0: يبقى جت في كم موضع؟ 7، الأعراف وبعدين يونس وبعدين الرعد اللي احنا فيها دي وفي سورة الايه؟ والفرقان والسجدة والحديد. الله، ادي استوى على العرش في هذا. يبقى الاستواء المطلق شيء والاستواء على العرش شيء آخر. طيب ادي الاستواء، يبقى فهمنا من الاستواء انه يبلغ نضجه وكماله ومش عارف ايه. استوى يعلى الى الشيء، يستوي يستوي عليه. الله، لما تيجي شوف ان استوى الى السماء، اوعى بقى تفسر استوى الى السماء زي استوى فلان على كذا. ليه؟ لان احنا قلنا تفسير كل شيء بالنسبه لله جانب تفسيره بالنسبه للبشر. لو استواء يليق بمين؟ يليق بذاته، يليق زي ما قلنا له وجود وانت لك وجود، وجوده مش زي وجودك. يبقى لما نقول استوى يبقى مش استواء زي ايه؟ في اطار ليس ايه؟ ليس كمثله شيء. طب والعرش؟ قال لك العرش ورد في القران كتير قوي، ده ورد بالنسبه لله 21 مره، وورد بالنسبه لبلقيس 4 مرات. مش قال ولها عرش ايه؟ لها عرش عظيم. وبعدين قال ايه؟ ايكم ياتيني بعرشه. وبعدين قال نكروا لها عرشه، مش كده؟ أهكذا عرشك؟ يبقى جت 4 مرات بالنسبه لمين؟ بالنسبه لبلقيس على الاول، وبرضه بالنسبه ليوسف ورفع ابويه على الايه؟ على العرش. برضه هدي بالنسبه لمين؟ الله. وبعدين الكل بعد كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لله سبحانه. كويس قوي. كلمه الايه؟ العرش. العرش دي اما ان يضاف الى اللفظ الظاهر، واما ان يضاف الى الضمير. الضمير ده اما يكون مخاطب واما ان يكون غائب. يحمل عرش ربك، دي مضافه للاسم الظاهر ولا لا؟ ها؟ وكان عرشه على الماء، يبقى مضافه لمين؟ للضمير. الله، واستوى الى العرش، يبقى مره يجي بالعلم ومره يجي بالتنكير ومره يجي بالاضافه الى ضمير المخاطب ومره يجي بالاضافه الى ضمير الايه؟ الى ضمير الغيب. يقول له تعالى بقى، اذا اردت ان تفسر هذه المساله بالنسبه لله اوعى تاخدها على انه ايه؟ نضج. لان النضج ده اشعار بكمال سبقه نقص. اذا ما يجيش. طب حاجه تانية، ولذلك هم العلماء المدققين ام قال لك وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع اللي قالوا دي قالوا ايه؟ فلهم مقالات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لهم 4 ايه؟ في كلمة استوى دي. نشوف ان هي اللي تليق بالله. ان كان لما بلغ اشده واستوى نضج نقول لا، لان النضج كمال يسبقه ايه؟ نقص. طب وصعود؟ لأن الصعود حركة انتقال من شيء إلى شيء، ومعنى أنه انتقل من شيء أن الشيء الذي ينقل إليه لم يكن فيه، ولما انتقل منه بقى خلق. ما تنفعش. يبقى لما تاخد المعاني اللي تمشي في استوى بالنسبة للمعنى ما تجيش. يبقى لازم نشوف استوى دي إيه بقى. العلماء بقى قال لك اختلفوا فيها بقى. واحد يقول لك أنا هاخد اللفظ زي ما قالوا ربنا، استوى يعني استوى، يعني صعد صعد، جلس جلس، قعد قعد، زي ما قال. نقول له طيب وتوهت فين؟ ليس كمثله شيء. ليه غيبت دي؟ ما تغيبش ليس كمثله شيء. خد الفهم في إطار هذه. ولذلك اللي عندهم دقة في العلم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. شوف ازاي الاستواء ايه؟ معلوم بالمعلوم في المعاني اللي احنا قلناها دي، والكيف كيفيته بالنسبة لله مجهول، والسؤال عنه نقول لهم ازاي بدعة بقى؟ أم قال لك الناس اللي سمعوا القرآن من رسول الله ما سمعوش الآيات دي؟ بالله حد قال له ايه يعني استوى على العرش ولا نقش في الحكاية دي؟ ما حدش. طب نقول ده المؤمنين يستحوا اللي النبي يقول له عليه اسكت واللي ما يقولش ما يسألوش، لا بيسأل، يسألونك إذا فهو السؤال وارد. ما سألوش عنده ليه؟ مما يدل على أنهم بملكتهم العربية الفطرية قد فهموا من الاستواء شيئا يناسب الله، شيئا يناسب مين؟ ولذلك ما سألوش عنه. جه السؤال عنه في المتأخرين بقى اللي عايزين يتمحكوا بقى. فواحد قال لك لا، ما دام قال استوى يبقى استوى، يبقى له جلوس يبقى له جلوس، صعد يبقى له صعود. واحد قال له يا شيخ ده دي بالنسبة لنا يبقى فيه أغيار، وانتقل وما انتقلش وقعد وما قعدش ومش عارف ايه. طب يقول له امال استوى يعني معناها ايه؟ استولى استتب له الأمر. الله، هو ما كانش مستتب؟ قال لك ايه؟ لسه ليه؟ أما قال لك لأن احنا قلنا لله سبحانه وتعالى صفات متعددة. الصفات المتعددة لله مش وجد معناها بعد وجود المقدور، هو خالق قبل أن يخلق الخالق. هو خالق، مش بقى خالق لما خلق، لا، ده هو موصوف بأنه خالق قبل أن إيه؟ وبصفة الخالقية فيه قبل خلق الخلق. أمال خلق إزاي؟ واحد يقول لك ده شاعر. ليه قد قال قصيدة؟ هو قال القصيدة فصار شاعرا، ولا كان شاعرا في الأول فقال القصيدة؟ ده كان شاعر فقال القصيدة، يعلمك بأنه شاعر بس. أو وقوع الصفة فيما في مقدور الله، هي دي اللي ظهر. يبقى الله خالقه قبل أن إيه؟ يخلق الإيه؟ الخلق. ومعز قبل أن يخلق من يعزه، ومذل قبل أن يخلق من يذله. خلاص، يبقى لله صفات الكمال المطلق، وبصفات الكمال المطلق خلق ذلك الخلق وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلاص على الأمر. فإذا كان الله خالق قبل أن يخلق الخلق، يقوم لما يباشر العملية دي في الخلق ويخلق، يبقى الصفة كانت فيه ذاته أولا ثم بقت في مين؟ في الخلق. يبقى تمت ولا ما تمتش؟ يبقى ربنا لما بيتكلم عن خلق السماء والأرض ولا خلق بقى، أبرز الصفة اللي كانت موجودة فيه وليس لها متعلق، وجد الإيه؟ يبقى انتهت المسألة ووجد الإيه المتعلق. يبقى استتب الأمر ولا ما استتبش؟ يبقى إذن إذا ذكر استواء الله يعني تم الأمر المراد له، بأن الصفات التي كانت فيه وليس لها متعلق ولا مقدور أصبح لها متعلق وإيه؟ ولا مقدور. وبقى إذا كانت هذه الصفة وجدت في الخلق ولها عرش عظيم، العرش بقى بتقعد عليه إمتى كده إن شاء الله؟ الملك أو الملك ده بعد ما تستتب له الإيه؟ تستتب بالله. يبقى مشغول في المعارك ومش عارف ايه، ولسه ما استقرش له الامر ولا لسه ما بيعوش، ويروح يقعد على العرش؟ لا، ده بيقعد على العرش بعد ما انتهت الايه. فاذا اذا ذكر استواء الله على العرش، فنزه الله عن كل استواء يناسب البشر، وقل ليس كمثله شيء، واستواؤه اي ايه؟ تمام الامر بالنسبه له، صفه كانت موجوده فيه ومتعلق صفه المجد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. شوف، رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش. الأمور بقى في الصفة طلعت إيه بقى؟ طلع جه متعلقة. أنا أقول لك فلان ده، فلان ده زارع، ده زارع قوي ومش عارف إيه، ويفهم في الأرض والتربة والحبوب والمواقيت والمش عارف كتر خير، وبعدين جاب فدان كده وقعد يزرعه. يبقى استتب له الوصف ولا ما استتبش؟ يبقى مش دعوة بقى، ده دعوة بإيه؟ بدليله. ثم استوى على العرش، أدي أول آية من قوله وكأي من آية في السماوات. وسخر الشمس والقمر، معنى التسخير طلب المسخر من المسخر أن يكون كما أراده تسخيرا، بحيث لا تكون له رغبة ولا رأي ولا هوى، هو مسخر إلى ما يعرف ما يقدر. والتسخير بقى ضد الاختيار، شيء مسخر يعني ملوش اختيار، شيء مختار يبقى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولذلك قلنا زمان في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وضربنا مثل وقلنا إنك أنت تيجي لواحد صديقك وتقول له يا شيخ أنا معي 1000 جنيه أو كلام معي 1000 جنيه خدهم أمانة عندك عشان أنا خايف لا يضيعوا مني لما عوزهم. واحد يقول له طيب وفي أمان الله ناخدهم إن شاء الله لما تعوزهم ندهم لك. وصحيح صادق يمكن في إنه لو عازم يدهم لك إنما أصله ما يضمنش ظروفه. يمكن يوم ما يجوا يطلبهم الذمة تتغير، يمكن ما يوم ما يطلبهم كان فيه مسألة مهمة خلته تصرف فيهم. يبقى لما قال لما قبل الأمانة شهد على نفسه بأدائها وقت تحملها مش وقت أدائها. وقت الأداء ده شيء غير حاجة تانية. اللي مرضيش ياخد منه 1000 جنيه قال له ابعد عني أنا ما لمدكش نفسي لا لا لا لا أنا مش عايزه. أهي السماء والأرض ربنا قال لهم تبقوا مختارين تعملوا ولا ما تعملوش؟ قالوا له لا احنا هناخد المسألة كده زي ما انت عايز قول لنا احنا ما لناش دعوة. على الإنسان لأنه في عقله بيخير ومش عارف ايه قال له أنا أقبلها وأعمل وأعمل. كان ظلوما وإيه وجهولا. يبقى الشيء المسخر ملوش هوى ملوش رأي ملوش اختيار. ولذلك احنا مرة ضربنا مثل وقلنا انظر في الكون في كل أجناس وجوده وأنواعه وابحث عن منطقة الفساد في الكون فلن تجد فسادا في المسخرات إنما كل الفساد في مين؟ في الاختيار. أي شيء لا دخل للإنسان فيه مستقيم أمره ولا مش مستقيم؟ مستقيم تمام. إما الفساد جه منين؟ من المختار إن شاء فعل وإن شاء ما فعل. لو فعل على وفق منهج المسخر كانت الأمور تستقيم ولا لا؟ لو استقيم. لذلك هو يقول لنا إن أردتم أن تستقيم لكم الأمور فانظروا في الأفلاك العليا اللي ملكوش خيار فيه شوفوها ماشية مستقيمة ولا مش ماشية مستقيمة. الشمس والقمر بإيه؟ والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ومستقيمة لكم ولا مش مستقيمة؟ مستقيمة وبتأدي واجبها تمام علشان تعرف إن أردتم أن تستقيم أموركم فيما لكم فيه اختيار ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوفوا ربنا عايز منكم إيه. إن شفتم ربنا عايز منكم إيه ونفذتوه زي ما هو عايز تبقوا زي الأمور الإيه المسخرة والأمور تستقيم. إنما الخلل بيجي منين؟ من إننا بنعمل أشياء باختيارنا مخالفة لمنهج الإيه لمنهج المشرع إيه المشرع إيه؟ ولذلك إيه؟ ألا تطغوا في الميزان دي معناها إيه نتيجة. إن كان قد عجبكم أو سركم أن الأفلاك العليا كل شيء فيها بحساب وكل شيء بيؤدي مهمته فعلشان وكده وتبقى الأمور مستقيمة لكم ألا تطغوا في الإيه في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الإيه ولا تخسروا الميزان. يبقى الفساد جاي منين؟ مش في التسخير إنما جاي في مين؟ في الاختيار غير الملتزم بمنهج من خيرك. إن كنت مختار كنت تلتزم بمنهج من إيه؟ من خيرك. ولذلك الصالحين من خلق الله ساروا على منهج ربهم فالأمر اللي كان له فيه اختيار شافوا مراد الله فيه إيه؟ واختاروا مراد الله فيه. ما دام اختاروا مراد الله فيما لهم فيه اختيار يبقوا كأنهم زي المسخر ولا لا؟ ولذلك دول يسموهم العباد مش العبيد. العبيد كل مملوك لله آمن به أو كفر أطاع أو عصى إنما العباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. عباد دول معناها أنه نزعوا منطقة الاختيار من اختيارهم. قال لك أنا مختار أقوم أنا أشوف ربنا عايز مني إيه أمشي بالاختيار في الجهة اللي مين أختار ما اختاره الله لي واسيب اللي انا قادر عليه انما ربنا ما يحبوش مني. يبقى ده اسمه ايه؟ عباد. ولذلك قال في الملائكه عباد مكرمون إيه؟ لا يسبقونه وهم ايه يعني يبقى اذا ما دام تعمل العمليه دي وتلتزم بمنهج ربك في حال الاختيار تبقى زيهم ولا لا؟ بل قد تسمو عنهم. ليه؟ لانهم مقهورون بالتسخير وانت عندك اختيار واثرت مراد ربك. وسخر الشمس والقمر كل لما تشوف تنوين كده جاي بعد كل يعني اللي سابق دي الشمس والايه والقمر كل يجري لأجل مسمى. إيه الجري؟ الجري تقليل الزمن عن المسافة. يعني أنت بدك تروح لحاجة وتمشي فيها هوينة كده، هتاخدها في إيه؟ في ساعة. لما تجري تم تاخدها في نص. يبقى معنى الجري يعني إيه؟ ازدياد سرعة عشان تقلل مين؟ تقلل زمن المسافة، زمن المسافة. طب ده يبقى ملحوظ ولا لا؟ في واحد يمشي الهوينة وفي واحد يمشي كده جري، بيبقى ملحوظ ولا لا؟ هم قال لك يبقى ملحوظ. طب احنا بنشوف الشمس بتجري ولا هي تجري في ذاتها، ولكن جريها جري اسمه جري انسيابي. انسيابي يعني ايه؟ يعني ما يدركش بالعين المجردة، مش ممكن، ما تقدرش تشوف الشمس عاملة كده، ما تقدرش تشوفها. ليه؟ لأنها ايه؟ انسيابية. فيها اسمه انتقال قفزي وانتقال انسيابي. انت اذا بصيت الى ساعة قدامك كده فيها عقرب ساعات وعقرب دقائق وعقرب ثواني، ان هو اللي اسرع فيهم عقرب الثواني، والوسط عقرب الدقائق. طب بص كده العقرب الدقائق، هل عقرب الدقائق دي في حركة مستمرة ام بيتحرك ويقف وبعدين ينزق من الترس يروح منقول، وتشوف نقلته انت، تشوف الايه؟ اسمه نقلة ايه؟ قفزية. يعني مش ماشي طوالي لحد ما يجي على قد الترس يروح ضربه يبقى. وبرضو مع ان العقرب الثواني اسرع تشوفها فيه ولا لا؟ تشوفها فيه. يبقى ده مش لكن الجري الانسيابي ان كل جزئية من الزمن فيها جزئية من الحركة. انما النقل القفزي في جزئية فيها حركة من الزمن وفي جزئية ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش. لحد ما يجي الترس على قد الترس على قد الايه؟ ولذلك الترس بتاع الثواني يبقى ايه؟ والترس بتاع الدقايق يبقى، والترس بتاع الساعات. فاذا فيه القفز الانسيابي معناه ان فيه حركة بتحصل في زمن ثم تقف، حركة القفزية. ولكن الانسيابي كل جزئية من الزمن فيها جزئية من الايه؟ كلها جزئية من الحركة. اللي بالشكل ده ما تستطيعش انك انت تدرك الحركة فيه، انما تدرك الحركة في مين؟ في القفزي اللي كان وقف وبعدين ياخد خطوة، وقف وخد خطوة، وقف وخد خطوة. ده اللي تعرفه على الاول. احنا في حتى في النمو، نمو الاشياء، النمو اللي بينموه مثلا الطفل، هو بينمو كل يوم ملي؟ لا، مش بيجي اخر النهار بعد 24 ساعة والالتفت تلاقيه اتنطق ملي. لا، ده الملي ده هو شائع في الكم ساعة بتوع اليوم. يبقى كل جزئية من الثانية فيها ايه؟ جزئية من نمو، ويبقى اسمه نمو ايه؟ تعالى بقى للظل بقى. ساعة انت ما تقعد كده في الشمس وتشوف حاجة لها ظل، وبعدين تبص تلاقي الظل بينحسر على حسب حركة الايه؟ الشمس. هل انت بتشوف الظل كان كده وبعدين عمل كده؟ ما تتركوش. ولذلك شوف بقى، يقول ايه ربنا بقى بده الفتنة للحركة دي، يقول ايه؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني ويتحرك. لا، ده هو عامل ايه؟ كل جزئية من الزمن فيها جزئية الايه؟ فيها جزئية انتقال. يبقى اذا انت لازم تلحظ هذه الايه؟ الحركة في الحركات، يا الانسيابية يا الحركة. ولذلك يجي ما تتقدم المسائل يقول لك ده احنا هنعمل الحركة مش قفزية، هنعملها ايه؟ انسيابية. برضو انسيابية على قدهم، على ايه؟ وفيها برضو ايه؟ وفيها قفزية. كل يجري، يعني الشمس والقمر، يجري لأجل مسمى. الأجل هي المدة المحدودة للشيء، ومسمى يعني معلوم عنده، مش حاجة معمولة كده وبعدين تقف زي ما تقف. لا، زي انت ما تكون ضابط المنبه على الساعة 5، اهو كذلك ربنا ضابط الكون، بحيث لما تيجي الوقت المحدد تلتفت لين اذا كنت انت بتقدر تضبط. ومش هيضبط، لا يضبطوا او يعملوا كده. نعم، والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم، للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
3: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الجيران. الجار هو من جاورك، سواء كان مسلما أو كافرا، والجيران يتفاوتون من حيث المراتب، فالأقرب منهم الجار المسلم ذو الرحم، ويليه الجار المسلم، ثم الجار الكافر ذو الرحم، وبعده الجار الكافر الذي ليس برحم. وحث الإسلام على الإحسان إلى الجار ومعاملة الجار بالرفق واللين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وحث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان إلى الجار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وثبت أن من أراد أن يحبه الله ورسوله فليحسن إلى جاره ولا يؤذيه فيما يكره أن يراه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. فالإحسان إلى الجار سبب لمحبة الله تعالى ورسوله، والإحسان إلى الجار سبب لعمارة الديار وطول الأعمار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، بركة في العمر. وقال علي رضي الله عنه: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. يقول قال: اطلب لنفسك جيران تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. والإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل، والإحسان خلق كريم يهيئ القلوب للخير ويورث الطمأنينة. ومتى شعر الجار بالسلام من جاره وأن جاره يحسن إليه اطمأن قلبه وانشرح صدره وارتاحت نفسه. والإحسان إلى الجار يكون بالهدية والقرض الحسن، السلام عليه والبشاشة في وجهه، المساعدة بكل ما يحتاج، والتهنئة والتعزية، وكف الأذى عنه، والتحمل الأذى إذا صدر منه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن صور الإحسان إلى الجار أن تهدي المرأة لجارتها أو ترسل لها شيئا من الطعام الذي طبختهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. والمعنى لا تحقرن أن تجارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. قال أهل العلم: يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. تواصل بين الجيران في القرى معروف ومستمر، وفي المدن أقل، خاصة المدن الكبيرة. فينبغي على المسلم أينما حل وارتحل، سواء كان في المدينة أو في القرية، أن يتواصل مع جيرانه، أن يتعرف عليهم، أن يحسن إليهم، أن يزورهم، أن يهدي لهم. تقوى العلاقة بينهم، يبقى المجتمع متماسكا متحابا متواد، فيه المودة والرحمة.
3: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
5: إن الله يحب المحسنين.
4: ومن صور الإحسان إلى الجار كذلك صيانة عرضه والحفاظ على شرفه، سواء في وجوده أو في غيابه لسفر أو غيره، وستر عورته وغض البصر عن محارمه، والبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه. ينبغي على الجار أن يكون ورعا تقيا. ومن صور الإحسان إلى الجار أن يقف بجوار جاره في أوقات شدته، فإن احتاج مالا ساعده بقدر المستطاع، وإن أعطاه وتعذر السداد في الموعد الذي اتفق عليه فليعذره ويمهله إلى حين ميسرة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعليه أن يبادر بكتابة هذا الدين في ورقة لحفظ حق جاره من نفسه الأمارة بالسوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإذا حان وقت السداد فليبادر بقضائه قبل المنية، قبل الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. ومن صور الإحسان إلى الجار النصيحة والموعظة الحسنة، وأن تنصره ظالما برده عن الظلم ونصحه، وأن تنصره مظلوما بالدفاع عنه، وأن تعينه على العلم والتعلم وطاعة الرحمن، وأن تحسن الظن به وتكف الأذى عنه بالقول أو الفعل، وأن تصبر على أذاه. ورد عن الحسن رحمه الله أنه قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. ومن صور الإحسان إلى الجار تفقد أحواله وقضاء حوائجه. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جاء إلى جنبه وهو يعلم. وأن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم. فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جاره، ويبعث بها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور 10 بيوت حتى ترجع إلى الأول. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة، قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، حتى الجار اليهودي له حق الجوار يعطى ويرسل له من الطعام. ومن صور الإحسان إلى الجار التعاون والتنازل عن بعض الحقوق لأجل الجار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومن صور الإحسان إلى الجار ألا يطلع من السطح إلى عورته، إلى عورة بيت جاره، ولا يضايقه في موقف المركبة، موقف السيارة، ولا يضيق عليه الطريق، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر من كشف له من عوراته. وينبغي على الجار أن يتجنب الحق الأذى بجيرانه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذى للجار أشد وأشنع. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أذى الجار سبب لدخول النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من صلاتها وصيامها غير أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إذاء الجار سبب للحرمان من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الجيران يكون إما بالأقوال السيئة من قدح في عرضه واستطالة عليه باللسان، أو سوء الظن به والتجسس عليه، أو مضايقة عند الدخول والخروج، أو إلقاء القاذورات والأشياء عند الباب، عند باب بيت الجار، أو رفع الصوت بما يؤذيه، أو يتخذ في داره ما يؤذي جاره. كل هذا من أنواع الأذى الذي يؤمر المسلم بالبعد عنه. وما يروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اذهب، فإنه عصى الله فيك فأطع الله فيه. ومن مظاهر الإساءة إلى الجار سوء الظن به، وإذاه بالكلام البذيء والسباب والشتم، ويزعجه بالموسيقى الصاخبة وقت الراحة والهدوء أو الأصوات العالية، وتعطيل مصالح الجار كغلق الطريق المشاع بين جميع السكان والجيران، يغلق الطريق بالسيارة وغيرها، أو يلقي الفضلات والمهملات أمام منزله وغير ذلك. فاتق الله أخي الحبيب في جيرانك، وأحسن إليهم بالقول والعمل والبشاشة والاحترام وحسن الكلام والتعامل. تعاهدهم بالزيارة، اسأل عنهم، تفقد أحوالهم، قدم يد العون لهم، قدم النصح لهم، تعاون معهم، تكافل معهم تكافلا اجتماعيا، بذلك تزداد الألفة والمحبة بينكم، وتشعر بالسعادة في العيش معهم، لأنك من المحسنين. حتى الجار غير المسلم حينما يجد منا الاحترام والتقدير وغض البصر، ويجد منا الهدية والإكرام والكلمة الطيبة، لعل هذا يكون سبب في دخوله في الإسلام ونجاته من النار. في ختام هذه الحلقة أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا للإحسان إلى جيراننا، وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا.

0: لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور،
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص،
3: فالرسم بالكلمات
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأسكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: نبدأ حلقة اليوم بالحديث عن سمة الطبع العام للشخصية الدرامية.
7: يتعين أن يحدد الطبع العام للشخصية بما يناسب أحداث القصة وما يجعلها جيدة، بما يعطى للشخصية من مهام وأعباء،
6: وما يكون في ذلك من توافق أو تناقض بين الشخصيات، مما يخدم مسار الحدث ويدفع به إلى الأمام.
7: ويساعد الطبع العام على يسر تفهم الشخصية والتوقع السليم لاستجابتها للمواقف المختلفة.
6: ويجب التدقيق في اختيار هذه السمة، فمهما أعطيت الشخصية من سمات أخرى مساعدة، فإن سمة الطبع العام هي التي تحمل العبء الأكبر في تقدم الحدث،
7: وهي في أغلب الأحوال السمة التي يتوحد معها المشاهد أو يتخذ موقفاً مضاداً للشرير، وهي في أغلب الأحوال أيضاً السمة التي تعيش مع المشاهد بعد انتهائه من مشاهدة العمل.
6: لكنها على الرغم من ذلك لا تكفي للشخصيات الرئيسة بنوع خاص لإعطاء الحيوية وإيهام الواقع.
7: وبصفة عامة فمن الأفضل تقديم الأسباب التي أدت إلى سمة الطبع العام، خاصة إذا كانت غير معتادة، مثل كراهية النساء.
6: وكلما كانت السمة غريبة وشاذة استوجب الأمر العناية بتقديم المسببات، مع مراعاة التقسيم الهندسي للزمن، ومراعاة ألا يقدم إجابة عن تساؤل لا يطرحه ولا يرغب في الإجابة عنه.
7: كما يجب الحذر من تعطيل الفعل لزمن طويل بغرض تقديم سمات الشخصية،
6: بل من الأفضل دائما أن يمضي الفعل في طريقه دون توقف، وتقديم سمات الشخصية يتم أثناء ذلك بطريقة طبيعية، مثل أن ينظم أحدهم أوراقه أثناء مناقشة مهمة بما يفهم الآخرين أنه إنسان منظم،
7: أو يسارع أحدهم في إشعال سجارة لآخر فيعبر أسلوبه عندئذ بأنه إنسان مهذب أو منافق.
6: ويجب أن لا ننسى المظهر العام ومكان العمل، بل وطريقة تعامل الآخرين مع الشخصية وحديثهم عنها أثناء الفعل لنعرف جانباً من سماتها.
7: كما أن التكرار مهم وضروري للتأكيد على هذه السمات، فلا يعني أنها حركة عابرة أو أنها لا تعبر عن سمة خاصة بالشخصية.
6: المهم بمحصلة السمات الثلاث السابقة يمكن الخروج بالجانب الثابت للشخصية الذي يعطي مؤشراً واضحاً لموقفها.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست عبد الرحيم كمال. الجزء الثاني.
7: أيها الأصدقاء، في حلقة الأمس لم نتعرف على شخصية وحياة السيناريست عبد الرحيم كمال، فقد أخذنا مسلسله والنوس بعيداً إلى عوالم الخير والشر بين الإنسان والشيطان.
6: ما فاتنا بالأمس عن التعريف بعبد الرحيم كمال نحاول استدراكه اليوم قبل انقضاء زمن البرنامج.
7: عبد الرحيم كمال من مواليد 30 أكتوبر عام 1971، حيث ولد بالعيساوية شرق محافظة سوهاج، ثم انتقل والده إلى القاهرة، حيث عاش عبد الرحيم مع أسرته طفلاً في حي شبرا بالقاهرة ليلتحق بالصف الأول الابتدائي،
6: ثم رجع ليستكمل دراسته بالمدرسة الثانوية العسكرية في سوهاج حتى عاد إلى القاهرة عام 1977 ليكمل دراسته في كلية التجارة الخارجية، ثم حصل على المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000.
7: بدأ عبد الرحيم كمال حياته الأدبية من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، متجهاً بعدها صوب الأدب بمجموعتين قصصيتين ورواية،
6: وقد تم نشر بعض الروايات التي ألفها منها رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى،
7: ثم غير بعدها وجهته إلى السينما والدراما في رحلة كبيرة لم يثنه عنها شيء. وقد تمكن عبد الرحيم كمال من إجادة كتابة الأعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري لطبيعة مكان محل ميلاده بسوهاج.
6: أيها الأصدقاء، عن بداياته في كتابة السيناريو يقول السيناريست عبد الرحيم كمال:
7: أثناء دراستي في كلية التجارة وذلك عام 1995، كنت حينها أكتب بعض الأشياء، ولكن لم أكن أمتلك حرفية كتابة السيناريو والحوار، فعلمت أن نور الشريف يبحث عن كتابات جديدة، وكنت حينها أول مرة أرى نجماً سينمائياً في حياتي، وصدمت لأنه أعجب بالذي كتبته، وهو من تنبأ لي بالمستقبل الناجح، ومنذ أول لقاء بيننا ظل واقفاً بجانبي وداعماً لي.
2: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست عبد الرحيم كمال، الجزء الثاني.
6: أصدقائنا، تعاون عبد الرحيم كمال مع كبار النجوم منذ بداية مشواره، مثل نور الشريف في مسلسل الرحايا، ويحيى الفخراني في عدد من المسلسلات منها شيخ العرب همام ودهشة والخواجة عبد القادر وغيرها.
7: واستطاع هذا السيناريست أن يدمج الأدب الكلاسيكي في أجواء الصعيد من خلال رائعة شكسبير الملك لير عبوراً إلى مسلسل دهشة،
6: كما وضع بصمته على أعمال حازت باهتمام النقاد وتصفيق الجمهور.
7: كما كشف عبد الرحيم عن سر الكيمياء الفنية الناجحة بينه وبين يحيى الفخراني، حيث قال:
6: أكثر شيء يجعل من أعمالنا ناجحة هو أن يحيى الفخراني لا يخوض أي تجربة فنية إلا وهو محب للفكرة، وأعتقد أن ذلك سبب نجاحنا في الأعمال التي تشاركنا فيها.
7: أيها الأصدقاء، دراما عبد الرحيم كمال كما تقول الأستاذة أميرة همداني في مقالها المعنون بدراما عبد الرحيم كمال ما بين الصوفية والشخصيات الواقعية، تقوم على ثلاثة عوامل بشكل رئيسي.
6: الجانب الصوفي.
7: هذا الجانب موجود في كل أعمال عبد الرحيم كمال تقريباً من بدايته في فيلم على جنب يسطى، ومعه في كل مسلسلاته حتى ولو بمشهد واحد، وبإمكاننا معرفة أن العمل من كتاباته لما تشعر روحه في المشاهد الصوفية تحديداً.
6: شخصيات حقيقية.
7: كثير من دراما عبد الرحيم كمال مبنية على أحداث حقيقية، مثل شيخ العرب همام والخواجة عبد القادر وونوس ودهشة وغيرها،
6: فهو يبني أحداثه على عصب حقيقي ويبدع بعدها خياله في تكوين فلسفة كل عمل منها وأحداثه والشخصيات التي يضيفها.
7: الصعيد.
6: لأنه في الأصل صعيدي، فتقريبا لا يوجد عمل له في الدراما تحديدا يخلو من الصعيد، ولا يذهب لدراما الصعيد الكليشيه أي المكررة، مثلا عن الثأر وتجار المخدرات وغيرها، بل يذهب لصعيد حقيقي بحواديث جديدة غير تقليدية، بالإضافة إلى أنه في كل عمل صعيدي له يضيف مصطلحات صعيدية جديدة على الدراما وعلى أسماعنا كمشاهدين.
7: أيها الأصدقاء، هذه العوامل الثلاثة كما تقول أميرة همداني هي من كونت كينونة عبد الرحيم كمال ككاتب صنع من خلالها تحفاً وعلامات للدراما المصرية مثل الرحايا، شيخ العرب همام، الخواجة عبد القادر، دهشة، والنوس، يونس ولد فضة، وهدى اللي صار.
2: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست عبد الرحيم كمال.
7: أيها الأصدقاء، من الأعمال المهمة للسيناريست المبدع كاتب الصورة الجميلة عبد الرحيم كمال مسلسل الخواجة عبد القادر بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني.
6: مسلسل الخواجة عبد القادر أنتج في عام 2012 وعرض لأول مرة في شهر رمضان لعام 1433 للهجرة من إخراج شادي الفخراني.
7: تدور أحداث المسلسل بالتناوب بين فترتين من الزمن، الأولى خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تتناول قصة هربرت دوبرفيلد العجوز السكير الذي لديه نزعة انتحارية، حيث لا يرى طائلاً من استمراره في الحياة وينتظر الموت أن يأتي.
6: يقرر هربرت دوبرفيلد أن يسافر إلى السودان ليعمل في مقلع للحجارة، وتتغير وجهة نظره حيال الأمر بعد أن يتعرف على الشيخ عبد القادر ويخرج رويداً من حالة الاكتئاب التي كانت تلازمه.
7: ومن ثم ينتقل لصعيد مصر ويقع في حب فتاة صعيدية ويكافح حتى يتمكن من الزواج منها رغم رفض أخيها.
6: الفترة الثانية من المسلسل تتناول السنوات الأخيرة من القرن العشرين، وفيها تسرد قصة هربرت دوبرفيلد أو الخواجة عبد القادر بعد اعتناقه للدين الإسلامي.

0: كلاكيت نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه.
3: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
1: وجوه. عن الأشياء والكائنات.
2: وجوه.
1: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: عبد يغوث الوله الفاغر الفم. عبد يغوث اسم فني مستعار لشاعر من عمان، ولد بقرية مسكن بعبري عام 1971. صدرت له مجموعتان شعريتان: طفل يتنزه في مقبرة عام 2003، وعودة عبد يغوث من المرعى عام 2012. هذه محاولة لرسم الشاعر بالكلمات. جاءنا هذا الودان أي الماعز البري، متحدرا من الأعالي بقرني ضياعه وتخضنات طفولته، بكتاب أكلته الرمة وصرخة تأخذه أحيانا كلما استشاط ذهابا بعيدا إلى هناك، بعيدا إلى مساحيقه وأنابيقه وحماه. إنها الطفولة التي كان صداها يتردد في كل نامة وحجر وحصاة، في كل قطرة ماء منسربة وجارية، في كل شكل وعر ومنحوتة صخرية. جاءنا فاغرا فاه وحائرا، وقد لدغته حية السؤال من أزقة قريته المتلبسة بالأحجار والنعاج والأعياد العتيقة. دخل الجامعة وبدأت أشواقه تتعرف وتتفرس في الشهقة والقصائد والحب والفم المستغرب الذاهل، ثم تلبسته صعلكة الصحراء فتقاسم مع رفيقين آخرين له هما سالم ألتوية وإسحاق الهلالي، كما يتقاسم الخبز، تقاسموا معا أسماء الشنفرة وتأبط شرا وعروة بن الورد. وهكذا فقد قرع الجرس إذن، ووجد ضلته في أسماء الجميلين الذين عركتهم القصائد والصحارى والجبال والمنافي والطفولات المتناثرة في برار الأشواق وفي رذاذ الأحلام، وفي استمرائه الشفيف لالتقاط قناع حميم بل وجه متألم ضاحك من سخرية الأقدار، التجأ إلى حضن شاعر جاهلي هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي، ذلك الشاعر والفارس اليماني الذي وقع أسيرا لبني تميم بعد أن غدر به رفاقه الذين نافح عنهم وذاد عن حياضهم، ذلك الشاعر الذي كمم التميم حلقه خوفا من لذعة هجائه، حتى إذا اختار الموت بالخمر وقطع أكحله رجاء أسيريه أن يفتحوا حلقه لتنطلق يائيته الزافرة التي يلوم فيها قومه الأسياد منهم والموالي، متحسرا على هذا الغبن العبثي وذلك القدر الذي طوح به في رغام الذل المتوزع بين التنكر له وانعدام الحيلة، متذكرا نداماه اليمانيين في نجران، إنه يقف معتدا بنفسه بين مصدق ومكذب وبين لائم ومفرط الاستغراب، قائلا: أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وإذا ها هو شاعر من عمان مولود في عام 1971 يؤمن بطاقة الشعر وانبعاثه المتجدد والخلاق وبحداثته وقصائد نثره، مأسور في فتنة شاعر قديم يتخذه صنوا له ونفسا شعريا يحتمي به من تبعات اسمه الذي اختير له بالولادة، غير مكترث بلوم اللائمين وعتاب العائبين للجرس الذي قد يبدو لبعضهم وثنيا، وغير عابئ بجهل البعض منهم بالشاعر الفارس اليماني، وغير مبال بما يعده آخرون ضربا من الاختيار الذي لا مبرر أو معنى له، متناسين أن أبسط حقوق الإنسان هو في اختيار اسمه، وسواء تحول الاسم ورطة لديه أم انحيازا وتميزا يكفيه ذريعة. قول عبد يغوث بن وقاص: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، فما لكما في اللوم خير وماليا، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شماليا.

0: ذاته المكتوبة في ألم الطفل الحالم، يخارب فيها كوابيسه الشعرية وأحلامه التي ينهش بأظافره أكبادها. إنه الطفل وإنها المقبرة، حتى في القصائد التالية التي قيض له أن يكتبها لاحقا في رحلته الأسترالية. هو ذا صوته القروي المرير يتردد محموما في الغابة الموحشة. يا الغابة الغابة، أناديك بصوت راجف، أمي ذهبت إلى الجبال لتحتطب وما رجعت، أبي ينتظر فتنة الموت، إخوتي وسموني بالضرير، ومن حسبتهم أصدقائي دسوا لي السم في الطعام والكلمات. يؤمن عبد يغوث بالغياب لا بالموت، لذلك ما تزال أمه الحاضرة الغائبة التي لم يمسسها موت تدله على تلك الزهرة اليتيمة النادرة التي تعرفها الأمهات النيرات المشرقات في الحنان والعذوبة. يؤمن بالشعر مستسقيا من بئره الأولى، تلك البئر التي كانت في الواقع ذات مرة سببا مرعبا لفقد الأخ، وفي المخيلة الحرة وعلى الدوام مهبط دلاء الشعر وسلم تقفيه وتهجيه المرهفين. يا نساء الزهرة، من علمك أن تفغر فاك كهب النقة، كهب النقة ذكي متردد في الميزان، وأن تسأل من جاء قبل، الشعر، الفلسفة أم الأطفال، فلاسفة الشعر؟ من أنزل عليك هذه الصورة؟ القصائد رماد رماد، اللغة جدري. إنك الآن هنا وكينونتك تتمرأى وسرك مفضوح على الخليقة، يا الشاعر الذي يتعرى أكثر كلما تدثرت الكلمات. إنك لحن حزين أسيان ينضاف بجرة قلم طفولية إلى لوعة اللغة وقاموسها الحميم، وإلى تلك الزهرة المسمومة أي الشعر، وستعود من مرعاك جديدا وطازجا كيوم ولدتك أمك، وسترجع من قريتك عند شفق كل يوم جمعة ميمما وجهك شطر الحانة التي اشتاقتك كثيرا. عبد يغوث الوله الفاغر الفم.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباحكم جميل، ممزوج بروائح الياسمين الأبيض، يملأ المكان حباً ويملأه عبقاً زهرياً، يعطي القلوب راحتها والعيون لذة نظرها والأرواح هدوء ذاتها والمدن أنسها والوطن جلاله الذي صنعه تاريخه المعطر بأزهار وشموس صباحات مضت وصباحات نحن فيها وصباحات آتية. صباح الخير من أبدية.

إبدية، واحة خضراء رسمتها الطبيعة على برواز من الكثبان الذهبية، توقظ صباحنا بتغرودة الفراشات المتنقلة بين النخيل، تصنع لنا شاي صحرائها من نار بين حجارة أشعلتها همة رجل أو امرأة جاءوا من قمم الفجر. بوابة رمال الشرقية، تدخل رياح الكوس منها معانقة للزمان والمكان، تملأ واحاتها الخمس عشرة برائحة الفجر الممزوج بنسيم عليل أو ضباب شفيف. افترش كثبانها ذات الطبقات الملونة لتشعر بأن حياة من النور تسري في جسدك. وبعدما تمتص الرمال طاقتك السلبية، دع قدميك تنحدران نحو الأفلاج والعيون المائية المتدفقة، كعين أبو سحيلة وعين حبسين وعين التمر. الحياة المدنية تنبض أيضا بشروقها المترف، فعلى مساحات متعددة تبرز المنتجعات السياحية بأشجارها الخضراء ومبانيها العصرية وأحواض سباحتها المعانقة للصحراء. ما أجمل أن تتأمل النجوم الساطعة ليلا لتوقظك شمس الفجر بوداعة وحنان، وأنت بداخل مخيم صحراوي تحلق فيه بشائر الطبيعة بالنسيم والطيور ورائحة القهوة، وهي تحتفل بها وبك الكثبان الرملية المحيطة، وتستمع لأصوات الناس تتنقل إلى مسامعك رغم هدوء المكان. وليس عجبا أن تهبط على يدك دلة قهوة وتمرات أو حليب طازج مع ابتسامة بدوي دلله الكرم حتى صار جزءا منه.

0: بدية، فروسية الخيل، وتسابق الإبل الأصيلة، ومتعة الأصوات الشجية لهمبل البوش والتغرود والطارق والونة. وأنت في قمة متعتك سرح بصرك باتجاه الرمال والكثبان والتلال لتشعر بقرى تأتيك من التاريخ القديم، جرس حروفها يدق في أذنيك ليترنم لسانك بها دون أن تدري. المنترب، الواصل، الحوية، الغبي، والشارق، وقرى أخرى تحملك إليها معطرا بزهور الفجر الندية. رمال تبارك باريها فبدت كتبر يلوح على المغرب، تموج بها الريح في خفتي فترسم لوحة مستعجبي، ولينة الفراش لها نسيم يعيد لكل تائهة هداها، إذا بسطت شمائلها لنفس حشت بلطيف أفراح حشاها، ترى السيارة فيها حين يسرى يود بأن مقصده مداها. صباح الخير والنور، صباح الجمال من أبدية.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. مجموعة بريكس تدعو خلال قمتها في نيودلهي إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. فلاديمير بوتين يحذر من عواقب نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، وزيلينسكي يبدي استعداده للقاء الرئيس الروسي في قمة العشرين. دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. جهاز الاستثمار العماني وقع اتفاقية مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ للاستثمار في صندوق تيمبل ووتر للابتكار. 3,600,000,000 ريال عماني إجمالي قيمة الصادرات العمانية غير النفطية حتى نهاية يونيو الماضي. وعدد زوار خريف ظفار يرتفع بنهاية أغسطس الماضي بأكثر من 8%، ليتجاوز عددهم 1,116,000 زائر. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام اينما كنتم. هذا هو أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح جديد نلتقي فيه وإياكم عبر الأثير الذي يرافقكم في كل يوم وبرنامجكم في حلقته الجديدة. صباح الخير يا بلادي. وبالخير وبالصباح وإنما تمضي مسيرة عمان واثقة الخطى متدفقة بالعطاء، يقودها سلطان معظم ببصيرة تستشرف المستقبل وتستند على إرث عظيم يبنى دائما وأبدا ويلوح براية السلام. فصباحكم عمان وهي تشرق عليها شمس يوم جديد مؤذنة بأسبوع من العمل جديد، ونحن نستقبله بروح من العزيمة المخلصة لمواصلة الإنجاز.

صباح العهد على التفاني والإخلاص وبذل المزيد من الجد والاجتهاد رفعة لعمان علوا لشأنها في كل الميادين. صبحت نورا يا وطني، سماؤك الجلال، أرضك السمو والكمال، وسلطانك النهج المثال.

صباح العزم الذي يسبق الخطوة هو صباح الهمة التي لا تنتظر الظروف. أسبوع جديد نبدأه بقلب متفائل وعقل حاضر وبإرادة تعرف طريقها جيدا. صباح الهمة والنشاط والخطوة الأولى نحو الأهداف التي نصنعها مع أيام الأسبوع التي أيضا نستحق أن نتذكرها بفخر. صباحكم نور يبدد فتور البدايات، ونسمة توقظ العزم، وشمس تملأ القلب يقينا بأن القادم أجمل حين نبدأه بالسعي من أجل هذه الأرض التي نعيش عليها عمان.

يا من تمضون في رحلة السعي اليومية، هذا صباح جديد نتمناه أن يكون نحو أكثر إشراقا من الإنجاز واتساعا من العمل والإخلاص والوفاء بالعهد الذي نمضي به في كل يوم ونقطعه من أجل عمان. صباحكم من عمان، الأرض التي اختارت السلام نهجا والحكمة طريقة والإنسان غاية، عمان التي تمضي بثبات في مسيرتها يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يقودها نحو مستقبل نصنعه بالعزم ونحفظه بالوعي ونمضي إليه بثقة وأمل. صباحكم عمان صانعة السلام.

صباحكم وطن نحبه ويحبنا، وأن تحب عمان يعني أن تضيف إليها، أن تحفظ ما صنعه الذين سبقوك وأن تزيد عليه، أن تترك لمن يأتي بعدك وطنا أكثر قدرة، أكثر علما، أكثر ازدهارا وإشراقا. اليوم تمضي عماننا في نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تمضي وفي يدها رصيد من عظيم التاريخ، وفي قلبها إنسانها المخلص، وأمام عينيها مستقبل يستحق أن نعمل لأجله.

0: لحقكم إن شاء الله وين ما كنتوا تمضون في دروبكم في رحلة العمل وبداية أسبوع موفق لكم جميعا. هذه حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي وحلقة الأحد غرة ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، 5 أشهر تفصلنا عن الشهر الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا لرمضان وأن نتسلم رمضان بإذن الله تعالى لا فاقدين ولا مفقودين. يوافقه 13 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد.
1: طواف صباحي منوع كما اعتدته عزيزنا المستمع، جديد الأخبار على الساحة المحلية وكذا أيضا بعض الأخبار المنوعة التي ننتقيها لك. تزين صباحاتنا كذلك رسائلك التي تصلنا على 72-44-2010. صباح الخير لكل من خرج الآن طالبا لرزقه يستمع لنا عبر مذياع سيارته، تصل بأمان وسلام، أو حتى الذي يقصد أي مقصد آخر غير العمل، ومن يقصد العلم في مساحات المؤسسات الأكاديمية العليا، لك كل التوفيق والسداد بإذن الله تعالى في عامك الدراسي هذا. وصباح الخير أيضا للطلبة الصغار الذين ينطلقون لمدارسهم، منارات العلم. صباح الخير لمن يفتح كتابا ولمن يشعل في رأسه فكرة، لمن بدأ من جديد ربما بعد تعثر، ولمن يحمل في قلبه حلما لم يتحقق بعد. لكم جميعا كل التوفيق في صباحات عمان الشامخة.
0: هذا صباح أو تحية صباحية خاصة نرسلها ونبعثها لي طلبة الجامعات والكليات الذين يبدأون، يعني الأغلب يبدأ اليوم العام الجامعي الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رحلة موفقة لكم جميعا، خاصة الطلبة المستجدين بعد الأسبوع التعريفي. إن شاء الله تكون رحلة من السعي والإخلاص وتتوج بالإنجاز بإذن الله تعالى في سنوات الدراسة. الله يحفظكم إن شاء الله. وما كنتم، نذكركم برقم التواصل معنا على 72-44-10، رسائلكم الجميلة التي تزين صباحاتنا وتثري أيضا موضوعاتنا التي نطرحها في كل صباح، نستقبلها على 72-44-10.
1: وفر التحية تقبلها منا، نرافقك إن شاء الله في هذا الصباح في الإعداد وعبر ناقل الصوت خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: عليكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، صباح الخير والبركة عليكم جميعا. بداية الأسبوع تشهد بالعادة كثافة مرورية على بعض الأماكن، فننتبه لتعليمات القيادة الآمنة، تجاوز بالطريقة الصحيحة إذا سنحت الفرصة، كذلك أيضا عدم العبث بالهاتف، كذلك أيضا الانتباه لمفاجآت الطريق. سبحان الله يصير شيء على الطريق تكون أنت منتبه، خاصة مع بداية الصباح ومصحصح زين يا جماعة الخير، راجعين من نهاية الأسبوع بعد يمكن راحة قضيناها، نعود مرة ثانية بهمة ونشاط وإخلاص وتفاني لرحلة العمل من جديد، فننتبه في الطريق والله يحفظكم. وتأكدوا تماما أن في حالة حدوث أي حاجة معينة أو تحديثات أو طارئ معين راح نخبركم بالتواصل مع الإخوان في شرطة عمان السلطانية. والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، دروب السلامة والأمان نتمناها لكم.
1: صباح الخير للمرسلين مبكرين على 7/2/24/10، أهلا بكم جميعا. أبو أسعد الهاشمي، مرحبا بك يا أبو أسعد، يقول بداية شهر ربيع الآخر اللهم اجعله شهرا سعيدا تنفرج فيه الهموم وتمحى فيه الأحزان بإذن الله وتتجدد فيه القلوب، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا، لك الحمد والشكر يا الله على كل النعم، وصبحكم الله بالخير. شكرا لك يا أبو أسعد، وصباحك نور وبالعافية عليك فنجان القهوة. صباح الخير أيضا لي ومشعل ناصر بن سليمان العلوي من ينقل، أهلا بك، يقول صباحكم نور وسرور وورد منثور، ونصبح عليكم أحبة الصباح بداية أسبوع جديد، نسأل الله تعالى لنا ولكم فيه التوفيق والسداد في خدمة وطننا العزيز الغالي على قلوبنا، اللهم أمين يا أبو مشعل. أيضا من موقع جبال صحراء أبو عادل عبد العزيز البحري، أهلا بك، صباح الجميع وتحية لطاقم البرنامج والمستمعين.
0: كذلك أيضا صباح الخير لأبو ليان السعيدي، رسالة جميلة منك يا أبو ليان، صباح الخير يا بلادي، يسعد صباحكم بكل خير، نود أن نشكركم على جهودكم الرائعة، فأنتم لا تقدمون مجرد فقرات بل تزرعون الابتسامة والطمأنينة في قلوبنا، دامت أصواتكم منارة تضيء صباحات الوطن، إلى آخر الرسالة. ويتمنى لك لكل مستمع ومستمعة صباح جميل، ويخص أيضا بكلمة صباح الورد لأم ليان. شكرا لك يا أبو ليان، صباح الخير عليك ولكل المستمعين الكرام، عيسى النيري، وصباح الخير أيضا لسالم الكلباني. مثل ما عودناكم مستمعين الكرام في كل صباح نطرح عليكم موضوع وننتظر رسائلكم مشاركاتكم آراءكم أفكاركم فيه من خلال التواصل معنا على 7/2/24/10، واليوم نتكلم عن الطابور الصباحي وذكريات الطابور الصباحي. ما بنتكلم عن ذكريات بقدر ما نتكلم عن الأفكار اللي بإمكاننا أن نطور فيها شكل الطابور الصباحي في المدارس، وبنخبركم أيضا عن بعض التحديثات التي طرأت على هذا الأمر من قبل وزارة التعليم.
1: طبعا الطابور المدرسي هو هكذا من الأشياء اللي اعتدنا عليها في المدارس، ولها الكثير من الجوانب الإيجابية، ومن الجيد أيضا أن يتم تكييفها على حسب الأجواء المختلفة، على حسب ربما الظروف التي قد تطرأ. فالطابور المدرسي والتفاصيل المرتبطة به وأهمية وجوده لتهيئة الطالب في بداية الصباح، أحيانا حتى موضوع تمارين الصباح اللي تكون في الطابور فعلا ممكن أنها تنشط بشكل كبير، غير عن الإذاعة الصباحية في ساحة المدرسة، تنمي الكثير من المهارات لدى الطلب اللي يقدموها، الاستعداد والجاهزية، التعاون والألفة حتى تطلع كذا بشكل رائع، مهارات الإلقاء أمام الجمهور واحترام الغير والاستماع له. الكثير من الأخبار والتفاصيل في اليوم المدرسي يمكن تأخذها مع بداية الصباح في الطابور المدرسي وطابور الصباح. بالمناسبة كلمة طابور أصلها تركية معربة، هي تابور معناتها جماعة أو فيلق من

0: العسكر، ونشأ هذا يمكن التقليد الطابور أساسا في الدوائر العسكرية وفي الأكاديميات العسكرية، وذلك طبعا لإنشاء الانضباط وأيضا التركيز والاستعداد لبقية اليوم من العمل ومن التدريب لمن هم في مؤسسة عسكرية. الاصطفاف العسكري هو يعني المقصود به بالتحديد بكذا كلمة طابور. وبعد انتشار المدارس النظامية في العالم طلع يعني جابوا هذا التقليد، تقليد الطابور، من المؤسسات العسكرية أيضا للمدارس النظامية. طبعا يعني كثير جوانب إيجابية مثل ما قلنا في طابور المدرسة، الطابور الصباحي، الانضباط، النظام، النشاط البدني، أيضا الدروس المهمة التي تلقى في بداية الصباح، ممكن حتى مدرسين يلقوا كلمة، مدير المدرسة، الوكيل. وشفنا كثير جوانب إيجابية أيضا خلال حياتنا المدرسية، وأنا الحين أسولف أتذكر أكثر من موقف إيجابي كان في طابور المدرسة. كثير من الناس المبدعين في مجالات فنية عديدة يقول لك أنا بديت من المدرسة، من مسرح المدرسة، التمثيل المسرحي الجميل، الرسائل الإيجابية اللي تكون في المسرح، التكريم أيضا والإنجاز، يكون الواحد يستشعر كذا يود أن يبذل المزيد عندما يكرم على مستوى الطابور. فكثير من الجوانب الإيجابية في طابور الصباح. ونحن بنذكر لكم البيان التوضيحي اللي صدر عن وزارة التعليم حول الإطار التنظيمي للتهيئة الصباحية في مدارسنا.
1: هناك ثلاثة أطر راح تكون إن شاء الله حاضرة، بس راح نفصلها بكل تفصيلة موجودة فيها إن شاء الله في الوقت القادم. لكن نسألك عزيزي المستمع حول الجوانب التطويرية في الطابور الصباحي، إذا كانت عندك فكرة معينة. احنا نعرف أن يعني طابور الصباح قد يمر بكثير من الظروف، منها يعني الظروف المناخية. الحين في على أواخر يعني الصيف قد تكون درجات الحرارة غير مناسبة، أيضا بداية الصيف في نهاية العام الدراسي تستوجب من إدارة المدرسة تقليل فترة الوقت للطابور الصباحي. هناك أيضا فاقد تعليمي قد يحصل في بعض الأحيان بسبب يعني عدد الفقرات اللي موجودة في الإذاعة المدرسية، خروج و أو دخول وانصراف أيضا الطلبة من الطابور نفسه، طريقة أيضا الطابور نفسه من التمارين اللي كذا تكون في الطابور الصباحي، أو حتى أيضا عدد الفقرات بالنسبة للإذاعة المدرسية. أحيانا قد تمر البلاد أيضا بأجواء مناخية فيها أمطار ما تستوجب أن، وإحنا يعني شفنا في السنة الماضية كانت في موجة غبار، بعض المدارس ما شاء الله انتهجت نهج جديد من خلال الإذاعة الداخلية رقميا أو إلكترونيا تكون موجودة، الطلبة يصطفون في المدارس. هذا واحد يمكن من الإطر اللي راح نتحدث عنها إن شاء الله لاحقا في تعميم وزارة التعليم. طابور صباحي يقام من خلال غرفة تحكم واحدة، يتم بث المحتوى على الصفوف الدراسية داخل المدرسة الواحدة، وبالتالي يؤدي الغرض. أنتوا إيش أفكاركم؟ إيش تقترحوا من مقترحات تطويرية بالنسبة للطابور الصباحي؟ إذا عندكم بعد ذكريات جميلة خبرونا، اللي شارك فيه الإذاعة المدرسية واللي ألقى كلمة، أو اللي مثلا شارك في مناسبة وطنية، أو
0: الكشافة
1: حتى
0: والمرشدات أيضا.
1: أيوة الشباب اللي ما شاء الله كانوا ينظموا الطابور أيضا خبرونا، شاركوا معنا على 72 24 10.

0: عطر الكلام.
1: من حكم المتنبي: من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالمِ.

ثماني وصايا تضيء لك الطريق. رضا الله غاية، ورضا الوالدين بركة، وحسن الخلق رصيد، والقراءة حياة، والسعي نجاة، ومحاسبة النفس نضج، والحق فوق الأنا، والبصيرة ثمرة العلم والتجربة، وكلما ازددت علما ونقاء ازددت إنسانية.

قال الخزاعي: سمعت ابن زائدة يقول: العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل.

قال أحد الحكماء: لا تجعل كل كلمة تقال لك قضية، ولا كل موقف عابر معركة. بعض الأشياء يكبر حجمها فقط لأننا منحناها أكثر مما تستحق.

0: عطروا الكلام.
1: بالتعفف وحفظ النفس، قال كريم العرب حاتم الطائي: والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم.

0: جاء في روضة العقلاء لابن حبان قول أبو حاتم: الصمت يكسب المحبة والوقار، ومن حفظ لسانه أراح نفسه.
1: فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة أبو العلاء المعري يبسط المعنى أحياناً فيدهش السامع، كمثل قوله: من كان يطلب من أيامه عجبا فلي 80 عاما لا أرى عجبا، الناس كالناس والأيام واحدة والدهر كالدهر والدنيا لمن غلبا.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية كتبتها عائشة التيمورية، قالت فيها: تركت الحب لا عن عجز طول ولا عن لوم واش أو رقيبي، ولا من روع زفرات التصابي، ولا من خوف أجفان الحبيب، ولا حذر الفراق وخوف هجر به تجري المدامع كالصبيب، ولكني اصطفيت عفاف نفسي تقر بصفوه عين الأريبي.

0: تحية للراجعين لأعمالهم بعد إجازاتهم، للراجعين لمدارسهم وكلياتهم وجامعاتهم، يستمعون لنا عبر مذياع السيارة. دروب السلامة والأمان لكم جميعا، وتحياتنا لكل من دايم مثبت الموجة على إذاعة سلطنة عمان. وصباح الخير يا بلادي، وشكرا لمن يتابعنا عبر المذياع الثابت في بيته وأي مكان آخر. يا حي وسهلا بالجميع. ذكرياتك اليوم عن الطابور المدرسي، أساليب لتطوير الطابور المدرسي ليمثل دوره المهم جدا في التهيئة الصباحية في مدارسنا، والتفاصيل المهمة فيه. عزيزي المستمع، أكدت وزارة التعليم أن الإطار التنظيمي للتهيئة الصباحية في مدارس سلطنة عمان لا يلغي الطابور المدرسي أو حتى النشيد الوطني أو الممارسات التربوية الوطنية والقيمية المصاحبة لبداية اليوم الدراسي، وإنما يعيد تنظيم آلية تنفيذ الطابور المدرسي ضمن نماذج أكثر مرونة وأمان وفعالية، وتراعي كذلك تباين جاهزية المدارس، احتياجات الطلبة، تحافظ على أيضا زمن التعلم. كثير من التفاصيل جاءت تاليا أيضا في بيان توضيحي أصدرته أمس وزارة التعليم، أن الإطار يأتي ضمن جهود الوزارة لمراجعة الممارسات والإجراءات المدرسية وتطوير بداية اليوم الدراسي. إيش كثر مهم يعني هذه الفترة، فترة الطابور الصباحي، وكيف له فعلا أن يهيئ الطالب ليوم دراسي أكثر نشاطا، أكثر تركيزا، يمكن يتعرف على جوانب كثير إيجابية من خلال طابور الصباحي، وأيضا هي مساحة لإبراز الكثير من المواهب خالد وبنائها وتطويرها والمهارات الحياتية خلال فقط الطابور الصباحي المدرسي.
1: لأن في الطابور الصباحي المدرسي عزيزي المستمع هناك تكون بعض الممارسات التربوية الوطنية القيمية المصاحبة لبداية اليوم، ولابد أنها تكون يعني تؤثر على الطالب، تأتي نتيجتها لاحقا بكثير من الأشكال. الإطار هذا الذي جاء عن وزارة التعليم يهدف إلى صون زمن التعلم، الحد من الوقت المهدر في الانتقال والانتظار غير الضرورين ضروريين عفوا مع الحفاظ على المكونات الوطنية والتربوية الأساسية. هناك ثلاثة أطر راح نخبركم إن شاء الله عنها لاحقا، وأيضا نقرأ رسائلكم اللي تقترحوا فيها يعني بعض المقترحات التطويرية لأساليب مختلفة لتطوير الطابور الصباحي.
0: وبعد نريد منهم أن يخبرونا بصراحة، هل كنتم الأشخاص اللي تحبوا الطابور المدرسي وتشاركوا، ولا ذلك النوع اللي يسوي نفسه مريض عشان ما يروح الطابور؟ لا كثيرين تراهم، أتذكرهم يعني، أتذكر كم اسم كذا مرة في بالي. يعطيكم الصحة والعافية، شاركونا ذكرياتكم على 724-24-10. نذهب للفترة الإخبارية الأولى، والزميلة وعد بنت علي الهطالي.

0: السلام عليكم من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. الرئيس الروسي يحذر من عواقب نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، وزيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في قمة العشرين. جهاز الاستثمار العماني يوقع اتفاقية مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ للاستثمار في صندوق تيمبل ووتر للابتكار. وثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال عماني إجمالي قيمة الصادرات العمانية غير النفطية حتى نهاية يونيو 2026. إلى التفاصيل. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لهذه الهجمات واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية مهما كانت الدوافع والمسببات. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما من شأنه حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية وصون أمنها واستقرارها، وأكدت على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وتجنب كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس في التعامل مع هذه التطورات وتغليب لغة الحوار ومعالجة أسبابها عبر الوسائل والحلول السياسية والدبلوماسية. وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار. وذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن خط أنابيب شرق غرب تم إيقافه احترازيا بعد الاستهدافات، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة. من جهتها أدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية وأكدت رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة. ووجه رئيس المجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه فيها، مؤكدا أن الحكومة العراقية لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث تمضي دولة الاحتلال الإسرائيلي قدما في سياساتها التوسعية عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان إلى جانب تنفيذ سلسلة انتهاكات إضافية ضد الوجود الفلسطيني.
1: تصعيد إسرائيلي واسع يطال الأراضي الفلسطينية وتزداد حدته مع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. القدس المحتلة شهدت اعتداء مستوطنين للأسبوع الثالث على مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، كما اعتدت مجموعة مستوطنين على تجمع بئر المسكوب شرق القدس. وقبيل صلاة الجمعة اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات الحرم القدسي، وسبق ذلك دعم أداء آلاف المستوطنين طقوسا تلمودية قرب حائط البراق. التضييق الإسرائيلي لم يمنع آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في رحاب الأقصى. وبصورة مفاجئة دفعت قيادة جيش الاحتلال بقواتها في الضفة الغربية الممثلة في 26 كتيبة إلى تدريب يهدف لرفع الاستعداد لفترة الأعياد اليهودية. وحدات من الجيش نفذت اعتقالات لفلسطينيين خلال عدة اقتحامات وأخطرت بهدم منازل شمال نابلس، في وقت أقام مستوطنون بؤرة استيطان جديدة قرب نابلس وأصابوا فلسطينيين في اعتداء على بلدة بيتا وشمال أريحا. الأمم المتحدة حذرت من سياسة تهجير قصري نتيجة زيادة سلطات الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين، كما في مسافر يطاب الخليل المستهدفة أيضا بعنف المستوطنين. الضفة الغربية تأن تحت وطأة الاستيطان، إذ تم توثيق الاستيلاء على 1,000,000 دونم من الأراضي لصالح 130 مستوطنة زراعية وفق تقرير لجمعية المزارع الاستيطانية الإسرائيلية. في قطاع غزة أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة غرب خان يونس، إضافة للإعلان عن شهيد آخر قضى متأثرا بجروحه في قصف سابق. سكان غزة ودعوا شهداء سقطوا في غارات سابقة، بينهم قائد لواء في كتائب القسام الذي نعته حركة حماس. المدفعية الإسرائيلية دكت الأجزاء الشرقية من شمال القطاع إلى الجنوب وأعلن عن وقوع إصابات، فيما أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أقام 40 موقعا عسكريا في غزة ويزيد من عملية التوسع في أراضي القطاع دون مجابهة أي ضغط من الإدارة الأمريكية. صورة قاتمة مثقلة بالتصعيد الإسرائيلي وتبعاته التي يدفع ثمنها الفلسطينيون من دمائهم وحياتهم وسط عجز دولي عن المحاسبة الحقيقية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: زار الرئيس اللبناني جوزيف عون مدينة النبطية في جنوب لبنان القريبة من تلة علي الطاهر، حيث أعلنت إسرائيل تدمير شبكة واسعة من الأنفاق التابعة لحزب الله تحت الأرض. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عون قام بزيارة غير معلنة مسبقا للنبطية برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية. وأعرب الرئيس اللبناني خلال الزيارة عن تضامنه مع سكان المنطقة، وقدم شكره لطاقم المستشفى الحكومي في النبطية على صمودهم رغم الظروف الصعبة لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الطبية بحسب تعبيره. صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور غربي السودان لمدة شهر واحد. تزامن ذلك مع مفاوضات بشأن مقترح أمريكي لتوسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله بهدف الضغط على طرفي النزاع لإنهاء الحرب، فيما أبدت روسيا رفضها القاطع لتوسيع الحظر متعهدة باستخدام حق النقد ضد أي قيود إضافية على الأسلحة. وكان مجلس الأمن قد فرض الحظر على دارفور عام 2003، فيما أسفرت الحرب الحالية منذ إبريل 2023 عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستشهد انخفاضا حادا فور انتهاء الحرب. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإيرلندية دبلن إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، مرجحا أن يكون ذلك مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سيعني الدخول في حرب ضد روسيا، وقال بوتين إن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية ولا تعتزم الدخول في صراع معها. هذا وحذرت موسكو ليتوانيا من مغبة فتح مجال قانونيا لنشر أسلحة نووية على أراضيها. من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة 20 المقررة في ميامي الأمريكية في ديسمبر المقبل. وأكد زيلينسكي أن اللقاء يجب أن يركز على التوصل إلى نتائج وقرارات وليس مجرد تبادل الكلمات. وتأتي تصريحاته في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لإحياء المفاوضات المتعثرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بحث مع بوتين هاتفيا الأسبوع الماضي تطورات الحرب في اتصال وصفه الكريملين بأنه صريح وبناء. وتستضيف الولايات المتحدة قمة مجموعة 20 هذا العام وسط تحركات دبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 أعوام. دعت قمة دول مجموعة بريكس في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط. وأكدت دول المجموعة ضرورة مواصلة العمل المشترك للحفاظ على انسيابية تدفق التجارة العالمية وسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة. وتسعى القمة إلى تعزيز حضور المجموعة على الساحة الدولية وتوسيع التعاون التجاري بين دولها. الجدير بالذكر أن بريكس تضم 11 دولة تمثل أكثر من 40% من سكان العالم ونحو ربع الاقتصاد العالمي. أكدت كوريا الجنوبية اليوم إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه بحر اليابان. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصواريخ قطعت نحو 250 كيلومترا قبل سقوطها، مؤكدة تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان. واعتبرت سيول إطلاق الصواريخ تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7022 حالة مع امتداد التفشي إلى منطقة سابعة في شمال غرب الكونغو. وتواصل السلطات تطعيم العاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية بتزامن مع تجارب سريرية لتطوير لقاح مرخص للحد من التفشي الحالي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي لا يزال خارج نطاق السيطرة، محذرة من احتمال تجاوزه مستوى التفشي المسجل في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016. أعلن خفر السواحل الفلبيني انتشال 30 جثة من عبارة اشتعلت فيها النيران قبالة إقليم بالاوان غربي الفلبين، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 شخصا. وكانت السلطات قد أعلنت سابقا وفاة 5 أشخاص وفقدان 87 آخرين، فيما تم إنقاذ 42 شخصا من أصل 134 كانوا على متن العبارة. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وسط جهود لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع في العبارة. عقدت سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع 18 للجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة لبحث مجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة. وذلك في الاجتماع في العاصمة الأمريكية واشنطن. وناقش الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والسبل الكفيلة بالارتقاء بمسارات التنسيق الدفاعي المتبادل. ترأس الجانب العماني معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع، فيما ترأس الجانب الأمريكي سعادة مايكل ديمينو نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط. كما حضر الاجتماع سعادة طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين العماني والأمريكي. التقى معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة مع سكوت ديرو الرئيس التنفيذي لمجموعة آيرون مان، وذلك في مدينة نس الفرنسية، لبحث سبل تعزيز استفادة سلطنة عمان من الشراكة الترويجية الدولية وتعزيز حضور الهوية الترويجية السياحية العمانية. واستعرض معالي خلال اللقاء أداء سلسلة بطولة اكتشف عمان للرجل الحديدي للمحترفين وانتشارها في الأسواق الدولية وجدول السباقات ومؤشرات المشاهدة عبر منصات البث الرقمية والقيمة الترويجية التي تحققها السلسلة للشركاء. وأكد معالي السيد وزير التراث والسياحة أن الرياضة تمثل منصة عالمية مؤثرة للتعريف بالمقومات السياحية لسلطنة عمان، لا سيما في مجالات السياحة المغامرات والأنشطة الخارجية، موضحا أن سلطنة عمان تتمتع بمقومات طبيعية وتضاريس متنوعة تجعلها وجهة مثالية لاستضافة رياضات التحمل، معربا عن تطلعه إلى تقديم عمان للعالم باعتبارها وجهة سياحية متفردة تسهم في تحقيق مستهدفات النمو. توج مشروع تطوير فريق فلج الميثا بأفضل عمل متكامل في الأفكار والتجارب وصون التراث واستدامته، وذلك في ختام أعمال ملتقى الممتلك الثقافي ضمن مبادرة متطوعي التراث العالمي لمنظمة اليونسكو الذي نظمه فريق بهلة التطوعي واستمر 10 أيام. وجاء الملتقى ضمن مبادرات متطوعي التراث العالمي 2026 تحت شعار العمل من أجل المستقبل، بما يعكس أهمية إشراك الشباب في جهود المحافظة على التراث الثقافي وتعزيز دورهم في حمايته والتعريف به واستدامته. شاركت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في أعمال التقييم الدولي لفريق البحث والإنقاذ بجمهورية ليتوانيا بصفتهما من المقيمين الدوليين المعتمدين ضمن فريق التقييم التابع للمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ إنساراج التابعة للأمم المتحدة. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية وتبادل الخبرات والتجارب التخصصية مع فرق البحث والإنقاذ من مختلف دول العالم. كما تمثل مشاركة المقيمين العمانيين في مثل هذه المهام الدولية فرصة لنقل الخبرات والمعارف المتقدمة إلى منظومة البحث والإنقاذ في سلطنة عمان والاستفادة منها في رفع مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز إسهام الكفاءات الوطنية في تطوير منظومة البحث والإنقاذ الدولية. وجهت وزارة المالية في منشورها المالي رقم 1 لعام 2026 كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5000 ريال عماني لأصحاب العمل الحر العمانيين المستقلين غير الموظفين. يأتي ذلك وفق الأطر التنظيمية الواردة في دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عمان والمعد من قبل البرنامج الوطني للتشغيل بناء على قرار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء. بلغت صادرات سلطنة عمان من خام الجبس خلال عام 2025 نحو 14 مليون طن، فيما بلغت إيرادات النشاط التعديني المرتبط بالخام أكثر من 3 ملايين ريال عماني. وتتركز أنشطة إنتاج الجبس في محافظة ظفار، لا سيما منطقة روية بولاية ثمريت التي تضم 36 محجرا وخمسة مصانع، مع توجه لتعزيز الصناعات التحويلية والقيمة المضافة للخام محليا. وتنتج سلطنة عمان 6 منتجات مرتبطة بالجبس، وسوقت الشركة العمانية لتجارة المعادن وصدرت أكثر من 2,830,000 طن من الجبس إلى 10 دول عبر 54 سفينة من ميناء صلالة، مع ارتفاع متوسط سعر البيع بنسبة 8%. سجل قطاع السياحة في سلطنة عمان خلال عام 2025 أداء إيجابيا مع ارتفاع عدد الزوار إلى 4 ملايين زائر، وتجاوز إنفاق السياحة الوافدة 1 مليار ريال عماني. وأوضحت نشرة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد نزلاء الفنادق تجاوز 5 ملايين نزيل، فيما بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة السياحة أكثر من 24,000 مؤسسة. وارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,135,000,000 ريال عماني، بزيادة بلغت 37.6% مقارنة بعام 2018. سجل عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 31 من أغسطس عام 2026 ارتفاعا بنسبة 8.6% ليبلغ 1,116,051 زائرا، مقارنة ب1,027,255 زائرا خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وأوضحت التقديرات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن العمانيين شكلوا 73.2% من إجمالي الزوار بواقع 816,719 زائرا، وبلغ عدد الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 183,861 زائرا، فيما بلغ عدد الزوار من الجنسيات الأخرى 115,471 زائرا. ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية يونيو 2026 بنسبة 4.5% ليبلغ 118.3 نقطة، وسجل إجمالي السيولة المحلية ارتفاعا بنسبة 15.4% ليصل إلى 29 مليارا و328 مليونا و800 ألف ريال عماني. كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 29.8% ليبلغ 9 مليارات و410 ملايين و500 ألف ريال عماني، فيما ارتفعت الأصول الأجنبية بنسبة 2.7% وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 11.8% لتصل إلى 24 مليارا و496 مليونا و600 ألف ريال عماني. عززت بورصة مسقط مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي مع ارتفاع المؤشر الرئيس 19 نقطة ليغلق عند 7647 نقطة، مستفيدا من صعود أسهم البنوك والشركات الصناعية والخدمية. وارتفعت المؤشرات القطاعية جماعيا بقيادة مؤشر قطاع الصناعة الذي صعد 130 نقطة، فيما ارتفع مؤشر القطاع المالي 123 نقطة. وفي الأخبار الرياضية هنالك جولة حيث تصدر نادي النصر مؤقتا صدارة دوري جندال لكرة القدم بتغلبه على ضيفه نادي المصنعة بهدفين نظيفين في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري. فعلى مجمع السعادة الرياضي لم يفوت النصر فرصة الانقضاض على الصدارة بعد تعادل السيب والنهضة، وتمكن تحقيق فوزه الثالث تواليا بفضل هدفي محمد عبد الحكيم في الشوط الأول وعوض الشحري قبل صافرة نهاية المباراة. النصر وصل بهذا الفوز للنقطة التاسعة منفردا بصدارة الترتيب، بينما بقي المصنعة في المركز الأخير بدون أي نقطة في رصيده. تأهل منتخبا إيران واليابان إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال 2026 المقامة في اليابان بعد فوزهما في دور نصف النهائي على المنتخبين الأسترالي والكوري والكوري الجنوبي، وفاز منتخب إيران على المنتخب الإسرائيلي بنتيجة 3 أشواط لشوط ليحجز المقعد الأول في النهائي ويضمن التأهل لبطولة العالم 2027. ولحق المنتخب الياباني بالمنتخب الإيراني في النهائي بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 3 أشواط نظيفة. وفي الدوري الأرجنتيني لكرة القدم فاز بوكا جونيورز على ضيفه سنترال كوردوبا ب3 أهداف مقابل هدف على ملعب لامبومبونيرا ضمن الجولة 9 من المجموعة الأولى للدوري، وسجل المهاجم أنخيل روميرو هدفين وأضاف إنر فالنسيا الهدف الثالث لبوكا جونيورز، بينما سجل هدف سنترال كوردوبا الوحيد مارتين كونتينيو. هذا الفوز رفع نادي بوكا جونيورز للمركز الخامس وفي رصيده 14 نقطة، بينما تجمد رصيد سنترال كوردوبا عند 7 نقاط في المركز 14. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. الرئيس الروسي يحذر من عواقب نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، وزيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في قمة 20. جهاز الاستثمار العماني يوقع اتفاقية مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ للاستثمار في صندوق تيمبل ووتر للابتكار. و3.6 مليارات ريال عماني إجمالي قيمة الصادرات العمانية غير النفطية حتى نهاية يونيو 2026. مستمعينا، نفذ لكم هذه الفترة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om بادر وأثر انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان.

0: فيكم من جديد مستمعينا الكرام بعد الفترة الإخبارية الأولى. شكرا للزميلة وعد الهطالي. نعود ونكمل مشوارنا معكم حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. نذكركم بموضوع الحلقة اللي ننتظر إجابتكم أو مشاركتكم أو فكرتكم في حلقتنا لهذا الصباح. اليوم نسولف عن الطابور الصباحي في المدرسة، إيش هي الأساليب اللي تقترحونها لتطوير، تزامنا يعني موضوعنا مع إعلان وزارة التعليم حول الإطار التنظيمي للتهيئة الصباحية في المدارس الذي لا يلغي الطابور المدرسي أو النشيد الوطني، وإنما يصون زمن التعلم والحد من الوقت المهدر. والوزارة أشارت في الإطار أنه يتضمن ثلاثة نماذج مرنة للتنفيذ، تتمثل في التهيئة الصباحية الصفية بوصفها النموذج الأساسي وتنفيذ داخل تنفيذ هذا الإطار داخل الصفوف، وأيضا تضمن النشيد الوطني، تحية العلم وصيحات وتلاوة من القرآن الكريم والرسائل التربوية والوطنية والقيمية، إلى جانب فقرات ومشاركات طلابية قصيرة.
1: يشمل النموذج الثاني التهيئة الصباحية المدمجة، هي برنامج تربوي قصير يجمع بين فقرة مركزية عبر البث الداخلي والوسائط الرقمية وتفاعل موجه داخل الصفوف، وكذلك كل ذلك بهدف طبعا توحيد الرسائل المدرسية والوطنية وتضمين المكونات الوطنية والتربوية الأساسية وتعزيز القيم. أما النموذج الثالث والأخير فهو الطابور المدرسي الموجه، ينفذ كتجمع جماعي لمرحلة محددة أو صف معين أو للمدرسة، بوصفة ممارسة تربوية هادفة ترتبط بمناسبة وطنية أو ربما مناسبة رسمية معتمدة، وكلها طبعا تحت أهداف تربوية وطنية مجتمعية محددة مع استيفاء اشتراطات الصحة والسلامة. إذن هذا هو المعيار الأساس خالد ومستمعينا الأعزاء. هذا النموذج الثالث اللي فيه يا أما المدرسة كلها أو مثلا صفوف الخوامس أو السوادس أو حتى عدد من الصفوف المحددة، أكيد أنه في اشتراطات مثل ما قلنا الصحة والسلامة، ممكن يتضمن رفع العلم وتحيته، النشيد الوطني، الصيحات، تلاوة القرآن الكريم، فقرات الإذاعة المدرسية ورسائل تربوية وطنية، إلى جانب ربما تكريم لبعض الطلبة أو عرض لمبادرات وإنجازات حدثت في المدرسة.
0: بالنسبة لهذه النماذج الثلاث اللي استعرضناها وإياك عزيز المستمع، هي تطبق بصورة تجريبية في عينة ممثلة أو متنوعة من المدارس، لا سيما المدارس ذات الفترتين والمدارس ذات الكثافة العالية لمدة فصل دراسي واحد، وبعد ذلك أيضا راح يتم تعميم هذا الأمر على بقية المدارس والاستفادة أيضا من النماذج الثلاث.
1: الحلو أنه بيكون مثل ما قلنا في فترة تجريبية لهذه الأطر الثلاثة، ثم أيضا يتم الاستفادة من التغذية الراجعة من إدارات المدارس، من المدرسين، من الطلبة أنفسهم، المعلمين وأولياء الأمور. الجميع طبعا له الفرصة أن يعطي ملاحظاته، يعني التغذية الراجعة جد مهمة في هذه التجارب في البيئة المدرسية ومدى تحقق طبعا الإتاحة والدمج لجميع فئات الطلبة في هذا الإطار المنفذ في هذه المدرسة.
0: إذن هذا حديث عن الإطار التنظيمي للطابور الصباحي في المدارس، جاء من وزارة التعليم، وبانتظار أيضا رسائلكم للمشاركة معنا في موضوع الحلقة حول الطابور الصباحي وأساليب تطويره في المدارس. بانتظار المشاركات مستمعينا الكرام على 724-24-10. طيب التحية من فريق العمل نرسلها لك عزيز المستمع، ونستمر معك حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي. معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي. أما في الإخراج يحييكم مخرجنا هزاع من سيف

0: يا رب كل صباحاتكم مشرقة مضيئة بالسلام والأمان. صباح الأحد إن شاء الله بادين هذا الأسبوع بالهمة والنشاط، والناس اللي غيروا الوجهة. بعض الأشخاص راحوا ما شاء الله، خريف ظفار خالد في بداية الموسم، في منتصفه، في نهايته. قال لك شهر سبتمبر ربما ينتظر الصرب وتكشف الأجواء وتبان الخضرة وجمالية المكان، ولكن الخريف يقال عاد مرة أخرى، أمطار ما شاء الله متواصلة، رذاذ أيضا كثيف، فالأجواء ما شاء الله بعدها رائعة هناك في الجنوب في محافظة ظفار الساحرة. ما شاء الله عام بعد آخر خالد نلاحظ ازدياد لعدد زوار خريف ظفار، سواء كان من داخل سلطنة عمان أو حتى من خارجها.
1: نعم، هذه السنة ولله الحمد يعني العدد زاد بنسبة بلغت 8.6% عن السنة الماضية، حيث بلغ عدد زوار خريف ظفار 100,116,051 زائر، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025 اللي كان فيها 1,027,000، يعني عدد كبير بين 116,000 إلى 27,255 زائر. هذه التقديرات الأولية لأعداد زوار الخريف الصادرة عن المركز الوطني لإحصاء المعلومات حول عدد الزوار. منفصلها شوي، العمانيين كانوا 816,000 العدد الأكبر و719 زائر، 37.2% هم نسبتهم. عدد الزوار من دول مجلس التعاون 183,861، وعدد الزوار من الجنسيات الأخرى 115,471 زائر. طبعا جاءوا إلى محافظة ظفار عبر الرحلات الجوية، وحتى أيضا القادمين عبر المنافذ البرية.
0: دائم كذا تظل ظفار قبلة ووجهة سياحية مقصودة من كافة دول العالم، ليس فقط من الوطن العربي ومن السياحة الداخلية هنا في سلطنة عمان، حتى من الأشقاء في دول مجلس التعاون، وهي سانحة أيضا الواحد كذا يشوف وإخوانه من

0: الدول العربية الأخرى، هذا اللقاء الاجتماع الجميل، الكثير من المناسبات أيضا على مستويات حكومية تقام تماشيا مع موسم الخريف، وما شاء الله يعني غير عن جمال الطبيعة طبعا اللي يقصد من أماكن بعيدة، انخفاض درجات حرارة ملحوظ في هذه المنطقة في عز الصيف، والشلالات الجميلة على الأودية اللي تقصد، اللي بعض الناس قالوا إن هذا الخريف كانت ما موجودة من البداية خالد، بعض الشلالات ما
1: فعلا
0: تدفقت، يعني من المزارات المعروفة جدا مثلا أثوم كان الناس تنتظرها من بداية الموسم، ما كان في يعني جريان للمياه هناك في شلالات أثوم، ولكن تزامنا مع هطول الأمطار على عدد من مناطق محافظات ظفار تبارك الرحمن وادي أثوم في ولاية طاقة صباح الأمس استيقظ الناس فيه على مشهد استثنائي بعدما اندفعت المياه من أعالي الجبال بقوة، ونسابق طبعا في المشهد اللي الكثير اللي زاره أكيد أنه مستحيل يفارق هذا المشهد، يعني من الأشياء اللي ممكن تنحفظ كذا في ذاكرتك، المياه وهي تنحدر في الشلالات الجميلة اللي أعادت طبعا لكل المنطقة هذه الحيوية والجمالية اللي تقصدها أو يقصدها الناس من كل مكان.
1: نعم طبعا ملامح المشهد اللي تكشفت في وادي أثوم وعين أثوم هي تزامنت مع هطول الأمطار على عدد من محافظات على عدد مناطق من المناطق في محافظة ظفار بالتحديد، وتزامن أيضا مع وجود شلالات نكبت، كذلك أيضا وادي جوجب، هذه الأماكن الجميلة غير الأماكن الجميلة أيضا في المناطق الغربية من محافظة ظفار، شفنا الأودية والعيون، يعني يا زين الجو والجمال هذا الطبيعي مع تكشف الأجواء من الضباب، والرؤية تكون جميلة جدا.
0: صحيح.
1: ومحظوظين الناس اللي موجودين الحين هناك في محافظة ظفار يستمتعوا بهذا الجمال، خاصة من سكان المحافظة.
0: صحيح.
1: اللي يقول لك والله احنا ما نطلع إلا بعد ما يروحوا الزوار على نهاية شهر أغسطس.
0: والناس المصورين أيضا اللي يستهويهم التصوير الحين جوهم ووقتهم مرة ما شاء الله، المشاهد تكون واضحة جدا، والله يحمي النعمان بجمالها ويحمي ظفار الرائعة وأجواءها.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. خلينا نوقف مع بعض الرسائل والمشاركات اللي توصلنا على 7244410 ومشاركة في موضوع الحلقة حول الأساليب التطويرية لطابور المدرسة والطابور المدرسي والطابور الصباحي. يقول أبو ليان السعيدي السلام السلطاني، فقرة القرآن الكريم لابد منها في الطابور الصباحي طبعا لغرس التحفيز. جميل استعراض قصة نجاح ملهمة لشخصية عمانية تاريخية أو معاصرة من العلماء المخترعين الرياضيين لإبراز القدوة الوطنية. وتقدم بعض الومضات من رؤية عمان 2040، تقدم مفاهيم الرؤية المستقبلية لسلطنة عمان، فنون عمانية مغناة. وكذلك أيضا زمان يقول كان الخروج والدخول مترسخ في الذهن، عام الشبيبة في بلادي، عام الشبيبة في بلادي. هذه الموسيقى اللي تكون بهذا الطريق
1: صح، حتى يعرفوها كذا.
0: أبو ليان السعيدي شكرا لك على هذه المشاركة يا أبو ليان. صحيح
1: يا رجعنا ذكريات أبو ليان، والله أعتقد ما في مدرسة ما نعزفت في هذه.
0: معروف هذا المسار
1: عاد اللي يعزفها مره شطور يكون في ماده الفن،
0: سهله طلعت اصلا، ما يحتاج لها يعني.
1: خف علينا الفنان؟
0: لا ما خف علينا الفنان،
1: سجلنا اياها
0: وبنضبطها. لا ما سجلها، هات بيانو على الهواء اسويها. لا
1: يا عيني أيوة. على الثقه
0: ايوه.
1: لا ما بتعبك زين، ما بتعب. بالعكس بستمتع. هنا في الام سي ار المهندسين يجيبوا يركبوا لنا. لا انت سجلها في البيت زين،
0: سجل بتي فيك عايشه ما بتي صحيحه.
1: انزل صور فيديو عشان بخبرهم انه خلاص مؤكد، ما بالذكاء الاصطناعي، خالد البداعي عاز منها.
0: نروح لرسالة ثانية. سنة الغزيلية أم مجد تقول أنا ضد أنهم يكنسلوا الطابور الصباحي. من بيكنسل يا أم مجد؟ ما حد قال بيكنسل، لكن لأنه يتنشط الطالب، يتشنطط يعني شال شنطة. لأنه يتنشط الطالب، الله يهديك يا عايشة، لما يجي أول الصباح والنشيد الوطني يعزز لديهم الانتماء للوطن وليحفظ النشيد الوطني، ما ينسوه الطلبة وخاصة للصف الأول. خبرناك يا أم مجد عن والمستمع الكرام عن الأطر أو النماذج اللي جاءت في الإطار التنظيمي، ثلاث نماذج كلها فيها بشرك أن فيها النشيد الوطني أيضا القرآن الكريم.
1: ما يلغى يعني كل هذه الأطر التنظيمية الجديدة لا تلغي كل من النشيد الصباحي ولا حتى الطابور، ولكن فقط أشكال المختلفة، كل إطار له طبعا دواعيه. والإطار الأساسي اللي بيكون مستمر غالبا يكون في الوحدات الصفية في الصفوف، وعبر يعني الإذاعة الرقمية اللي توصل في كل صف، ويكون أيضا متضمن مثل ما قرأنا لكم سابقا فقرة القرآن الكريم، وأيضا تفاصيل مرتبطة بالرسائل التربوية المهمة. صباح الخير لمن أيضا؟ لكل المستمعين الأعزاء، إن شاء الله بنقرأ رسائلكم كذا في فترات متفرقة من عمر هذه الحلقة. من الأشياء الجميلة في مدارسنا أيضا اللي هي المكتبات في المدرسة، يمكن اللي كان مرتبط بمكتبة المدرسة سيظل شغوفا بالكتب والقراءة وتنظيمها، ثم لاحقا عندما يلتحق بمؤسسة الأكاديمية العليا كذلك ستشد المدرسة، سيما إذا كانت هذه المكتبة تخدم ليس فقط طلبة الجامعة والمشتغلين أيضا في الجامعة، ولكنها أيضا يمتد أثرها لنطاق أوسع. في هذا السياق وفي الدقائق القادمة سنتحدث بإذن الله تعالى عن مستقبل المعرفة، هذا الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. جامعة السلطان قابوس ممثلة بالمكتبة الرئيسية اليوم الأحد 13 من سبتمبر تنظم الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، هذا بيكون في القاعة الكبرى في المركز الثقافي في الجامعة. تفاصيل أوفى مع ضيفنا الأستاذ حمود بن محمد البوسعيدي رئيس قسم تسويق المعلومات بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. أستاذ حمود سلام الله عليك، صباح الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأستاذ الكريم عاش الهنائية والزملاء في إذاعة سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم، ونشكركم على إتاحة الفرصة لنا للتحدث عن ملتقى المكتبة الرئيسية الخامس، فأنتم الشركاء والداعمون للحراك العلمي والثقافي والمجتمعي.
1: يا حي ومرحبا بك أستاذ حمود، عليك السلام ورحمة الله، ونحن سعداء بوجودك معنا لنتحدث عن هذا الباب من أبواب المعرفة الذي يشرع ليس فقط لطلبة الجامعة بل لكل من يهوى المعرفة ويود أن يبحث عن معلومة رصينة وعن أيضا المرجع الموثوق. نتعرف معك عن هذا الملتقى بشكل أوفى في النسخة الخامسة، ما الذي يميز هذه النسخة من حيث الشعار أيضا والموضوعات التي اخترتموها؟
2: أشكرك على هذا السؤال الرائع. يأتي الملتقى الخامس تتويجا للتطور الكبير والنجاحات السابقة في الملتقيات الأربع الماضية، والتي تعرضت لمواضيع مهمة في مناهج البحث العلمي وأحدث التوجهات في البحث العلمي وتمكين الباحثين من تطوير مهاراتهم. الملتقى الرابع السابق وأيضا كان في القاعة الكبرى، حضره ولله الحمد أكثر من 1000 مشارك.
1: ما شاء
2: نعم،
1: الله. نعم.
2: يأتي هذا الملتقى الخامس بنسخته الجديدة بتميز أكبر، حيث أنه مختلف لكونه لا يركز فقط على المحتوى، وإنما هو يركز على التفاعل والطرح من خلال تبادل الخبرات مع الأكاديميين، مع قامات أكاديمية في مجال البحث العلمي، إضافة إلى وجود معرض لصاحب يعزز هذه التجربة من خلال رحلة الباحث في أركان المكتبة الرئيسية وأركان الناشرين الأكاديميين وأركان للمكتبة الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات والمجلس العماني للأقصاص الطبية، إضافة إلى الناشرين الذين سيقدمون ورش تدريبية مرافقة بإذن الله تعالى مرافقة.
1: نعم، رائع جدا. يعني أستاذ حمود، فعلا التركيز على البحث العلمي بشكل أوفى هو من يجعل البلدان تتسابق لدعم البحث العلمي لما له من أثر إيجابي طبعا، ليس فقط على الحياة الاجتماعية وإنما أيضا على الاقتصاد وعلى كل جوانب النمو في الأوطان.
2: نعم.
1: فالتركيز على البحث العلمي من خلال استقطابكم لأعضاء هيئة التدريس، الباحثين، طلبة الدراسات العليا، الطلبة أيضا في المراحلهم الجامعية الأولى، إلى جانب كل المهتمين بالبحث العلمي، ما الذي يضيف هذا التنوع من المشاركين في هذا الملتقى؟ كما ذكرت أيضا قامات ضليعة بموضوع البحث العلمي وحتى الناشرين، لأن كل باحث أكيد الناس سيود أن ينشر بحثه لاحقا أيضا في مجلات محكمة وفي يعني مصادر موثوقة. فعن هذا التنوع لكل من يستقطب هذا الملتقى أستاذ حمود نسأل.
2: تستقطب المكتبة الرئيسية في النسخة الخامسة الحالية من الملتقى بإذن الله قامات علمية كبيرة في مجالات البحث العلمي، حيث يستضيف الملتقى المتحدث الرئيس الأستاذ الدكتور عدنان الأمين من الجمهورية اللبنانية، ونوجه له كل التقدير بما يمتلكه هذا العالم من خبرة وإسهامات في مجالات التعليم العالي والقيادة الجامعية وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وهو حائز على شهادة دكتوراه في العلوم التربوية وعلى دكتوراه الدولة من جامعة السربون. كما أن هذا العالم ألف بين 1977 إلى 1991، ألف الدكتور عدنان الأمين 23 كتابا و40 كتابا منشورا في مجلات وكتب لبنانية عربية عالمية. كما أن الملتقى سيستضيف بإذن الله تعالى 3 جلسات علمية، وتركيزها الأساسي سيكون على موضوع الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وأيضا على النشر العلمي الرصين. الجلسة العلمية الأولى تستعرض الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التطبيق والتطبيقات والأخلاقيات. لا شك أن الذكاء الاصطناعي لا بد أن يكون ذكاء مسؤول بحيث يستفيد منه الباحثون. يدير الجلسة الأستاذ الدكتور علي بن مهدي كاظم، ويحاور فيها الأستاذ الدكتور محمد العبري والأستاذ الدكتورة عذار الزعابية والدكتورة فاطمة الرئيسية. أما الجلسة العلمية الثانية فهي ستركز على موضوع النشر الرصين من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي، وسيتحدث فيها الأستاذ الدكتور أحمد الحراسي، الأستاذ الدكتور عبد الله السعدي، والأستاذ الدكتور عمر شوكة العمري، ويجير الجلسة الدكتور سليمان السابعي. بينما تركز الجلسة العلمية الثالثة على الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي، ويحاور فيها الدكتور هاشم السعدي، الأستاذ الدكتورة عائشة الحارثية، والدكتور نبهان الحراسي، والدكتور سيف الحراسي. على هامش الملتقى ستكون هناك ورش تدريبية تقدمها الناشرون الأكاديميون حول منصات الذكاء الاصطناعي ليب سبيس، وأيضا كيف تبني قيمة اقتصادية من أبحاثك، ثم دليل الباحث بالنشر بنظام الوصول المفتوح بموجب اتفاقية جامعة السلطان قابوس، سبرينجر نيتشر، إضافة إلى 3 دورات أخرى نحو ذكاء اصطناعي مسؤول ومراجعة الإنتاج في مجال الطب الحيوي، وقاعدة بيانات جوف واستخدامها في البحث والتدريس وتخصصات العلوم الصحية والتمريض، إضافة إلى وجود معرض مصاحب. هذا المعرض المصاحب يتكون من 15 ركن تقريبا، أركان المكتبة الرئيسية وأركان الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات والمستودع البحثي شعاع والمجلس العماني للاختصاصات الطبية.
1: نعم رائع جدا، وعدد من المشاركين بالفعل أنه سيثري هذا الملتقى، وكل من سيستفيد طبعا من هذه الجلسات العلمية اللي بالمناسبة يعني عناوينها ملفتة وفي صميم الواقع الآن، يعني موضوع الذكاء الاصطناعي ودخوله في البحث العلمي، اللغط الكبير حوله وحول مصداقية المعلومات وحول أيضا الملكية الفكرية، يعني آلية استخدامه في البحث العلمي بشكل صحيح، ثم لاحقا أيضا النشر العلمي والاتجاهات الجديدة فيه. كما ذكرت أيضا موضوع المعرض، هذا المعرض سيكون أيضا يعني متخصصا وفيه تجربة لرحلة الباحث، عدد من الفعاليات الأخرى التفاعلية. أستاذ حمود، كيف تسهم هذه الأنشطة التفاعلية، الجانب التفاعلي غير عن الجلسات العلمية، في حقا تقديم التجربة المتكاملة للمشارك، وأن فعلا يغرس فيه دور المكتبة وأهمية هذا الدور، وأهمية أيضا التفاعل مع المكتبة بالشكل الصحيح في دعم الباحثين وفي أيضا تهيئة بيئة البحث العلمي في سلطنة عمان؟
2: أشكرك أستاذ عائشة. سوف يكون معرض مصاحب بتجربة جديدة بما يسمى رحلة باحث. هذه بتكون سوف تكون في أركان المكتبة الرئيسية. في أركان المكتبة الرئيسية ستكون هناك أركان يستطيع منها الباحث أن ينتقل بين تحديد، هو سيكون مثل نظام الجواز يمر على هذه الأركان، سيشمل تحديد الفجوة البحثية، صياغة السؤال، المصادر العلمية، إدارة المراجع والاستشهادات، والنشر العلمي واتفاقيات النشر. فهو سينتقل سوف ينتقل الباحث في هذه الرحلة في محطات المعرض المصاحب من محطة خدمات المكتبة، وطبعا المكتبة الرئيسية هي أكبر مكتبة جامعية في سلطنة عمان، أضم ما يزيد على 4 مليون رسالة جامعية، إضافة إلى أكثر من نصف مليون عنوان كتاب إلكتروني ومطبوع. لدينا 59 قاعدة بيانات، ولدينا أكثر من 80,000 مجلة علمية، وساعات عمل طويلة تمتد في البدايات من الساعة 7:30 حتى 9:00، ثم تمتد إلى الساعة 12:00 من منتصف الليل، إضافة إلى فتح المكتبة أبوابها في فترة الامتحانات حتى في أيام الجمعة والسبت. فطبعا هذه المحطة سوف تمكن الباحث من أن يعرف خدمات المكتبة ثم ينتقل إلى البحث الذكي. نحن نتكلم الآن عن دور المكتبات ودور المكتبات الأكاديمية أستاذتي الكريمة في كونها محطة بحث ذكي، أي أن الباحث اليوم بالتعاون مع اختصاص المعلومات يصبح قادرا على تحديد فجوته البحثية، ثم يصبح بعد ذلك قادرا على السؤال البحثي العلمي المناسب، الاطلاع على المصادر الموثوقة ولا يطلع على مصادر غير موثوقة، ثم بعد ذلك يذهب إلى محطة أخرى يسميها النشر العلمي الرصين. فتمكن مثل هذه الملتقيات من خبرات التي يجدها في المحاضرات والجلسات إلى الورش التدريبية إلى هذه الركن في أن يكون ذكيا في موضوع النشر، وأن يتفادى النشر في المجلات الوهمية، ثم يذهب إلى محطة التأثير العلمي. عندما يكمل محطته ويجمع يختام جوازه، سوف يكون في نهايته جوائز، يتأهل للسحب على جوائز. الجائزة الكبرى هي وجوده بين القامات العلمية الأكاديمية، ووجوده بين مقدمي هذه الخدمات، ووجوده بين اختصاصي المعلومات. ونحن نقول هنا يا أستاذة أن تحولات البحث المعلوماتية والموثقة والذكاء الاصطناعي المسؤول والنشر والذكاء الاصطناعي الأخلاقي المسؤول والنشر الرصين، اختصاص المعلومات يقود هنا تجربة تفاعلية عبر قواعد البيانات المدمجة في الذكاء الاصطناعي، إلى أثر حقيقي يعزز المعرفة ويرفع النمو الاقتصادي. ونؤكد هنا على أهمية الاستفادة من هذه الملتقيات لزيادة التفاعل. فالطالب عندما يدخل إلى الجامعة يأخذ الدراسة الجامعية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدراسات العليا، وهذه الدراسات العليا تحتاج منه إلى أن يكون شريكا في رحلة البحث ويتعاون مع الأكاديميين، ثم يتعاون مع المكتبات التي تقدم له تيسير نشر البحوث من خلال المجلات التي توفر، الدوريات العلمية التي توفرها وقواعد البيانات، وتزيد من مهارات الاستخدام ليتفاعل
1: نعم.
2: ليتفاعل مع مصادر موثوقة في زمن الذكاء الاصطناعي.
1: نعم فعلا يا أستاذ حمود، إذن هذا هي الرهان الآن، أن يكون مصدرك موثوق عندما تبني معلومة مهمة جدا في بحث علمي سيكون له أثره الإيجابي في وطنك، وليس فقط في الوطن وإنما على البشرية جمعاء. فأكيد أن الجميع من المهتمين بالبحث العلمي يودون معرفة كل هذه المعارف التي ستكون موجودة إن شاء الله في هذا الملتقى اليوم الخامس للمكتبة الرئيسية. فهل هناك وسيلة للوصول لكل ذلك موثقة إلكترونيا لاحقا لمن سيحضر؟ أيضا هي فرصة لكل الأشخاص اللي يودون الحضور، ولكن لمن ربما لن يكون موجودا، هل هناك مثلا وصلات إلكترونية كونك أيضا رئيس قسم تسويق المعلومات في المكتبة الرئيسية أستاذ حمود؟
2: شكرا جزيلا لكم أستاذ عائشة. سوف يكون هناك نقل عبر المنصات، نقل مباشر، وأيضا هذه فرصة من خلال إذاعتكم إذاعة سلطنة عمان لإذاعة الكريمة، دعوة لزيارة هذا الملتقى العلمي الكبير في القاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس، وفرصة للتعرف على الخبرات الأكاديمية والتعرف على الناشرين الأكاديميين والتعرف على ما تقدمه المكتبة الرئيسية والتعرف على ما تقدمه الجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات وغيرها من الجهات، فطالبة الدراسات العليا والأكاديميون والباحثون من خلال إذاعتكم الكريمة مدعوين لحضور هذه الفعالية الكبيرة
1: بإذن الله تعالى. لكم كل التوفيق والسداد. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمود بن محمد البوسعيدي، رئيس قسم تسويق المعلومات بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. حدثتنا مشكورا عن هذا الملتقى، ملتقى المكتبة الرئيسية الخامس بجامعة السلطان قابوس تحت عنوان مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. بارك الله فيكم.
2: خالص الشكر أستاذتي الكريمة، ونتمنى لكم يوم سعيد، ونسأل الله تعالى أن يحفظ سلطنة عمان وسلطانها، وأن يديم علينا جميعا موفور الصحة والعافية، وأن يرتقي البحث العلمي لله الحمد في سلطنة عمان، وأن نرى أيضا هناك التفاعل الكبير في الحصول على المعلومة الدقيقة وفي كتابة الأبحاث والارتقاء بالحياة عموما في عمان.
1: اللهم أمين. شكرا جزيلا لك، والتحية والسلام أيضا لكل المشاركين في صناعة هذا الملتقى وهذا الأثر الإيجابي لكل الباحثين. ما شاء الله الحين الباحث في هذا الزمن يعني يجد الكثير من السبل لإعانته على البحث العلمي. يعني المهتم بالبحث العلمي ما عذرك في عدم البحث الآن، يعني تقدر تتبحر في الكثير من المجالات، تبحث عن المعلومة الرصينة كما قلنا في زمن أيضا هذا الإغراق المعرفي الكثير. الآن مثل هذه الملتقيات التي تدعمها قامات أكاديمية يعني توصلك لمعلومة رصينة. زمن أول شوف الباحث كم، لما نشوف نتذكر كنا صغار نسولف مثلا عن البنسلين وكيف وصل العالم الفلاني، أو دواء معين أو مرض محدد عافانا وعافاكم الله، سنوات طويلة من البحث بدون أجهزة بدون أشياء، يعودون لكتب قديمة يترجمونها للغات أخرى. الآن السبل أصبحت أكثر يسرا، وخاصة مع وجودنا الحمد لله في سلطنة عمان وبيئة داعمة للبحث العلمي، هناك اهتمام على مستوى القيادة الحكيمة، حضرة صاحب جلال الله يحفظه كم مرة يتحدث عن البحث العلمي وأهمية دعمه وتطويره، والكثير من أيضا الصناديق المخصصة لهذا السياق، عدا عن الجهد الأكاديمي الكبير من كافة المؤسسات التعليمية كجامعة السلطان قابوس وارتباطها بمؤسسات أكاديمية عليا حول العالم. ولكن لن يصل الطالب لهذا المستوى قبل أن يعبر على المدارس، اللي نحن اليوم من بداية الصباح نسولف لكم عن موضوع الطابور المدرسي وحب الطالب للمدرسة. يبدأ ربما قد يكون من الطابور ومن الرسالة التربوية اللي توصله في الطابور، من الابتسامة اللي تجمع بزملاء أيضا في الطابور. فسألناك اليوم عن الطابور المدرسي، ذكرياتك حول الطابور المدرسي، وما هي سبل أيضا تطويره. الكثير من الرسائل الطيبة وصلتنا إن شاء الله بنقرأها كذا تباعا في فترات متفرقة، ضمنها رسالة عيسى بن راشد النيري اللي صبح علينا ويقول الطابور الصباحي رائع، يشمل النشيد الوطني، تلاوة القرآن الكريم، وبعض الكلمات والحكم الصباحية التي تلقى من قبل طلبة أكفاء مختارين بدقة من قبل إدارة المدرسة وبحضور المعلمين. يقول قاعدة وأساس بدء الدراسة، وتذكرنا بالزمن الجميل في الدراسة، ونشكر الوزارة الموقرة للحفاظ على هذه الأساسيات الجميلة. انت سولف دردش معانا على 7244410. ان شاء الله تكون مصحصح اهم شيء في الطريق لمن يسمعنا عبر مذياع سيارته، ومبتسم ومتفائل ان شاء الله باسبوع طيب مليء بالانجاز.

0: إن شاء الله يكون هذا الصباح صباح فيه الخير والرزق لكم مستمعين الكرام، وحياكم الله من جديد في صباح الخير يا بلادي. أهلا برسائلكم اللي توصل على 72-44-2010، ونذكركم بموضوع الحلقة حول الطابور الصباحي وأساليب تطويره. صباح الخير لأحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، وصباح الخير لأبو محمد كذلك. صباح الخير لجميع المستمعين، يقول في رسالته صباح الخير عائشة والمخرج. الطابور الصباحي هو النشاط التربوي المدرسي الذي يبدأ به اليوم الدراسي لتعزيز الانضباط والهوية الوطنية، ويساعد على التعرف على الطلاب في باقي الصفوف. هل هذه معلومة أم رسالة أم مشاركة يا أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد؟ زين، تشارك معنا في موضوع الحلقة لأن نسأل عن الأساليب التطويرية وليس ما هو تعريف الطابور الصباحي. شكرا لسالم بن محمد الهاجري، يقول التجديد الدائم في طابور الصباح وفي فقرات الإذاعة المدرسية، التنويع في التمارين الرياضية، عمل مسابقة في إعداد وأداء فقرات الإذاعة المدرسية، إشراك جميع الطلبة في بعض الفقرات، وأميلي للنموذج الثالث الأكثر مرونة وصقل مهارات التحكم بالوقت والتخطيط والابتكار في الفقرات. يا سلام على هذه المشاركة من سالم، شكرا لك يا سالم. صباح الخير لمعتز سعيد وأيضا أبو أسعد الهاشمي.
1: صباح الرضا والتوفيق لكم جميعا، صباحات العافية. ما أعرف كيف أبنائكم مع بداية العام الدراسي لمن عنده أطفال صغار، وحتى الأشخاص اللي يداوموا مبكر اللي بعد الإجازة. يختلف حتى من ضمن الأشياء اللي تختلف هي نظام الأكل خالد ومستمعينا الأعزاء، والأوقات سواء كان في تناول الطعام وحتى نوعية الطعام للشباب والفتيات اللي يقطنوا للمرة الأولى ربما بعيد عن أسرهم، يمكن بعضهم ما يعرفوا يطبخوا فيعتمدوا على الأكل الجاهز وأكل المطاعم بشكل كبير، أكل السكنات. اللي يتعود الحين يبدأ يطبخ يمكن عنده خيارات للطبخ السريع بسبب ضيق الوقت في اليوم الجامعة واليوم الدراسي، فكل ذلك قد يسبب شيء من الصدمة على الجهاز الهضمي، سواء كان الأطفال مثل ما قلنا في بداية مدارسهم أو حتى للشباب اليافعين. وبشكل عام أساساً سبحان الله مع العشر أعوام الأخيرة في كثير نسبة تزايد عن الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي. ممكن ما تعدي كذا كم يوم كم حلقة في صباح الخير يا بلادي اللي نجيب لكم معلومة مرتبطة بهذا السياق، وأنا أتحدث عن أهمية صحة الأمعاء وارتباطها بحتى الدماغ والوظائف الإدراكية. من الأشياء اللي صديقة للجهاز الهضمي ممكن تساعدك على موضوع عسر الهضم وحتى التلبك المعوي، بعض الانتفاخات اللي قد تكون مصاحبة لبعض أنواع الطعام، هي سبحان الله شيء من البذور الصغيرة ممكن تكون موجودة كذا في رف معين في مطبخك ولكن أنت زاهد القيمة الغذائية الكبيرة فيها. هي عزيزي المستمع بذور الشمر اللي تساعد على إرخاء عضلات الأمعاء. الشمر العمانيين سموه الحبة الحلوة أغلبهم، تشبه سبحان الله في شكلها كثير حبة السنوت وحبة الكمون ولكنها مختلفة شوي كذا، فيها مثل الشعرة في الأسفل. رائحتها زكية جدا، تستخدم أيضا في بعض البهارات الآسيوية الهندية حتى في يسووها مع العيش هم بشكل كبير. فبذور الشمر هذه أو الحبة الحلوة مجرد أنك تغليها وتشربها كمشروب تساعد في ارتخاء العضلات، لأن فيها زيوت ومركبات نباتية تساعد على عملية ارخاء العضلات في الجهاز الهضمي وتقلل من الانتفاخات والتقلصات وتحسن عملية الهضم. بعض العلماء قال لك لا، أو الأطباء قال لك يفضل أنك تمضغها كذا بشكلها الني، تأخذ لك ملعقة صغيرة من بذور الشمر وتمضغها مباشرة بعد تناولك للطعام. هذه الخطوة ممكن أنها تساعدك أنك تقيك من الانتفاخات الغازات وأيضا تحد من حالات الإمساك وحتى الإسهال. الكميات مثل ما قلنا أقل شيء أنك نصف ملعقة صغيرة أو حتى ملعقة صغيرة واحدة عشان تحقق هذا الغرض. ممكن أنك تمضغها ببطء، واللي ما يتحمل عملية أن يمضغها ممكن حتى يشربها كمنقوع ساخن. وتبدأ في ملاحظة الفرق في غضون فترة تتراوح بس من 30 دقيقة لبضع ساعات. ممكن بعض الأشخاص اللي بسرعة يعني جهازهم الهضمي يتفاعل حتى خلال النصف ساعة الأولى من تناولك للشمر ممكن تحس بالتحسن، وبعض الأشخاص يحسوا بالتحسن بعد ساعات. وإذا كنت يعني كذا عازم أهلك وأحبابك على وجبة وشوية دسمة فيها شيء من اللحم وكذا، ما شاء الله عندنا إحنا أكيد في العزايم أو أكثر من صنف، حاول أنك تقدم لهم على الجانب كذا شاي من بذور الشمر أو الحبة الحلوة. وبالمناسبة حتى الأطفال الرضع في شاي معين يباع في الصيدليات عندهم في الشمر، هذا بالتحديد الشمر وحبة اليانسون النجمي. حتى الأطفال يعني الرضع ما يضرهم إن شاء الله هذا المنقوع أو هذا الشاي الساخن، ولكن طبعا كل حد يستشير طبيبه إذا كان طفل يعاني من بعض الحساسيات.
0: سبحان الله، في ناس كثير ما تفرق بين الشمر وأيضا حبة اليانسون أو السنوت لأن في تشابه كبير،
1: بس الريحة مختلفة
0: طبعا. وأيضا بحديثك عن الشاي عايشة ننتقل أيضا إلى معلومة متعلقة بالشاي هذه المرة، اللي قد يكون هو الملجأ الوحيد لكثير من الناس يعني الاستشفاء من حالة الصداع، لكن ما بالضرورة أنك لما تأخذ الشاي راح يخف الصداع وإنما قد يتفاقم. نعم، هذه المعلومة صحيحة، حيث عند الشعور بالصداع قد يبدو كوب من الشاي الحل البسيط لتخفيف الألم، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا، فالشاي قد يخفف أعراض الصداع أو يفاقمها تبعا لنوعه ومدى حساسية جسمك تجاه مكوناته. أخصائية التغذية المسجلة ماشا ديفيس ذكرت أن بعض أنواع الشاي تحتوي على الكافيين، والإفراط في تناوله قد يحفز الصداع بحسب الأدلة العلمية، كما أن الإفراط في الكافيين سواء من الشاي أو غيره قد يؤدي إلى نوع من الاعتماد الجسدي، فإن توقف الشخص عن استهلاكه المعتاد قد يعاني أعراض الانسحاب كالخمول أو الصداع. يعني سبحان الله، أنت لما مثلا تجي فترة شهر رمضان الفضيل دائما كنا نقول في صباح الخير يا بلادي على الأيام الأخيرة من شهر شعبان أنك تحاول أن العادات الموجودة اليومية اللي أنت محافظ عليها من شرب الشاي والقهوة قد تتخلى عنها يوم بعد يوم إلى أن تصل تدريجيا إلى أن تصل إلى حالة التخلي الدائم، خاصة في فترة النهار، علشان ما تصاب بالصداع. وأول يوم يكون في الشهر الفضيل تحس بنوع من الصداع، لكن هذا بسبب تعودك على شرب المنبهات بشكل عام. ولكن حديثنا عن الشاي، طيب كيف تعرف إيش الشاي اللي يناسبك؟ هناك تضارب في الأدلة، الباحثون يقولون أنهم لابد من فهم العلاقة بين الشاي والصداع بدقة. يعني من يعاني من حساسية تجاه الكافيين أو الهيستامين أو غيرها من مكونات الشاي قد يفضل تجنبه بشكل كلي، لكن لمن يرغب في تجربة الشاي لتخفيف الصداع ينصح بتناول شاي النعناع أو شاي الزنجبيل أو شاي اللافندر أو شاي
1: الشمر
0: مثل ما ذكرت عائشة في المعلومة الصحية.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. 25 دقيقة بعد 8 صباحا، إذا كنتوا الآن تستمعون لنا وأنتم في طريقكم إلى مقر الأعمال أو حتى إلى وجهة تنشدونها، تستمتعوا برفقتنا وتشاركونا على 724-24-10 رسائلكم الصباحية، وأيضا مشاركاتكم في موضوع حلقتنا لهذا الصباح حول تطوير أساليب الطابور الصباحي في المدارس. الموانئ المنتشرة في سلطنة عمان، آخر تحديث لها هو إنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى، حيث أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن توقيع اتفاقية لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى لتعزيز الاقتصاد السمكي ودعم التنمية والاستثمار. خلونا نروح لتفاصيل هذا الموضوع رفقة ضيفنا المهندس محمود بن محمد العزري، مدير دائرة الإنشاء والتطوير بالمديرية العامة لموانئ الصيد بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. مهندس محمود، صباح الخير، حياك الله معنا.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير ومسار أخي خالد والأخوة المستمعين لإذاعة سلطنة عمان، صباحكم سعيد ووطن الغالي عمان في أمن وأمان ومن منجزات إلى منجزات.
0: اللهم آمين، إن شاء الله هذا المنجز يأتي ليرفد أيضا الموانئ العمانية وكذلك أيضا التجارة البحرية في سلطنة عمان بالكثير إن شاء الله من الإنجازات التي ستتحقق إن شاء الله في المستقبل. بداية، ما الذي يمثل إنشاء ميناء الصيد البحري مهندس محمود في ولاية محوت لقطاع الثروة السمكية في المحافظة بشكل عام، وخاصة ما تحتاجه المحافظة لمثل هكذا مشاريع؟ كيف سينعكس على كفاءة الخدمة المقدمة للصيادين وجود ميناء صيد بحري متخصص؟
1: بداية أشكركم أخي خالد وأشكر إذاعة سلطنة عمان كونكم دائما همزة وصل
0: لإبراز
1: جهود ومشاريع السلطنة طبعا المختلفة. ولا يخفى عليكم وعلى الجميع اهتمام حكومتنا الرشيدة الممثلة بوزارة الثروة السمكية، الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بقطاع الثروة السمكية. هذا المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة لاستكمال البنية الأساسية لقطاع الثروة السمكية، ترجمة لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا حفظ الله جلالة السلطان هيثم، وكذلك ترجمة للأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040. فالمواني لا شك تكون بيئة جاذبة وممكنة للصيادين وتوفر المتطلبات الأساسية لعمليات الإنزال والتسهيلات، بجانب إسهامه في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وأيضا المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك أيضا تعزيز وتمكين قدرات الصيادين. بالتالي مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بهذه بولاية محوت بمحافظة الوسطى يعتبر من المشاريع النموذجية المتكاملة التي تمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية الأساسية استكمالا للقطاع السمكي في مختلف المواني المختلفة في ولايات الساحلية لسلطنة عمان. هذا الميناء سيساهم في تعظيم الاستفادة من الثروات البحرية وتنظيم العمل القطاعي بكفاءة عالية. جهز المشروع لمعالجة العديد من التحديات التشغيلية بالنسبة للصيادين واللوجستية التي تواجههم وكذلك المستثمرين، كصعوبة مثلا عمليات الإنزال البحري التقليدي وغياب الحماية الطبيعية من التقلبات المناخية التي تمر بها السلطنة، كذلك أحيانا تعرض قوارب الصيد ومعدات الأضرار خلال حالات الطقس المداري والأمواج العالية.
0: نعم،
1: بجانب وجود بعض ونقص المرافق الخدمية والتخزينية المتكاملة التي تضمن الحفاظ على جودة الأسماك وسلاسل تسويقها. طبعا كل هذا المنظور يصب في كفاءة الخدمات. طب أنعكس هذا الميناء في توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة ومتكاملة، يرفع كفاءة العمليات اليومية للصيادين ويقلل من تكاليف الصيانة ووقت التشغيل، وكذلك يسهل تقديم الخدمات الإرشادية واللوجستية.
0: نعم، طيب نأتي لمكونات المشروع. يعني المشروع ميناء الصيد البحري بولاية محوت، ما الذي يشمله من مكونات مختلفة كالأرصفة والمراسي والمرافق التي تخدم الصيادين والأنشطة السمكية، وتوفر أيضا لهم منظومة متكاملة داخل الميناء؟
1: أشكرك أخي خالد. طبعا هذا الميناء يعتبر من المواني الكبيرة التي ستكون في السلطنة.
0: نعم.
1: فيتضمن المشروع تنفيذ طبعا منظومة هندسية من الأعمال البحرية والإنشائية وكذلك المرافق الخدمية. فيتضمن المشروع كاسري أمواج بطول إجمالي حوالي 3020 متر بجانب استصلاح أراضي مساحة 1,200,000 متر مربع، وكذلك حفر حوض الميناء على مساحة 688,116 مترا وبعمق يصل إلى 4 أمتار، إلى جانب احتوائه على شبكة للطرق والمواقف بطول حوالي 5 كيلومتر، ويشمل أيضا على أرصفة ثابتة بطول 650 متر بجانب 3 مراسي عايمة بطول إجمالي 230 متر، وأيضا ممر الإنزال القوارب بطول حوالي 70 متر، إضافة إلى بقية البنية المباني الإدارية التي تشمل سوق الأسماك ومصنعين للثلج وورش لتصليح القوارب والسفن، بجانب مخازن ومظلات للصيادين وقطع أراضي مخصصة للمصانع السمكية وكذلك اللوجستيات الأخرى فيما يتعلق بمحطة الوقود وأيضا مبنى إداري للمختصين بالثروة السمكية.
0: نعم.
1: إذن تشمل أيضا مرافق لأنشطة سياحية وكذلك من ناحية الأمنية، تشمل مراسي للقطاع السياحي وكذلك أراضي استثمارية سياحية وأيضا أرصفة ثابتة لشرطة شرطة عمان السلطانية خفر السواحل، وأيضا مرسى عامق عائم يصل حوالي 8 متر وبعمق يصل إلى 5 أمتار، من 4 متر إلى 5 أمتار.
0: نعم.
1: كل هذه طبعا فيها تكامل منظومي تضمن هذه الكمونات بيئة عمل متكاملة.
0: نعم.
1: هذه الحواجز والأرصفة تسهل طبعا حركة الدخول وخروج القوارب ورسوها بأمان وتوفر مساحات مستصلحة.
0: نعم. إذا نعم نعم إذا هذه هي مكونات الميناء من بعض المرافق التي تخدم الصيادين، وكذلك أيضا في المرافق المتعلقة باللوجستيات وكذلك أيضا الأمور المتعلقة بالجمارك وغيرها من الخدمات المختلفة التي ستقام إن شاء الله على أرضية هذا الميناء البحري. طيب، من المعروف مهندس محمود أن 61% من صيادي محافظة الوسطى يتركز في ولاية محوت بالتحديد، و 42.3% من قوارب الصيد موجودة في الولاية. كيف راح يغير الميناء واقع الصيادين في الولاية والفرص اللي يمكن يوفرها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المستثمرين؟
1: جزاك الله خير أخي خالد على هذا السؤال الذي كان في محله، يعني فيما يتعلق بموانئ الصيد. طبعا من أهداف الموانئ الصيد أن يكون لها أثر اجتماعي بعيد قريب المدى وبعيد المدى فيما يتعلق أيضا بالفرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك القيمة المحلية المضافة.
0: نعم.
1: فإنشاء الميناء سيكون له العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، فسيؤدي إلى تغيير واقع الصيادين، حيث سيحدث نقلة نوعية تخرج بالصيادين من دائرة العمل التقليدي الذي تعودوا عليه إلى بيئة إنتاجية مستقرة تتعامل مع تطورات الحياة اليومية وكذلك آمنة تحمي حقوقهم وتضمن استدامتهم المعيشية. بجانب ذلك طبعا لا ننسى فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة وكذلك المستثمرين، يطيح لهم مساحات واسعة وفرصة استثمارية متعددة في مجالات النقل وتسويق الأسماك، كذلك خدمات الصيانة وكذلك التوريد وكذلك المطاعم والمقاهي وأنشطة الترفيه البحرية لنظرة مستقبلية أمامية. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمنتجات السمكية والذي هو طبعا من أهداف استراتيجية لرؤية عمان على أساس تنويع القيمة المحلية المضافة والقيمة والمنتجات السمكية، تسهم فيما يتعلق أيضا مرافق التبريد وكذلك مساحات تداول منظمة وخدمات لوجستية في الحد من الفاقد السمكي، وأيضا الارتقاء بجودة المنتج المحلي وتسهيل عمليات التصنيع والتغليف والتصدير. هذا كله ينعكس إيجابا على رفع القيمة المحلية المضافة وكذلك عائد للصيادين والمستثمرين.
0: نعم. السؤال الأخير مهندس محمود، متى من المؤمل بدء العمل في إنشاء الميناء، زائد أيضا مدة الإنشاء والانتهاء منها؟
1: طبعا خلال الخميس الماضي تم توقيع الاتفاقية. طبعا تدخل الإجراءات فيما يتعلق باستكمال الإجراءات، طبعا هناك في مدد تحضيرية للمشروع، كذلك أيضا في جوانب أيضا لوجستية يعني بإذن الله تعالى خلال الأشهر القادمة وبداية عام 2027 قد يكون كل الأمور الإجرائية ستكتمل فيما يتعلق بالتنفيذ. طبعا مدة التنفيذ ستكون في حوالي 33 شهرا 33 شهر. نعم. المدة تكون التنفيذية للمشروع.
0: نعم، كل التوفيق إن شاء الله. نعم تفضل.
1: طبعا كما ذكرت لك يعني فيها خطوات وإجراءات تحضيرية وكذلك ضمانات الموقع أيضا فيما يتعلق بالتنسيق وغير مع بقية الجهات المختلفة على أساس يكون المشروع بداية مشروع على أرض الواقع.
0: نعم
1: هذا ما حبيت أفيده في سؤالك.
0: نعم بإذن الله. نعم. تعالى إن شاء الله نشوف هذا المشروع على أرض الواقع مثل ما ذكرت مهندس محمود. كل التوفيق لكم إن شاء الله وأيضا التوفيق للشركات التي ستقوم بالعمل على إنشاء هذا المشروع المهم هناك في ولاية محوت بمحافظة الوسطى. شكرا لكم مهندس محمود، بارك الله فيك.
1: شكرا وتقدير لكم والجميع المخلصين في تنمية وتطوير وطننا الغالي عمان. شكرا
0: بارك الله فيكم. شكرا للمهندس محمود بن محمد العزري مدير دائرة الإنشاء والتطوير بالمديرية العامة لمواني الصيد بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

0: مرحب بكم كل من يتابع ويتفاعل على 724-24-10. سألناكم عن طابور المدرسي الصباحي، ذكرياتكم حوله، أهمية أيضا التجديد فيه، والأطر التنظيمية اللي سولفنا عنها لتكون أكثر موائمة ويعني متفاعلة مرنة مع كل المتغيرات اللي قد تطرأ، وفي ذات الوقت تكون محافظة على القيم الأساسية اللي نستقيها غالبا كنا وإحنا صغار في طابور المدرسي. قيم تحث على أول شيء السلام والأمانة، الحفاظ على القيم الوطن النبيل طبعا، وكثير من التفاصيل كذا أيضا تحفز الطالب ليوم مدرسي مليء بالإنجاز. وسألتكم كذا سؤال صريح، إنه هل كنت من الأشخاص المحبين للطابور ولا كنت تشرد؟ هنا في أحد صريح، محمود بن محمد الهنائي من نزوة، قال أنا كنت أهرب من الطابور صراحة، لكن صباحكم همة وبركة يا وطني الغالي، ونسأل الله السلام والعافية يا رب للجميع. يقول الجو بادي برد ويدخل علينا البرد إن شاء الله، وطلبتنا الله يحفظكم إن شاء الله وينور طريقكم، عسنا عيالك لاحقا يا محمود ما يكونوا مثلك من اللي يشردوا من الطابور، والحين ما فيه صار حاجة لأنه يشرد الطالب من الطابور، خاصة إذا كان الإطار الأول اللي هو في الصفوف المدرسية، فبيكون كذا الموضوع أيسر عليهم إن شاء الله. 724-24-10 ننتظر رسائلكم وتفاعلكم الجميل على هذا الرقم. كملنا راح لموعد طبي في أحد المستشفيات الحكومية أو حتى في أي مكان آخر، وانزعج قليلا من موضوع أو حتى اللي يذهب لخدمة الطوارئ في المستشفيات فينزعج من موضوع الانتظار، وكم من الأشخاص يمكن يجعل عذر للإخوة القائمين بالرعاية الصحية من الممرضين والممرضات، إن مثلا سرعة الاستجابة لكل المرضى حتى لو كان عددهم الكبير، أيضا فقرة انتظار السرير يقول لك شوي انتظر هنا في هذه الغرفة، نحن إن شاء الله بنهيئ لك سرير شاغر لتشغل هذه الحالة الواصلة للطوارئ بالتحديد. كل هذه الجهود تتطلب طبعا يعني دقة جدا في تقسيم الأدوار، في موضوع أيضا موائمة المعلومات الحاضرة عند الممرض نفسه الموجود في غرفة الطوارئ أو الأماكن المخصصة للطوارئ فيه، واتصال أيضا بالمعلومات الموجودة عن الأسرة في الداخل. هذه التفاصيل يتم دائما الحرص على تطويرها وتنظيمها عبر مستشفياتنا هنا في سلطنة عمان، نتحدث في قادم الدقائق عن هذا الموضوع، وبالتحديد من هناك من المستشفى السلطاني الذي ينجح في تطبيق لوحة القيادة الذكية لإدارة التمريض التشغيلي. تكلمنا أكثر بتفاصيل أوفى ضيفتنا التي نرحب بها الأستاذة منى بنت زاهر الشقصي، وهي مديرة دائرة التمريض بالمستشفى السلطاني. أستاذة منى سلام الله عليك، صباح الخير.
1: صباح الخير عائشة، وشكرا لكم على الاستضافة، أحييكم وأحيي جميع المستمعين.
0: حي ومرحب بك، وتحية لكل القائمين بهذا الجهد الكبير في كافة مستشفياتنا. أستاذة منى، مثل ما كذا مهدنا في البداية، ربما هي تعد من التحديات الموجودة في مستشفياتنا بالتحديد التحديات التشغيلية، فما أبرز هذه التحديات اللي دفعتكم اليوم إلى تطوير هذه اللوحة، لوحة القيادة الذكية لإدارة التمريض، وكيف تساعد في معالجة مشكلة البحث عن الأسرة، تسريع الإجراءات، التنويم، وما الذي أيضا تغيره في آلية أن يتخذ القرار سريعا هناك داخل المستشفيات؟
1: جزاك الله خير. في البداية أنت ما قصرت يا أختي، أنه تكلمت كثير عن التحديات اللي يواجهها الأفراد والمرضى عندنا، بس أنا حبيت أول شيء أذكر أنه إيش كانت بداية الفكرة. الفكرة كانت من الأساس بدأت من المريض ومواقع الممارسة اليومية. طبعا التحديات اللي نواجهها يعني أن يكون لدينا مريض في قسم الطوارئ تم اتخاذ قرار تنويمه ولكن ينتظر إلى أن يتم العثور على سرير المناسب. طبعا بعد ما يكون أنه يحتاج أنه السرير المناسب، اتصالات متكررة عشان نحصل سرير، خصوصا لما تكون السعة الاستيعابية فل. فنحن هنا المشكلة لا تتوقف يعني بس في المريض، لكن بقاءه في السرير يعني أن السرير غير متاح لمريض جديد قادم يحتاج للتقييم والعلاج. طبعا كل ما يزيد عدد المرضى المنتظرين للتنويم تبدأ أسرة الطوارئ بالامتلاء ويزداد الازدحام ونصل إلى فترات ضغط.

0: أكثر مناوبات الضغط سبحان الله تكون بالليل، أحيانا يكون عندنا نحو 15 مريض في نفس الوقت ينتظرون التنويم، في المقابل أنه تكون الأسرة في الأجنحة الطبية ممتلئة. فهذا خلانا نفكر إيش الخيارات المتاحة لنا على مستوى المستشفى كله، كيف نقدر إحنا نحصل سرير ما بس يكون مثلا في الباطني في أماكن أخرى. ففكرنا فيها أنه نستفيد من سرير شاغر في أي جناح أو أي جراحة أو باطني أو أي مكان نحن نقدر نستفيد منه عشان نسرع من وتيرة التنويم. طبعا إيش هي اللوحة القيادة الذكية؟ إنه هي أصلا لوحة لحظية فيها قراءات تشغيلية، وتعتبر هي منصة لحظية كل دقيقتين يتم تحديثها في مكان واحد. اللي كل المعلومات نحتاجها لإدارة العمل اليومي من تقريبا كل الأسرة موجودة، إيش الشاغر، إيش نسبة الإشغال، حالات الانتظار، جداول المناوبات التمريضية، توزيع القوى العاملة التمريضية. هذا يعطينا بس لحظيا إيش نحن نقدر، كيف نقدر بلحظة نحصل السرير في أي مكان في المستشفى وننوم المريض. يعني بصورة أبسط أنه تعطينا صورة تشغيلية موحدة ومحدثة عن المستشفى، وهذا يساعدنا نحن أنه نسرع من إجراءات التنويم ونبسط مسار العمل.
1: مهم جدا طبعا هذا الحراك وهذه الخطوة، وهي تسهل أساسا حتى عمل الممرض نفسه، ويمكن يعني حتى إذا كان مثلا في نوع من التساؤلات لدى المريض أو الأشخاص المرافقين له، ممكن حتى يراوي حتى هذه اللوحة، أو حتى يعني يظهر للبيانات الظاهرة في هذه اللوحة. أكيد أن هناك أيضا جهد في عملية ربط هذه اللوحة، لوحة القيادة، بقواعد بيانات ضخمة في المستشفى، سواء كان عدد الأسرة مثل ما قلت، بيانات أيضا الممرضين أنفسهم، دور الأتمتة اليوم في إعداد حتى التقارير التشغيلية وأن ترسل لاحقا مثلا للإدارة، وفعليا من خلال التجربة كيف تسهم هذه الحلول في تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، كل واحد ما لا يكتب مثلا في جدول محدد، وأيضا أنك تتعدد لديك مصادر المعلومة.
0: صحيح أختي تماما، يعني هذا الجانب كان ثمرة شراكة بين دائرة التمريض ودائرة تقنية المعلومات. فدائما لما تكون شراكة تكاملية يكون الجهد أكبر. فنحن مثلا في دائرة التمريض بدأنا من واقع العمل، حددنا الاحتياج التشغيلي، إيش المشكلة اللي نواجهها، إيش المعلومات اللي نحتاجها، وما الذي يبطئ اتخاذ القرار وخدمة المريض. طبعا بعد أن تولت تقنية المعلومات القيادة التشغيلية، حولنا هذا الاحتياج التشغيلي إلى متطلبات تقنية واضحة من تصميم وبرمجة وربط فعلي مع مصادر البيانات. طبعا هذا الربط تم ربطها بقواعد بيانات الأوراكل وأنظمة الشفاء سيستم اللي في المستشفى، بحيث نستفيد من كل البيانات موجودة أصلا داخل الأنظمة اللي كانت نحن نشتغل فيها يدويا. وطبعا هنا نحن القيمة التقنية مهمة جدا، لأن أخذنا البيانات موجودة بالفعل داخل أنظمة المستشفى وحولناها من سجلات منفصلة إلى معلومات تشغيلية. هذا ساعدنا كثير أنه نحن يساعدنا على الأداء الاستمرارية، وخصوصا أنه نحن ما بس نتكلم عن أرقام، نحن نتكلم كيف نقدر أنه نسرع من وتيرة التنويم، فالمريض يرتاح ما يجلس طول الليل هو على كرسي في الطوارئ. وهذا يساعدنا أنه لما نرسل التقارير بشكل يومي إلى يعني التمريض، مشرفي التمريض، ونفس الشيء المستشفى السلطاني، القيادات، هذا يراجعوها. يعني نحن نراجع يوميا إيش صار في مثلا في اليوم السابق، كيف نقدر نحن نحسن من تجربتنا، كيف نحن نحسن من تجربة المريض. فهذه ما بس إنه يعني بس مؤشرات لحظية، هي مؤشرات نحن ندرسها كيف نقدر نتوسع فيها أمام الإدارة. ونفس الشيء هدفنا واحد اللي هو نقلل الوقت اللي يستهلك في جمع المعلومة، ونزيد الوقت اللي نستخدم فيه لخدمة المريض واتخاذ القرار.
1: نعم، رائع جدا. يعني فعليا هي فرصة ومهمة جدا، وأيضا اغتنام كل هذه التقنيات الحديثة كما قلتي توفر البيانات الحية. أكيد أن هذا أيضا يساعدكم في إعادة توزيع الموارد التمريضية، التعامل مع ارتفاع الإشغال، كل هذه التفاصيل أكيد أنكم استفدتم منها فعليا. فمن خلال الاستفادة الحالية الآن، هل هناك مثلا خطوات مستقبلية لتطوير هذه المنظومة، هذه اللوحة الإلكترونية، إضافة ربما مؤشرات جديدة، خدمات أخرى، أو حتى أن يتم هكذا يعني انتشار لهذه التقنية لكافة المستشفيات لاحقا ممكن اعتمادها في سلطنة عمان؟ أستاذة منى.
0: صحيح أختي، مثل ما تفضلتي تقريبا بيكون نفس الفكرة إن شاء الله في التوسع. لأنه هي الفكرة أنه لن توقف عن رحلة المريض بس عشان نتأخر على المعلومة. فهي جهة يعني إلى بيانات يعني منعزلة عن الأخرى. نحن نهتم في منظور تمريضي لرحلة المريض كاملة. فخفض الوقت المستغرق في البحث عن السر والبدائل، نحن يعني نحاول نوصل لنسبة 60% من خفض الوقت. فهذه يعطينا فرصة أنه إيش الخطوات البحث وتسريع الوصول إلى المعلومات. فالخطوة المستقبلية أنه نفس الشيء نزيد من مؤشرات واحتياجات تشغيلية وخدمات جديدة. هذه المؤشرات تكون أدق، مثل زمن البحث عن السرير، زمن من قرار التنويم إلى اتخاذ المريض، مؤشرات تدفق المرضى. هذا جدا يساعدنا أنه نفس الشيء نشوف تجربة المريض كيف نحن نقدر نساعده ونقيس التحسن بصورة مستمرة. طبعا الأهم اللي أصبح جزء من الممارسة التشغيلية اليومية أنه يساعدنا كثير، لأنها الاستدامة مهمة جدا في هذا المشروع. خلال التكامل بين فريقي الأسرة ومشرفي التمريض المناوبين الفرق المعنية، وهذا جدا بيساعد التقنية بدءا من المريض ومن مشكلة حقيقية إلى الممارسة. وهذا نحن نريد نشتغل عليه على مستوى الاستمرارية والاستدامة إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى تستمر هذه النتائج الإيجابية لهذه اللوحة الذكية لإدارة التمريض التشغيلي. والله يعطيكم العافية، حقيقة جهد كبير، ومثل ما قلت يمكن في بداية الحديث بعض الأشخاص قد يجعل عذر لهذا الممرض، والبعض الآخر يمكن لا يعي كل هذا التعقيد في إدارة الموضوع، وخاصة يعني الكفاءات التشغيلية هناك في مستشفياتنا بالتحديد نقصد التمريض. شكرا جزيلا لك أستاذة منى لكل هذه الإضاءات التي أضأتها والمعلومات حول لوحة القيادة الذكية لإدارة التمريض، وموفقين إن شاء الله في قادم الخطوات
0: بإذن الله. جزاكم الله خير وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لضيفتنا الأستاذة منى بنت زاهر الشقصي، مديرة دائرة التمريض بمستشفى المستشفى السلطاني. حدثتنا كما استمعتم عن تطبيق لوحة القيادة الذكية لإدارة التمريض التشغيلي، يعني بيقل عدد إن شاء الله يعني فترات الانتظار في خاصة أقسام الطوارئ، بيكون عندهم المعلومات محدثة للأسرة الشاغرة للتنويم، ليس فقط في القسم المقصود، مثلا شخص أنت مودنا لازم يتنوم في قسم الباطنية، بس الباطنية ما في ازدحام، ما في سرير شاغر، ممكن أنهم يغتنموا سرير آخر فارغ في قسم آخر لحد ما يفضى ذاك السرير الموجود في القسم المقصود. فكلها طبعا تحديثات لابد منها والتواكب مع العصر وهذه الأدوات الجديدة. ندعو الله تعالى أن يوفقهم ويسر كل هذا المسار بإذن الله تعالى.

0: مستمعينا الكرام 54 دقيقة بعد الثامنة في صباح الخير يا بلادي. في دقائقنا الأخيرة فلنأخذكم كذا في مجموعة من الأخبار المنوعة. نبدأ بالأخبار أو بالخبر التقني اللي فيه كذا مناوشات بين شركتي أو عملاقي الهواتف الذكية أبل الأمريكية وسامسونج الكورية
1: الجنوبية
0: ليست الشمالية. تعرفون تيم كوك؟ من يعرف تيم كوك؟ الرئيس السابق لشركة أبل الأمريكية. سامسونج سوت مناوشة جميلة كذا وفيها فيها شيء من الذكاء وفي نفس الوقت بعد يعني ما أعرف إيش يسميها. راحوا وحصلوا في كندا في شخص اسمه نفس الاسم تيم كوك ويشبه أيضا تيم كوك الأصلي رئيس شركة أبل السابق. جعلوه يظهر في إعلان يروج لهاتفها القابل للطي قائلا مرحبا أنا تيم كوك، لقد أعجبني هاتف جالاكسي زد فولد 8 الجديد من سامسونج، مع هذا الهاتف سيتغير كل شيء، المستقبل هنا. والسبب يريدون إيصال رسالة بأنه حتى رئيس أبل يحب أجهزتهم. هذه مناوشة
1: اسميك الكور الجنوبي. شوف كيف صارت عنا ودور حد شبهه سوي إعلان
0: مستنسخنا ما شاء الله. لا وبعد نفس الاسم تيم كوك.
1: أتذكر من زمان طلع الإعلان، تتذكر يوم اسمه هذاك رئيس ستارلينك
0: إيلون ماسك.
1: إيلون ماسك ما أدري وين راح اسمه الحين. إيلون ماسك وجابوا الصين، جابوا شخص يعني يشبهه بدرجة كبيرة وأعلن عن سيارة صينية أيضا كهربائية في رد على سيارات تسلا. فالموضوع هذا صار عندهم شكله كذا يعني ترند بالسالفة.
0: أنا بس يعني ما أعرف هل سمع عقدة النقص هذه ولا إيش بالضبط بالنسبة لسامسونج.
1: هي حروب يعني حروب.
0: هي ممكن قد تكون فيها ذكاء أيضا تسويقي.
1: بس يضحك يا أخي. شوف الناس طبعًا. الناس تداولوها بشكل كبير. يعني ليش؟ لأنها جاي من جانب كذا مضحك شيء.
0: يعني هو جالس في بيتهم اسمه تيم كوك ويشبه تيم كوك الأصلي.
1: جابوا
0: واتصلوا بتعالوا حالك مبلغ وقدره بسبب هذا الإعلان.
1: يا حظ يا أخي، ما أعرف كم عطوه فلوس يعني عشان يشبه فلان. سيروا دوروا من يشبهكم مثل الشركات يعني، يعني حد كذا يعطيكم مبلغ حلو وعشان إعلان. يمكن خالد بعد ومستمعنا العزيز هم الدول الآسيوية دائما يقولهم أنتوا تتشابهوا بشكل كبير، فهم جابوها من ذا الباب. أنا كنت مرة أقرأ في مقالة اقتصادية كذا أيضا طريفة لواحد كاتب كوري جنوبي كان يقول نحن يقولوا نحن الآسيويين نتشابه يعني بشكل كبير. فأنا
0: خاصة شرق آسيا
1: يعني. فعلا يقول لك يجينا مثلا رجل أعمال من أوروبا يقول أنا فلان يناديني باسم شخص آخر يعني مازحا أنه أنت تشبهه أصلا تتشابهه كثير. فيمكن أنه بقابوها من ذي الزاوية يعني يحاربوهم بالشبه.
0: هذاك يعني أمريكي تيم كوك يعني ما في شبه الشرق الآسيوي يعني
1: فعلا سبحان الله. فيعني شوف كيف. أما السالفة اللي يشبه إيلون ماسك هذا كان صيني بالتحديد.
0: بالضبط. في خبر ثقافي أخير نختم بهذه الحلقة عايشة حول صدور الترجمة الإسبانية لرواية سيدات القمر في المكسيك.
1: يا سلام، هذه الرواية طبعا الحاصدة على جوائز عالمية منها المان بوكر جائزة الرواية طبعا اللي فازت بها جوخة الحارثي، لها كل التحية. والأقلام العمانية لا تزال طبعا تحمل أدب عمان لكافة دول العالم ومن ضمنها طبعا الحين اللغة الإسبانية.
0: نعم، راح تكون ترجمتها إلى الإسبانية محطة جديدة لرحلة الرواية التي حازت على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر العربية عام 2019. وهذه المرة تأتي باللغة الإسبانية وتخصص أيضا للأدب العربي المعاصر للوصول للقراء هناك في المكسيك والعالم الناطق باللغة الإسبانية.
1: إلى هنا نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة. كنوا بخير. كنا معكم إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد رواحي ومحمد بن عبد الله راشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وزارة المالية توجه في منشورها المالي رقم 1 لعام 2026 كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5000 ريال عماني لأصحاب العمل الحر العمانيين المستقلين غير الموظفين. مجموعة بريكس تدعو خلال قمتها في نيودلهي إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على انسيابية تدفق التجارة العالمية. الرئيس الروسي يحذر من عواقب نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، وزيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في قمة العشرين. جهاز الاستثمار العماني يوقع اتفاقية مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ للاستثمار في صندوق تيمبل ووتر للابتكار. وصادرات الجبس العماني تتجاوز 14 مليون طن خلال عام 2025. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: يا سلام، الطبيعة قد نحتت هذه الصخور على أشكال متنوعة، نباتات، حيوانات، مخلوقات خيالية. يا له من منظر رائع.
1: المكان ليس سيئا يا ديفيد، بل هو رائع وجميل.
5: ماذا تعنين؟
1: يمكنك الذهاب إلى هناك والبقاء بعض الوقت.
5: لكننا اتفقنا قبل قليل ألا نفترق عن بعضنا.
1: اطمئن، ستكون فترة قصيرة، أنا وثيقة من ذلك.
5: لكن لا يمكنني أن أتخيل العيش هناك في مكان أجهله.
1: أنت لا تذهب للعيش هناك إلى الأبد، أنت ستذهب من أجل مهمة محددة وسوف تعود سريعا.
5: لكن هذه المهمة تقتضي أن أعيش في الصحراء بين هؤلاء البداة الذين وصفتهم جدتك بالوحوش، ربما لفترة طويلة. لا لا لا لا لا، لا أعتقد أنني قادر على ذلك.
1: أنا وثيقة أنك قادر على أداء هذه المهمة، لا تستهن بنفسك يا ديف.
5: العيش في الصحراء لا يتحملها إلا هؤلاء الذين خلقوا هناك وأمضوا حياتهم على رمالها. أنا واثق أنني غير قادر على ذلك.
1: أنا أتفق معك على أن الحياة صعبة هناك، لكن حياة الصحراء التي سوف تعيشها لمدة قصيرة هناك هي التي سوف تحقق لنا مخططنا، والعيش في هذا المكان أفضل من العيش في مدينة.
5: كيف؟
1: لو كان المكان في مدينة فسوف تلفت الأنظار بتحركاتك وتجلب الانتباه وتثير شكوك الناس وتساؤلاتهم.
5: لكن المشكلة في الأساس أنه لا يوجد مبرر لوجود شخص غريب مثلي هناك بين أولئك البدو وسط الصحراء.
1: هذا صحيح، إذن يجب أن نوجد مبررا لوجودك هناك. هيا فكر معي. لابد أن نعثر في النهاية على سبب مقنع. هل تتخيل كيف ستكون حياتنا القادمة إذا عثرنا على هذا الذهب؟
0: عادا مرة ثانية إلى موقع رأس مدركة في محرك البحث ووسائل التواصل للبحث عن فرص عمل متوفرة هناك.
5: لا توجد أي مؤسسات مالية أو بنوك هناك أتقدم للعمل فيها.
1: اصبر، سوف نبحث عن أمكنة أبعد.
5: لا يوجد حتى على بعد 300 كيلومتر.
1: سوف أتابع البحث، لن نيأس.
5: أرجوك اترك الآيباد قليلا ودعينا نضع بعض الموسيقى ونرقص.

0: أخشى أن يغضب الرب مني يا ديف على ما قمت به، لكني واثقة أن الرب سوف يسامحني. سوف أطلب منه الصفح غدا. أنا واثقة أنه هو الذي وضعني في مثل هذا الموقف وسوف يسامحني. لقد فعلت هذا من أجلك.
1: في تلك اللحظات المشبعة بالأحلام والأمنيات، تخيل المبلغ الكبير الذي سيحصدان عليه بعد بيع تلك الكميات من الذهب التي ذكرتها الجدة.
2: أنت تعلمين يا صوفيا أنني سوف أفعل كل شيء من أجلك. أنا مستعد للتضحية.
0: تخيل معي، ماذا سنفعل بكل هذا المال الذي سوف نحصل عليه؟
2: امتلاك سيارة رانج روفر.
0: إنها حلم حياتي منذ الصغر.
2: أعرف ذلك، أعرف.
0: انظر، سنبني مكان البيت الذي نملكه في ديفون بيتا جديدا، ونشتري البيوت المجاورة، وسوف نشتري بيتا في ليفربول وفندقا في لندن. يدر علينا دخلا ثابتا.
2: أريد أن أزور مدينة بوكيت التايلاندية الواقعة على المحيط الهندي.
0: هل لماذا هذه المدينة بالذات؟
2: زوج أمي كان مفتونا بها وكان يزورها كل سنة ويبقى شهرا كاملا.
0: اسمع، أنا أرى أن مدينة أنطاليا في تركيا هي الأفضل. وإذا قررت التقاعد فأنا أقترح أن نشتري بيتا فيها، لا بردا قارسا ولا حرا شديدا، والبيوت رخيصة والحياة سهلة.
2: في الحقيقة أنا أحلم أن يكون تقاعدنا في مدينة ديفون، حيث الهدوء والسحر، والآن قد صار لنا بيتا هناك.
0: بعد الحصول على المال يمكننا أن نفعل ما نريد.
2: لا تنسي أن تتبرعي بجزء من المال للفقراء.
0: حتما يا ديفيد، حتما، لن أنسى ذلك. ويمكننا أن نبني مدرسة للأيتام تتولى الحكومة إدارتها. هذا ما يفعله الأثرياء.
2: أنا أفكر في شراء كراسي كهربائية لذوي الإعاقة وكبار السن
0: ومرضى السرطان، ما أحوجهم للمساعدة.
2: علينا أن نتأكد من غرق تلك الباخرة أولا يا صوفيا. هل وقعت تلك الحادثة فعلا؟ علينا أن نتأكد.
1: لم تنم صوفيا طوال الليل وهي تفكر في الجملة الأخيرة التي قالها ديفيد قبل أن ينام. أمسكت بالجهاز اللوحي من جديد، تبحث وتبحث عن أخبار البواخر الغارقة في بحر العرب في تلك الفترة الزمنية. لم تيأس أبدا، يدفعها الحلم الكبير بالغنى. وأخيرا عثرت على ما تبحث.
0: ديفيد، ديفيد.
2: ماذا جرى؟ إنها السادسة صباحا.
0: لقد عثرت على الجواب لسؤالك.
2: أي سؤال؟
0: حول حادثة غرق السفينة أمفريدل. لقد وجدتها، انظر. الخبر هنا، ها هو الجواب على سؤالك. القصة حقيقية يا ديفيد، سامحك الله، لقد جعلتني أشك في الأمر. هيا بنا إلى المذكرات لنقرأها ونقارنها بما ورد هنا في المخطوطة.

0: إلهي، هذا صحيح فعلا. ارتطام الباخرة بالصخور وتاريخ الحادثة متطابقان تماما. أشار مايكل من جديد إلى الصخرة التي خبأ تحتها الصناديق الأخرى. كانت أول صخرة نصادفها على يمين مدخل صخري يدور حول حوض مائي مليء بالصخور.
1: انظر إلى الخارطة، أعتقد أنها رأس مدركة، لأن جدتك قد اتجهت بعد ذلك ومن معها في القارب إلى مدينة الدقم القريبة، وهي المنطقة التي تحوي حديقة الصخور التي وصفتها جدتك تماما. سوف نبقى هنا حتى تهدأ الرياح وتنكسر الأمواج.
0: هل يمكننا الاستفادة من الخريطتين اللتين رسمتهما الجدة في آخر المذكرات؟
1: يمكننا طبعا. هذه الرسمة لجزيرة صغيرة تسمى كوريا موريا. هنا علقت الباخرة، وهذه الرسمة للجزيرة نفسها ولكن بشكل أفضل.
0: أريد أن أسأل، لماذا رسمت الجزيرة مرتين؟
1: أعتقد أنها رسمت الأولى وهي على ظهر القارب، لذلك تبدو غير متقنة، ورسمت الثانية بهدوء وإتقان وهي تكتب المذكرات.
0: الأمور أصبحت واضحة يا صوفيا.
1: بقيت المهمة الأصعب، وهي إيجاد عمل لك هناك لا يثير الشك ويمنحك الحرية في الحركة والتنقل وركوب البحر والغوص في أعماقه. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟
0: ماذا تقصدين؟
1: هذا يعني أن عليك أن تتعلم فن الغوص.
0: ماذا؟ أنا أتعلم فن الغوص في هذا العمر؟ أنا في 49 يا صوفيا، هل نسيتي؟
1: لا أرى في سنك أي مشكلة، إنك ما تزال جميلا وقويا كما عهدتك يوم التقيت بك، ألا تذكر؟ كنت كالمراهق المجنون.
0: ألا يمكننا أن نستأجر أحدا ليقوم بهذه المهمة؟
1: هل أنت جاد فيما تقول؟
0: ما المشكلة؟
1: تخيل أنني ذاك الشخص الذي استعنت به للعثور على الذهب. هل تظن أنني سوف أعطيك هذا الذهب؟ مستحيل، سوف أهرب بهذا الذهب إلى أقصى مكان لا يعثر فيه علي أحد. أريد أن أسألك سؤالا بصراحة.
0: ما هو؟
1: أنت تتعامل في البنك مع ملايين الجنيهات، إنها بين يديك وليست ملكك.
0: طبعا.
1: ألم تفكر يوما ما في الحصول عليها والهرب إلى أبعد نقطة في الأرض؟
0: سوف أترك لك التخطيط لهذا الأمر.
1: اطمئن، لن أجعلك تندم على شيء.
2: لكن ديفيد يذكر أنه قد ندم كثيرا من قبل حين وافق على شرطها قبل الزواج.
1: لا أريد الحصول على طفل قبل أن أبلغ سن 40. يجب أن نلغي هذه الفكرة من رؤوسنا ونقتصد حتى نشتري بيتا يليق بنا.
0: لكن صوفيا، أنا أتمنى أن يكون لي ولدان، صبي وبنت.
1: يقول أبي أنني وأخي قد سببنا له أمراضا ومشاكل كثيرة، ويتمنى لو أنه لم ينجبنا. لا أريد أن أكون مثله ويأتيني أطفال يسببون لي الصداع والأمراض. أريد أن أعيش حياتي دون واجبات أو التزامات.
2: كان ديفيد يعلم في أعماقه تماما أنه ليس العذر الحقيقي، فهو يذكر حديثا دار مرة بينهما.
1: أتعرف أنني معجبة بجارتنا الشقراء؟
0: لماذا؟
1: لقد تجاوزت 50 ولكن مظهرها يوحي بأنها في 30. أتعرف السبب؟ لقد قررت عدم الإنجاب وتستمتع بما تملكه من أموال في عمليات التجميل.
0: قد يفوت الأوان على القدرة على إنجاب الأطفال يا صوفيا.
1: لا مشكلة يا ديفيد، سوف نتمنى طفلا.

0: صوفيا، أريد أن أخذ الدفتر إلى خبير مختص.
1: لماذا؟
0: ربما لمسه قبلنا شخص ثالث في الأيام الأخيرة وأدرك السر قبلنا.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما.
0: بانوراما الثقافة والأدب إبداع لا حدود له ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح المغني هو النجم دوماً
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع
0: نوافذ ثقافية نافذة أسبوعية على الثقافة العربية يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: يبدو أنني سأعدل القول الذي ذكرته بالأمس يا صلاح. وبدل أن يكون سن ثوم في اليوم تقيك من أمراض القلب، سأضيف إليه وتبعد عنك السرطان. هل توافقني على هذا؟
3: حتما يا أمي. فما تبينه الدراسات الحديثة والمهمة عن سرطان المعدة أن الثوم يخفض بالتأكيد خطر تطور هذا النوع من السرطان، وأنه كلما زاد استهلاكنا للثوم كلما زادت وقايتنا من سرطان المعدة.
2: صدقت. والدليل بحسب الدراسة أن سرطان المعدة أقل ب60% عند الصينيين والإيطاليين الذين يتناولون الثوم بانتظام. أما كيف يمكن للثوم أن ينقص حدوث سرطان المعدة، فيعزو الدكتور ميلز ذلك إلى تخفيضه معدل النتريت في الجسم.
3: أضيفي يا أمي أن الثوم هو أفضل من فيتامين جيم لمنع تكون النيتروزامين في الجهاز الهضمي، كما يقول الدكتور المتخصص جينزوليو.
2: أجل. وعقب إجراء تجارب معمقة حول فاعلية الثوم ضد السرطان، تبين أن الثوم يؤخر ظهور سرطان الرئة والمعدة بتقويته عمل الكبد وخمائره التي تلغي المواد السرطانية.
3: وهناك دراسة صحية نشرت نتائجها ذكرت أن الثوم قادر على تعطيل الخلايا السرطانية في المثانة، كما أنه فعال ضد سرطان الأمعاء الغليظ والبلعوم والجلد.
2: قرأت عنها يا بني، واطلعت على ما أعلنته جامعة كيوتو في اليابان من أن خلاصة الثوم قادرة على التخفيف والحد من تطور السرطانات الناتجة عن الكيميائيات في مراحلها الأولى، وأن أحد مركبات الثوم لاجويان يعمل كقاتل لخلايا بعض سرطانات الجلد.
3: صحيح. وقد جاءت نتائج أبحاث الدكتور وارغوفيتش من هيوستون لتؤكد كل ما سبق ذكره، إذ قال إن مركبات الثوم 200 الكبريتية كانت أحد العوامل الطبيعية الكيماوية الوقائية الأكثر فعالية مما رأى في تجاربه.
2: وإذا ما أضفنا إلى مزايا الثوم أن تناوله طازجا ونيئا بكثرة يمكن أن يشفي سرطان البطن والرحم، نستطيع القول إن الثوم بالفعل قادر على وضع حد للسرطان قبل تكونه وفي المراحل الأولى للإصابة به.
3: نعم، والحقيقة أن فعالية الثوم ضد السرطان لا تنتهي عند هذا الحد، إذ أعلن رئيس أول مؤتمر عالمي حول الثوم العالم روبرت لين أن الثوم قادر أن يقي الجسم ضد الإشعاعات والتلوث البيئي السببين الرئيسين للسرطان، ويساعد الجسم على التخلص من المعادن الثقيلة كالقصدير والزئبق وهي سرطانية أيضا.
2: صدقت يا بني. قبل أن نتابع ما في الثوم من فوائد ومنافع، دعني أحضر بعض الفاكهة الطازجة لنتناولها ثم نكمل كلامنا.
3: يا ليت يا أمي، لأنها ستأتي في وقتها المناسب تماماً.

0: في المراجع التي قرأت فيها عن مزايا وخصائص الثوم وردت وصفات كثيرة لكيفية الإفادة من تلك المزايا ولعلاج أي حالات مرضية بالتحديد.
1: فعلا يا أمي، ولكن قبل أن نبدأ بذكر أهم تلك الوصفات لابد أن نشير إلى أن الثوم يقي من العديد من الأوبئة كالتيفوس والكوليرا والطاعون والشلل وجميعها فتاكة.
0: صدقت يا بني، المهم بالنسبة إلى الوصفات المتعلقة بالثوم لجني فوائده، فللتخلص من الرشح ينفع تناول حساء الدجاج مع كثير من الثوم، فعدا أنه يساعد على التخلص من الرشح فهو يسهل التنفس.
1: وفي حال تفشي فيروسات الرشح فإن الثوم فعال جدا ضد العدوى، وتناوله في هذه الحالة يسرع الشفاء.
0: أما إذا ترافق الرشح مع احتقان في الرأس والأنف فتناشق بخار الثوم مع الحليب الساخن يزيل هذا الاحتقان ويسهل التنفس.
1: أجل، ولتجنب الإصابة بالعدوى من الرشح ينصح بارتداء جوارب نضع في داخلها سن ثوم مقشورة طوال الليل.
0: وهناك وصفة أيضا لتخفيف السعال وزواله تتطلب أن ننقع بضع أسنان ثوم مقشورة لمدة 24 ساعة في كوب ماء مع العسل، على أن نشرب نصف ملعقة من هذا النقيع مرتين يوميا.
1: وفي حال الإصابة بالسعال الدائم ينفع تناول بضع نقاط من مزيج عصير عدة أسنان من الثوم مع العسل في كوب ماء، فهو فعال ومساعد على الشفاء.
0: صحيح، ومن هذا النقيع يشرب نصف ملعقة مرتين يوميا لعلاج التهاب الرئة.
1: بالفعل، وما زالت هناك وصفات أكثر من كثيرة تبين لنا السبيل الأفضل لجني ما في الثوم من مزايا وفوائد، وسوف نذكر أهمها في الغد إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إذن إلى الغد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم تكون معنا المتطوعة أسماء بنت عبد الله الكعبي، وحديث عن مشوار تطوعي في تحفيظ القرآن الكريم والعناية به وإقامة مراكز صيفية على مستوى الحي أو الحارة الذي تسكن فيه أسماء، يعني تحفيظ القرآن الكريم بالنسبة للطلبة والطالبات في المرحلة الأولى من المدرسة. لأسماء مشوارها الخاص في العمل التطوعي، راح نتعرف على كل ذلك بشكل تفصيلي خلال هذه الحلقة.

0: أستاذ أسماء حياك الله معنا في برنامج وجوه فضل، وشكرا أيضا أولا على قبول الدعوة أن تكوني ضيفة عزيزة معنا في البرنامج.
1: حياك الله أستاذ خالد، وللشرف أيضا بحضوري هذا المكان الرائع والجميل، والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى أعاننا على الحضور اليوم.
0: بارك الله فيكم. أستاذ أسماء، في البداية نريد أعرف يعني كيف بديتي مشوارك مع العمل التطوعي في تحفيظ القرآن الكريم بالنسبة لطلبة وطالبات أيضا المدارس على مستوى الحي. ليش فكرتي بهذا الموضوع ومتى بديتي بالضبط؟
1: سبحان الله، أولا كان وكانه إلهام من الله سبحانه وتعالى أني أنا أبدأ في هذا الشيء العظيم في تحفيظ كتاب الله العزيز، بسبب حبي الكبير لكتاب الله، وما في شيء في الدنيا أعظم من تحفيظ كتاب الله، لأن هذا الشيء يبقى لآخر شيء، ويكون في الآخرة أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فسبحان الله، بسبب هذا الحديث كانت بداية انطلاقتي في تحفيظ كتاب الله. فبدايتي كانت مبدئيا يعني كانت في 2022 تقريبا. علمت يعني في ذيك البداية، في بداية ذاك الوقت، ما يقارب 10 طلاب، يعني ما كنت مستعدة. أما بداية الانطلاقة الحقيقية كانت في 2023، مسكت 40 طالب.
0: ما شاء الله.
1: طبعا كان شيء صعب بالنسبة لطالبة جامعية يعني، وعلى مقاعد الدراسة، لكن الحمد لله رب العالمين. وفي 2025 أخذت عدد محدود من الطلاب، تقريبا 28 طالب، بسبب ارتباطي بالدراسة، والحمد لله رب العالمين، كان توفيق كبير من الله سبحانه وتعالى لي.
0: هل يعني فقط أسماء يعني أنت تحفظ القرآن الكريم، أم لك مثلا طبيعة التدريس تكون يعني بشكل تخصصي أكبر؟ أقصد تدخلي في ناحية متعلقة بالتجويد، حفظ القرآن الكريم بعدة روايات. أريد أعرف طبيعة التدريس اللي أو طريقة التدريس اللي خاصة بأسماء وطلبتها.
1: التدريس أنا ما عندي يعني مجرد فقط تحفيظ لكتاب الله. كانت غايتي وهدفي من تحفيظ كتاب الله أولا أعرفهم ما هو القرآن الكريم، المعنى الحقيقي لكتاب الله العزيز. فكنت أيضا أدرسهم الأخلاق اللي في القرآن الكريم، ما بس فقط تحفيظ أنا أجي يعني وأحفظهم وخلاص ينتهي هذا الدرس، لا، أيضا أعطيهم دروس عن الصدقة، مثلا أعطيتهم عن اسم الله سبحانه وتعالى، السلام، الرحمن.

0: أيضا الصدقة، تكلمنا عن الصدقة والتجويد، طبعا كان يعني شيء أساسي يعني من الدروس اللي أعلمها طلابي. فيعني كانت أشياء متنوعة، ما فقط مختصة بتحفيظ كتاب الله.
1: يعني اليوم كم وصلتي عدد الطلبة اللي موجودين معك أسماء في يعني في المركز الخاص بك؟
0: والله ما شاء الله يعني 50 طالب تقريبا اللي علمتهم.
1: وصلوا إلى مراحل متقدمة على الأقل،
0: الحمد لله يعني رب العالمين،
1: بالنسبة لأعمارهم في حفظ القرآن الكريم وحتى أيضا في الدروس اللي ذكرتها قبل شوي. طيب أسماء، يعني من بين 50 طالب وطالبة أكيد في قصة كذا ما تنسينها أبدا، فلو تخبرينا أيضا بعض القصص الخاصة بالطلبة اللي درسوا معك، خاصة في الأثر الملموس. طبعا أنك تحفظ القرآن الكريم لطالب أو طالبة وتشوف هذا الأثر، يعني سعادة ما بعدها سعادة أعتقد.
0: أكيد أكيد بالضبط. يعني في ذاك الوقت دخلت معي بنت عمرها تقريبا 4 سنوات
1: بالتحديد،
0: في آخر سنة علمت فيها 2025. فكانت أبدا ما مقتنعة بالجلوس في هذا المكان بسبب يعني صغر سنها، ولا مرة جربت يعني أنها تدخل في مكان يعني في أطفال عددهم كبير. فكانت يعني يوميا سبحان الله تبكي يوميا تقريبا أسبوع، فحتى والدتها كانت تقول يعني مستحيل تتحمليها. فيعني حاولت أقنعها بشتى الطرق، والحمد لله يعني في أول أسبوع يعني نجح الإقناع مع هذه الطالبة، وواصلت الحمد لله وحفظت يعني معي تقريبا 4 سور. فمن بعدها يعني خلاص طلعت بسبب ظروف يعني صارت مع والدتهم. فيعني كانت يعني ذيك البنت وايد أثرت علي بشكل كبير، يعني بسبب إنها يعني هي داخلة حتى أصلا ما تعرف تنطق الحروف، ما تعرف تقرأ القرآن يعني. فبدأت معها بسورة الإخلاص والحمد لله يعني نجحنا بشكل كبير ولله الفضل.
1: بين كل طالب وطالبة كيف هناك قصة نجاح معينة، لكن مع كل قصة نجاح بالنسبة لك يعني أسماء، إيش الشعور اللي يكون موجود معك وقتها؟ وهل أنت من النوع اللي يعني تروحي وتحكي هذه القصص مثلا مع أشخاص أعزاء عليك، مثلا على مستوى الأسرة في البيت، أنه والله اليوم أنا ساهمت في تحفيظ مثلا سورة أو تحدي معين عن طالب أو طالبة في تحفيظ القرآن الكريم أو درس من الدروس الفقهية على الأقل؟ أريد أعرف إيش شعورك يكون وقت ما أنك حققتي تغيير على مستوى مثلا حفظ لسورة معينة، مستوى الطالب بشكل عام في قراءته أو حتى في تحفيظ القرآن الكريم.
0: والله شعور ما يضاهي شعور يعني فخر صراحة كبير، يعني لما تشوف طالب داخل ما يعرف يقرأ ولا كلمة من القرآن وبعد مثلا يوم أو يومين يتطور. فيعني شعوري وقتها يعني حزن وفرح في نفس الوقت، يعني تحس أن الله سبحانه وتعالى أعطاك شيء كبير، أمانة كبيرة يعني تأداها. فشعور ما ينوصف صراحة، حتى ما أقدر أوصف شعوري لما أشوف طالب يعني تغير يعني على إيدي.
1: ما شاء الله. طالب يمكن من الطلبة اللي موجودين معك أستاذ أسماء وصل إلى مشوار كبير في حفظ القرآن الكريم، إلى أي سورة مثلا أو إلى أي جزء وصل معك؟
0: ما شاء الله عندي بنت في الصف السادس انتهت من حفظ جزئين وبدأت في حفظ الجزء الثالث، وأيضا بدأت عندي في سورة الرحمن، وكانت تريد تبدأ أيضا في سورة البقرة بس ما داهمنا الوقت يعني. فيعني ما شاء الله يعني كانت من الطالبات اللي أنجزت بشكل كبير 3 أجزاء وأكثر من سور، يعني ما كانت تحفظ بس المقرر، كانت يوميا تقول أستاذ أنا أريد أسمع هذا المحفوظ، أريد تحفظيني كذا كذا. فيعني ما شاء الله يعني وايد بنات يعني كان مشوارهم كبير في حفظ كتاب الله.
1: أستاذ أسماء، يمكن أنت المركز الخاص بك موجود على مستوى الحي أو الحارة اللي موجودة أنت فيها، أكيد الأهالي داعمين لهذا المركز، لكن المحفز الشخصي بالنسبة لك إيش بالضبط؟ بين كل فترة وفترة أحيانا يصير نوع من الفتور عند الشخص اللي يتطوع لأي عمل خيري.
0: أيوة أكيد.
1: لكن أعتقد هذا الشيء ما يصير مع من يحفظ القرآن الكريم. بين كل فترة وفترة يعني يصير مثلا في تحديات كثيرة متعلقة بالوقت، ومتعلقة أنت بعد طالبة جامعية أصلا
0: أكيد.
1: ومتعلقة أيضا بتحديات حياتية، كل هذه التحديات تخلي الشخص يمكن يصيب نوع من الفتور في تقديم هذا العمل التطوعي، لكن لابد أن يكون هناك محفز. بالنسبة لك إيش المحفز اللي يخليك أنت تستمري في العمل التطوعي في تحفيظ القرآن الكريم؟
0: أولا الفتور لابد منه في النفس الإنسانية، يعني صوت الشيطان يعني يدخل في نفوس الإنسان، ومثل ما قلت يعني بسبب يعني وقتي وحياتي المحدودة في الجامعة أيضا هذا الشيء يعني يعني ممكن هو أحيانا يسبب لي الفتور، لكن تعليم لكتاب الله أحس يعني
1: هو اللي بالنسبة لك المحفز؟
0: أيوة هو المحفز، وأيضا يعني والدي يعني المحفز الكبير لي، يعني حتى إذا حسيت بفتور يعني هو دائما يشجع في هذا الشيء، لا هذا كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء يعني هو اللي بينفعنا في الآخرة. فيعني لما يجيني فتور يعني الوالد صراحة يعني هو المحفز، وأيضا يعني سبحان الله حتى يعني في مرة جاني فتور في التعليم، فذيك الفترة قلت أنا في 2025 ما أريد أعلم بس كذا سبحان الله. يعني
1: هذا اللي كنت نريد أسأله عنه، يعني لما توصلي لهذه المرحلة إيش اللي رجعك مرة ثانية؟
0: سبحان الله فتحت يعني كنت أقلب آيات الله وأقول يا رب يعني أريد رسالة منك يعني إني يعني إني أنا أتراجع، هل الشيء اللي أسويه غلط أو صح؟ فسبحان الله يعني يعني كانت واجد رسائل تمر علي يعني لما كنت أفتح القرآن إنه يعني لا هذا الشيء يعني عزيز على الله سبحانه وتعالى، لا تخلي الشيطان يعني يصدش عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فيعني كانت من هذه الأشياء من ضمن، وأيضا الدعاء يعني كنت أدعي دائما إن الله سبحانه وتعالى يبعدني عن الفتور، فالحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد أيضا في هذا العطاء والاستمرارية أن تكون حاضرة موجودة أيضا. أسماء أنت طالبة جامعية
0: أكيد،
1: والطالب الجامعي دائما يكون مشغول بمحاضرات، مشغول باختبارات، مشغول بأيضا بحوث يعمل عليها. كيف الموافقة بين الدراسة الجامعية وبين أيضا المركز الخاص بك وتحفيظ القرآن الكريم، وأيضا عليك مسؤولية، الطلبة اللي موجودين معاك هم أصلا يعني يريدك أنت موجودة ومحفزة لهم وأيضا يستمروا في دروسهم، فكيف تكون صورة الموافقة بين الأمرين؟
0: والله في البداية كانت الموافقة عندي جدا صعبة، يعني خاصة في فترة الصيف كانت معي مادة يعني في فترة الصيف وكنت أدرس في نفس الوقت، لكن سبحان الله.
1: عذرا بس أنت في الصيف فقط ولا حتى في أيام
0: أكثر شيء في الصيف بسبب ارتباطي، يعني ثلاثة أشهر تقريبا يعني أنا أدرس في الصيف تعويض يعني عن الأوقات الباقية. فسبحان الله يعني كان جدا صعب في البداية أني أنا أوازن بين حياتي الجامعية وأوازن بين تعليمي لكتاب الله. ففي وقت الصيف يعني أذكر في أول سنة علمت فيها كانت معي مادة، فكنت أداوم في الصيف يعني تقريبا ما 4 أيام يعني، فكانت الموازنة يعني صعبة بصراحة، لكن حسيت بفتح رباني جدا جدا كبير وتسخير، حتى يعني الدكاترة يعني كانوا جدا متساهلين معي في هذا الشيء، حتى لما كنت أقول لهم أن اليوم أنا عندي مثلا مرتبطة بتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى فكانوا هم يعني يعذروني بصراحة. فيعني الجامعة والدكاترة كان لهم دور أيضا يعني في ترتيب أولوياتي وترتيب الوقت بالنسبة لي.
1: من بعدها ما خضيت صيفي خلاص؟
0: لا.
1: طيب سؤالي الأخير لك أستاذ أسماء فيما يتعلق بمن يسمعنا الحين ويريد أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا أن يحفظ هذا الكتاب العظيم لطلبة أو للنشأ بشكل عام، إيش الرسالة اللي توجهينها لهم وأيضا توجهينها لطلابك؟ لربما واحد منهم راح يسمع هذا اللقاء.
0: تمسكوا بكتاب الله العزيز، فنحن في زمن الفتن، فما في شيء في الدنيا سوى القرآن هو رادع للنفس الإنسانية، خاصة الأطفال يعني إذا تربوا من صغرهم على حب وحفظ كتاب الله العزيز يعني سبحان الله هذا الشيء يبعدهم كل البعد عن الفتن، فتن الدنيا. فأنا دائما أنصح طلابي تمسكوا بكتاب الله العزيز، مهما كانت ظروفكم، مهما كان الشيء اللي تمروا فيه، فالله سبحانه وتعالى هو السند، الله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم، فتمسكوا بكتاب الله العزيز ولا تيأسوا من روح الله. الله سبحانه وتعالى معنا أينما كنا، والله سبحانه وتعالى لا ينسى عبد لجأ له. والقرآن وما زاحم القرآن شيئا إلا باركه. يعني لا تعتذروا أبدا وتقولوا للظروف إحنا عندنا قرآن، لا، لازم دائما نحط في بالنا هذه القاعدة، أن نخبر الظروف بأن القرآن هو الشيء الأساسي. يعني ما نقول والله عندي ظروف، لا، عندي قرآن، أخبر الظروف أني أنا عندي قرآن، فأعطي وقتي مساحة كبيرة من حفظ كتاب الله العزيز. وأيضا اللي عنده مجال في تعليم كتاب الله، وعندهم يعني ما شاء الله في بنات يعني عندهم الإجازة القرآنية، فأتمنى يعني أنهم يواصلوا في تحفيظ كتاب الله العزيز ويتطوعوا في هذه الأعمال الخيرية، لأن الله سبحانه وتعالى يعوض الإنسان، يعني حتى لو كان هذا الشيء بسيط. يعني الناس أحيانا تشوف هذا الشيء بسيط، بس هو عند الله سبحانه وتعالى شيء كبير. صحيح. وما يلاهيه شيء.
1: الحمد لله رب العالمين، أسأل الله لك القبول والأجر والثواب لكل ما تقومين به من جهد في سبيل تحفيظ القرآن الكريم والعناية به لطلبة مركزك الخاص. شكرا لك أستاذ أسماء لحضورك معنا في هذه الحلقة، وبالتوفيق لكم جميعا بإذن الله تعالى.
0: شكرا لكم.
1: وجوه في الظل. شكرا لضيفتنا الأستاذة أسماء بنت عبد الله الكعبي، هي متطوعة وأيضا متطوعة في تحفيظ القرآن الكريم في المراكز الصيفية على مستوى الحي الذي تسكن به. نلقاكم بإذن الله تعالى مستمعين الكرام في حلقة جديدة ووجه من الوجوه التي تطل علينا في برنامج وجوه في الظل. نلقاكم إن شاء الله بخير وعافية، وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي. صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
10: رفعة الجادرجي.
11: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
10: معاذ الألوسي.
12: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
10: راسم بدران.
13: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
10: شهيرة فهمي.
14: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
14: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
16: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أماني عبد الله سليمان المعمرية من الصف الثاني عشر، أبلغ من العمر 17 عاما.
11: أماني طالبة بمدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، تهوى القراءة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل إعلامية. مرحبا أماني.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير ولله الحمد.
11: أنت ما شاء الله طالبة يعني نشيطة في مدرسة دقال، صح؟
12: نعم.
11: وتشاركي في مشاركات كثيرة.
12: نعم.
11: خبرينا عن مشاركاتك في المدرسة.
12: أشارك أولا بشبه يعني دائم في الإذاعات المدرسية والتقديم تقديم الحفلات يعني المدرسية، وكذلك شاركت في مسابقة نجم القراءة عدة مرات، وشاركت في المناظرات والخطابة وكذلك المسرح والأنشطة الطلابية.
11: ما شاء الله عليك. تقديم في المدرسة يعني تقدمي في الإذاعة ولا في إيش؟
12: تقديم أيوة في الإذاعة المدرسية بشبه دائم يعني.
11: يعني إيش دورك في التقديم؟
12: الدور الأساسي المقدمة.
11: ممتاز. وفي نجم القراءة عادة يطلبوا أظن أكثر من كتاب، صح؟
12: صح.
11: احكي لي عن هذه المسابقة.
12: أولا مسابقة اللي هو نجم القراءة يحتاج أن الطالب يطلع على مجموعة من الكتب ويقرأ مجموعة من الكتب ويكون مطلع على أقسام الكتب. بيكون عنده مقابلة إنزين يتم فيها تقييم الطالب، يسأل عن الكتب، عناوين الكتب واللي هو المواضيع الموجودة داخل الكتاب، ويتم تقييم الطالب من خلال هذه يعني الأمور.
11: جميل جدا. طيب لو سألتك إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتهن عادة؟
12: الكتب اللي تخص التعلم الذاتي.
11: آه. مثل إيش؟
12: كتاب السطحيون.
11: كتاب السطحيون لنيكولاس كارل. هذا
12: نعم.
11: كتاب ما شاء الله، هذا كتاب كبار ما كتاب.
12: أيوة.
11: احكي لي عن هذا الكتاب.
12: أولا هذا الكتاب يتحدث بمضمونه بشكل عام اللي هو عن الكتاب وعن التكنولوجيا أو الأشياء الحديثة اللي صارت معنا في التقدم التكنولوجي. يعني أصبح الناس بشكل عام يميلون، لا يميلون للقراءة، يميلون اللي هو لاستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الهواتف. من ناحية استخدام اللي هو الهواتف يكون لها تأثير سلبي، ربما يعني الأشخاص يعني ما يكون في بالهم انه هذا حاله تاثير سلبي. المقاطع القصيره اللي يشوفها الناس يعني يقلبوها مهما كانت مدتها قصيره، تكون هذه المعلومه فيها بسيطه ومعلومه غير عميقه، زين بالتالي يتبرمج العقل على اكتساب معلومه قصيره في كل مره، يعني يضيع الوقت هم يقلبوا على مقاطع قصيره، زين بالتالي هذا نسميه اللي هو تعفن الدماغ.
11: تعفن الدماغ، وهذا اللي يؤدي إلى السطحية التي يحذر منها الكتاب.
12: نعم، بالتالي إن نشهد إن الناس أصلاً تكون غير قادرة على أنها تستقبل معلومات كبيرة، غير قادرة أنها إن تحاول تقرأ كميات كبيرة من الأمور أو من بعض مثلاً المسائل أو المشكلات. لا، الناس تريد تستقبل المعلومة تكون قصيرة جاهزة. ليش؟ لأن تبرمج العقل على هذا الشيء.
11: ممتاز يا أماني. وإيش بعد قرأت غير كتاب السطحيون؟
12: قرأت كتاباً.
11: كتاب قرأت كتاباً. هذا يعني عنوانه قرأت كتابا.
12: نعم.
11: طبعا هذا كتاب لمورتيمر أدلر.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: يتكلم هذا الكتاب عن أن العقل بحاجة إلى اللي هو ممارسة القراءة بشكل دائم، لأن مثل ما إحنا نعرف أن الجسم يحتاج إلى رياضة، أيضا الجسم يحتاج إلى أشياء تساعده مثل القراءة. والقراءة جزء أساسي لازم الناس أنها تواظب على اللي هو القراءة عشان أنها جزء أساسي من تنمية اللي هو الإنسان. طبعا إحنا نستطيع أن يعني مثلا لو جبنا شخص قارئ وشخص غير قارئ، أحيانا نلاحظ أنه في اختلاف في الأفكار. الشخص الغير قارئ لو جاي يتكلم اللي هو مثلا راح نقول الشخص القارئ، راح نلاحظ أن الشخص الغير قارئ يعني معلومات سطحية أو يخالف آراء الشخص القارئ.
11: صحيح. والشخص القارئ يعني يبين أنه قارئ أو أنه مثقف من قراءته.
12: نعم، من خلال قراءته، من خلال الحديث معه والجلوس معه، يعني تحس أنه لديه معلومات، كلامه يكون واقعي وكلام منطقي.
11: وغير القارئ العكس؟
12: الغير القارئ يكون العكس، يعني مواضيع سطحية غير هادفة، وهذا أكثر شيء يعني إحنا نركز عليه، المواضيع تكون في الحديث غير هادفة.
11: آه ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، أنت رائعة، قراءاتك جميلة ونوعية، يعني هذا اللي عجبني في قراءاتك. إيش هواياتك الثانية؟
12: هواياتي اللي هو التقديم.
11: أنت يعني ذكرت التقديم، ذكرت التقديم الإذاعي، وأيضا قلتي لي قبل ما ندخل في الحلقة أنك تقدمين حفلات، صح؟ هي.
12: أي حفلات؟ بس أوفريها في المدرسة، يعني تكون ما برا.
11: آها، بس تكون حفلات مثلاً تكريم الطلبة.
12: تكريم الطلبة المجيدين مثلاً، جايين ناس يعني كبار شخصية أو شيء، فنقدم الحفل أنا.
11: أنت اللي تقدمي. إيش تقولي في التقديم؟
12: أقول اللي هو الجزء الأساسي اللي هو المقدمة في الإذاعة.
11: يعني ممكن تسمعيني شوية؟ كان يعني اعتبري إنه حفل تكريم الطلبة وقدمي شوية أشوف.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضورنا الكريم، نرحب اليوم بكم في هذا الصرح الحافل لنكرم أبنائنا المجيدين في مدرستنا.
11: جميل جميل، القائد جميل يا أماني. عشان كذا أنت تتمنى تكونين إعلامية؟ يعني تتمنى تكوني مذيعة، صح؟
12: بإذن الله.
11: مذيعة في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
12: في التلفزيون.
11: ليش عاد؟ إيش معنى في التلفزيون؟ عشان يشوفوك الناس يعني؟ في الإذاعة ما حد. في الإذاعة ما حد يشوفك.
12: ليش يعني؟ حتى الإذاعة لها مكانة خاصة.
11: وحتى الإذاعة الحين صارت في بعض برامجها إذاعة مرئية، يعني ممكن واحد يشوفوك. إيش نوعية البرامج اللي لو تحققت أمنيتك وصرت مذيعة تتمنى إنك تقدميها؟
12: الأخبار.
11: تتمنى تقرأ أخبار؟
12: هي.
11: ليش عاد؟
12: بس يعني أحس يعني الأخبار لها مكانة، يعني وأن الناس أكثر تميل يعني أنها تستمع للأخبار بكثرة. أحس أكثر من باقي الأشياء.
11: أنت لغتك العربية كويسة؟
12: نعم.
11: عشان كذا إذن أنت هذا واحد شرط من شروط المذيعة ومذيعة الأخبار تحديدا يعني.
12: فعلا.
11: جميل. طيب لنفرض أنك أنت قرأتي أخبار، ما تتمنى تقدمي برامج أخرى؟ برامج ثقافية، برامج رياضية، برامج اجتماعية مثلا؟
12: ممكن.
11: لكن أهم شيء أنك تقرأ أخبار. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مذيعة أخبار كبيرة في المستقبل
12: بإذن الله.
11: إن شاء الله. بعدني أريد أسألك عن الشعر، أنت تحفظين أشعار صح؟
12: هو ما أحفظ أشعار بس أقدم أشعار.
11: تقدمينهن في المدرسة يعني؟
12: هي في المدرسة.
11: تقدمينهن
12: من يوم كنت في عمر صغير. بس حب التقريم.
11: بس ما تحفظ يعني من ورق؟
12: لا. ايوه.
11: طيب يعني الحين لو انا اعطيتك قصيدة وخليتك تقريها بتلقيها بشكل جيد؟
12: اكيد.
11: ممتاز. اذا انا بعطيك هذه القصيدة، ايش رايك تلقيها؟
12: ان شاء الله.
11: ايش قصيدة ايش هذه؟
12: انا من بدل بالكتب الصحابة للشاعر احمد شوقي.
11: جميل، نستمع اليها.
12: يقول أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حلى الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب.
11: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، إلقائك جميل، وإن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين إعلامية كبيرة في المستقبل
12: بإذن الله.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: لا تقل شيئا إن لم تقل الحق.
11: ممتاز، لا تقل شيئا
12: إن لم تقل الحق.
11: ليش عاد؟
12: لأنه يفضل في الحديث والكلام أن يقول الإنسان الحق والكلام الصادق.
11: صحيح، حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك يا أماني. إذن أماني بنت عبد الله بن سليمان المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 17 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: عبد يغوث الوله الفاغر الفم، عبد يغوث اسم فني مستعار لشاعر من عمان، ولد بقرية مسكن بعبري عام 1971. صدرت له مجموعتان شعريتان، طفل يتنزه في مقبرة عام 2003، وعودة عبد يغوث من المرعى عام 2012. هذه محاولة لرسم الشاعر بالكلمات. جاءنا هذا الودان أي الماعز البري، متحدرا من الأعالي بقرني ضياعه وتخضنات طفولته، بكتاب أكلته الرمة وصرخة تأخذه أحيانا كلما استشاط ذهابا بعيدا إلى هناك، بعيدا إلى مساحيقه وأنابيقه وحماه. إنها الطفولة التي كان صداها يتردد في كل نامة وحجر وحصاة، في كل قطرة ماء منسربة وجارية، في كل شكل وعر ومنحوثة صخرية. جاءنا فاغرا فهو حائرا، وقد لدغته حية السؤال من أزقة قريته المتلبسة بالأحجار والنعاج والأعياد العتيقة. دخل الجامعة وبدأت أشواقه تتعرف وتتفرس في الشهقة والقصائد والحب والفم المستغرب الذاهل، ثم تلبسته صعلكة الصحراء، فتقاسم مع رفيقين آخرين له هما سالم ألتوية وإسحاق الهلالي، كما يتقاسم الخبز، تقاسموا معا أسماء الشنفرة وتأبط شرا وعروة بن الورد. وهكذا فقد قرع الجرس إذن، ووجد ضلته في أسماء الجميلين الذين عركتهم القصائد والصحارى والجبال والمنافي والطفولات المتناثرة في برار الأشواق وفي رذاذ الأحلام، وفي استمرائه الشفيف لالتقاط قناع حميم بالوجه متألم ضاحك من سخرية الأقدار، التجأ إلى حضن شاعر جاهلي هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي، ذلك الشاعر والفارس اليماني الذي وقع أسيرا لبني تميم بعد أن غدر به رفاقه الذين نافح عنهم وذاد عن حياضهم، ذلك الشاعر الذي كمم التميم حلقه خوفا من لذعة هجائه، حتى إذا اختار الموت بالخمر وقطع أكحله رجاء أسيريه أن يفتحوا حلقه لتنطلق يائيته الزافرة التي يلوم فيها قومه الأسياد منهم والموالي، متحسرا على هذا الغبن العبثي وذلك القدر الذي طوح به في رغام الذل المتوزع بين التنكر له وانعدام الحيلة، متذكرا نداماه اليمانيين في نجران، إنه يقف معتدا بنفسه بين مصدق ومكذب وبين لائم ومفرط الاستغراب، قائلا أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترن قبلي أسيرا يمانيا. وإذن هو شاعر من عمان مولود في عام 1971، يؤمن بطاقة الشعر وانبعاثه المتجدد والخلاق وبحداثته وقصائد نثره، مأسور في فتنة شاعر قديم يتخذه صنوا له ونفسا شعريا يحتمي به من تبعات اسمه الذي اختير له بالولادة، غير مكترث بلوم اللائمين وعتاب العائبين للجرس الذي قد يبدو لبعضهم وثنيا، وغير عابئ بجهل البعض منهم بالشاعر الفارس اليماني، وغير مبال بما يعده آخرون ضربا من الاختيار الذي لا مبرر أو معنى له، متناسين أن أبسط حقوق الإنسان هو في اختيار اسمه، وسواء تحول الاسم ورطة لديه أم انحيازا وتميزا يكفيه ذريعة. قول عبد يغوث بن وقاص: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، فما لكما في اللوم خير وماليا، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شماليا. ليست بدعة أيضا أن يذهب إلى اسم، إلى شجرة، إلى مظلة، إلى مفتتح شعري، فهناك الكثيرون من الكتاب والفنانين الذين عرفوا بأسمائهم المستعارة التي طغت على أسمائهم الحقيقية والرسمية المسجلة في بطاقات هويتهم وجوازات سفرهم. طفل يتنزه في مقبرة، مجموعته الشعرية الأولى يقارب فيها عبد يغوث، بدأ من العنوان ذاته المكتوبة في ألم الطفل الحالم، يقارب فيها كوابيسه الشعرية وأحلامه التي ينهش بأظافره أكبادها. إنه الطفل وإنها المقبرة، حتى في القصائد التالية التي قيض له أن يكتبها لاحقا في رحلته الأسترالية، هو ذا صوته القروي المرير يتردد محموما في الغابة الموحشة: يا الغابة الغابة، أناديك بصوت راجف، أمي ذهبت إلى الجبال لتحتطب وما رجعت، أبي ينتظر فتنة الموت، إخوتي وسموني بالضرير، ومن حسبتهم أصدقائي دسوا لي السم في الطعام والكلمات. يؤمن عبد يغوث بالغياب لا بالموت، لذلك ما تزال أمه الحاضرة الغائبة التي لم يمسسها موت تدله على تلك الزهرة اليتيمة النادرة التي تعرفها الأمهات النيرات المشرقات في الحنان والعذوبة. يؤمن بالشعر مستسقيا من بئره الأولى، تلك البئر التي كانت في الواقع ذات مرة سببا مرعبا لفقد الأخ، وفي المخيلة الحرة وعلى الدوام مهبط دلاء الشعر وسلم تقفيه وتهجيه المرهفين. يا نساء الزهرة، من علمك أن تفغر فاك كهب النقة، كهب النقة ذكي متردد في الميزان، وأن تسأل من جاء قبل، الشعر، الفلسفة أم الأطفال، فلاسفة الشعر؟ من أنزل عليك هذه الصورة؟ القصائد رماد رماد، اللغة جدري، إنك الآن هنا وكينونتك تتمرأى وسرك مفضوح على الخليقة، يا الشاعر الذي يتعرى أكثر كلما تدثرت الكلمات، إنك لحن حزين أسيان ينضاف بجرة قلم طفولية إلى لوعة اللغة وقاموسها الحميم وإلى تلك الزهرة المسمومة أي الشعر، وستعود من مرعاك جديدا وطازجا كيوم ولدتك أمك، وسترجع من قريتك عند شفق كل يوم جمعة ميمما وجهك شطر الحانة التي اشتاقتك كثيرا. عبد يغوث الوله الفاغر الفم.
3: وجوه
0: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
0: ومنى بنت سالم سلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولا للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلا وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعينا الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
0: مباهج.
3: كل أسبوع كما عودناكم مستمعين الأكارم نتناول إحدى الموضوعات التي تلامس الأجيال الصغيرة اليوم، تحديداً النشأ، واليوم راح نركز على موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مستمعين الأكارم لم يعد مجرد تقنية نسمع عنها في الأخبار أو نشاهدها، بل أصبح جزءاً كبيراً من تفاصيل حياتنا اليومية وحتى حياة أبنائنا. يستخدموه في موضوع التعليم، البحث، وحتى الترفيه وصناعة المحتوى. النشأ اليوم هم الجيل الذي سيكبر في عالم تتسع فيه قدرات الذكاء الاصطناعي أكيد يوما بعد يوم. السؤال الأهم، كيف سيستخدم أبناؤنا الذكاء الاصطناعي؟ كل هذه التفاصيل وأكثر وكيفية توجيه أبنائنا لاستخدام هذه التقنية رح نعرفها من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد بن سعيد العريمي، وهو مدرب وخبير في الأمن السبراني. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا أستاذ.
3: إذن بداية أستاذ أحمد، عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي مع الأطفال أو اليافعين، ما الذي يعني استخدام هذا الجيل للذكاء الاصطناعي؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أستاذ فاطمة نشكركم على هذه الدعوة الكريمة إلى هذا اللقاء الشيق حقيقة، وهذا موضوع جدا مهم بالنسبة لي، وموضوع دائما ما أتطرق إليه في الدورات التدريبية وحتى في حديثي مع أولياء الأمور والمربين، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح شيء جدا مهم، ما فقط للموظفين والمهنيين وكيف يمكن استخدامه في رفع الإنتاجية والكفاءة إلى آخره، بل أصبح مربي معنا خفي في المنزل. وما جديد أن التقنية تصبح جزء من العملية التربوية. طبعا الإنترنت كان موجود، صحيح. الإعلام كان موجود، هذه كلها أمور كانت موجودة سابقا، ولكن في فرق فيصلي ما بين هذه الأدوات الإعلامية والتقنية السابقة والذكاء الاصطناعي اليوم.
3: نعم، وفعلا كنت بسألك، يعني أدوات البحث موجودة والجيل يستخدمها والأطفال يستخدمونها واليافعين والمراهقين، وبعض المراهقين أصلا هم صناع محتوى،
4: صحيح.
3: فما الفرق؟
4: الفرق أستاذة بين السابق، وخلنا نقول الأدوات الموجودة والإعلام والتقنيات، تلفزيون، إنترنت، إذاعة، أيا كان، هذه كانت تأثر على التربية، تأثر على الأطفال. أما اليوم الذكاء الاصطناعي مختلف تماما. أنت في السابق كطفل، كمراهق، كشاب، تسمع أو تأخذ المعلومة من هذه الأدوات، ما عندك احتكاك مباشر معها، أنت ما تغيرها. إذا سمعت مثلا حد قال لك إن رأيه في القضية الفلانية في المجتمع عن طريق الإعلام أو التلفزيون، أنت تسمع فقط، ما تقدر تسأل أوكي ليش، إيش السبب، إيش قصدك، عطنيها بطريقة مبسطة، فسرها أكثر، ما كان موجود.
3: أما في أخذ وعطاء،
4: الحين أخذ وعطاء. والمصيبة الأكبر إلا معظم الناس تغفل عنها، إن لازم أنت توعي الطفل أو توعي الشاب هذا أيا كان، إن الشيء اللي تتكلم معه، هذه التقنية اللي تتكلم معها عندها أجندة، والأجندة في هذا الزمان في هذه التقنية أوضح مرة كانت على مر العصور.
3: نعم.
4: لأن هناك الأجندة موجودة لكن ما تقدر مثلاً إذا ما وصلت للطفل أو المستمع ما تقدر تعيد محاولة تسوي محاولة أخرى عشان تؤثر عليه. لكن الحين إذا ما الطفل مثلاً يسأل لأنه ما مقتنع بسبب رأي المجتمع اللي هو مربي فيه، الثقافة الدينية الثقافة المجتمعية، يقاوم. لما يقاوم الـ AI يقدر يكسر هالمقاومة، يعطيه حجة جديدة. ومعظم الأحيان يجب عليك تفهم الطفل إن هذا منتج غربي عنده ثقافة غربية يدافع عن القيم الغربية. صحيح عنده تقبل ممكن يظهر لك، لكن في نهاية المطاف عنده تحيزات الشركة والناس اللي طوروا.
3: واضح.
4: فضروري الطفل يعلم هالشيء. للأسف الأهالي ما يعلموا هالشيء، فكيف الطفل بيعرف؟ ومن هنا يجي دورنا التوعوي.
3: رائع. إذا نحن بحاجة أن نوصل للنش أن موضوع الاستخدام الآمن لهذه التقنية.
4: بالضبط.
3: هل جينا اليوم سيمتلك الوعي الكافي لتمييز ما هو صحيح وما هو خاطئ؟ هل سيستخدموه لتطوير قدراتهم أم ليحل محل يعني تفكيرهم؟ يعني أيضا لا نريد جيل يعتمد على هذه التقنية اعتماد كلي. ما هو الدور بداية دور الأسرة ودور ربما أيضا بيئة المدرسة في رفع هذا الوعي؟
4: أول شيء لما نتكلم إحنا عن هذا الموضوع، طبعا العامل الأساسي هو التوعية.
3: جميل.
4: والاستخدام المبني على أسس سليمة. لله الحمد اليوم في سلطنة عمان الحكومة الرشيدة أعنت عناية جدا كبيرة بخصوص توعية المهنيين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي بعض المؤسسات اليوم بدون ما نذكر أسماءها لله الحمد بدت تدرب يعني جميع كافة الموظفين. صندوق الحماية الاجتماعية إحدى هذه المؤسسات، تدريب كامل تقريبا الصندوق حاليا جالس يجرى، استكملنا حدود 350 موظف. هذه العملية تدريب المهنيين هي الخطوة الأولى. ليش؟ لأن هؤلاء أيضا مربين، هؤلاء أيضا أولياء أمور.
3: صحيح.
4: وفي هذه الدورات إحنا نتكلم معاهم بدقة كيف الـ AI يفكر، كيف الـ AI يتخذ قرار، إيش العوامل اللي تأثر عليه، إيش اللي لازم أنت تحذر منه، وبهذا الحذر اللي هم يكتسبوه يقدروا ينقلوه إلى الأطفال.
3: جميل.
4: أيضا في المدارس
3: مهمة للمعلمين.
4: والمعلمين يجب أن يؤهلوا أولا، لأن ممكن تحصل ناس مستواهم في استخدام الذكاء الاصطناعي ما فقط متقدم جدا، ولكن يغيب عنه ويسهى عن بعض الأمور الأساسية مثل الأجندات الموجودة في الـ AI، التحيزات الموجودة في الذكاء الاصطناعي. وإنت ماشي. فهذه هي المخاطر اللي احنا نتكلم عنها ودور التوعية على جميع المراحل، سواء المربين سواء المهنيين سواء في المدارس. يجب أن تكون في توعية. صحيح أداة مهمة، صحيح أداة قوية، ولا أحد ينكر أهميتها، ولكن لها مخاطر.
3: نعم.
4: ومخاطرها ما كلها جلية. أنا اللي لاحظت أستاذة فاطمة إذا تسمحيني أكمل نقطتي.
3: نعم.
4: إن الناس مهتمين أكثر بفكرة إن الـ AI يجعلنا كسولين في التفكير.
3: نعم، وهذا كان الشق الثاني من السؤال.
4: أيوه، لكن الشق الأول أكثر أهمية. الشق الأول أكثر أهمية، لأن الشق الثاني حقيقة ولو كان مهم، ما أقول إنه أقل أهمية، يعني أقول إنه ما مهم، لا، لكن يجب في البداية تتأكد إن هذا الـ AI أنت وأبنائك والناس اللي حواليك فاهمين إنه هو تراه ما بريء 100% وما يعطيك المعلومة بدون انحياز وما يعطيك إياها موضوعية تامة. هذا ضروري أول شيء نأسس له. بعدين ممكن إحنا ننتقل لنقطة النقاش الثانية اللي أنت تفضلت بها.
3: واحد أيضا من الأمور الأساسية عند استخدام هذه التقنية أن نعلم الجيل كيف يطوروا من قدراتهم من خلال هذه التقنية، ألا تحل هذه التقنية محل تفكيرهم.
4: أيوة، هذه نقطة جدا مهمة، ولكن لازم نأخذها بعناية. لما ننظر لهذه النقطة ما نتعامل إياها كأنها شيء جديد تماما. خذوا معاي هالمثال البسيط. أنا شخص ما أتخذ قرار بدون ما مثلا أسأل زميلي، ودائما أخليه هو يفكر معاي. في هذا الموقف ممكن حد من الخارج ينظر إليكم ويقول أنت يا أخي ما تفكر وحدك، أنت دائما مخلي حد يفكر عنك. فما شيء جديد أن إحنا اليوم مثلا قاسين نستخدم الذكاء الاصطناعي في التفكير.
3: صح.
4: تبقى الكمية، مرحلة اتخاذ القرار هل تتخذها وحدك مع الـ AI،
3: الطريقة؟
4: الطريقة، خليني أبدأ معاكم بالبداية. الطريقة المثلى لاستخدام الذكاء الاصطناعي اليوم أنك تنظر إليه كأداة مساعدة، ما تنظر لك شيء يساعدني أخلص فقط أسرع، أداة تشيل عني
3: الواجبات
4: تحل عني الواجبات لا لا لا لا، لازم تركز أن خذ أي مشكلة ناقشها مع الـ AI مبدئيا، ما مشكلة عادي طبيعي، لكن قيم أيضا حساسية السؤال، قيم حساسية الموضوع. إذا شفت موضوع جدا مهم ابدأ أساسا بعامل بشري، أخذ رأيه، مثلا رأي الوالد، رأي حد من الناس، رأي الأخوان، رأي الأصدقاء، بعدين ابدأ بالنقاش مع الذكاء الاصطناعي. ما دائما لازم تبدأ النقاش بالذكاء الاصطناعي، لا، ساعات ابدأ بشكل عادي، كمل مع الناس، خذ آرائهم، خذ الـ AI كمساعد، خليه يعطيك، خلنا نقول تحليل موضوعي، تحليل غير متحيز مثلا بالمشاعر، غير متأثر بالعواطف، شوف الموضوع من جميع الأبعاد، لأن هذا الـ AI اللي يساعدك فيه حقيقة هو أداة جدا ممتازة في التفكير، وتفتح لك آفاق. شفتوا الرؤية النفقية اللي احنا نتكلم عنها بالعادة؟
3: نعم.
4: هذه الرؤية النفقية إيش مشكلتها؟ إنه صعب تطلع منها، لكن لما تروح للـ AI وتعطيه السؤال بدون ما تعطي الحلول أو تعطي الأفكار اللي أنت أقول ردي معاك، بتشوفه يفتح لك مجال للتفكير. بعد اكتمال هذه الخطوة تبقى خطوة جدا مهمة، أي شيء تشوفه من الـ AI يعجبك، تحسه مثير للاهتمام، لا تتخذ القرار مع الـ AI هناك أن أنت تسوي. مثلا تكلم عن دراسة، والله إيش أختار من تخصص؟

0: أبعاد حياتك، ما ملم بكل تفصيل مهم مثل أهلك.
1: نعم.
0: الأم والأب يعرفوا جميع التفاصيل هذه، فلما أنت تطلب نصيحتهم هم يعطوك النصيحة أخذين في الاعتبار جميع هذه التفاصيل اللي أنت ما خبرتها أصلاً للإي آي، في كيف تتوقع منه إجابة ممتازة؟ يساعد صح، لكن دائماً اشرك عامل بشري معك.
1: نعم. في نقطة مهمة ذكرتها أستاذ أحمد بداية الحديث، أساساً نحن لسنا بعيدين عن التقنية ولا أبنائنا بعيدين عن التقنية، يعني التقنيات اختلفت. أساساً هل يدرك الأطفال اليوم أو المراهقين أن أصل بعض التطبيقات اللي يستخدمونها تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ يعني هو ليس بالشيء الجديد، يعني الذكاء الاصطناعي ليس أداة واحدة فقط تسألها أو توجه لها الأوامر والأسئلة. هذه التقنية أساساً تدخل في كثير من أمور حياتنا.
0: صحيح.
1: أعتقد أن هذه الثقافة بعد لازم نوصلها.
0: صحيح. وحتى إحنا لما ندرب دائماً نبدأ بياهم بسؤال، نقولهم متى بدأ تطوير الذكاء الاصطناعي؟ فالإجابة دائماً تفاجئ الحضور، خلنا نقول، لأن المعظم إيش يقول لك؟ في التسعينات. كثير منهم يقول لك في 2022 مع تشات جي بي تي، لكن في الواقع التقنية كمصطلح طرح أول موجود لأول مرة في عام 1955. تخيلي. وسنة تقريبا 66 كان عندنا أول برنامج ذكاء اصطناعي، فمن ذيك الفترة
1: موجودة يطور
0: وشغالين فيه. نعم. وحتى احنا كلنا سامعين عن ايش اسمه الكمبيوتر اللي يلعب الشطرنج، ديب بلو. نعم. هذا موجود من سنة كم؟ 97. نفس الشيء نظام القيادة الذكي، هذا نفس الشيء ترى AI. إلكسا اللي كنا نتكلم إياها AI. نظام التوصية بالمحتوى في خلنا نقول البرامج اللي تبث أفلام ومسلسلات AI. التوصية بالمحتوى في السوشيال ميديا أيضا AI. هذا موجود من زمان. لكن ليش إحنا دائما نشوف إن الإنسان يقول إن AI حين صار حين طلع هذا مولود جديد؟ لأن أول تعامل مباشر مع AI صار مع تشات جي بي تي.
1: نعم.
0: تقريبا في إطلاقه في سنة 2022.
1: نعم. وتركيزنا تحديدا هنا مع الأطفال، إن أحيانا أو النش استخدامهم يعني غير موجه.
0: ترى هنا المشكلة.
1: نعم.
0: والسبب إيش؟ إنه ما في تأهيل أستاذ. إحنا حتى لما نتكلم مثلا عن التحول الرقمي، تعالوا نسأل بعض، من فينا أخذ كورس عن أساسيات استخدام الإنترنت؟ صحيح. من فينا أخذ كورس مثلا أو خذ خلنا نقول يعني حتى درس في مدرسة دراسة كاملة كذا يخبروه الجاهزي في الأمن السيبراني كيف تستخدم كلمات المرور، كيف تستخدم الإنترنت، كيف تحمي نفسك. صحيح احنا ندرس هذه الأمور ونحطها، لكن ما نركز عليها كفاية، وهي يوميا معانا. اليوم عندنا نفس المعضلة، عندنا نفس القصة، كيف نستخدم الـ AI؟ لله الحمد مثل ما خبرتش أستاذ، الحكومة عطت عناية جدا كبيرة بهذا الموضوع من قرابة تقريبا سنتين، ودائما في حين مثل ما تقولي اطلاع عند المجتمع عند المهنيين كيف نستخدم الـ AI. وأنا بشكل مثل ما تقولي غير مباشر أيضا أتطرق إلى الممارسات السليمة عند استخدام الإنترنت والجاهزية في الأمن السيبراني. هذا لما يكون مع المهنيين، يكون مع أولياء الأمور، ينتقل إلى الأطفال.
1: ممتاز.
0: ويمكن برامج مثل هذا اللي احنا نقدمها استاذة ممكن ايضا
1: ترفع
0: ترفع الوعي، وايضا ناخذ منها اشكال اخرى للاطفال. لكن اتصور ان افضل طريقة انه يكون عندنا توعية على مستوى المدارس، يمكن حتى نحط بشكل اوسع انشطة امور تخلي الاطفال يعني يكون عندهم المام اكبر. لان استاذة شوفي في فرق ترى بين طفل يستخدم التقنية وبشكل ممتاز والطفل يستخدم التقنية بدون وعي بالمخاطر. عادي تكون مستواك عالي لكن ما عندك ممارسات أمنية سليمة.
1: وكثير ما نسمع الآن أسف عن قصص لمجرمين يستغلوا استغلال سيء هؤلاء الأطفال من خلال هذه التقنيات ومن خلال يعني
0: من الألعاب، من
1: الشاشة،
0: المواقع، من السوشيال ميديا. نعم. لأن في النهاية غاب الوعي أستاذ، وغابت غاب خلنا نقول التوجيه السليم مثل ما تفضلتي.
1: نعم.
0: أو ما بقول غاب كلياً، لكن ما ركزنا عليه كفاية، لأن إحقاق للحق في جهود لكن نحتاج نكثف هذه الجهود عشان توصل للجميع.
1: نعم. مرة أخرى، كيف نعلم أبنائنا بأن استخدام تحديداً بين قوسين تشات جي بي تي اللي هو اليوم تركيز الحديث عليه، هو مساعد فقط وليس بديل لعقلهم؟ يعني هناك أطفال، وكنا نتحدث يعني أثناء التحضير للحلقة، هناك قصص مرعبة عن الاستخدام المفرط لتشات جي بي تي.

0: بعض الأطفال، يعني يدخلون معهم في حوارات وفي نقاشات يعني مخيفة.
1: صحيح صحيح.
0: فكيف نوعي، كيف نوعي الأهل حتى تصل هذه الفكرة لأطفالهم؟
1: أنا أول شيء ببدأ يمكن بالأساس إن ما من المفترض أصلا أن الطفل قبل سن معين يبدأ يستخدم الـ AI يعني ويتكلم إياه بشكل طبيعي.
0: دردشة و
1: أيوة، لأن أساسا لما أنت تعطي، لو جاء طفل يحاول يسجل مثلا في هذه البرامج وحط عمره أو شيء، بيقول لا ما أقدر، أنت دون السن القانوني. كيف نقول لكن أن الطفل يستخدم الـ AI؟ لأنه يستخدم تلفون الوالد،
0: أجهزة أهل أهله.
1: أجهزة أهله مثلا.
0: نعم
1: فهناك الـ AI أساسا لما يسمعك بالذات في مسألة الصوتيات، هو ما يميز بينك انت وبين صوت مثلا طفل او شيء او شخص ثاني بالضروره. هو بالنسبه له هذا كله شخص قاعد يتكلم معي، تو صاحب الحساب هذا، وانا الحين لازم ارد عليه. فاهميني؟
0: واضح.
1: ف انا اقول لا، في البدايه في المرحله العمريه، الى مرحله عمريه معينه انا ما بحددها حقيقه، اترك هذا الامر للمختصين. ولكن اشوف انه افضل ان انت لا تخلي الطفل يستخدم بشكل مباشر،
0: يناقش ويدردش ويسولف مع الـ
1: لانه
0: AI.
1: ممكن يسبب له، خلينا نقول، انعزال اجتماعي،
0: ممتاز.
1: يصير ما يبي يتكلم مع احد. والـ AI ترى الحلو فيه يماشيك،
0: يجاريك إلى
1: أوه.
0: أبعاد حد.
1: يماشيك.
0: نعم نعم
1: وكطفل أنت اوريدي تشوف كل من يقول
0: تستمتع
1: لك لا لا لا لا،
0: وما
1: يجيك
0: فاضي.
1: أيوة بالضبط، ويجيك يقول لك واحد طول الوقت أهلا وسهلا،
0: أيوة
1: خبرني كلمني.
0: صحيح.
1: وأي
0: ممكن يشعر
1: ممكن
0: أن فعلا أخوه الكبير أو أخته الكبيرة
1: أيوة.
0: ما فاضيين له، أبوه وأمه مشغولين. لا، هذا مستمع جيد.
1: فهو الحين أساسا دور التربية صار أهم من قبل. قبل مهم في غاية الأهمية، ولكن صار أهم وأهم وأهم. لازم أنت تقرب نفسك من الطفل، لازم الطفل يشعر بالراحة يسألك الأسئلة اللي هو يوجهها للـ AI. لأن تخيلوا مثلا طفل يسأل أسئلة، خلينا نقول، حرجة للـ AI، لأنه يستحي يسألها مثلا للوالد ويسألها للأم مثلا، ويحصل الإجابات من هناك بدل يحصلها منك أنت. فيمكن علامة تكون الآن كاشفة أن طفلك ما يقاس يستشيرك أنت، أنه صار فيه صمت أكثر من العادة. فإذا شفت صامت زيادة من العادة، حاول تسأل عنه، تشوفه إيش يتكلم عن إيش. يمكن استبدل التربية بالـ AI للأسف، يعني هذا الشيء وارد.
0: نعم. بحكم أنك خبير في موضوع الأمن السيبراني أيضا أستاذ أحمد، ووجدنا هناك ميول لدى النشأ اليوم، نتحدث عن فئة شوية أكبر من الأطفال، هم اليافعين أو المراهقين، عندهم هذه الميول في استخدام التقنية، وفعلا هم شطار. ما هي النصيحة يعني كمختص، كيف ممكن تنصح الأهل أن نستغل هذا الموضوع ونستثمر، أو نقول نستثمر هذا الموضوع بالطريقة الأمثل؟ ابنه أو بنته متفوقين في استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
1: أول شيء نهنيهم اليافعين اللي مهتمين بهذا المجال، لأنه هو المستقبل.
0: نعم.
1: خلنا نقول التشجيع يجي من إيش؟ أول شيء التوعية. ضروري أنت كأب، أنت كأم، توعي بمخاطر وأساسيات استخدام الـ AI والـ AI بشكل عام والتقنيات. من ثم لما أنت تفهم وتوعى، تبدأ بعدين أنت تشوف الطفل هو وين واصل. إيش لما تقول هو متميز، هو فاهم، شوف بالضبط هو إيش قادر يسوي الآن. ونصيحة للجميع، اتأكدوا أن الأولاد أو اليافعين اللي هم مهتمين بالأمن السيبراني ما يجروا اختراقات مثلا ولا اختبارات غير مصرح فيها، لأن كثير منهم يقعوا في هالمشكلة
0: للأسف.
1: يعني مثلا يتعلم في اليوتيوب عن طريقة معينة في تقييم الثغرات الأمنية للمواقع الإلكترونية، ويروح لأي موقع يسوي، لا لا لا، ترى ممكن يعرضه للمساءلة، ممكن حتى يعني تصير عواقب جدا وخيمة. فأنت كأب قل زين ممتاز، خلينا نشوف أنت إيش قاعد تسوي تو، وشوف هل هذا يتماشى مع القانون ولا لا. وفي ترى منصات تدريبية ممتازة تخليهم تشترك فيها تقريبا حدود 40 ريال في السنة، يعطوهم مختبرات بالعشرات. المختبرات هذه بيئات آمنة تعلمهم تقنيات حقيقية في الاختراق وفي الدفاع الإلكتروني.
0: جميل.
1: أنا ما بسمي أي أدوات، بحثوا في الإنترنت عن اللي أنا ذكرته أو مع الذكاء الاصطناعي، وبيوصيلكم بعدة من الأدوات، اشتركوا في هذه، خليهم يشتغلوا في أماكن آمنة.
0: وأيضا في ربما أيضا دورات، شيء بشيء يذكر أحمد، دورات متعلقة أيضا بتعلم الذكاء الاصطناعي.
1: موجود، لكن للناس اللي مثلا خلنا نقول ما عندها إمكانية تسجل في هذه الدورات، أيضا يعني المواقع ذي رخيصة تعتبر. يعني هذا الموقع اللي نتكلم عنه أحدهم حدود 40 ريال، لكن تحصل انت ايش؟ تحصل كمبيوتر 24 ساعه موجود معك، خلينا نقول بيئات افتراضيه مجهزه ان انت تختبرها، اسئله مع الاجابات، شروحات. فهم يعني تسأليني أنا أستاذة تريد الواقع، الدورات ممتازة تعطيك أمور خفايا أنت يمكن ما تخلي في بالك، لكن أنا أشوفها مرحلة متقدمة. مثلا شوف أنت مع الطفل، هل هي مثلا
0: خلينا نقول
1: هواية عابرة، هواية مؤقتة مثل ما تفضلت أستاذة وبعدين بتمر، ولا أنها هي فعلا رغبة حقيقية بتعلم شيء
0: ويطور نفسه
1: فيه، ويمكن يكون في مجال مهني معين. ونصيحة الآباء والأمهات، اشتروا للأطفال كمبيوترات صغيرة تكون مستعملة، هذه إذا بغوا يسوي مثل ما نقول مختبر في المنزل، يسموه باللغة الإنجليزية هوم لابس. الهوم لابس ما فقط اليافعين، لأي مهتم بالتقنية أفضل وسيلة إن أنت تتعلم الشبكات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي اليوم.
0: نعم.
1: والموضوع ما يأخذ كثير، الكمبيوترات هذه رخيصة ومتاحة، فشوف في السوق حصل، وإن شاء الله أنت أدعم الطفل بإهداء هذه الأمور.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: طيب نرجع الآن لبيئة المدرسة.
1: نعم.
0: مع كثرة ربما نتكلم عن مراحل يعني عمرية وشوية متقدمة، ربما تكثر عند الواجبات البحوث، تعرف الآن استسهل أن موضوع يستخدم هذه الأدوات حتى ينجز أسرع. ما هي أيضا نصيحتك لهذه الفئة اللي تعتمد اعتماد كلي في المدرسة على هذه الأداة للأسف؟ كيف ممكن أنا أعلم ابني سواء كنت مدرسة كنت أم في المنزل أن حتى الإجابة اللي راح تحصل عليها شك فيها أيضا، لا تستقبل شيء جاهز فقط؟
1: صحيح، هو في أكثر من بعد مفروض إحنا نركز عليه لما نشوف هذا، خلنا نقول الطرح. أول شيء أن الاعتماد مو الكلي، بقول الاعتماد الزائد المفرط، يعني أي اعتماد على الـ AI في أي مجال من المجالات يتخطى 70-30% واجد في أي مجال، سواء عروض تقديمية، سواء تدرس، سواء تسترجع معلومة، سواء تكتب في خلنا نقول assignment أو شيء من ذا القبيل، أكثر من 30% لا وقف. 70% من الشغل لازم تسويه أنت، لازم، لأن هذه المرحلة هذا الجهد اللي أنت توضعه هذا جهد طيب، يسمونه الاحتكاك مع المعلومة friction with knowledge. هذا الاحتكاك يساعدك أن أنت تتعلم، يساعدك أن أنت تطور حتى خلنا نقول وصلات عصبية جديدة في الدماغ. مثل الرياضيات، أنتوا شايفين الأطفال دائما يقول لك ليش إحنا نتعلم رياضيات، هي ساعات ما عشان أن أنت تطبق الرياضيات هذه، ولكن أنها تحفز العقل على أساس أنه ينمو بطرق معينة تساعدك بعدين في أشياء ذهنية أخرى. نفس الشيء إذا أنت أفرط في استخدام الـ AI بتشوف في عندك تراجع في التفكير النقدي، تراجع في الإبداع، تراجع في ذا، لكن بشرط أنك تفرط. أما في بالعكس في المقابل الاستخدام السليم للـ AI سوي يعني ما شاء الله عجائب. ذكر قصة عن مزارع استخدم الـ AI لأتمتة مزرعته بالكامل، قال أنه استخدم ChatGPT مع كمبيوترات بسيطة.
0: جميل.
1: وقام شفت المحراث الكبير اللي يشتروه بالآلاف، جاب سيارة صغيرة ركب لها بعض القطع، برمج السيارة هذه مع القطع هذه، وسوى محراث يمكن قيمته خلنا نقول 10 اللي كان ممكن يشتريه من السوق. هذا مزارع، تخيلوا، لا درس برمجة، لا درس شيء، لا أبدا ما عنده خلفية،
0: استثمر التقنية،
1: شاف إيش موجود،
0: طريقة مثلة
1: بالضبط. نعم. حد يقدر يقول لهذا الشخص أن أنت صار عندك تراجع في التفكير؟ لا والله،
0: لا. بالعكس.
1: صحيح.
0: بالعكس،
1: فإذا أنت استخدمت صح بياخذك إلى أماكن ما شاء الله، فضروري
0: تكون النتائج مميزة.
1: بالضبط، ضروري أنك تستخدمه بالشكل السليم. ونقطة أخيرة أنت ذكرتيها أستاذ، ضروري إحنا ننبه عليها.
0: نعم.
1: المعلومات اللي يعطيك إياها الـ AI لازم تراجع وراها، إذا أعطاك المصدر انقر على المصدر، روح شوف،
0: كثير من مجهود،
1: كثير من الأحيان تكون الصفحة أصلاً ما موجودة يعني. ونقطة أخيرة في حوارنا، الذكاء الاصطناعي ما يعرف، يعني ما عنده معرفة حتمية بأي شيء، هو دائماً يتوقع، تسأله سؤال حتى ما اسمك مثلاً كنموذج، ما عنده إجابة جاهزة أنا اسمي كذا، لا، يتوقع، يشوف أوكي هذا السؤال في البيانات في التدريب، مرحلة التدريب اللي أنا تدربت عليها إيش كان المقابل لي، أو هذه الكلمة إيش اللي المفروض يجي بعدها. هذه طريقة عمل الـ AI، وضروري كلنا نعرف هالشيء، إن الـ AI يتوقع بشكل ممتاز جدا لمرحلة خلينا نظن إنه بالفعل قاسي حاورنا.
0: نعم.
1: فاهم إيش ما يقول.
0: أثناء التحضير للحلقة أيضا أستاذ أحمد قلت لي أن أيضا في جعبتك بعض القصص وبعض الأمثلة اللي ممكن تفيد المستمعين في موضوع اللي هي الاستخدامات الخاطئة. ليش اليوم إحنا نقول لازم نرفع الوعي، نراقب أبنائنا أثناء استخدام هذه الأداة، نساعدهم ونحفزهم على أنهم يفكروا قبل ما يتلقوا هذه الإجابات وهذه المعلومات جاهزة.
1: ممتاز أستاذة، حين ذكرتيني أنت بقصة جدا جدا مهمة. لما نتكلم إحنا على AI مثل ما ذكرت آنفا، لازم تفهم هو كيف يعمل. مثل ما قلنا هو آلة يعني تتوقع ما تعلم. أحد أولياء الأمور حقيقة كان يحل الواجب، واجب الرياضيات مع ابنه الصغير اللي يمكن يبالغ من العمر 8 سنوات، وهو يحل الواجب هذا الأب مهتم بالرياضيات، فلاحظ مسألة في هذه المسألة الرياضية اللي هو كان يحلها مع الطفل، وخطر على باله ليش ما سأل الـ AI عنها. بدأ الموضوع بسؤال بسيط، بعدين طال إلى محادثة استمرت ساعات مع الذكاء الاصطناعي، وقال بعدين الـ AI إن أنت الآن اكتشفت اكتشاف ثوري بيغير المجتمع، بيأثر على الأمن الوطني، لازم تتواصل مع المؤسسات التعليمية والأمنية وتبلغهم بأهمية اكتشافك. وتصدق أستاذة إن الشخص ذا بالفعل تواصل مع الإذاعة وتواصل مع الجامعات، ولاقى صيت كبير أيضا وترحيب من بعض الإذاعات. الإذاعة الشخص الحاضر فيها هناك قد ما يكون مختص بالمقدار الكافي، يفهم إنه يمكن هذا الكلام غير صحيح، سمعوا به الناس، سمعوا به المختصين، تواصلوا معهم، قالوا لهم يا فلان ترى اللي أنت اكتشفته مع الـ AI غير صحيح، غير سليم، كله هلوسة. تخيلي الصدمة اللي شعر فيها هذا الشخص. وللعلم الشخص كان واعي، كان يقول للـ AI متأكد إن أنا اللي تعلمته صح، متأكد إن هذا اللي اكتشفناه فعلا صح حصل، قال له نعم موجود ومستمر.
0: وتخيل هذا الشيء ممكن يقع في الأطفال، في الأبناء، إحنا كبير في السن ووقع في هذا الهفوة.
1: بدأ الطفل يحب أفكاره، متعلق بأفكاره، عنده علاقة شخصية مع الأفكار. تخيل يحاول يقنع الـ AI إن فكرته صح. حتى برامج الذكاء الاصطناعي تنبه عليك، ويمكن هذه أهم نصيحة نأخذها من هذا الحوار.
0: لا.
1: المحادثات مع الذكاء الاصطناعي وزعها، لا تخليك جميع محادثاتك في محادثة واحدة عشان والله تختصر وقت تقول ما أروح شات ثاني، هذا غلط، هذا يلوث السياق للـ AI. وأيضا كل ما طالت المحادثة شيئين، خلص الليمت مالك أسرع، ثاني شيء المحادثة تطيح الجودة فيها، ومسألة الهلوسة تكثر وتكبر. ومن كذا تجيك مواقف أخرى أيضا صارت من إيش، لما طول المحادثة الـ AI يتصرف بأشكال غير متوقعة. أنصحكم بحثوا في الإنترنت عن مايكروسوفت بينك وحادثته مع الصحفي، تصدمكم. أنا ما بتقرق لها لأن الوقت ضيق، لكن أنصحكم بحثوا عن هالحادثة.
0: موضوع هلوسة الـ AI إنه ممكن يعطي بيانات متضاربة، أو ممكن إذا غيرنا صيغة السؤال الجواب يكون مختلف، هذا موضوع موجود. هاي. وهذا أيضا لازم ننبه يعني أبنائنا خاصة عندما يستخدموا هذه التقنية في أو للحصول على بعض المعلومات متعلقة بالمدرسة، لأن هذا الموضوع حاضر أستاذ أحمد من خلال خبرتك.
1: فالفكرة أستاذ دائما أن الذكاء الاصطناعي حسب أنت الأمر اللي تعطيه بيعطيك الإجابة. وأيضا في نقطة ثانية إحنا لازم
0: طريقة السؤال مهمة،
1: أي يعني إذا مهمة. يعني كيف أنت تعطي السؤال هو ممكن يعطيك الإجابة.
0: خالص الشكر والتقدير لك الأستاذ أحمد بن سعيد العريمي، مدرب وخبير في الأمن السيبراني. إذا مهمتنا كمربين ليس أن نبعد النشأ عن هذه التكنولوجيا ولا أن نتركهم أمامها بدون أي توجيه، وإنما لمنحهم أكيد الأدوات التي تجعلهم قادرين أكيد على استخدامها بكل وعي، حتى لا يقعوا في فخ المعلومات المغلوطة أو المفبركة أو الهلوسة مثل ما ذكرت. شكرا لك.
1: العفو أستاذ، أشكركم.
0: حتى نلقاكم مستمعين الأكارم في حلقات جديدة، تقبلوا مني ومن المخرجة حنان المعمري كل الود والتقدير، إلى اللقاء.
2: مباهج.
3: مباهج.
2: إعداد وتقديم
3: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى أكتوبر المقبل. وجماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. إلى التفاصيل. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن حرب الولايات المتحدة مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وخلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من سبتمبر 2001، قال الرئيس الأمريكي أن طهران تحاول إطالة أمد الحرب للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية، أملاً في صعود إدارة ضعيفة على حد قولهم، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح أبداً بامتلاك إيران لسلاح نووي. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبراً أيضاً أن العالم يمر حالياً بفترة من التعقيد غير المسبوق، وأضاف أن بلاده تعرضت لعقوبات شديدة في السنوات الأخيرة، وقد وصلت هذه الضغوط إلى مرحلة حرجة وخطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. أفاد مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي كانت مقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر المقبل، وأوضح المسؤول أن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار المبرم في يونيو الماضي. ويأتي تأجيل المفاوضات في وقت تكثفت فيه الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد تدمير شبكة أنف لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، مما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجارات بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. أكد مصدر في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في محيط مضيق باب المندب، حيث جاء ذلك بعد ساعات من استيلاء جماعة أنصار الله على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وكانت جماعة أنصار الله قد سيطروا على مدينتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة، إضافة إلى مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من باب المندب غربي محافظة تعز عقب انسحاب القوات المشتركة. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تفاقم أزمة نزوح في اليمن بصورة متسارعة مع تزايد حيدة الصراع، حيث سجل نزوح أكثر من 76 ألف شخص منذ يوليو الماضي. وقالت المنظمة إن اتساع نطاق الصراع يزيد صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لليمن بصورة عاجلة. أكدت ليبيا أنها لا تسمح لأي جهة خارجية باستخدام قاعدة مصراطة لشن هجمات، نافية بذلك تقريرا لشبكة CNN الأمريكية عن أن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة العسكرية في شمال غرب ليبيا لضرب ناقلات روسية في البحر المتوسط. وأفادت وزارة الدفاع الليبية أنها تنفي نفيا قاطعا وجود أي اتفاق أو ترتيب أو تنسيق يسمح باستخدام قاعدة مصراطة العسكرية أو أي منشأة عسكرية وطنية منصة لإطلاق هجمات أو لتنفيذ عمليات عسكرية من أي نوع خارج إطار المهام السيادية للدولة الليبية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للمفاوضات مع كييف، لكنها ترفض وقفا متزامنا لإطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا. وجدد لافروف عرض موسكو بإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي داعيا له لزيارة موسكو بغرض التفاوض. من جهتها قالت كييف إنها تتوقع أن يجري استئناف المحادثات بشان تسوية سلمية مع روسيا بوساطة الولايات المتحدة الشهر المقبل. وقال مكتب الرئيس الأوكراني أن المحادثات ستجرى في صيغة ثلاثية دون تحديد تاريخ أو مكان الاجتماع. ميدانيا، قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، فيما قتل شخصان وأصيب 3 آخرون في هجمات بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة تولا بوسط روسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية على عدد من المدن الروسية خلال الساعات الماضية. دعا وزراء المالية محافظو البنوك المركزية في دول مجموعة بريكس إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سعيا إلى منح اقتصادات الأسواق الناشئة دورا أكبر. وقال المسؤولون الماليون لدول بريكس في بيان مشترك إنه مع تزايد حصة اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الناتج والنمو العالميين يظل إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية أولوية ثابتة لمجموعة بريكس، مشيرين إلى أن المجموعة ستواصل تعزيز التنسيق لجعل المؤسسات المالية الدولية أكثر تمثيلا وشفافية وخضوعا للمساءلة. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7022 حالة مع امتداد التفشي إلى منطقة 7 في شمال غرب الكونغو. وتواصل السلطات تطعيم العاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية بتزامن مع تجارب سريرية لتطوير لقاح مرخص للحد من التفشي الحالي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي لا يزال خارج نطاق السيطرة، محذرة من احتمال تجاوزه مستوى التفشي المسجل في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016. أطلقت فرق الإنقاذ الإندونيسية عملية بحث اليوم بعد فقدان الاتصال بسفينة ركاب تقل على متنها ما لا يقل عن 240 شخصا في بحر جاوة. وقال مكتب البحث والإنقاذ إنه تلقى بلاغا يفيد بأن السفينة قد تعرضت لعطل أثناء إبحارها من مدينة سورا بايا في جاوة الشرقية متجهة إلى مدينة بانجر ماسين قبل انقطاع الاتصال بها. وفي الصين، لقي 25 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع على متن سفينة شحن كانت تخضع لأعمال الصيانة في ميناء تشينغ داو. وقالت السلطات إن السفينة كانت تقل 42 شخصا تم إنقاذ 12 منهم، فيما أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليماته بضرورة ضمان التنفيذ الدقيق للتدابير الوقائية والعمل بحزم على منع وقوع مثل هذه الحوادث مجددا. أعلن خفر السواحل الفلبيني انتشال 30 جثة من عبارة اشتعلت فيها النيران قبالة إقليم بالاوان غربي الفلبين، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 شخصا. وكانت السلطات قد أعلنت أمس وفاة 5 أشخاص وفقدان 87 آخرين، فيما تم إنقاذ 42 شخصا من أصل 134 كانوا على متن العبارة. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وسط جهود لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع في العبارة. وإلى الخبر الأخير، حيث أطلقت الصين مجموعتين جديدتين من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أنه تم إطلاق هاتين المجموعتين على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 4B، ودخلتا المدارات المحددة بنجاح. وستستخدم الأقمار الاصطناعية المرسلة بشكل أساسي، ستستخدم في تجارب علمية كمسح الأراضي والموارد وتقديم إنتاجية المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد من آثارها. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى أكتوبر المقبل. وجماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنش الكبرى والصغرى. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة منيرة بنت خلفان الهنائي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً بكم. كتبت نصوص كتاب هذه الحلقة على امتداد 14 عاماً من 2006 إلى 2020، لذلك نحن لا نقرأ صوتاً واحداً بقدر ما نقرأ تحولات في الكتابة وفي النظر إلى العالم. بين الشذرة والقصيدة والنثر تحضر اللغة والحب والليل والغيم بوصفها ثيمات متكررة، وتظهر معها أسئلة عن الزمن والخسارة وما يبقى من الشاعر بعد أن تتغير حياته. في إصدارات عمانية اليوم نقترب من كتاب مذكرات مكتئب سابق للكاتب العماني معاوية الرواحي الصادر عام 2025 عن دار المجرة سلطنة عمان. مرحبا معاوية.
4: أهلا وسهلا أستاذ أمل، وبعد يعني فترة طويلة ونلتقي في رحاب هذا المكان اللي له ذكريات قديمة جدا.
3: جميل جدا. دعنا نتحدث عن نصوص هذا الكتاب. هي كتبت في فترة زمنية طويلة من 2006 وحتى 2020. عندما تراجع هذه التجربة، ما الذي تغير فيها؟ ومرة أخرى أنا لا أعني على مستوى المحتوى أو المضمون، أقصد الكتابة، إيقاعها، ربما حساسيتك، يقظتك تجاه العوالم التي تكتب عنها.
4: هي كما قلتي، هذا الكتاب كان نوع من المجازفات الشخصية بيني وبين صاحب دار نشر. فهو يقول لي، قلت له يوجد أرشيف كبير جدا فيه يعني نصوص مجمعة غير مهذبة غير مشذبة، يتداخل فيها الشخصي والأدبي والفني والموضوعي والاجتماعي وغيره. فقال لي طيب أعطي تجربة التحرير نفسها. فقلت له أعطيك، توكل على الله. رسل لي المسودة، قلت له أنا سأجازف وأقول لك انشرها. لأن عين شخص آخر لكتابتنا أثبتت لي هذه التجربة في ذا الكتاب إنها جيدة، عين المحرر.
3: نعم.
4: اللي ينتقي ويختار من فيض وفير من الكتابات غير المرتبة أو غير اللي تحتاج إلى شغل حقيقي ووقت هائل. فأول ما نشر الكتاب بديت أطلع عليه من منظور قارئ، وجدت تجربة مغايرة.
3: نعم.
4: يعني في أشياء أنا كاتب منها ما أتذكر متى، ما أتذكر سياقها، بس كيف استطاعوا انتزاع مادة جميلة منها. فيمكن هي هذه هي الخلاصة المعرفية لهذه التجربة.
3: نعم. يعني في ناس غير منفتحة حتى الآن على تجربة التحرير الأدبي، وربما ترى فيها فرصة لخسارة الأسلوب الكاتب، اللي هو طبعا لا يختلف عن المضمون على اعتبار أنه الشكل هو المضمون نفسه.
4: بالنسبة لعملية تهذيب، يعني هي عملية تحرير محمودة، لأنك أنت تتكلم عن شخص يقص زوائد.
3: نعم.
4: أما عن العملية التحرير اللي مثلا كما بعض الشخصيات العالمية الآن تؤلف كتب، تؤلف سير ذاتية، فهم يملكون الذاكرة، يملكون المعلومة، لا يملكون بالضرورة مهارة الكتابة، وقد لا يملكون الوقت والتفرغ.
3: نعم.
4: يعني إن الإنسان يبقى كده منعزل في عالمهم الكتاب. فقد يعني تكون هذه الطريقة هي فقط طريقة عملية بسبب يعني مشاغل الحياة ومتاعبها. التمسك بلغتك أكيد شيء أجمل، أكيد قيمة أفضل.
3: نعم.
4: بس إلى أي مدى أنت بتقدر تجلس تكتب عن تجربة عمرها 20 سنة وانت ما قادر احيانا تجد وقت اسبوع بس تفكر فيه، تتامل فيه شؤون يومك وواقعك. فعسى اذا امتد العمر انه تكون الكتابه القادمه يعني هي وضع يعني وضع النقاط الاخيره على باقي الحروف.
3: نعم،
4: امل ذلك.
3: جميل. يعني بالحديث عن انه عودتك لقراءه هذا العمل بعد نشره، وربما حتى انك ما قادر تتذكر سياقات كتابه هذه هذا النص، يعني النصوص في هذا الكتاب هي خليني اقول شذره، واحيانا يعني ربما نفهم منها قصيده او نثر. هناك من يعتبر الكتابة الشذرية معاوية كتابة شعرية للفكر، وهي أيضا قادرة على أن تجر إلى مناطق فلسفية وتاريخية ولغوية ودينية، وهذا ممكن حتى ملاحظته في شذرات في الكتاب، كأنه هنالك يعني عالم آخر ولكنه مكثف جدا في تلك الشذرة، ويستدعيها القارئ ربما ويساهم في تأويلها.
4: أعتقد أن الذكاء المحرر كان هو الغالب في موضوع جمع تجربة المكثفة هذه من كافة محطاتها. فمرة أخرى هي عين شخص خارجي ينتزع من أرشيف ضخم، واستطاع أن ينتزع منه أشياء يبدو لي أنك قارئة وجدتها جيدة. فيعني هذه التجربة يعني أعتبرها نجحت في كتجربة، وفي قادم الوقت أتوقع أني سأخطط لكتب أخرى، هذه المرة اندماج أكثر مني.
3: نعم.
4: يعني بس أساهم في عملية ترتيب وتنظيم.
3: نعم.
4: النص، بس هذه إن أصلا ما أقدر أقراهن.
3: نعم.
4: يعني واجد صعب الخوض في ذيك المنطقة المكهربة، مناطق مضطربة، مناطق مليئة بالغضب، مليئة بالرفض، مليئة ب يعني تناقض بين ما أؤمن به الآن ما أؤمن به آنذاك. فالدخول في يعني ذيك المعمعة السوداوية والعدمية أحيانا والغاضبة أحيانا أو أحيانا المندفعة ما سهل، يعني ممكن يؤثر على استقرار اللحظة الآنية. فعشان كذاك يعني كل اللي تو أسويه أني فقط أجعل ذيك التجربة آمنة صحيا ووجدانيا إن يكون نصوصها أمامي خارج ذيك المنطقة اللي أنا لست جاهزا لمواجهتها بعد.
3: نعم.
4: بس كقسم كبير منها وتمت مواجهته ومساءلته وتفنيده، وعلى الأقل محاولة الوصول إلى حكم موضوعي ينصف الذاكرة أولا وأخيرا.
3: نعم، جميل. يعني في كثير من الكتاب أصلا صعب عليهم حتى يقرأوا نص كتبوا الشهر الماضي، فما بالك من فترة طويلة، ربما حتى لحظة الانكشاف أثناء الكتابة تختلف عن إيقاع لحظة أخرى، فكأنك مفضوح حتى أمام نفسك في لما تعيد قراءة نص كتبته.
4: يعني هي أيضا لا ننسى حسب يعني فصيلة الكاتب.
3: نعم.
4: هناك كتاب ينحتون مثل يعني الجملة الشهيرة الذي ينحت في صخر والذي يغرف من بحر. فهؤلاء الكتاب طبيعي أن النموذج الشكل والمحتوى متمسكين به، لأنه من الأساس ينحتون كل شيء على مهل ويبنون فسيفساء وينتجون النص النهائي بدون ذيك الغزارة، ما في شيء أحسن من شيء، يعني كلاهما يصل في النهاية للنص نفسه، هذا اللي يبني قطعة قطعة متأكد أنه ماشي قطعة زائدة، وهذا الذي يفيض به ومن ثم يزيح عنه الزائد.
3: نعم.
4: أو المكرر أو لحظة الكتابة أحيانا تكون لحظة تداعي ما منظمة.
3: نعم.
4: بس يمكن نشوف أن ترتيب بعض الجمل تقديمها وتأخيرها أفرز لنا نص جيد.
3: نعم.
4: هل الشخص اللي عنده قدرة على أن يفيض هو كذلك الشخص نفسه اللي عنده قدرة على ذلك الهدوء والتركيز؟
3: نعم.
4: هنا عاد موضوع صار فني بحت.
3: نعم.
4: ما صار موضوع يعني روح الكتابة ووجدانها، دخلنا إلى موضوع مهني
3: والعلاقة بالكتابة أصلا وليش تكتب. أعتقد أنه جزء من هذا السؤال.
4: الكتابة مهارة واسعة، يعني يمكن أن طاقتك في الكتابة أنت توظفها في عشرات الأشياء في حياتك، تواصلك، مراسلاتك، عمق مراسلاتك، جدواها بالنسبة لك، الكشوف النفسية اللي أنت تكتشفها عبر تواصلك مع الآخرين، رسائلك، حتى هذا اللي النشر الرقمي يعطي جرعة معقولة من التعب لكل نص تكتبه، وبالتالي ويعطيك أيضا التواصل الحقيقي، إغلاق دائرة الإرسال والاستقبال، إن أمامك متلقي وهذا المتلقي جاهز لكي يغذيك ويعلمك طوال هذه السنين بمرئيات وجهات نظر وزوايا مفقودة وفجوات ذهنية ما منتبه لها أنت، ومخططات ذهنية جديدة تتعلم بها العالم. ففكرة يعني الكتابة إنه ليست فقط أنني أكتب نصا وأرسله للكون، هذا النموذج طبعا جميل لو كنا في واقع يسمح لنا يعني أنه نتفرغ نكتب نهاية السنة ننشر كتاب، من ثم نقضي عدة أسابيع بسيطة نتقصى إغلاق الدائرة مع القارئ إذا كان الإنسان مهتم بالقارئ، أو الناقد إذا كان الإنسان مهتم بالناقد، أو الإعلام إذا كان الإنسان مهتم بالإعلام، أو المبيعات إذا كان كاتب يتبنى نموذج تجاري ربحي وغير ذلك. فكنموذج أنك تكتب يعني فقط لغرض النشر أو لغرض، هو يعني مهارة الكتابة تبقى مهارة ممكن أنها تخدم يعني مسارات مختلف. سياقات كثيرة في حياتنا وكلها منتجة وجيدة ممتعة، حتى لما الواحد يكتب ديك اليوم متفرغ لكي يرد على 20 رسالة في الواتساب ستجده مستمتع وهو ينحت الكلمات والشخصية للناس اللي يحبهم وهو ينحتها بروح كاتب.
3: نعم جميل. يعني أنت قبل قليل أيضا تحدثت عن التحولات الكبيرة، ربما تحدثت عن الغضب في بعض النصوص اللي هي تعكس ربما فترات متباينة في حياتك. طبعا هذه الفترة الطويلة اللي قطعتها حتى اليوم، ربما أن أنت تركت أشياء وأيضا ربما تحصلت على أشياء أخرى، هل ممكن هذا الشاعر اللي فيك أن يموت؟ بالنسبة لي مثلا أنا ما أشوف أنه شاعر يموت، حتى وإن أجل الكتابة والنشر، لأنه ربما الشعر هي الطريقة التي نرى بها العالم. أنت كيف شايف موقعك من الكتابة والشعر في هذه المرحلة؟
4: الشعر أنا ما أقدر أقول أني أفهمه، يعني مو اللي يخلي نص أو فكرة كذا تستحوذ علينا ونحن نسوق سيارة وتؤذينا لدرجة نمسك الهاتف أو نسجلها في صوتيات، أو يعني ما أقدر أفهم بالضبط ما الذي ينبلق من اللاوعي بحيث يأتي كخلاصات وكإجابات يسكن
3: يستوقف. وهنا سحره، هنا سحره
4: بالنسبة لي أنا متعايش، لكني ما يعني لا لا لا أهتم كثيرا ل يعني شكل اللحظة. أحيانا يخرج على هيئة أغنية، أحيانا على هيئة نص حتى بالعامي، أحيانا نتحايل عليها يمكن مستكاودين ننحت واجد ونحولها لقصيدة نثر. هي هو المعنى الشعري هذاك لما يجي مجرد غامض عاد هو يلبس أي شكل. الأشكال المتوافرة في أذهاننا، أحد قد يكون متوفر عليه وعاء الوزن والقافية ويسقط ذلك المعنى على ذا الوعاء بشكل متكامل فيتسق الشكل والمضمون وتطلع قصيدة حلوة، مثال أحمد بخيت وقصايده ذيك العذوبة اللي فيها نستمتع بها. في حد آخر يحوله إلى نص تفعيله أكثر تفاعلية موسيقي يلعب على القوافي، ما دام المعنى متسق مع الشكل أصبحت لدينا القصيدة. أما أن القصيدة شكل فقط أو القصيدة معنى فقط، هذا جدال صراحة ما أعرف نقدي ليش واجد مهم لسياقات ثقافية وربما سلطة نقدية. مهم نعم لمن يريدون فرض الأشياء وسننها على الآخرين، أما هؤلاء الأحرار في فلكهم يعني بعيد عن هذا الكوكب المنظومي سيكتبها كما جاءت.
3: نعم.
4: حتى على هيئة أغنية راب.
3: نعم جميل. طيب على ذكر العذوبة، طبعا أنت هذه تقول عن قصائد أحمد بخيت، أنت أيضا لماذا اخترت هذا العنوان للكتاب؟ الكتاب مليء يعني بالغيوم، الحرية، الحب، العذوبة، يعني اختيار يوميات أو مذكرات مكتئب سابق، لماذا اختيار هذا العنوان؟
4: والله لأنه العجيب الفرق بين جودة المادة في فترة التعاسة كيف كانت مليئة بالأمل والرغبة النجاة، بينما في الفترة اللي نسبيا نسمي فيها نفسنا بخير نأتي نكون حتميين نقول إنه أكيد نهاية الإنسان ترى الموت والفناء ولازم يصنع معنى في الحياة. فما نفعله نحن بخير إنه فعلا كتابتنا قد تكون تعيسة لأنه الواقع اللي نتأمل فيه صرنا نعيشه، فماذا عسانا أن نكتب؟ نكتب عن ما نخافه، نكتب عن خوفنا فقدنا. فهنا الفكرة إنه أصلا التناقض ذا حاضر في كثير من الكتاب، ما أعرف هل أنا حاضر عندي والبقية لا، بس أنا اللي أشوفه إنه لما تزداد الظروف تعاسة يحلو لنا الأمل.
3: نعم.
4: فبالتالي الشاعر قادر على أنه يصنع هذا المغاير لغويا.
3: نعم.
4: إنه شيء أمل موجود في الحياة، في حب قادم في الطريق. بس لما هو اختار الناشر هذا العنوان كان مبني على ذي الجدلية.
3: نعم.
4: إنه فعلا الآن لما يناقشني يقول أنت الآن اقترب خير مستقر، الحياة أخذت مسار ممل وهادئ وجيد. يقول لي هو لذلك ممل وهادئ وجيد، هذه اللمسة العدمية في أنك تكون بخير.
3: نعم.
4: فإحنا أحيانا ما نبغى نكون بخير لهذا السبب.
3: نعم.
4: لأنه أنك تكون بخير واجد ممل يعني.
3: فعلا في كثير كتاب أصلا، في كثير أفلام تتكلم عن هذه البلوك اللي تصير للكاتب، فربما لأن أوضاعه مستقرة أو حتى أحيانا يختبر على الآخرين. يعني
4: وعندما يفقد الكتابة أو يضطر يفتعل أزمة، أنا عن نفسي كنت هذا اللي أسويه، افتعال أزمات، افتعال صدامات أحيانا بلا مبرر، سواء أنه تعودت أن أناملي وأصابعي على لوحة المفاتيح تكتب وتنفق وقت وطاقة في هذا السجال.
3: نعم.
4: بعد فترة عاد خلاص، لأنه بالواحد ما طول عمره يكون 20 سنة.
3: نعم.
4: عاد يبدأ طاقته يراعيها، عمره يراعي، صحته يراعيها، وأيضا البارض حال. نعم. إن تسوي بارض اجتماعي يعني باختصار ترجع تنكفي على نفسك، تشوف ترمم ما تستطيع ترميمه، وتكمل الحياة كأي إنسان يحاول الحياة.
3: نعم. بالنسبة لك وين كان أكثر مشقة معاوية، الكتابة عن العذاب ولا عن الحب؟ أنا طبعا أسأل هذا السؤال من خلال الكتاب، لأنه مثل ما أنت ذكرت قبل قليل هو يراوح بين الأمل وبين الألم، في حضور للحب وأيضا في حضور للقتامة والعذاب والمحاولة النجاة.
4: الاثنين صعبين، لأنه تكتب عن عذابك تحتاج إلى فهم عقلي للعالم وما يحدث لك، لأنك يجب أن تفسره في إطار الحقيقي. أنا كنت مصيب هنا مخطئ، أنا كنت هنا يعني مخطئ، لكن لأنه أنا أرد على خطأ أكبر، هو هذا الفهم النهائي اللي يخليك بعدين نتيجة لأنك كتبت وجدت بصيرة في عمر آخر. أما إذا أنت لم تهضم ما حدث لك، ذاكرتك أولا تهضمها وتفهمها، فأنت على وعد مع حسرة مستقبلية، لأنك لن ترى زاوية وجدت فيها خلاصات. لذلك مواجهة أرثنا وأرشيفنا يكون صعب فقط عندما لم نحسم فهمنا لما كان يحدث، على الأقل ماذا كان يحدث في دواخلنا. كوكبنا، الكتابة توثق كوكبنا الداخلي أكثر من كوكبنا الخارجي. كوكبنا الخارجي نؤدي فيه كتابات وظيفية مهنية، مثل مقالات الرأي العام، مثل مقالات عن الواقع الثقافي والأدبي، يعني حكي اجتماعي.
3: نعم.
4: نحتاج له، نحتاج أن نندمج فيه، بس هي مهارة كتابية وتدريب حلو جيد، يعني تأثير كل شيء عدا يعني ذيك النصوص المخصبة اللي الشعراء يعني مستعدين يذهبوا لتعاسات وعذابات فقط لكي تستمر في المجيء إليه.
3: بس يعني أنا أشعر من كلامك هذا كأنك تقول بأنه في لحظة وصول أو في لحظة فيها حقيقة، وبالتالي هذه الحقيقة عندما يدركها الكاتب عن نفسه ربما تتغير علاقته بالكتابة، إذا أنا فهمت.
4: لا يعني تصبح أقل صعوبة إنه يتناول إرث الماضي وينشره.
3: نعم.
4: يعني إحنا الآن الحالة اللي أمامنا إنتاج وفير، لكنه يحتاج له إلى عمل مهني شاق لكي يتحول إلى 20 كتاب أتوقع ما لا يقل، يعني غير المقالات اللي هي يعني مستمرة ولا تقف، غير الكتابة اليومية واليوميات. فحاليا ما واجد كما قبل مسكون بفكرة إنه الحياة ما بعد الموت، حاليا مشغول بفكرة الحياة أثناء الحياة. بعد الموت واحد حال كتبي عطيتهن لي في قرص رقمي.
3: بس مو بالضرورة هذا الهدف تبع الكتابة، يعني إنه تخلد أو يكون لك أثر، ربما تحققك اليوم أو طريقتك في التعبير عن نفسك أو فهمك لنفسك وفهمك للعالم، ربما يكون هذا هو السبب في الكتابة أو مراجعتها.
4: هذه التعاليم اللي تلقيناها في بدايتنا آنذاك كان الرائج اللي يسمى الآن ترند إنك أنت تبحث عن خلودك، إنك أنت تتسامى على الواقع كانت مجرد تعليمات وأعراف يعني ونوع من التتلمذ وغيرها وغيرها، وعاد تعقدت الآن المسألة وصارت أكثر صحية. قبل لا، أنت جاي لتخلد في التاريخ، أنت جاي لتنافس مقاعد محمود درويش وأدونيس، جاي لتنافس مقاعد ماركيز ومادو، وعاد خلطة من قليل من الشطحات من قبل معلمين يعني واجد يعني ذهبوا بعيدا في نكران حياتهم أمام الكتابة، وينعكس هذا على تلاميذهم اللي هم أيضا يواجهوا الواقع لين يستيقظوا في يوم الأيام أنه يجب أن أختار حقا.
3: نعم.
4: يعني فكرة أني أترك ما يخلد بعد موتي، خليني أعيش أولا حياة تستحق أن تكتب.
3: نعم.
4: فأنا هذا اللي سويته.
3: نعم. تكتب في أو هنالك شذرة في الكتاب تقول فيها: لدي حساسية كبيرة حيال اللغة، هذه الحساسية هي بصيص الضوء الوحيد الذي أستدل به على الحقيقة الكامنة وراء الأقنعة، سحقا للضوء كم هو مؤلم للعينين. إيش علاقتك باللغة؟ يعني هنالك كتاب يودون تحطيمها لأنما عندهم إيمان أن العالم اللي احنا نعيش فيه هذه اللغة منسجمة معه أو هي تؤسسه، ولأنه هذا العالم ينبغي أن يتغير فبالتالي يجب أن نفكك اللغة ونحطمها. هنالك في في في زاوية أخرى من يرى بأنه مهما الكاتب كتب أو الشاعر كتب تجربته على الورق فإنها لا أبدا لا تشبه التجربة الموجودة في الذهن، هي حالة مشوشة، خليني أقول ما ينتج عن هذه الكتابة حالة مشوشة، لذلك اللغة لن تكون أبدا وسيط يعبر عن ما يعني يكون في داخل الكاتب وذهنه.
4: صحيح، هي أحيانا الكتابة تشبه تلك الأعمال التي بالنحت على الورق والظل، ما أعرف إذا مرت عليك، ينحته في الورق واللوحة الفنية تكون الظل وتسليط الضوء ورقة.
3: نعم.
4: ينحت عليها شكل، بس العمل الفني هو الضوء الواقع على الجدار. فطبيعي أن لحظة الكتابة ما دائما إن تنقلنا إلى فهمنا للحظة، لكنها تغرس بذرة.
3: نعم.
4: وهذه البذرة

0: يجد هدوء ويروم يكتب.
1: نعم
0: فكيف تجعل حياتك أصلا من الأساس مهنة من الكتابة؟ تحدي كبار الكتاب يواجهوه. آخر شيء تجديهم يعتمدون على المحاضرات، الدعوات، الندوات، وسائر الفعاليات فقط، لأنهم يريدوا أن يمولوا تفرغهم للكتابة. وهو ذا الحلم طبعا اللي كنا نحلم به، إلين جلست أقول في نفسي يعني لو أنا عمري 20 سنة تفرغت للكتابة ماذا سأفعل؟ سأنحت الخيال بالخيال يعني؟ فلأعش ما يستحق أن يكتب. ولما عشت ما عشت شفت انه الكتابة يعني لها قيمتها العالية في ذاكرة الإنسان وفي حياته، بس ما بالضرورة تفرض القيمة على العالم، على الكون، على الحياة. أنا فرد في حالتي الفردية ومارس ما أعيشه من حياة، من قرارات ومن خيارات، وترى العالم جاهز لردات الفعل وجاهز ليظلم، والعالم أيضا جاهز ليظلم. يعني كل الخير والشر موجود. فعندما تختصر ظاهرة الكتابة في أنك فقط تكتب، تشعر أنك أنت معبر لهذه الأفكار، تشعر أنك أنت جالس تتلقى ذاك النداء الغامض اللي يخلينا دائما نتساءل. إحنا نسميه الإلهام، أو حد يسميه وحي الكتابة، أو حد يسميه القريحة، أو حد يسميه العبقرية. بس هو فعليا أنك تصل إلى حالة الاتصال، أنه يأتي من من من لا وعيك شيء يدهشك جديد عليك. أتوقع هذا هو الإبداع.
1: نعم.
0: إنك تكتشف في نفسك شيء موجود في إنسانيتك، لذلك كل ما يتماس مع الإنسانية ككل إحنا نسميه مبدع.
1: نعم.
0: لذلك الحب والعذاب والخوف والموت والقلق ثيمات مفضلة للشعر.
1: نعم.
0: لكن من اللي يروم يجيب فيها استعارة جديدة؟
1: نعم.
0: هنا عاد توافيق وتباديل اللغة، هنا عاد العملية العشوائية اللي أوقات تسقط على الكلمة التي ربما هي اللي تخلدك.
1: نعم.
0: بيت شعر واحد أو جملة أنت
1: نعم.
0: كتبتها في يوم الأيام تكتشف أن حياتك ذكرت بذيك الجملة.
1: نعم.
0: فهذا ما أتوقع بيدنا إحنا هنا.
1: نعم. يعني على ذكر الحب والعذاب والموت وغيرها طبعا من الثيمات، يعني نقرأ في كتابتك الليل والنوم بشكل خاص لهم ثيمتين تتكرران في نصوصك. يعني تقول في مقطع عذب للغاية: لن أقول ليل غير مكتمل، سأقول ليل ناقص، فلماذا تتركينه كذلك؟ ثم تستأنف هذا في شذرة أخرى، وبالمناسبة هي ليست الشذرة التالية لما ذكرتها قبل قليل، وهذا ربما هذه الفراغات تعطي كمان يعني إيقاع خاص. تقول: أحقا تركت الليل ناقصا. يعني تكرر هذه الثيمة يعني حدثنا عن هذا.
0: انعكاسات مراحل الوحدة، مراحل الاكتئاب، مراحل ما يشكل الآخر. لو تلاحظي هذه النداءات كلها نداءات شخص جالس ينطحن في عزلته. يعني والعزلة وانت غير جاهز لمواجهة ذاكرة إشكالية تراها تفرز عذابات لا تطاق. فأنت تظن أن الكتابة هي وسيلتك لعلاج نفسك، وهذا يعني ما كنا نظنه، بس يعني يتضح لي أنه الكتابة قد تؤدي وظيفة ضارة جدا.
1: يعني كأنها قد تكون استئناف للألم،
0: قد تكون استئناف للألم ونقله من الكوكب الخارجي إلى الكوكب الداخلي، قد تكون أيضا شرعنة وتبرير له، قد تكون أيضا يعني تبرير للجلادين، أو تبرير لأنت عندما تكون جلادا، يعني تبرير ليست بالضرورة الكتابة أداة تبصرنا. ما أداة رومانسية الكتابة، لدى قادرة على تدميرك، قادرة على أن تقودك إلى الانتحار. الكتابة أداة لا تختلف عن أي أداة مادية، الفرق أنك هنا أنت في مكوناتك الداخلية المعنوية من الممكن أن تلقي بسمية عالية على نفسك، من الممكن أن تسمم حياتك بالكتابة، ومن الممكن أيضا أن تجعل حياتك وهم متصل. لا ننسى أن الكتابة إفراز لما في وجود إنسان.
1: نعم.
0: الخارجي والداخلي. فإذا لم تتعامل معها واستخدمتها استخدامها المتعقل أحيانا ستنعكس عليك وعلى ذاكرتك بالسوء. ولذلك تنشأ ظاهرة تشويش الذاكرة. لذلك تنشأ ظاهرة الك

0: كبت وكتمان الذاكرة.
1: نعم.
0: إلى أن يأتي يوم من الأيام يشعر الإنسان أنه جاهز فجأة يكتشف أن السنة من السنين ما يتذكرها لأنها كانت سنة صعبة. يأتي يخترق تلك المنطقة المظلمة بالكتابة أحيانا يخرج بنتيجة جيدة.
1: نعم.
0: ويخرج بذيك الخلاصات اللي تغيره لاحقا.
1: نعم.
0: تجعله أكثر هدوءا وأيضا أكثر تواضعا. يعني
1: نعم.
0: يوم نجي نشوف مثلا عمر نوصل عمر معين ماذا فعلنا مو عسى يعني ماذا نشكل لمن ولماذا فنبدي نتخلى عن كثير من المكانة المرتبطة بالكتابة الكبيرة لأن كتابتنا احنا ما كبيرة.
1: نعم.
0: يعني ما أنا ما وصلت أنافس مثلا في يوم من الأيام دان براون أو ماركيز أو نجيب أو حتى الكتاب ما وصلت أني في يوم من الأيام أني أكون منافس لهم في سياقهم لأني اخترت حياة أخرى.
1: نعم.
0: اخترت مثلا حياة أبسط اخترت حياة أقل عزلة.
1: نعم.
0: والضوء.
1: نعم.
0: الضوء عقوبة حقيقية لأي كاتب وكيف يتعامل معه وينجو منه أتوقع أنه سؤال سنوات من الصراع.
1: نعم.
0: لأنه في الوقت اللي هو يغذي فيه وصولك وصول أفكارك وصول يعني اللي احنا نسميه تجاوزا إبداعك فلنقل إجاباتك الصغيرة هذه وشذراتك الصغيرة أيضا في الوقت نفسه هو اللي يضخمها.
1: نعم.
0: فيفسد عليك تلك الحماسة حماسة المزيد من التحقق.
1: نعم.
0: فإذا لم تفطم يعني النفس عن هذه التغذية أنت ستصاب بضغط هائل وستتكبد ما لا داعي له لو مشيت في الدرب الكلاسيكي البسيط أن على قد ما أنت تشكل قيمة في الكتابة تكتب على هذا على هذا القيمة وليس المكانة.
1: نعم.
0: لأن المكان يمكن أن تصنع.
1: نعم.
0: القيمة لا القيمة توجد أو لا توجد.
1: نعم. سؤال الأخير لأنه وصلنا إلى نهاية الحلقة وأحتاج إجابتك في دقيقة واحدة. أنت درست طبعا علم النفس مؤخرا علم خليني أقول فيه له أدوات خليني أقول فيه قدر من الموضوعية في قدر من الانضباط في مرجعيات في حين أن الكتابة هي عالم منفلت عالم خليني أقول متشذر يعني أو شذري هل يؤثر أو تؤثر اكتساب أدوات من علوم خليني أقول منضبطة ولها مرجعيات على الكتابة أو حتى رؤية العالم بالتالي تنعكس بالضرورة على ما سيكتب الكاتب
0: تؤثر على عاملين عامل الداخلي إنه أنا درست هذا التخصص لأفهم ذاكرتي
1: نعم.
0: لكي أعرف على الأقل أخذ مرجعية واضحة للصواب والخطأ
1: نعم.
0: للسام وغير السام
1: نعم.
0: إحنا ما بالضرورة خاطئين بس أحيانا ترى نكون سامين وعدميين ونسبب الضيق
1: نعم.
0: للبشر بما نكتب ونحن لا ندرك أن الذي نفعله هو أذى معنوي
1: نعم
0: يستغرب كاتب يقول لك أنا أكتب الحقائق الكونية الفلسفية أننا سنعيش ونموت ونحن جسد ذاوي أي بس من باغي يسمعها ولو كتبت ليها بشكل أنيق وجميل يعني إذا أنا لم أكن في لحظة تعيسة مستعد أتناول هذا النص لكي يضخ فيه الحياة يعني أنا ألغي تلك العدمية لما أكون عدمي فأحبها لأنها لغة وحياة بينما على الصعيد الخارجي تفهم ذاكرتك وتسمي الأشياء بمسمياتها داخليا وعلى الصعيد الخارجي تحدد ما هي أقرب شيء صحي تسويه بسلوكك في الكتابة يعني كتابة ليلا منطقة هموم
1: نعم.
0: اكتب فقرا
1: نعم.
0: سترى الواقع الإيجابي وال وال وال وال وال يعني سترى كتابة بناءة هذا أنت نفس الشخص إذن هي تغيرات اختيار لحظة أنا ماذا أعطي الكتابة هل أعطيها زهرة الحياة وجمالها وطاقتي وأرجع لحياتي الاجتماعية مستنزفا ولا العكس أوصل من حياتي الاجتماعية مستنزف فبس أحاول أصنع بالكتابة قليل من المعنى المتبقي من تلك الطاقة الباقية عندي لأن أحيانا تخرج تراك ثلاثة سطور حلوين
1: نعم.
0: تصنع يومك
1: نعم.
0: وانت تكتب يمكن خمس ست سبع صفحات وتكتب يومياتك والتدوين يعني أداة جدا مذهلة لأنها في طياتها تكمن كل اللآلئ
1: نعم.
0: بس يحتاج حد يعني محرر في بارض أنه يغوص في كل ذاك السرد لينتزع منه ما يستحق أو ما يرى أنه يستحق أنه يصل للناس
1: إذن نحن وصلنا إلى نهاية هذا الحوار عن كتاب مذكرات مكتئب سابق لمعاوية الرواحي الصادر عن دار المجر عام 2025. شكرا جزيلا معاوية على هذا الحوار، ونتمنى نشوف بقية ربما تدويناتك أيضا محررة ومنشورة في كتب
0: إن شاء الله، وعسى أنه نجد الشخص اللي يخوض غمار هذه المعركة الصعبة والمكلفة جدا أيضا. الموضوع فني بحت.
1: نعم. إذن أحبتنا المستمعين، نلتقي الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من إصدارات عمانية، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: صحتنا.
5: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
6: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
7: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
8: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
9: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
10: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
11: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
12: رفعت الجادرجي:
13: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
12: معاذ الألوسي:
14: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
12: راسم بدران:
15: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
12: شهيرة فهمي:
4: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
16: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
4: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. وأحسن إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الجيران. الجار هو من جاورك سواء كان مسلما أو كافرا، والجيران يتفاوتون من حيث المراتب، فالأقرب منهم الجار المسلم ذو الرحم، ويليه الجار المسلم، ثم الجار الكافر ذو الرحم، وبعده الجار الكافر الذي ليس برحم. وحث الإسلام على الإحسان إلى الجار ومعاملة الجار بالرفق واللين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وحث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان إلى الجار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وثبت أن من أراد أن يحبه الله ورسوله فليحسن إلى جاره ولا يؤذيه فيما يكره أن يراه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. فالإحسان إلى الجار سبب لمحبة الله تعالى ورسوله، والإحسان إلى الجار سبب لعمارة الديار وطول الأعمار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار بركة في العمر. وقال علي رضي الله عنه: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. يقول قال: اطلب لنفسك جيران تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. والإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل، والإحسان خلق كريم يهيئ القلوب للخير ويورث الطمأنينة. ومتى شعر الجار بالسلام من جاره وأن جاره يحسن إليه اطمأن قلبه وانشرح صدره وارتاحت نفسه. والإحسان إلى الجار يكون بالهدية والقرض الحسن، السلام عليه والبشاشة في وجهه ومساعدته بكل ما يحتاج، والتهنئة والتعزية وكف الأذى عنه والتحمل الأذى إذا صدر منه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن صور الإحسان إلى الجار أن تهدي المرأة لجارتها أو ترسل لها شيئا من الطعام الذي طبختهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. والمعنى: لا تحقرن أن تهدي جارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. قال أهل العلم: يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما من كبابا. تواصل بين الجيران في القرى معروف ومستمر، وفي المدن أقل، خاصة المدن الكبيرة. فينبغي على المسلم أينما حل وارتحل، سواء كان في المدينة أو في القرية، أن يتواصل مع جيرانه، أن يتعرف عليهم، أن يحسن إليهم، أن يزورهم، أن يهدي لهم. تقوى العلاقة بينهم، يبقى المجتمع متماسكا متحابا متواد، فيه المودة والرحمة.
0: وأحسن، إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين.
1: ومن صور الإحسان إلى الجار كذلك صيانة عرضه والحفاظ على شرفه، سواء في وجوده أو في غيابه لسفر أو غيره. وستر عورته وغض البصر عن محارمه والبعد عن كل ما يريبه ويسيء إليه. ينبغي على الجار أن يكون ورعا تقيا، ومن صور الإحسان إلى الجار أن يقف بجوار جاره في أوقات شدته، فإن احتاج مالا ساعده بقدر المستطاع، وإن أعطاه وتعذر السداد في الموعد الذي اتفق عليه فليعذره ويمهله إلى حين ميسرة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعليه أن يبادر بكتابة هذا الدين في ورقة لحفظ حق جاره من نفسه الأمارة بالسوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإذا حان وقت السداد فليبادر بقضائه قبل المنية قبل الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. ومن صور الإحسان إلى الجار النصيحة والموعظة الحسنة، وأن تنصره ظالما برده عن الظلم ونصحه، وأن تنصره مظلوما بالدفاع عنه، وأن تعينه على العلم والتعلم وطاعة الرحمن، وأن تحسن الظن به وتكف الأذى عنه بالقول أو الفعل، وأن تصبر على أذاه. ورد عن الحسن رحمه الله أنه قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. ومن صور الإحسان إلى الجار تفقد أحواله وقضاء حوائجه، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم. فقد كانت الهدية تأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها إلى جاره، ويبعث بها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 بيوت حتى ترجع إلى الأول. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، حتى الجار اليهودي له حق الجوار يعطى ويرسل له من الطعام. ومن صور الإحسان إلى الجار التعاون والتنازل عن بعض الحقوق لأجل الجار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومن صور الإحسان إلى الجار ألا يطلع من السطح إلى عورته، إلى عورة بيت جاره، ولا يضايقه في موقف المركبة موقف السيارة، ولا يضيق عليه الطريق، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر من كشف له من عوراته. وينبغي على الجار أن يتجنب الحق الأذى بجيرانه. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذى للجار أشد وأشنع. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أذى الجار سبب لدخول النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من صلاتها وصيامها غير أنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إذاء الجار سبب للحرمان من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الجيران يكون إما بالأقوال السيئة من قدح في عرضه واستطالة عليه باللسان، أو سوء الظن به والتجسس عليه، أو مضايقة عند الدخول والخروج، أو إلقاء القاذورات والأشياء عند الباب، عند باب بيت الجار، أو رفع الصوت بما يؤذيه، أو يتخذ في داره ما يؤذي جاره. كل هذا من أنواع الأذى الذي يؤمر المسلم بالبعد عنه. ومما يروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اذهب، فإنه عصى الله فيك فأطع الله فيه. ومن مظاهر الإساءة إلى الجار سوء الظن به، وإذاه بالكلام البذيء والسباب والشتم، ويزعجه بالموسيقى الصاخبة وقت الراحة والهدوء أو الأصوات العالية، وتعطيل مصالح الجار كغلق الطريق المشاع بين جميع السكان والجيران، يغلق الطريق بالسيارة وغيرها، أو يلقي الفضلات والمهملات أمام منزله وغير ذلك. فاتق الله أخي الحبيب في جيرانك، وأحسن إليهم بالقول والعمل والبشاشة والاحترام وحسن الكلام والتعامل. تعاهدهم بالزيارة، اسأل عنهم، تفقد أحوالهم، قدم يد العون لهم، قدم النصح لهم، تعاون معهم، تكافل معهم تكافلا اجتماعيا، بذلك تزداد الألفة والمحبة بينكم وتشعر بالسعادة في العيش معهم لأنك من المحسنين. حتى الجار غير المسلم حينما يجد منا الاحترام والتقدير وغض البصر ويجد منا الهدية والإكرام والكلمة الطيبة، لعل هذا يكون سبب في دخوله في الإسلام ونجاته من النار. في ختام هذه الحلقة أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا للإحسان إلى جيراننا وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: يبدو أنني سأعدل القول الذي ذكرته بالأمس يا صلاح. وبدل أن يكون سن ثوم في اليوم تقيك من أمراض القلب، سأضيف إليه وتبعد عنك السرطان. هل توافقني على هذا؟
3: حتما يا أمي. فما تبينه الدراسات الحديثة والمهمة عن سرطان المعدة أن الثوم يخفض بالتأكيد خطر تطور هذا النوع من السرطان، وأنه كلما زاد استهلاكنا للثوم كلما زادت وقايتنا من سرطان المعدة.
2: صدقت. والدليل بحسب الدراسة أن سرطان المعدة أقل ب60% عند الصينيين والإيطاليين الذين يتناولون الثوم بانتظام. أما كيف يمكن للثوم أن ينقص حدوث سرطان المعدة، فيعزو الدكتور ميلز ذلك إلى تخفيضه معدل النتريت في الجسم.
3: أضيفي يا أمي أن الثوم هو أفضل من فيتامين جيم لمنع تكون النيتروزامين في الجهاز الهضمي، كما يقول الدكتور المتخصص جينزوليو.
2: أجل، وعقب إجراء تجارب معمقة حول فاعلية الثوم ضد السرطان، تبين أن الثوم يؤخر ظهور سرطان الرئة والمعدة بتقويته عمل الكبد وخمائره التي تلغي المواد السرطانية.
3: وهناك دراسة صحية نشرت نتائجها ذكرت أن الثوم قادر على تعطيل الخلايا السرطانية في المثانة، كما أنه فعال ضد سرطان الأمعاء الغليظ والبلعوم والجلد.
2: قرأت عنها يا بني، واطلعت على ما أعلنته جامعة كيوتو في اليابان من أن خلاصة الثوم قادرة على التخفيف والحد من تطور السرطانات الناتجة عن الكيميائيات في مراحلها الأولى، وأن أحد مركبات الثوم لاجويان يعمل كقاتل لخلايا بعض سرطانات الجلد.
3: صحيح، وقد جاءت نتائج أبحاث الدكتور وارغوفيتش من هيوستون لتؤكد كل ما سبق ذكره، إذ قال إن مركبات الثوم 200 الكبريتية كانت أحد العوامل الطبيعية الكيماوية الوقائية الأكثر فعالية مما رأى في تجاربه.
2: وإذا ما أضفنا إلى مزايا الثوم أن تناوله طازجا ونيئا بكثرة يمكن أن يشفي سرطان البطن والرحم، نستطيع القول إن الثوم بالفعل قادر على وضع حد للسرطان قبل تكونه وفي المراحل الأولى للإصابة به.
3: نعم، والحقيقة أن فاعلية الثوم ضد السرطان لا تنتهي عند هذا الحد، إذ أعلن رئيس أول مؤتمر عالمي حول الثوم العالم روبرت لين أن الثوم قادر أن يقي الجسم ضد الإشعاعات والتلوث البيئي السببين الرئيسين للسرطان، ويساعد الجسم على التخلص من المعادن الثقيلة كالقصدير والزئبق وهي سرطانية أيضا.
2: صدقت يا بني. قبل أن نتابع ما في الثوم من فوائد ومنافع، دعني أحضر بعض الفاكهة الطازجة لنتناولها ثم نكمل كلامنا.
3: يا ليت يا أمي، لأنها ستأتي في وقتها المناسب تماما.

0: في المراجع التي قرأت فيها عن مزايا وخصائص الثوم وردت وصفات كثيرة لكيفية الإفادة من تلك المزايا ولعلاج أي حالات مرضية بالتحديد.
1: فعلا يا أمي، ولكن قبل أن نبدأ بذكر أهم تلك الوصفات لابد أن نشير إلى أن الثوم يقي من العديد من الأوبئة كالتيفوس والكوليرا والطاعون والشلل وجميعها فتاكة.
0: صدقت يا بني، المهم بالنسبة إلى الوصفات المتعلقة بالثوم لجني فوائده، فللتخلص من الرشح ينفع تناول حساء الدجاج مع كثير من الثوم، فعدا أنه يساعد على التخلص من الرشح فهو يسهل التنفس.
1: وفي حال تفشي فيروسات الرشح فإن الثوم فعال جدا ضد العدوى، وتناوله في هذه الحالة يسرع الشفاء.
0: أما إذا ترافق الرشح مع احتقان في الرأس والأنف فتناشق بخار الثوم مع الحليب الساخن يزيل هذا الاحتقان ويسهل التنفس.
1: أجل، ولتجنب الإصابة بالعدوى من الرشح ينصح بارتداء جوارب نضع في داخلها سن ثوم مقشورة طوال الليل.
0: وهناك وصفة أيضا لتخفيف السعال وزواله تتطلب أن ننقع بضع أسنان ثوم مقشورة لمدة 24 ساعة في كوب ماء مع العسل، على أن نشرب نصف ملعقة من هذا النقيع مرتين يوميا.
1: وفي حال الإصابة بالسعال الدائم ينفع تناول بضع نقاط من مزيج عصير عدة أسنان من الثوم مع العسل في كوب ماء، فهو فعال ومساعد على الشفاء.
0: صحيح، ومن هذا النقيع يشرب نصف ملعقة مرتين يوميا لعلاج التهاب الرئة.
1: بالفعل، وما زالت هناك وصفات أكثر من كثيرة تبين لنا السبيل الأفضل لجني ما في الثوم من مزايا وفوائد، وسوف نذكر أهمها في الغد إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إذن إلى الغد.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
14: طبعاً بديت القرام لما كنت صغير.
15: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
16: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
17: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
18: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
19: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
20: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
21: لأنه كتاب يتحدث عن قاع البحر.
22: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
23: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
24: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
25: أماني عبد الله سليمان المعمرية من الصف الثاني عشر، أبلغ من العمر 17 عاما.
24: أماني طالبة.

0: بمدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، تهوى القراءة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل إعلامية. مرحبا أماني،
1: أهلا وسهلا،
0: كيف حالك؟
1: بخير ولله الحمد.
0: أنت ما شاء الله طالبة يعني نشيطة في مدرسة دقال، صح؟
1: نعم
0: وتشاركي في مشاركات كثيرة،
1: نعم
0: خبريني عن مشاركاتك في المدرسة.
1: أشارك أولا بشبه يعني دائم في الإذاعات المدرسية والتقديم تقديم الحفلات يعني المدرسية، وكذلك شاركت في مسابقة نجم القراءة عدة مرات، وشاركت في المناظرات والخطابة وكذلك المسرح والأنشطة الطلابية.
0: ما شاء الله عليك، تقديم في المدرسة يعني تقدمي في الإذاعة ولا في إيش؟
1: تقديم أيوة في الإذاعة المدرسية بشبه دائم يعني.
0: يعني إيش دورك في التقديم؟
1: الدور الأساسي
0: الدور
1: المقدمة.
0: المقدمة، ممتاز. وفي نجم القراءة عادة يطلبوا أظن أكثر من كتاب، صح؟
1: صح.
0: احكي لي عن هذه المسابقة.
1: أولا مسابقة اللي هو نجم القراءة يحتاج أن الطالب يطلع على مجموعة من الكتب ويقرأ مجموعة من الكتب ويكون مطلع على أقسام الكتب، بيكون عنده مقابلة إنزين يتم فيها تقييم الطالب، يسأل عن الكتب، عناوين الكتب واللي هو المواضيع الموجودة داخل الكتاب، ويتم تقييم الطالب من خلال هذه يعني الأمور.
0: جميل جدا. طيب لو سألتك إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتهن عادة؟
1: الكتب اللي تخص التعلم الذاتي،
0: آها، مثل إيش؟
1: كتاب السطحيون.
0: كتاب السطحيون لنيكولاس كارل، هذا
1: نعم
0: كتاب ما شاء الله، هذا كتاب كبار، ما كتاب،
1: أيوة.
0: احكي لي عن هذا الكتاب.
1: أولا هذا الكتاب يتحدث بمضمونه بشكل عام اللي هو عن الكتاب وعن التكنولوجيا أو الأشياء الحديثة اللي صارت معنا في التقدم التكنولوجي، يعني أصبح الناس بشكل عام يميلون، لا يميلون للقراءة، يميلون اللي هو لاستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الهواتف. من ناحية استخدام اللي هو الهواتف يكون لها تأثير سلبي، ربما يعني الأشخاص يعني ما يكون في بالهم انه هذا حاله تاثير سلبي. المقاطع القصيره اللي يشوفها الناس يعني يقلبوها مهما كانت مدتها قصيره، تكون هذه المعلومه فيها بسيطه ومعلومه غير عميقه، زين بالتالي يتبرمج العقل على اكتساب معلومه قصيره في كل مره، يعني يضيع الوقت هم يقلبوا على مقاطع قصيره، زين بالتالي هذا نسميه اللي هو تعفن الدماغ.
0: تعفن دماغ، وهذا اللي يؤدي إلى السطحية التي يحذر منها الكتاب.
1: نعم بالتالي ان نشهد ان الناس اصلا تكون غير قادرة على انها تستقبل معلومات كبيرة، غير قادرة انها ان تحاول تقرأ كميات كبيرة من الامور او من بعض مثل المسائل او المشكلات، لا الناس تريد تستقبل المعلومة تكون قصيرة جاهزة. ليش؟ لان تبرمج العقل على هذا الشيء.
0: ممتاز يا أماني، وإيش بعد قريت غير كتاب السطحيون؟
1: قرأت كتابا.
0: كتاب قرأت كتابا، هذا يعني عنوانه قرأت كتابا،
1: نعم
0: طبعا هذا كتاب لمورتيمر أدلر،
1: نعم
0: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: يتكلم هذا الكتاب عن أن العقل بحاجة إلى اللي هو ممارسة القراءة بشكل دائم، لأن مثل ما احنا نعرف أن الجسم يحتاج إلى رياضة، أيضا الجسم يحتاج إلى أشياء تساعده مثل القراءة، والقراءة جزء أساسي لازم الناس أنها تواظب على اللي هو القراءة عشان أنها جزء أساسي من تنمية اللي هو الإنسان. طبعا احنا نستطيع أن يعني مثلا لو جبنا شخص قارئ وشخص غير قارئ، احيانا نلاحظ ان في اختلاف في الافكار. الشخص الغير قارئ لو جاي يتكلم اللي هو مثلا راح نقول الشخص القارئ، راح نلاحظ ان الشخص الغير قارئ يعني معلومات سطحية او يخالف اراء الشخص القارئ.
0: صحيح، والشخص القارئ يعني يبين انه قارئ او انه
1: فعلا من
0: مثقف من قراءته،
1: نعم
0: صح؟
1: من خلال قراءته ومن خلال الحديث معه والجلوس معه، يعني تحس انه لديه معلومات، كلامه يكون واقعي وكلام منطقي.
0: وغير القارئ العكس؟
1: الغير القارئ يكون العكس، يعني مواضيع سطحية غير هادفة، وهذا أكثر شيء يعني احنا نركز عليه، المواضيع تكون في الحديث غير هادفة.
0: اها، ممتاز يا اماني، ما شاء الله عليك، انت رائعة، قراءاتك جميلة ونوعية، يعني هذا اللي عجبني في قراءاتك. إيش هواياتك الثانية؟
1: هواياتي اللي هو التقديم،
0: أها، أنت
1: يعني
0: ذكرت
1: هو
0: التقديم، ذكرت التقديم الإذاعي، وأيضا قلتي لي قبل ما ندخل في الحلقة أنك تقدمين حفلات، صح؟
1: ايه
0: أي
1: بس
0: حفلات؟
1: اوفريها في المدرسة يعني تكون ما برا.
0: أها، بس تكون حفلات مثلا
1: ايه
0: تكريم الطلبة؟
1: تكريم الطلب المجيدي مثلا، جايين ناس يعني كبار شخصية او شيء، فنقدم الحفل انا.
0: أنت اللي تقدمي،
1: ايه
0: إيش تقولي في التقديم؟
1: اقول اللي هو الجزء الاساسي اللي هو المقدمة في
0: يعني
1: الاذاعة.
0: ممكن تسمعيني شوية؟ كان يعني اعتبري انه حفل تكريم طلبة، وقدمي شوي اشوف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضورنا الكريم، نرحب اليوم بكم في هذا الصرح الحافل لنكرم أبنائنا المجيدين في مدرستنا.
0: جميل جميل، إلقائك جميل يا أماني. عشان كذا أنت تتمنى تكونين إعلامية؟ يعني تتمنى تكوني مذيعة صح؟
1: بإذن الله.
0: مذيعة في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
1: في التلفزيون.
0: ليش عاد؟ إيش معنى في التلفزيون؟ عشان يشوفوك الناس يعني؟ في الإذاعة
1: يعني
0: ما حد في الإذاعة ما حد يشوفك.
1: ليش يعني؟ حتى الإذاعة لها مكانة خاصة
0: وحتى الإذاعة الحين صارت في بعض برامجها إذاعة مرئية، يعني ممكن بعد يشوفوك. إيش نوعية البرامج اللي لو تحققت أمنيتك وصرت مذيعة تتمنى إنك تقدميها؟
1: الأخبار.
0: تتمنى تقرأ أخبار؟ ليش عاد؟
1: بس يعني أحس يعني الأخبار لها مكانة يعني، وأن الناس أكثر تميل يعني أنها تستمع للأخبار بكثرة، أحس أكثر من باقي الأشياء.
0: أنت لغتك العربية كويسة؟
1: نعم.
0: عشان كذا إذن أنت هذا واحد شرط من شروط المذيعة ومذيعة الأخبار تحديدا يعني.
1: فعلا.
0: جميل. طيب لنفرض أنك أنت قرأتي أخبار، ما تتمنى تقدمي برامج أخرى؟ برامج ثقافية، برامج رياضية، برامج اجتماعية مثلا؟ لكن أهم شيء أنك تقرأ أخبار. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مذيعة أخبار كبيرة في المستقبل إن شاء الله. بعدني أريد أسألك عن الشعر، أنت تحفظين أشعار صح؟
1: هو ما أحفظ أشعار بس أقدم أشعار.
0: تقدمينهن في المدرسة يعني؟
1: هي في المدرسة.
0: تقدمينهن
1: من يوم كنت في عمر صغير بس حد التقريم.
0: بس ما تحفظي يعني من ورق؟
1: لا. ايوه.
0: طيب يعني الحين لو انا اعطيتك قصيده وخليتك تقريها بتلقيها بشكل جيد؟
1: اكيد.
0: ممتاز. اذا انا بعطيك هذه القصيده، ايش رايك تلقيها؟
1: ان شاء الله.
0: ايش قصيده؟ ايش هذه؟
1: انا من بدل بالكتب الصحابه للشاعر احمد شوقي.
0: جميل، نستمع اليها.
1: يقول احمد شوقي: انا من بدل بالكتب الصحابه، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني، وكساني من حل الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب.
0: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، إلقائك جميل، وإن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين إعلامية كبيرة في المستقبل
1: بإذن الله.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: لا تقل شيئا إن لم تقل الحق.
0: ممتاز، لا تقل شيئا إن لم تقل الحق. ليش عاد؟
1: لأنه يفضل في الحديث والكلام أن يقول الإنسان الحق والكلام الصادق.
0: صحيح، حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك يا أماني. إذن أماني بنت عبد الله بن سليمان المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 17 عاما، شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن حرب الولايات المتحدة مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وخلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من سبتمبر 2001. قال الرئيس الأمريكي إن طهران تحاول إطالة أمد الحرب للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية، أملا في صعود إدارة ضعيفة على حد قوله، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح أبدا بامتلاك إيران لسلاح نووي. أكد مصدر في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في محيط مضيق باب المندب. جاء ذلك بعد ساعات من استيلاء جماعة أنصار الله على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وكان جماعة أنصار الله قد سيطروا على مدينتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة، إضافة إلى مدينة المخا استراتيجية القريبة من باب المندب غرب محافظة تعز عقب انسحاب القوات المشتركة. دعت قمة دول مجموعة بريكس في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، وأكدت دول المجموعة ضرورة مواصلة العمل المشترك للحفاظ على انسيابية تدفق التجارة العالمية وسلاسل التوريد وامدادات الطاقة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إن موسكو مستعدة للمفاوضات مع كييف، لكنها ترفض وقفا متزامنا لإطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا. وجدد لافروف عرض موسكو بإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي داعيا له لزيارة موسكو بغرض التفاوض. من جهتها قالت كييف إنها تتوقع أن تستأنف المحادثات بشأن تسوية سلمية مع روسيا بوساطة الولايات المتحدة الشهر المقبل. وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن المحادثات ستجرى في صيغة ثلاثية دون تحديد تاريخ أو مكان الاجتماع. أطلقت فرق الإنقاذ الإندونيسية عملية بحث اليوم بعد فقدان الاتصال بسفينة ركاب تقل على متنها ما لا يقل عن 240 شخصا في بحر جاوا. وقال مكتب البحث والإنقاذ إنه تلقى بلاغا يفيد بأن السفينة قد تعرضت لعطل أثناء إبحارها من مدينة سورابايا في جاوا الشرقية متجهة إلى مدينة بنجر ماسين قبل انقطاع الاتصال بها. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمثل الثروة الحيوانية في محافظة ظفار موردا غذائيا واقتصاديا واجتماعيا مهما، لكن قيمة هذه الثروة لا تقاس بعدد رؤوس الماشية وحده، بل بما تنتجه من غذاء وما توفره من دخل للمربين وفرص للمستثمرين، ما تقيمه حوله من أنشطة في الأعلاف والخدمات البيطرية والتجميع والتصنيع والتسويق. ورغم ما يمتلكه القطاع من إمكانات، لا يزال المربي يتحمل تكاليف التربية والإنتاج، بينما لا يصل إلى جانب من الحليب واللحوم والمنتجات الحيوانية إلى السوق ضمن سلسلة منظمة تضمن الجودة وتقلل الفاقد وتحقق عائدا عادلا ومستداما. ومن هنا نطرح في حلقتنا اليوم السؤال: كيف تنتقل بالثروة الحيوانية في ظفار من الإنتاج المتفرق إلى منظومة اقتصادية متكاملة تربط المربي بالمستثمر والمصنع والسوق، وتعزز الأمن الغذائي والقيمة المحلية المضافة؟ قبل أن نبدأ، نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع المواطنين والمربين الذين حافظوا على هذه الثروة وتحملوا مسؤولية رعايتها واستمرارها، وإلى كل من أسهم في دعم هذا القطاع من جهات حكومية وخاصة وجمعيات وباحثين ومستثمرين وأطباء بيطريين وعاملين في مختلف أنشطة قطاع الثروة الحيوانية. أرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي، كما رحب ضيوفنا الشيخ سالم بن أحمد علي الشوري قطن، رئيس الجمعية العمانية للثروة الحيوانية، والدكتورة منى محمد سيل جعبوب، الباحثة في مجال الأمن الغذائي وسفيرة التحول الرقمي محافظة ظفار وعضو الجمعية العمانية للثروة الحيوانية، الفاضل فيصل بن مسعود تبوك صاحب مشروع قيرون للألبان. مرحبا فيكم جميعا، حياكم الله شيخ سالم. نبدأ معك كذا بسطة كما يقولون حول الجمعية ودورها منذ تم تأسيسها.
2: أولا شكرا جزيلا دكتور، وشكر موصول للإذاعة إذاعة سلطنة عمان المستضيفة لنا طبعا في هذه الحلقة. أحب أن أسلط الضوء على الجمعية العمانية للثروة الحيوانية. أشهرت الجمعية العمانية للثروة الحيوانية بموجب القرار الوزاري رقم 164 على 2025 والصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في معالي الدكتورة الموقرة بالعدد الصادر ورقم القيد 198 لهذه الجمعية، ومن ثم أيضا أصدرت الجريدة الرسمية أيضا إشهار هذه الجمعية تحت رقم 1597 العدد بتاريخ 25/5/2025.
1: جميل، ندخل في اختصاصات وأهم اللجنة.
2: بكل تأكيد الاختصاصات طبعا موجودة وموضحة في العدد وأيضا صادرة عن الجمعية، وبأمانة صادقة يعني الجمعية. إشهار الجمعية هو يمثل أيضا بالغ الأهمية للجهات الرسمية، ونحن في هذا المقام يسرنا أيضا أن نشكر كل من دعم إشهار هذه الجمعية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الخاص، لما لهذه الجمعية من أهمية كبيرة جدا، خاصة بأنها اليوم هي صوت المربي. فعندما يكون هناك جمعية تعني بالمربيين والثروة الحيوانية فهذا عامل مهم جدا، بحيث أنه أيضا ينظر من خلال المربيين إلى التحديات والأمور اللي هي تهم هذا المربي. ونحن كجمعية بأمانة لسنا ناقلين للتحديات فقط، بل أيضا مشاركين للحلول اللي هي من خلالها نستطيع أيضا أن نتفاعل مع الجهات الرسمية وإيجاد حلول لهذه الثروة، حيث أن الثروة في محافظة ظفار كما تعلمون وعموم السلطنة، والجمعية هي أشهرت على مستوى السلطنة وليست حصرا على محافظة ظفار، هذا للعلم. فلذلك الجمعية مهمة جدا وهي صوت المربي مثل ما أسلفت، والجمعية إن شاء الله هي حلقة الوصل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص متمثلا في الثروة الحيوانية في ظفار.
1: الدكتورة منى، بحكم أيضا يعني دراستك في هذا الجانب مركزة كثير على الموضوع الأمن الغذائي في السلطنة بشكل عام، إذا أتينا في الجزئية المتعلقة أيضا كذلك بالثروة الحيوانية.
3: جزاك الله خير دكتور أحمد على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه الجلسة. طبعا قطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي وجهان لعملة واحدة، بحكم أن الثروة الحيوانية من أهم الركائز التي تركز عليها الدولة، وأيضا صنفت في عدة تصنيفات اقتصادية متداخلة، أبرز الاقتصاد الغير نفطي، بحيث أن عمان الآن تحاول أن تركز على التنويع الاقتصادي خارج القطاع النفطي، وهذا يضعها ضمن محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040. أيضا تدخل ضمن الاقتصاد الأخضر المستدام باعتباره قطاع يعتمد على الموارد الطبيعية المتجددة، ولله الحمد محافظة ظفار تتميز بمراعي وأيضا المياه الموجودة عندنا، التنوع الحيوي، هذا كله يندرج ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يوازن بين الإنتاج والاستدامة البيئية، وأيضا يتقاطع مع محور البيئة والاستدامة اللي هي أحد أهم المحاور الأربعة لرؤية عمان 2040. أيضا الاقتصاد الأزرق، أنا بضيف هذه النقطة، نظرا لتكامل الثروة الحيوانية مع الثروة السمكية في ظفار، فإن جزء من المنظومة يتقاطع مع مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي يعنى باستدامة الموارد البحرية والساحلية، وهذه أيضا تتمتع بها محافظة ظفار. اقتصاد القيمة المضافة والاقتصاد الصناعي، عند الحديث عن التصنيع، والشيخ سالم ذكر هذه النقطة أو سيتطرق لها فيما بعد، اللي هو التصنيع، تحويل الحليب واللحوم لمنتجات مصنعة، هذه كلها أيضا تدخل ضمن القيمة المضافة في الاقتصاد العماني، وهذه الرؤية أيضا لتعزيز بدل الاعتماد على التصدير أيضا بيع المواد الخام. اقتصاد الأمن الغذائي أيضا هو قطاع استراتيجي مستقل الآن، وجهود وزارة الزراعة بحكم أني باحثة شغالين بشكل مكثف بحيث أنهم يركزوا على هذا القطاع، وضع أيضا رؤى ووضع استراتيجيات خاصة به وأيضا وضع تشريعات. لدينا أيضا الاقتصاد الدائري، أنا ذكرت بعض النقاط القوية، الاقتصاد الدائري اللي هو يعنى بعملية تقليل الفاقد المنتجات الحيوانية الثروة الحيوانية، كيف أني أنا أحولها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، على سبيل المثال التركيز على الأسمدة العضوية، على الأعلاف، أيضا هذه من ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي تعطي أولوية للاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز النماذج الإنتاجية المتوافقة مع مبادئ الاقتصاد الدائري. التطبيق العملي في محافظة ظفار، طبعا مخلفات الماشية اللي هي الروث وبقايا الأعلاف يمكن تحويلها لسماد عضوي، هذا السماد يستخدم في زراعة الأعلاف محليا، ما يغلق الحلقة الإنتاجية، بدل التخلص من هذه المخلفات ممكن أن احنا نستفيد منها أيضا للزراعة. الاقتصاد الأخضر ومبادرات الحياة الصفري الكربوني أيضا بتوجيهات سامية، التركيز على هذا المشروع. يشهد القطاع الزراعي والحيواني في عمان توسعا في تبني حلول مبتكرة داعمة الحياد الصفري ضمن مبادرات وطنية مثل أوكيو الخضراء اللي بدأت من 2022 إلى 2025، الهدف منها تعزيز استدامة الزراعة وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية إلى جانب الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية. الصلة بمحافظة ظفار، طبعا هي محافظة ظفار تعتمد على الرعي بالدرجة الأولى، فإن ظفار تمتلك ميزة نسبية في هذا التصنيف مقارنة بأنظمة الإنتاج الحيواني والصناعي الأكثر كثافة من ناحية الكربونية.
1: جميل جدا، يعني شملت كثير القطاعات الواعدة.
3: أيضا إحنا ظفار هي تشكل الثقل الكمي في الثروة الحيوانية على مستوى السلطنة، وكنت ناقشت مع كان بيناقشنا من شوي الشيخ سالم، ان هي تحت يعني وصلنا فوق مليون او نص مليون، انا اتوقع الاحصائيه عندي فوق نص مليون من المواشي اللي موجوده اللي تمتلك
2: هي الابل والابقار.
3: الابل والابقار، ايضا تفرد بيئي، احنا منفردين بيئيا وجغرافيا بحكم ان هذه المنطقه ايضا في موسم الخريف، وموسم الخريف ايضا يعتبر قطاع سياحي يستقطب السياح من الداخل والخارج، وايضا تحقق قيمه مضافه للمربي. نعم
1: جميل. يمكن نحن لا نتحدث بشكل كبير يعني في الجوانب كواقع، لكن كواقع ملموس تنفيذي عندنا تجربة رائعة جدا من الأخ فيصل تبوك، وبداية المشروع والفكرة ما لم يتحول هذا الاقتصاد إلى ثروة واستثمار قد يكون عبء على المربي وعبء كذلك حتى على مستوى الجبال كتصحر وأشبه ذلك، فكيف بدأت الفكرة؟
4: أولا نشكركم على هذا اللقاء وهذه الجلسة الطيبة. هذا الفكرة من المشروع بدأت الفكرة من وجود كميات كبيرة من الحليب الغير مستفيد منه، فحاولنا تحويل هذه الفجوة إلى مشروع لتجميع هذا الحليب وبسترته في السوق التجارية. هذه هي الفكرة بشكل عام.
1: كيف بدأت المشروع والخطوات ووين وصلت أيضا؟
4: والله انطلق هذا المشروع بجهود ذاتية وشخصية لتلبية حاجة السوق ودعم الأمن الغذائي. بدأنا أول مرة بكميات قليلة كتجربة، ومن ثم استجلبنا المعدات من الخارج لتطوير هذا المشروع.
1: شيخ سالم، إذا بحكم أيضا أنت أيضا من البيئة نفسها وأدرى بواقع الثروة الحيوانية، لو أعطيتنا كذا الشكل مبسط للثروة الحيوانية في محافظة فار.
2: شوف، للأمانة محافظة ظفار تمتلك مقومات كبيرة جدا في مجال الثروة الحيوانية، سواء من حيث أعداد الثروة الحيوانية أو خبرة المربيين المتراكمة أو طبيعة المحافظة نفسها. فعندما يصير لديك ثروة فأنت مستعد لمراحل المتكاملة ما بعد هذه الثروة، مثل المادة الخام. إذا توفر عندك المادة الخام فالتصنيع أو الصناعة التحويلية لهذا المادة الخام ممكنة، لكن في المقابل هناك فجوة. بقدر ما هو هناك أعداد كبيرة من هذه الثروة، هناك فجوة بين الإمكانات الموجودة وبين الاستفادة الاقتصادية الفعلية منها، وهذه هي الفجوة الحقيقية اللي نحن نعمل عليها مع الجهات المعنية لردمها، وإن شاء الله ترى النور قريب وأن تتكامل هذه المنظومة بشكل عام. المربي اليوم يقوم بواجبه حقيقة وينتج، ولكن السؤال الأهم ماذا يحدث لهذا الإنتاج بعد ذلك؟ هو الإنتاج موجود، ولكن أيضا هناك سؤال آخر، ماذا يحدث لهذا الإنتاج؟ الإنتاج هذا يحتاج إلى تسويق وتجميع وتصنيع وإلى وصوله إلى المستهلك. المنظومة المتكاملة لتجميع الإنتاج مهمة جدا، التصنيع مهم جدا، التسويق مهم جدا، وتضمن للمربي سوق مستقر وسعر عادل. عندما يضمن المنتج أو الإنسان اللي ينتج لديه سوق مستقر وسعر عادل، أتوقع الإنتاج راح يزيد والأمور راح تستتب. وهنا أعتقد أن المرحلة القادمة يجب أن لا تركز فقط على زيادة الإنتاج، بقدر على بناء سلسلة قيمة متكاملة للثروة الحيوانية، وهذا هو الأساس. وعندما ندرك ونستطرد مثل هكذا الثروة بحجمها الموجود الآن في المحافظة، فهذه القيمة الاقتصادية من وراء هذه الثروة على مستوى الإقليمي والعالمي لا ممكن أن تهدر بأي شكل من الأشكال.
1: جميل. الجمعية كيف بدأت الآن من خلال هذه المعطيات، يعني كاستراتيجية، كخطط، كيف التقيتم أيضا بالمربين، كيف أيضا الجهات الرسمية تعاون؟
2: الجمعية بأمانة صادقة وجدنا كل الترحاب من الجهات الرسمية، ووجدنا أيضا هناك في استماع جيد، ونحن دائما ننقل مثل ما أسلفت هم هذا المربي، ولكن لا ننقل التحديات على شكل إنها تحديات فقط، بينما أيضا نضع الحلول والاستراتيجيات، وأيضا أحيانا حتى اللي هم يقولوا دراسة الجدوى لبعض المشاريع، وأيضا استقطاب الاستثمار. نحن عملنا أيضا من خلال الجمعية، بالرغم أنه الفترة قصيرة لهذه الجمعية، إلا أنه استطعنا أيضا أن يكون بيننا تواصل وبين الجهات المعنية، وأستطيع أن أقول عن طريق الجمعية حققنا نقلة نوعية في كثير من مخرجات الإنتاج لهذه الألبان اللي هي متعلقة بهذه الثروة.
1: يمكن دكتورة منى أيضا بحكم أيضا تواجدك يعني في التواصل الاجتماعي، ولك أيضا يعني باع كبير في هذا الجانب، هل المربي بحاجة إلى نقلة أخرى من الوعي يعني نحو الاستثمار أو المربي المستثمر، الذي في الغالب عالميا ما في مربي فقير أصلا، يستحيل على مستوى العالم أجمع.
3: نعم.
1: الوحيدين المربيين عندنا في المجتمع ربما يكون ليس بفقراء ولكن على الحد، فأصبح بالنسبة لهم هي تربية تقليدية ورثوها عن الأجداد عن الأقارب، وأيضا في المساحات أيضا المتاحة، والله حبانا بهذه الأمطار مثلا.
3: نعم.
1: في محافظة لولا هذه الأمطار قد تكون هناك عبء كبير جدا على المربي. كيف نخلق وعي اجتماعي نمارسه على مستوى سواء جولات سواء مجموعات سواء لجان أو جمعيات تلعب هذا الدور؟
3: طبعا الجهود موجودة يعني واضحة، اللي هي لجان الأمن الغذائي، والجمعية أيضا مش مقصرة، بترفع التصورات وبترفع الشكاوي. ما زلنا على نظام التربية التقليدية، ما زلنا يفترض أن يتم تحويل المربي إلى النظام التجاري، كيف أنه يستفيد من هذه الماشية ويحقق له أيضا قيمة مضافة. بحيث انه ما يعتمد فقط انه يستهلك الاستهلاك المنزلي او الاستهلاك الاسري، بالعكس ان احنا نريد يسوق المنتج هذا وايضا يستفيد من هذا المنتج، سواء كان تحسين قطعان الموجوده عند المربي الحيوان، ايضا تغذيه منظمه. احنا ما نريد نركز فقط على الامن الغذائي، ايضا نريد نركز على الامن الصحي.
5: طيب.
3: الحين انت عارف الحين وضع المشاكل اللي حاصل لبعض الحيوانات، الامراض بتصيب الحيوان تنتقل مباشره ايضا فيما بعد الانسان، ايضا هذه لابد ان ايضا ينظر فيها بعين الاعتبار. الدعم المادي لابد منه، المربي محتاج الى دعم مادي وايضا دعم فني، بحيث اني ايضا انا من خلال الورش او الدورات وايضا متابعه ملاك هذه الحيوانات، أيضا تشجيع المربين اللي هم منتجين. مثلا على سبيل المثال في بعض المربين ما شاء الله يعني أصبحوا يعني علامة فارقة في كقيمة مضافة في المنتج مالهم، ممكن يتم تسويق هذه الأسر وتشجيعها بحيث أنه نعمل نقلة نوعية أيضا بقية المربي القطاع الريفي بشكل عام أو الحيوان بشكل عام، سواء كان في البادية أو سواء في المناطق الريفية.
1: جميل. ممكن فيصل لو دخلتنا يعني في كما يسمون الرحلة، يعني في قضية بداية يعني كيف تبدأ التجميع، يعني بمعنى رحلة الحليب من المربي للمستهلك، كيف يعني تتحكم في هذه العملية وكيفية أيضا تأمين مثل هذا الحليب، وكيف تتعاون أيضا والمربين يتعاونوا معك؟
4: نعم، أولا يتم تجميع الحليب واستقباله من المربين أو أصحاب الماشية، ثم يقضى الفحص، ومن بعده يدخل إلى عملية البسترة والتعليب. هذه هي الفكرة الأساسية. مثل هذه المشاريع أولا تدعم المربين من تحويل هذا الفائض الحليب لديهم إلى مصدر دخل مادي.
1: جزئية تتعلق بموضوع يعني جودة الحليب أيضا، يعني كثير من التساؤلات أحيانا الناس يعني المجتمع يعني إذا ما شاف مثلا مصنع، إذا ما شاف أدوات، إذا ما شاف خدمات موجودة، إذا ما قد يشعر بأنه محتاج إلى كيف يضمن جودة هذا الحليب وخاصة المستهلك أيضا.
4: أولا نحن نتبع سياسة سلام وجودة الغذاء للفحوصات، يعني ما نقدر نتجاوزها من ناحية الأجهزة المخبرية، ومن ثم نفس الشيء نستعين ببعض المختبرات اللي هي معتمدة في السلطنة مثل مختبرات صلالة ومختبرات طفار، ونفس الشيء مختبرات البلدية.
1: جميل، واضح. شيخ سالم، يمكن تعليق على أيضا ما ذكرت الدكتورة منى، وكنا قبل الفاصل نتحدث أنه أنت طلعت على تجارب خارجية.
2: صحيح.
1: وشاركت في بعض الزيارات الرسمية. صحيح. أيضا. صحيح. يعني نحن نريد ننتقل من مرحلة كم عندي حيوان بقدر ما هو الكيف، يعني كيف ممكن يتحول الماشية من رأس إلى كم القيمة المضافة سيضيفها على المربي على الاقتصاد الوطني.
2: كلام جميل دكتور. هو هذا الهدف في النهاية، ولكن كيف يتحقق هذا؟ نحن عندما نريد نحسس المربي أنه يكون مطمئن على المنتج هذا، لابد أن يكون هناك سلسلة متكاملة لهذا المنتج. أولا الاستقرار عامل مهم جدا. أيضا في النهاية أنك تعرف بأنه هذا المنتج اللي أنت تنتجه له سوق مستمر وفي اتفاقيات تضمن لك هذا السوق، هذا مهم جدا. ومن ثم التسعيرة أيضا مهمة لهذا المربي، أن يعني يعرف تسعيرة الموجودة. وأنا أنظر إلى التسعيرة حقيقة هي متواضعة بكل أمانة. ليش؟ الآن إذا تنظر إلى العامل اللي يتحدث عنه الأخ فيصل، وهو أيضا واحد من النوعيات اللي نفتخر فيها في هذا المجال، أعطيك مثال بالنسبة للمربي. أنت تعرف أي منشأة، أي اقتصاد يطرح، التكلفة التشغيلية هي الأساس.
1: صحيح.
2: فأنا أسأل سؤال من خلال هذا الحوار للرأي العام، من اللي يتحمل التكلفة التشغيلية في إنتاج الحليب؟ أليس المربي؟
1: أكيد.
2: هو اللي يصرف، هو اللي يسمن، هو اللي يعلف من الصباح إلى المساء ويجيب لك هذا المنتج جاهز إلى المصنع. إذن عندما نتحدث عن الجانب الآخر اللي هو الشق الصحي وهو الهم، وانت تتحدث عن مادة غذائية، في النهاية الإنسان، سلامة الإنسان هي الأهم. أوجدت شركات موجودة لهذا الغرض، ونحن نقول من واجب هذه الشركات أن يكون لديها الآليات الصحية للمنتج هذا من المربي إلى مصنعها، مش المواطن ومن ثم يتسبب بأنه هناك والله هذا المنتج غير صحي وإنه هكذا. لا والله نحن نقول العكس، هم عليهم إيجاد آليات، آلية صحية بسيارات مخصصة. وأيضا هناك في نقاط تجميع، أيضا الشكر نقدمه للأخوان في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وعلى رأسها معالي الدكتور، لأنه فعلا التعدد الآخر اللي تم خلال المرحلة هذه القادمة بإضافة 3 مراكز تجميع هي عن طريق ميزانية وزارة الزراعة، ونشكر وزارة الزراعة على هذا الجهد. إذن مناطق التجميع موجودة ومصانع موجودة، لما لا تكون هناك حلقة متكاملة لهذا المنتج وضمانه؟ هذا مهم جدا. فلذلك نحن نقول الثروة الحيوانية في عمان بشكل عام وظفار بشكل خاص، يجب أن ننظر لهذه الثروة إنها ثروة اقتصادية، ما ننظر لها على أساس إنها نشاط فردي لهذا المربي. عندما تقيس هذه الثروة بحجمها وكمها وتريد أيضا أن تنقلها من الكم إلى الكيف، عليك أن تدرك تماما بأن تنظر إلى هذه الثروة على إنها اقتصاد للبلد وعايد مجزي لهذا المربي، ولا تنظر لها على إنها نشاط فردي لهذا المربي. فأنت أخرجته من السلة الاقتصادية للبلد وضعته في زاوية الفردية، فأنت لست معني فيه. لا، نحن نريد الحكومة هم مهتمين بالقطاع، فعلا هذا أحد المحاور المهمة في الأمن الغذائي الوطني، وعلينا التركيز على هذا القطاع بأفضل وسائل ممكنة.
1: بس كيف الشيخ سالم يتحول من العبء على المربي إلى الاستثمار؟ بمعنى مثل ما أشرت، ليس الهدف كم عندك من الحيوانات أو يعني، بقدر ما هو كم من هذه السلالة قادر أن تحافظ عليها وتعطيك عائد أكبر، وتأمن لك أيضا يعني الأمن الغذائي وأمن حياتي أيضا وكذلك الوطن يعني. هل في دراسات ممكن، وانت أشرت إلى يعني مربي معين في بلد ما يكاد يمكن 4 أو 5 من المواشي تكفيه هو وأولاده، يعلمهم ويعيشوا حياة منهم ويساهم أيضا في المنتج الوطني أيضا كذلك.
2: دكتور، أنا أعطيك مثال صريح وواضح. الثقافة المجتمعية مهمة
1: جدا.
2: أنت الحين علمني وأعطيني الاستفادة في النهاية، فأنا بموجب هذا الاستفادة أكيف نفسي. نحن ما عندنا مربيين غير واعيين، عندنا مربيين متأصلين خلقوا في هذه الثروة منذ الأزل وعاشوا عليها وتربوا فيها، فلذلك هم همهم الأول والأخير هذه الثروة. دكتور، على سبيل المثال، إذا تصرف في الشهر، أعطيك مثال، عندك قطيع بسيط تصرف 1000 ريال شهريا، هذا بمعدل 12,000 ريال سنوي. إذا ما في هناك لهذا المنتج عايد مستقر وآمن وموجود، هذه خسارة يتكبدها هذا المواطن، ولكنه لن يستغني عن هذه الثروة لأنها جزء أصيل منا. نحن اليوم بحاجة إلى أن نكيف هذه الثروة بما تستقي مع أمننا القومي الموجود وأمن، وأيضا السلم المجتمعي مهم جدا، لأنه هذه الثروة ليست فقط اقتصاد، هي حافظة للسلم الأمني، وهذا مهم جدا.
1: صحيح.
2: فإذا انظرت إلى نسبة والتناسب في هذه الثروة تجد كثير من أبنائنا يشتغلوا في هذا المجال وهي مردود. إذن الاستقرار وإيجاد هناك مصانع تعمل على صناعات تحويلية لهذا المنتج وتحوله إلى منتج نهائي قابل للداخل وقابل للخارج، وأيضا تسعيره يفهمها هذا المربي ويشتغل عليها، فلذلك راح يكيف نفسه على هذا الإطار، وراح يكون هناك فيه تخفيف لكثير من هذه الحيوانات اللي هي غير منتجة، وأيضا راح نحمي البيئة وراح نحمي كثير من الأشياء تدريجيا بدون أمر تلقائيا.
1: صحيح.
2: الاطلاع على التجارب الخارجية مثل ما أشرت دكتور، نعم نحن حقيقة كلما خرجنا في مهام رسمية، خليني أقول مع جهات رسمية حكومية، دائما قطاع الثروة الحيوانية هو شغلنا الشاغل، دائما نحب نتعرف على تجارب الآخرين. آخر زيارة لنا كانت إلى بيلاروسيا، كان معنا وفد كبير وكان هناك في معرض الزراعة، وهذا يعتبر من أكبر المعارض عالميا، وزاروا المسؤولين إلى مصنع الألبان، هو تقريبا أكبر مصنع على مستوى العالم. أنا حقيقة زرت الريف البيلاروسي باعتماد، والتقيت مع عدة من هؤلاء المواطنين وكنت أسألهم اللي يملك ثروة بسيطة من هذا الحيوان هو الأغنى في هذا البلد، لأنه الدولة كافلة له كل شيء. ليش كافلة له كل شيء؟ هو أولا يتمتع بمصانع داخلية موجودة، وهذا أيضا نحن نركز عليها، اللي هي أيضا إعطاء أيضا العوائل الموجودة في هذه الأرياف أيضا نوع من النشاط الاقتصادي ودعمه من الجهات الرسمية، سواء كان ماديا أو معنويا، وأيضا الاستمرارية في هذا الطرح. هذا المنتج موجود السوق، أنت لا تفكر في السوق، الحكومة متكفلة في السوق والسعر ثابت، إذن الاستقرار موجود المالي والنفسي، المحافظة على هذا المنتج موجود، والخدمات أيضا المواكبة لهذا الحيوان اللي هو موجود، وكأنه بشر، كأنك تتعامل مع بشر، لأنه الحيوان هذا بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى بيطرة، بحاجة إلى إلى إلى إلى معاينة، بحاجة إلى إلى أيضا تثقيف صاحب هذه الماشية لكي يواكب هذه العملية. ومن هذا المنظور نجد الثروة في أي مكان في العالم هي الأساس وهي ركيزة لأي مجتمع كان.
1: صحيح. ترى منا يمكن الربط، يعني كيف ممكن مثل ما أشار الدكتور أيوه. والتجربة أيضا مع فيصل، فالتكامل عندي مربي، عندي مستثمر، عندي جهات أيضا. هل في تحول؟ نحن ممكن نتحول إلى إيجاد يعني منصة، إيجاد موقع، إيجاد شيء يربط بين هذه الجهات لتسهيل مثل هذه الخدمات.
3: المشكلة الجوهرية حاليا أن كل طرف اللي هو المربي والجمعية والمستثمر والجهة الحكومية كل واحد يعمل ضمن دائرة اهتماماته الخاصة حسب الاشتراطات اللي هو يشتغل عليها، دون آلية ربط دائمة تجعلهم كلهم يتحركون كسلسلة واحدة. على سبيل المثال المربي هو منتج، هو يكون عنده الحليب والألبان بشكل عام. الجمعية هي تجمع المربين وتعتبر هي تمثل مصالحهم وتنقل احتياجاتهم للجهات المعنية. المستثمر على سبيل المثال كالمروج وعلاف ظفار، هذه أيضا كان دورها التصنيع والتبريد والنقل والتسويق النهائي. الجهة الحكومية اللي هي الوزارة والمجلس البلدي أو لجان الأمن الغذائي أيضا لديهم التنظيم والرقابة الصحية والتمويل الداعم والتنسيق الاستراتيجي. هنا كل واحد بيشتغل حاله، لو يفترض أنه يكون في صلاحيات تجمع بين كل هذه الأطراف، يعني حتى أنا تكلمت عنها مسبقا من قبل وضمن التوصيات في البحث أن تكون فيها هيئة أمن غذائي بتشريعاتها وبقيادتها وبإدارتها.
1: جميل. ممكن قبل ما نطلع فاصل أيضا فيصل فيما يتعلق بكم استوعب هذا المشروع من العمانيين اللي يعملوا أيضا في هذا المشروع معك، وأيضا هل تعاقدت مع عدد من المربين يعني بشكل دائم، وبحيث أيضا استدامة مثل هذه المشاريع مهمة جدا، أحيانا نبدأ في مشاريع ونجد إقبال أيضا كذلك من المواطنين بحكم أنه عندهم فائض أيضا موجود، لكن هل في تحول لديك حول هذا الجانب؟
4: أنت تقصد عدد
1: المربين اللي أنت عدد أول شيء الموظفين العاملين في المشروع معك، وأيضا المربين اللي أنت متعاقد معهم.
4: عدد الموظفين، يوجد موظفين عمانيين حوالي 6 أشخاص، وكذلك من يعني من دول أخرى
1: خبرات موجودة معنا
4: مثل السودان ومثل اليمن، مهندسين ونفس الشيء خبراء في مثل هذه المجالات، حوالي تقريبا 9 إلى 10 أشخاص.
1: كيف تتعاقد مع المربين؟ يصير عندك المربين الدائمين هم بالنسبة لك الدعم، إذا هذول صار عندهم أي إشكالية ما يصير عندك عجز أيضا فيه.
4: أولا نحن نملك مزارع يعني حوالي 40% من الإنتاج ننتجه من عندنا نحن، من مزارعنا نحن، وكذلك نستعين يعني بأصحاب الماشية بعقود شهرية ليست دائمة، هو ليست ما دام هو حسب الطلب بالضبط، ما دام هو يقدر يوفر الحليب نحن نستقبل من عنده الكميات، ونهاية الشهر يتم صرف اللي هم المستحقات.
1: المستهلك، من هو المستهلك معك؟
4: أولا نحن بدينا في الأسواق المحلية،
1: جميل،
4: ومن بعدها في يعني في صلالة وفي محافظة ظفار بشكل عام، هذه أول سنتين.
1: جميل.
4: ومن بعدها انتقلنا إلى الشمال في بعض المواقع في مسقط مثلا وفي بعض الولايات. قبل سنة اتفقنا مع شخص من اليمن كوكيل يأخذ من عندنا كميات تعتبر كميات أكبر من الكميات اللي توزع محليا هنا. المشكلة هنا التسويق شوي ضيق، يعني بالنسبة لعدد الأشخاص أو عدد السكان يعني
2: وصلاحية المنتج أيضا
4: ونفس
2: عندك.
4: الشيء
2: عندك مشكلة أيضا
4: وصلاحية المنتج ضيقة لأنه نحن أبدا لا نستخدم مع أي مواد حافظة يعتبر الحليب بكامل جسومته اللهم يتبستر يعني على أساس ما يكون في أي أمراض مثل البروسيلا أو الأمراض هذه اللي تتعالج بالبسترة ومن ثم يتعلب على طول ويتسوق في
1: التسويق اللي استخدمته هل ذاتي أو من خلال منصات أو من خلال
4: لا تسويق ذاتي
1: ذاتي في خطة للتوسع أنت ذكرت بدأت تذكر يعني عمان بشكل عام ربما مسقط التوسع إلى اليمن توسع ممكن الخليج هل في خطة للتوسع تدريجيا؟
4: في خطة لكن ليس الحليب الطازج بل مثلا إلى تحويله إلى بودر أو إلى حليب مجمد وجدنا بعض الأفكار يعني خارجية يتعاملون بهذا الحليب المجمد يجمدوه على أساس يمسك فترات طويلة أطول لأنه الحليب الطازج صعب جدا أن يتم تصديره إلى الخارج
1: صح جميل سنخرج فاصل ثم نعود مرة أخرى نريد نحول هذا الرأس من الحيوان كم القيمة المضافة كرأس واحد إلى الاقتصاد الوطني من اللحوم من الجلود من الألبان من العظام لكن بعد الفاصل إن شاء الله
0: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية
5: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم تبنى بفهم واع وإدراك متزن لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم الحديث عن الثروة الحيوانية بشكل عام يعني حديث شيق وذو شجون ويمكن محتاج إلى جلسات ولقاءات متعددة ولكن أيضا الوقت أيضا ما يعطينا الفرصة أنه نتشعب بشكل كبير جدا في هذا القطاع ويمكن تكون هذه حلقة كتمهيدية إن شاء الله لحلقات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى أنا أذكر قصة يعني تعاملت معها مع أحد المربين لما كنت هنا في السوق المال فيأتيني رجل لا يقرأ ولا يكتب من الشياب الكبار يعني فكل يعني يوميا ينزل إلي في سوق مسقط فأنا يعني استغرب في هذا الرجل يعني الكبير في السن ورحمة الله عليه يعني أقول له الشيخ أنت كيف تستثمر يعني من وين تشتري الأسمن وين الفلوس قال شوف يا ابني أنا عندي يعني خطة كل 3 أشهر إلى 6 أشهر أنزل للسوق في حدود 10 من رؤوس الأبقار وأقسمها 3 أقسام والله يعني هذا مثل بالنسبة لي شيء غريب يعني لا يقرأ ولا يكتب إيش سوي قال أما جزء أجيب لك إياه هنا عشان المحفظة في الأوراق المالية وجزء أكل فيه وأشرب يعني أولادي وأسرتي والجزء الآخر الحيوان أقضي في الحيوان من العلاف والحشائش
3: عنده تخطيط استراتيجي هذا
1: أليس حكيم. هذا الرجل يعني حكيم. رغم أنه لا يقرأ ولا يكتب ولكن قادر وأبناؤه أعرفهم واحد منهم المهندسين
2: ما شاء الله.
1: وتخرجوا على يده من خلال هذه المنظومة
2: الحمد لله.
1: كيف نخلق مثل هذا الوعي لدى المربين إنه كيف ممكن نحسن من هذه السلالات وننتقل من حجم كم عندك رأس من أبقار من الإبل من أغنام إلى كم أنت يعني عندك من الثروة اللي أنت ممكن تحقيقها ولكن مع ذلك للأسف تعاني من تحديات الديون والقروض والتمويل يعني قضايا غريبة جدا ف الشيخ سالم أعتقد زين نحن تحدثنا عن الرأس منتج هذا الرأس كم ممكن نخرج منه رأس واحد سواء بقرة ولا غنمة ولا
2: شوف أنا إذا تحدثني في الوضع الراهن أقول لك اللي يخرج منه خسارة
1: اللي
2: يخرج من هذا الرأس خسارة للمربي.
1: نعم.
2: لانه عندك تكلفه هذا الراس مقارنه بالانتاج، الانتاج التسويق غير موجود، وان وجد هذا التسويق اخذ على فتره وكانك تتعامل مع بنوك ربحيه 4 شهور 5 شهور، وهذا ليس منطق، هذا لا يهدف الى الاستقرار ولا يهدف الى جني المال لهذا المربي. في فوارق دكتور، فوارق كبيره جدا، علينا ان ننظر الى المنظومه بشكلها المتكامل. انت بدل ما تقول للراس كم يجيب لك، انا اقول لك الراس كم يخسرك.
1: الواقع
2: الحقيقي
1: طيب. كيف نعزز
2: اللي عنده 30 راس على سبيل المثال من الابقار، التكلفه ماله، انا اجزم بان التكلفه ماله شهريا ما تقل عن 1500 الى 2000 ريال. طيب. اضربها في 12 شهر اللي هو السنه، صار عندك 24000 ريال. اذا ما في هناك عنده عايد من هذه الثروه، اذا هذه خساره عليه. لكن هل بالرقم من هذا على مرور هذه المرحله والسنوات كلها تمسك بهذه الثروه باعتبارها ثروة وطنية حافظ عليها أبا عن جد، متأصلة هذه الثروة فيه؟ إذا جاءت مرحلة
1: مرحلة العبء
2: لا، علينا نحن أن نخرجه. أيوه. علينا نحن كجهات خاصة. أيوه. كجهات خاصة وكجهات رسمية أن ننظر مثل ما أسلفت يا دكتور، إن الثروة هذه جانب اقتصادي مهم جدا يجب النظر عليه على أساس أنه في بوتقة واحدة، أن ننظر إلى هذه الثروة من الإنتاج إلى الاستهلاك.
1: صحيح.
2: إذن هذا إيش يوجد؟ أنت تتكلم عن القطاع الخاص وعن الاقتصاد والاستثمار، لماذا لا يستثمر في هذا القطاع؟ هذا قطاع واعد، قطاع أيضا مربح. صحيح. قطاع غير مخسر حقيقة. صحيح. يعني ولا يحتاج إلى دراسات معمقة كثيرة. فإذا وجد لهذا المربي كل هذه التسهيلات، ناهيك أيضا عن الجانب الممكن لهذه الثروة وهو الجانب البيطري الصحي.
1: صحيح.
2: إذا أيضا لم يكن هناك، وهذا الدعم مؤسسي حكومي، نحن أيضا نناشد من خلال هذه الحلقة الأخوان في وزارة الزراعة أن يكون أيضا وجود هذه الأماكن البيطرية في الأرياف مفعلة، لأنها للأسف الشديد الآن غير مفعلة، وإن فعلت

0: الاهتمام بهذه الثروة عامل مهم جدا، وأنا أؤكد بأن المربي واعي وممكن في هذه الثروة، فإذا وجد من ينتشل في هذه الثروة وتحويل هذه الثروة من عنصر ثقل وعبء عليه إلى ممكن مدخل له كأسرة وكإنتاج يحصل عليه، هو قادر أن يكيف نفسه بنفسه.
1: أحسنت دكتور منى. يعني نحن الآن في إطار التحول الرقمي والتقنيات، وجدت منصات وجدت أدوات يعني بتسهل على المربي إذا وجدت مثل هذه الأدوات لكيفية توصيل أيضا كذلك يعني منتجه إلى هذه القطاعات الاستهلاكية.
2: نعم، الحكومة شغالة بشكل كبير في جانب اعتماد العديد من المنصات المعنية بجمع القطاعات، خاصة عندي في مجال الأمن الغذائي والثروة الحيوانية. على سبيل المثال عندي منصة ثروة للأخ فيصل، منصة الثروة هذه تسهل تسويق الثروة الحيوانية عبر تسجيل الراغبين في بيع أو شراء الحيوانات الحية مباشرة، بهدف زيادة الإنتاج وتيسير وصول الأسواق المحلية والخارجية دون وسطاء كثر. هذه المنصة تمثل أقرب نموذج قائم فعليا اللي أنت ذكرته، أنه في عندك صعوبة في عملية مثلا شراء الحيوانات أو مش شراء الحيوان، المنتج
1: الحليب
2: الحليب. نعم، في عندي منصة تقي، هذه منصة تقي أيضا دورها أنه من خلال تسجيل فيها لسلامة وجودة الغذاء. أيضا عندي نظام اللي هو منصة التجاوب، إذا أي شكوى مثلا في عملية التسويق ممكن من خلال منصة التجاوب ترفع الشكوى
1: مع أي
2: ويتم
1: جهة
2: أي
1: حكومية
2: مع
1: مثلا؟
2: أي جهة حكومية، حتى مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. بالنسبة للاستثمار، الشيخ سالم ذكر أنه في أيضا ممكن مستثمرين دوليين في جهاز الاستثمار. أيضا أطلق منصة عمان للأعمال، وزارة التجارة آسفة، اللي هي استثمر بسهولة، منصة عمان للأعمال. من خلال هذه المنصة ممكن أنت تدخل عليها وتشوف إيش الفرص الاستثمارية أن إحنا ممكن نستفيد منها. أيضا منصة تطوير استثماري من ضمنها إعطاء فرص في مجال الأمن الغذائي، بلغت تقريبا الآن حدود 350 فرصة استثمارية على مستوى جميع القطاعات. بس إحنا عندنا إشكال، يمكن نريد منصة خاصة بمحافظة فارغ لأن هي فيها ثقل الثروة الحيوانية، ربما مستقبلا ينظر في هذا الأمر.
1: جميل فيصل، بس لو تحدثنا
3: في
1: عن،
3: نقطة
1: تفضل
3: ذكرتها
2: تفضل
1: دكتورة منى.
3: اللي هو صعوبة في إيجاد الحليب، أو
2: لا أنت إيش الإشكال اللي كنت بتعاني منها؟ التسويق.
3: الإشكالية هي التسويق.
2: التسويق نعم،
1: التسويق
2: أيوه
1: فيمكن
2: التسويق.
1: المنصة هذه
3: أما
1: تساعد.
3: إيجاد
2: هذه
3: الحليب هنا يوجد كميات كبيرة.
2: إذا إشكالية في التسويق.
1: كل أنواع تأخذ الأبقار والإبل
3: نعم، ناخذ
1: والأغنام كل.
3: جميع الأنواع، الأبغار والإبل والأغنام.
1: طيب المشروع الجديد اللي ناويين
3: وحاليا
1: تعمله في مداين
3: ننتج منه عدة يعني
1: مشتقات،
3: منتجات، مشتقات مثل الزبدة ومثل الأجبان.
1: ممتاز
3: لكن عملنا اتفاقية أمس مع
1: مداين.
3: مداين ريسود للحصول على أرض انتفاع لعمل حليب مجفف،
1: تصنيع
3: ونفس الشيء
1: ممتاز.
2: لكن في الخريف ما كان في فرص إنه تستغلون موسم الخريف السياح في عملية التسويق المنتج في الأسواق الهايبر ماركت مثلا أو الأسواق
3: هو موجود في كل الأسواق هنا اللي في صلالة موجود.
2: أيوه. هل في تحدي مع، بعد ما
1: تفضل.
2: السؤال، هل في تحدي بالنسبة احنا بنستورد أيضا حليب من الخارج، هل أيضا هذا يعتبر إحدى التحديات؟
1: هو ممكن الشيخ سالم تعلق على موضوع الجزئية هذه، وأيضا ظاهرة خلال موسم الخريف شاهدنا ظاهرة يعني لشباب كثير يعني عندهم العلب هذا ويبيعوا الحليب على كل الشوارع المادية للجبال.
0: أنا حقيقة أتأسف لهذا الموقف جدا حقيقة، يعني هذا دليل واضح إنه ما في اهتمام بهذا المنتج، ولكن وجدت الحكومة مشكورة جزاها الله خير، صرفت في بعض المشاريع الموجودة وهي في قطاعات الثروة الحيوانية كمصانع للألبان، أستطيع أن أقول من 50 مليون وما فوق. هذا المصنع الموجود هنا يمكن ما صرف له حتى 1 مليون ريال، وين المقارنة والمفارقة؟ إذا كنا نتحدث عن أكبر قطاع للثروة الحيوانية في ظفار، كيف يخصص لهذا القطاع 1 مليون بينما أنت تخصص بنفس القطاع وبنفس المرحلة فوق 50 مليون؟ كيف تريد هذا المصنع أن يبرز ويستقطب ويريح هذا المربي ويكون مستدام؟ هذا ما في ما لا ممكن أن يكون. الظاهرة اللي تحدثت عنها دكتور، أنا حقيقة أقول لك يعني أنا يعني مجروح منها كثير، تألمني، هي إيلام لنا كمجتمع. ليش؟ لماذا هذا الطفل الصغير يوقف على الشارع بعلبة الحليب
1: صحيح.
0: بينما بينه وبين المصنع ولا مئات الأمتار؟ هذه حقيقة يعني ظاهرة. أنا كنت أتمنى من المسؤول

0: أن
1: معاك.
0: تكون هناك فيه نظرة سريعة وتوقيف لهذه الظاهرة، ولكنها أشوفها يعني تنتشر يعني بشكل أوسع، وهذا نتيجة بأنه يعني المصنع غير ممكن لهؤلاء المواطنين في إنتاج الحليب هذا، وغير
1: جميل
0: قادر أن يتعامل مع هذا المنتج.
1: جميل. لو تحدثنا يعني في ختام قبل ما ننهي، على لو طرحت فرصة استثمارية، ترى أن هذه الفرصة ممكن تعالج أو تحلحل كثير من هذه التحديات، ما هي الفرصة الاستثمارية في هذا القطاع التي تخدم المربي وتتوقع أيضا تنادوا بها كجمعية تنفذ مثلا خلال العام القادم وتصبح أصبح موجودة؟ لو اختيرت فرصة استثمارية جامعة لهذا المفهوم، ماذا
0: الجامعة
1: ترى؟
0: لهذا المفهوم دكتور سؤال وجيه وهو لب الموضوع. نحن نتكلم عن مادة خام موجودة في أي مجتمع كان، سميها ما شئت، ما شرط تكون تربة حيوانية أو حليب، أي شيء مثل الجبس. خلينا
1: نعم
0: نقول
1: نعم
0: اللي نناشد دائما بأن الجبس يصير له صناعات تحويلية. نحن هذه الثروة عليها بشر، بينما عندما تقارنها بالقطاعات الأخرى فأنت تقارنها بحجر وشجر. لا ممكن أن تقارن الإنسان حقيقة، أن تحطه في مفهوم الحجر، هذا بشر.
1: صحيح.
0: أنت عندما تتعامل مع هذه الثروة، هذه الثروة ممكنة ومربحة وجامعة واستقرار، سميها ما شئت، هي استقرار، هي اكتفاء ذاتي، هي نمط حياة. في النهاية هذه الثروة فيها لحوم، هذه الثروة فيها ألبان، فيها مخرجات للإنتاج، شتى أصناف المشتقات من هذا الألبان الموجود. نحن نريد ممكن جامع، أن يكون هناك في مصانع تأخذ هذا المنتج من المربي إلى المستهلك، يصير
1: جميل.
0: تغطية في الداخل على المستوى المحلي، ويصير فايض للتصدير إلى الخارج.
1: جميل. اللجان المحلية أيضا في كل ولاية في لجان محلية مهتمة بهذا القطاع أيضا، الجمعية وعلاقتها بهذه اللجان.
0: شوف نحن كجمعية، هذه اللجان سبقت إشهار الجمعية، وهي مناطة على مستوى المراكز والنيابة كجغرافية سابقة، الحين النيابات ما عندها موجودة. أنا أراها هي ممكنة، وربما تتحول هذه اللجان عن طريق الجمعية مع الجانب الرسمي، ولكن تكون من أعضاء الجمعية على أساس أيضا التداخلات، وهذا مهم جدا. هذول الجماعات اللي موجودين جزاهم الله خير، أو اللجان هذه أثرت هذا الجانب كثير، ولكن هي تطرح أفكار،
1: صحيح.
0: وفي النهاية نحن بحاجة إلى منفذين لهذه الأفكار.
1: أنا أعتقد ممكن أدخل في جزئية اقتصادية، إذا افترضنا يعني وجود شركة اسمها المروق للألبان هي تخدم هذا القطاع بشكل كبير جدا، هل توسعة يعني هذه الشركة وإدخال المربين كمساهمين، يعني بحيث تتحول لشركة مساهمة مقفلة بدل ما تكون شركة جزء منها حكومي وجزء منها تمتلكها شركات أيضا قطاع خاص، هل سيعطي جدوى نوسع من حيث رأس المال، من حيث إمكانياته، من حيث أيضا شراكة المربي في هذا القطاع، هل سيحل جزء من هذه الإشكالية؟ رأيك ورأي الجميع أيضا. دكتور رومانيش، إيش رأيك؟
2: أتوقع بحل أكيد لما
1: صح ولا
2: يكون
1: لا؟
2: في رؤية، طبعا وهذه الرؤية فيها أنا أقول السياسة المالية والدعم المادي، دعم المادي مهم حتى نحفز المربي، مع طبعا الدراسات والجهات الفنية في هذا الجانب، مصانع تصنيع الألبان، الأقبان، أيضا أنا بخلق فرص عمل،
1: صحيح
2: والدولة الحين تريد تركز أيضا على تنويع الاقتصاد،
1: صحيح
2: تبتعد عن النفط والغاز الطبيعي، فبتركز على المنتج الموارد المتوفرة عندها، وإحنا محافظة فار نتميز ببيئة مثل ما قلت لك من سابقا ببيئات متنوعة، ومن ضمنها البيئة الريفية سواء في المناطق الجبلية أو المناطق البادية اللي هي الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية محتاجين إلى دعم مادي، محتاجين إلى تعزيز، محتاجين إلى توجيه، محتاجين إن احنا نوفر أيضا فرص عمل ونكون نحن ناس منتجين بحيث إن احنا نحقق اكتفاء ذاتي، خاصة نحن دخلنا على كورونا وهذه أيضا شكل تبع للدولة، كل
1: نعم
2: المنافذ أغلقت، فيفترض أن أيضا الدولة بعد هذه الأزمة أيضا تقوم بمعالجة سريعة مثل هذه الشكاوي، مثل هذه الأمور، بحيث نحن نكون أيضا منتجين أيضا ليس على مستوى الاكتفاء الذاتي، أيضا على مستوى الإقليم.
1: جميل. أقل من دقيقة باقي عندنا من الوقت يعني.
0: دكتور أنا حقيقة مثل الطرح اللي أنت طرحته، شركة المروج تشكر الحكومة الرشيدة على هذه البادرة، هذه بادرة طيبة، لكن علينا أن نمكن هذه الشركة. إذا لم تمكن هذه الشركة لن تستطيع أن تحقق أهداف هذه المرجوة منها. نحن إيش نهدف في النهاية من
1: ما هو
0: هذه
1: مفهوم
0: الشركة؟
1: التمكين؟
0: التمكين.
1: ماليا،
0: التمكين يشمل كل شيء،
1: تسويقيا؟
0: كل شيء، الجانب اللي هو الجانب الرسمي فيما يتعلق بتهيئة البيئة والتشريعات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار،
1: جميل.
0: هذا مهم جدا. الجانب اللي هو الجانب الآخر هو الممكن المالي، بحيث نشعر انه هذا المواطن عنده استقرار. ايش هو الاستقرار؟ اني اعرف عندي تسعيرة ثابتة وعندي اتفاقيات موجودة، وفي اخر الشهر احصل على فلوسي. اذا هذا ممكن. بينما اذا انت قطعت الحبل بين هذا وذاك، لا ممكن ان تكون هناك في جدول هذا. انا اللي اطالب فيه ومن خلال فهمي من خلال هؤلاء المربيين، وبحكم ان نحن الحين الصوت اللي نحن ايضا قريبين من هذا المربيين، ودائما ناخذ همومهم واشياتهم ونحاول ان نوصلها وان نقترح ايضا. انا اقترح بشكل سريع ان يكون لهذا المربي استقرار وكرامه. تكمن استقرار وكرامته في شيء، اتفاقيات مع الجهات المعنيه اللي هي الشركات القائمه على استقبال هذه الكميات من الالبان، وان تكون له تسعيره ثابته، وهو يمكن في هذا الجانب ويصير عنده عائد يخدم نفسه ويخدم البلد في الاقتصاد الوطني. هذا مهم جدا.
1: جميل. الحقيقة يعني نعيد، يعني بمعنى الوقت صار يعني يأخذ منك يعني سريع. فالثروة الحيوانية في ظفار ليست مجرد عدد من الأبقار، نكرر، والإبل والأغنام والماعز، بل رأس مال اقتصادي وغذائي يمكن أن تشكل حول مشروعات وصناعات وفرص عمل إذا توافرت البيانات والتنظيم والشراكات. نجدد الشكر والتقدير لجميع المربين والمواطنين الذين حافظوا على هذه الثروة وأسهموا في استمرارها، ولكل جهة أو مؤسسة أو فرد يدعم تنمية هذا القطاع. كما أشكر ضيوفي الشيخ سالم، دكتورة منى، وأيضا فيصل، وأخوي أحمد العوايد على إخراج هذه الحلقة. ولكم جزيل الشكر.
0: شكرا دكتور.
1: حياكم الله.
2: شكرا.
0: الله خير.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تطلق خطتها الاستراتيجية 2026-2030 لتعزيز جودة المخرجات وكفاءتها. تطور متسارع للشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل توجهات وطنية لدعمها في الأسواق الإقليمية والدولية. أطلقت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطتها الاستراتيجية 2026-2030، وذلك في إطار مواصلة دورها الوطني في الارتقاء بمنظومة التعليم وتعزيز جودة المخرجات بمختلف المستويات، بما يدعم التحسين المستمر ويعزز مكانة الهيئة كمرجع وطني في ضمان جودة التعليم. رعى الحفل معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد، وأكدت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلي رئيسة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم أن نجاح الخطة الاستراتيجية للهيئة يقاس بما تحدثه من تغيير وما تصنعه من أثر في منظومة التعليم.
1: إن طموحنا للسنوات الخمس المقبلة يتجاوز التقويم والاعتماد والقياس إلى الإسهام في بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للجودة، تستند إلى الأدلة والبيانات وتواكب الممارسات الدولية الرائدة، وتستثمر في القدرات الوطنية والتقنيات الحديثة، وتجعل من التطوير المستمر منهجا راسخا للعمل. وقد بنيت هذه الاستراتيجية وفق نهج تشاركي أسهم فيه شركاؤنا وأصحاب العلاقة، لتعبر عن تطلعات منظومة التعليم وتتسق مع الأولويات الوطنية والخطة الخمسية الحادية عشرة ورؤية عمان 2040. ونحن ندرك أن نجاح هذه الاستراتيجية لا يقاس بعدد المبادرات التي ننفذها ولا بالمؤشرات التي نحققها فحسب، وإنما بما تحدثه من تغيير وما تصنعه من أثر وما تبنيه من ثقة. كما ندرك أن جودة التعليم ليست مسؤولية مؤسسة واحدة، بل مسؤولية وطنية مشتركة.
0: تؤدي الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي دوراً متنامياً في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، من خلال تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال، ويسهم نمو ونجاح هذه الشركات في تعزيز ثقة القطاع الخاص بالفرص الاقتصادية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
2: يحظى قطاع الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان بدعم متواصل في ظل توجهات وطنية تهدف إلى تعزيز الاستفادة من تطبيقات واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وما تتيحه من فرص جديدة للابتكار أمام الكفاءات الوطنية الشابة لتأسيس شركات قائمة على الاقتصاد المعرفي. وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً متنامياً في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، من خلال تطوير حلول ومنتجات تقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات.
3: طاعة بنت عبد الله آل داود رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
4: الوزارة تعمل على دعم هذه المنظومة من عدة جوانب، يعني في عندنا برامج ومبادرات في بناء القدرات ونشر الوعي، في تحفيز الابتكار وتطوير الحلول، وأن نحن نساعد المشاريع الواعدة أنها تتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق والنمو. طموحنا في المرحلة القادمة أن نحن ما يكون فقط أن يكون عندنا عدد أكبر من شركات الذكاء الاصطناعي، كثر ما يكون طموحنا أن نشوف شركات عمانية فعلا تمتلك منتجات ناجحة.
2: وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد الشركات العمانية العاملة في القطاع بنحو 91% بنهاية شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي لتبلغ 42 شركة، ما يعكس تنامي الاهتمام بتأسيس وتطوير الأعمال القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، إضافة إلى التطور المتسارع للمنظومة المحلية للشركات وقدرتها على الانتقال من مرحلة تطوير الأفكار والنماذج الأولية إلى تقديم حلول ومنتجات تقنية قابلة للتطبيق.
4: طبعا نحن لما نتكلم عن تطوير قطاع اقتصادي ونحتاج بيانات دقيقة تساعدنا في أن نحن نتخذ القرار. اليوم عندنا مؤشر واضح حول نمو عدد الشركات، لكن مستقبلا نحن نريد أن يكون عندنا صورة أشمل، يعني ما حجم سوق الذكاء الاصطناعي في السلطنة، كم عدد الوظائف اللي يوفرها. فوجود هذه المؤشرات يساعدنا على أن نحن نقيس نمو القطاع بصورة أكثر شمولية ودقة،
2: ويسهم نمو ونجاح هذه الشركات في تعزيز ثقة القطاع الخاص بالفرص الاقتصادية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويساعد ذلك على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار والبحث والتطوير، كما تتمتع الشركات العمانية الناشئة بفرص متزايدة للارتباط بالأسواق الإقليمية والعالمية.
0: بدأت في مدينة صلالة فعاليات ملتقى ظفار العلمي الثالث الذي تنظم هيئة البحث العلمي والابتكار، وترتكز هذه النسخة على رؤية جديدة تهدف إلى توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التنموية الميدانية بمحافظة ظفار، وذلك عبر تقديم حلول ومقترحات عملية قابلة للتحقيق للتطبيق وتعزيز المهارات البحثية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبتكرين في سلطنة عمان. وخلال الملتقى وقعت الهيئة اتفاقيتي تعاون، الأولى مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتأطير تنفيذ الملتقى وضمان استدامته لثلاث سنوات، فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع كرسي الدراسات الاستراتيجية التقنية بهدف تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي المتخصص للفرق البحثية المشاركة. اطلعت اللجنة الرئيسة لمسابقة الإجادة الإعلامية 2026 للميلاد على سير عملية تقييم الأعمال المتقدمة للمسابقة وفق النظام الإلكتروني، وقد تم استقبال المشاركات باستمارات رقمية، كما تم فرزها وعرضها على لجان التحكيم لتقييمها إلكترونيا. واطلعت اللجنة على مختلف أعمال المسابقة بما فيها الفعاليات المصاحبة والمتمثلة في التحضير لتنظيم حلقة عمل حول كتابة النص الدرامي التلفزيوني، إلى جانب مناقشة الاستعدادات لحفل ختام المسابقة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل. ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة. وجهت وزارة المالية في منشورها المالي رقم 1 لعام 2026 كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات بإرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5000 ريال عماني لأصحاب العمل الحر العمانيين المستقلين غير الموظفين، ويشكل المنشور مرجعية إجرائية شاملة تنظم آليات التعاقد بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل الحر، وتحدد الإجراءات والمسؤوليات بصورة تضمن كفاءة التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة.
5: نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة العمل الحر بسلطنة عمان مع توجيه وزارة المالية في منشورها المالي كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإرساء بعض الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها 5000 ريال عماني لأصحاب العمل الحر العمانيين المستقلين غير الموظفين، والذي سيفتح آفاقا أرحب أمام الكفاءات الوطنية المستقلة للمشاركة في تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات للجهات الحكومية، ويعزز من حضورها ودورها الفاعل في المشهد الاقتصادي. ويأتي المنشور وفق الأطر التنظيمية الواردة في دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عمان والمعد من قبل البرنامج الوطني للتشغيل، وسيتم نشره خلال المرحلة المقبلة ليشكل مرجعية إجرائية شاملة تنظم آليات التعاقد بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل الحر، وتحدد الإجراءات والمسؤوليات بصورة واضحة تضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات والخدمات المقدمة، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر وضوحاً تتيح للمستقلين التنافس على الفرص التي تطرحها هذه الجهات. ويندرج التوجه ضمن مسار وطني شامل يهدف إلى بناء منظومة متكاملة للعمل الحر تواكب التحولات العالمية المتسارعة، من خلال استفادة أصحاب الكفاءات والمهارات من الفرص الملائمة لقدراتهم، كما أن المسار يرتكز على تطوير الأطر والتشريعية وتحديد المجالات والأنشطة المرتبطة بالعمل الحر وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، إضافة إلى بناء القدرات وتقديم الاستشارات المهنية والتجارية وتيسير الوصول إلى فرص الأعمال والاستفادة من المحفزات والممكنات التي توفرها الجهات الحكومية، فضلا عن أنه سيسهم في بناء سجل مهني متين يعزز من قدرة الكفاءات العمانية على النمو والتنافسية في سوق العمل وتعزيز المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل وتحفيز روح الابتكار والمبادرة. وتسير هذه التوجهات في إطار متكامل مع مستهدفات رؤية عمان 2040، بما يسهم في نقل منظومة العمل الحر من إطارها التنظيمي والتمكيني إلى واقع اقتصادي ملموس يتيح فرصا حقيقية للمستقلين وبناء سوق وطنية أكثر مرونة للمهارات والخدمات التخصصية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
0: نظمت وزارة الصحة الحلقة التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية بمشاركة واسعة من الجهات الوطنية ذات العلاقة، وركزت أعمال الحلقة على 6 مرتكزات رئيسة تشمل مكافحة التبغ وتعزيز الغذاء الصحي والنشاط البدني والصحة النفسية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وتفعيل الإطار الوطني للرصد والمتابعة والممكنات الداعمة المتمثلة في التشريعات والسياسات الموجهة والتمويل والإعلام والشراكات المجتمعية. سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان انخفاضا بنسبة 3.7% حتى نهاية شهر يوليو الماضي ليبلغ أكثر من 129 مليون برميل، وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض إنتاج منتجات المصافي الأخرى بنسبة تجاوزت 15% ليبلغ أكثر من 21 مليون و900 ألف برميل حتى نهاية شهر يوليو الماضي. أعلن الطيران العماني عن بدء إجراءات التوظيف لاستحداث منصب الرئيس التنفيذي لتجربة الضيف لأول مرة، في خطوة تؤكد التزام الناقل بتقديم تجربة سفر أكثر سلاسة تعتمد على التقنيات الذكية عبر كافة مراحل الرحلة. وسيتولى الرئيس التنفيذي لتجربة الضيف قيادة استراتيجية تجربة المسافرين بالشركة والارتقاء بمستوى المنتجات والخدمات وترسيخ ثقافة مؤسسية ترتكز على رضا الضيوف وتلبية تطلعاتهم. افتتح بنك صحار الدولي رسميا مكتبه لآسيا والمحيط الهادي في هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف بناء علاقات مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات في مختلف الأسواق الآسيوية ومجتمع الأعمال الدولي.
6: لتعزيز قدرته على بناء علاقات مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات في مختلف الأسواق الآسيوية، افتتح بنك صحار الدولي رسمياً مكتبه لآسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد حصوله على موافقة سلطة النقد في هونغ كونغ والموافقة النهائية من البنك المركزي العماني. عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لبنك صحار الدولي:
7: تمتد العلاقات التجارية بين دول شرق آسيا والصين خصوصاً لأكثر من 1200 سنة. تمثل افتتاح صحار الدولي لمكتبه التمثيلي في هونغ كونغ نقلة نوعية لتنمية هذه العلاقة التجارية الكبيرة. تضاعف التبادل التجاري بين سلطنة عمان والصين من عام 2020 إلى عام 2025 من 14 مليار دولار إلى حوالي 29 مليار دولار.
6: ويعكس المكتب التزام بنك صحار الدولي بدعم الطموحات الاقتصادية في إطار رؤية عمان 2040، كما يمثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عمان فرصة لتعزيز الشراكات التجارية الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعميق العلاقات بين القطاع الخاص العماني ومجتمع الأعمال الدولي.
7: إن افتتاح هذا المكتب التمثيلي سيساعد على زيادة هذا التبادل التجاري وفتح آفاق تجارية واستثمارية أكبر، ليس فقط بين سلطنة عمان والصين، ولكن بين دول شرق آسيا وخصوصا الصين وباقي دول الشرق الأوسط، حيث يمثل فرعنا في السعودية أيضا فرصة أخرى لزيادة التبادل التجاري بين دول شرق آسيا والمملكة العربية السعودية.
6: خطوة جديدة في مسيرة تطور صحار الدولي كمؤسسة مصرفية عمانية ذات حضور دولي متنامي بعد المملكة العربية السعودية، كما يعكس المكتب التمثيلي موقع هونغ كونغ كمركز مالي دولي رائد إلى جانب تعزيز العلاقات والفرص الدولية في سلطنة عمان.
0: وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تطلق خطتها الاستراتيجية 2026-2030 لتعزيز جودة المخرجات وكفاءتها. تطور متسارع لشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل توجهات وطنية لدعمها في الأسواق الإقليمية والدولية. حرر لكم النشرة مستمعينا منير الهنائية ونفذها على الهواء مباشرة محسن الحوقاني، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. بداية أسبوع موفقة نتمناها لكم جميعا في أعمالكم، في دراستكم. بالنسبة للطلبة، أتوقع هذا الأسبوع عاد طلبة الجامعات إلى بداية فصل دراسي جديد، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. وسبقهم قبل ذلك طلبة الدفعات الأولى أو الدفعة الأولى من مخرجات دبلوم الثاني عشر، ونتمنى التوفيق للجميع يا رب. مستمعينا الكرام، ربما لا نتذكر أول كتاب قرأناه في طفولتنا، لكن نتذكر حكاية أحببناها أو شخصية عاشت معنا أو قصة طلبنا سماعها أكثر من مرة، وما كان يبدو لنا يومها مجرد حكاية كان في الحقيقة يضيف شيئا إلى لغتنا وخيالنا وطريقتنا في فهم العالم. هذا ما يطلق عليه بأدب الطفل. هذا المجال مستمعينا من المجالات التخصصية، ويعني له حساسية كبيرة في طريقة الكتابة. فعندما نكتب لطفل صغير لا نستصغر عقله بقدر ما نكتب شيء يغرس فيه قيمة، يعلمه لغة ومفردات. وحديثنا لليوم إن شاء الله سيكون عن أدب الطفل، حديث موسع. سنستضيف فيه عدة شخصيات متخصصة في هذا المجال. ستكون معنا الدكتورة وفاء الشامسي، أكاديمية وكاتبة وباحثة في مجال ثقافة الطفل واليافعين، ستكون معنا هنا في الاستديو. سنتواصل عبر الهاتف مع الدكتورة أسماء عمارة من جمهورية مصر العربية. ستكون لنا كذلك وقفة مع الأستاذة ثريا بنت عادل بترجي، المدير التنفيذي لمؤسسة كادي ورمادي للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية. وسيكون لنا اتصال مع الدكتورة عزيزة بنت عبدالله الطائي، باحثة وكاتبة. سنتحدث بشكل موسع عن أدب الطفل والتحديات التي يواجهها وأهميته وقيمته في ظل هذه المتغيرات التقنية الكبيرة ووجود كثير من المشتتات بالنسبة للأطفال. نحن نعرف الساعات الطويلة يمكن اللي يقضيها الأطفال على اليوتيوب وعلى أجهزتهم والتطبيقات والألعاب. ما أعرف إذا كان لازال يعني يستهويهم قراءة كتاب أو قصة، ولكن أكيد كل هذه التغيرات تواكبها اجتهادات تلامس اهتمامات الطفل واحتياجاتهم المعرفية والقيمية واللغوية. كذلك مستمعينا، ستكون لنا وقفة مع الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم التي دشنت خطتها الاستراتيجية 2026-2030. ستكون معنا إن شاء الله الأستاذة زمزم السليمي، مديرة دائرة التخطيط وإدارة السياسات، وسنتحدث عن أهم ما جاء في هذه الاستراتيجية وأهم محاورها ومبادراتها خلال الخمس سنوات القادمة. وبين هذا وذاك، نرحب دائما وأبدا بمشاركاتكم ومداخلاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. وهذه تحايا فريق البرنامج الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي الذي سيبدأ معكم اختياره الأول في حلقتنا لليوم. تفضل يا مروان.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استوديو الظهيرة. وكما عودناكم دائما نختار مجموعة من المواضيع تكون حاضرة على طاولة الحوار، نتبحر فيها، نغوص في تفاصيلها ونسبر أغوارها. للحديث طبعا اليوم عن أدب الطفل، الواقع والتحولات، وأكيد التحولات كثيرة ومتسارعة. لذا سنتحدث اليوم مع الدكتورة وفاء بنت سالم الشامسي، أكاديمية وكاتبة وباحثة في مجال ثقافة الطفل واليافعين، المدير التنفيذي لدار نشر عالم تاء المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا، ومساء الظهيرة الجميلة على الكل إن شاء الله.
0: حياك الله، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو للحديث عن هذا الموضوع.
1: سعادة متبادلة، وأنا أتشرف بوجودي معكم.
0: قررنا أن نتبحر أكثر ونتحدث عن موضوع أدب الطفل في ظل كل هذه المتغيرات التي نشهدها، وأكيد فئة الأطفال تستحق منا كل العناية والرعاية وغرس القيم وكذلك التأسيس الجيد في اللغة.
1: بالضبط.
0: أكيد كلها منتجات تحملها أو يحملها أدب الطفل. نتحدث بداية دكتورة ونمهد للمستمع والمتابع، عندما نتحدث عن أدب الطفل ماذا نقصد بالتحديد؟ عادة كلمة الأدب هي كلمة كبيرة
1: جدا،
0: يعني أعتقد البعض أنها أكبر من

0: قد تكون عمل مسرحي. الحين طبعا حتى الأشياء اللي هي نتكلم عنها مثلا في الإذاعة أو في التلفاز أو ما سيعرض له من أفلام وغيرها، هذه كلها تعتبر أعمال أدبية لأنها تبدأ بالنص، فالنص متى ما توافق مع معايير الأدبية يطلق عليه نص أدبي. ما معنى أنه موجه للأطفال؟ معنى أنه يتناسب مع الأطفال، سواء كان من خلال الخصائص المعرفية، لأن نحن نعرف أن الطفل يصل إلى مستوى معرفي معين فأنت تحتاج أنك تخاطبه على أساس تبني على هذا المستوى، أيضا بناء على اللي هو الاستعداد الذهني عنده، الاستعداد الاجتماعي، الاستعداد الثقافي والنفسي كذلك، لأنك ممكن تطرح موضوع قد يسبب حساسية لدى أطفال، بينما أطفال يشوفون أن الموضوع بالنسبة لهم عادي وأن لا هو متناسب ومتوافق مع فئتهم العمرية. فهذا الخليط ما بين الأدب وما بين الطفل هو اللي من خلاله تنتج تلك الحساسية المفرطة تجاه ماذا يستحق أن يقرأ الطفل، أو من هو فعلا الكاتب الحقيقي لأنه ممكن يكتب أدب حقيقي للطفل.
1: نعم، لماذا يحتاج كل هذه التخصصية؟ لماذا يجب أن يكون القائمين على هذا العمل من المتخصصين، يعني اللي يمتلكوا خبرة جيدة قبل
0: صح،
1: الكتابة أو تقديم أي منتج أو محتوى للطفل؟
0: سأستعين بمقولة مشهورة دايما أرددها، الكتابة للطفل مثل المشي في حق الألغام. إذا لم تعرف أين تضع يدك على موضوع أو مفردة أو فكرة أو حتى جملة تصوغها، فأنت قد تؤثر على هذه الذائقة. خلينا نتكلم يعني شوية بطريقة أبسط من ذلك. احنا لما نشوف في المناهج الدراسية الكتاب أصلا يتضمن مجموعة من الدروس، ما بين الشعر والنثر وما بين نصوص القراءة والمطالعة والنصوص التعليمية وغيرها. انت هنا أمام حصيلة متنوعة أصلا هي الهدف منها أنها تثري معارف الطفل، لكن أدب الطفل يتجاوز ذلك إلى أنه ينمي لديه أشياء أخرى، يجيب عن تساؤلات الطفل أحيانا يتساءلها فلا يجدها في الكتاب المدرسي بقدر ما يجدها في قصة معينة. وخليني بس أحصر الحديث على أساس أن نكون شوية أكثر تخصصية. ناخذ مثال القصة. عندما تكتب قصة للطفل هذه التخصصية، أول شيء مثل ما قاعد أقول لك أن كاتب الطفل يجب أن يكون ملما بعدة علوم، ليس فقط بعلم اللغة، لازم يكون قادر على فهم الخصائص النمائية والخصائص النفسية لهذا الطفل، لأنك أنت راح تستخدم مفردات تخاطبه، مفردات متوافقة معه. طريقة العلاج للفكرة أو للموضوع أو حتى للانتقالات، لأنك أنت أيضا قاعد تتحدى السوشيال ميديا، قاعد تتحدى البصريات اللي قاعد الطفل ينظر لها، فأنت تحتاج أنك ككاتب تحرك تلك المشاهد. فلذلك أحيانا نحن نكون أمام نص هزيل عندما نجد أن السردية والوصفية فيه بزيادة، استيقظ خالد وقت الصباح وذهب إلى وفرش أسنانه وبعدين اتجه إلى مائدة، أنت قاعد توصف بينما مشهد واحد ممكن من خلال طبعا الرسم، من خلال عبارات بسيطة جدا نختصر كل هذه المفردات. على الجانب الآخر، ماذا يريد أدب الطفل من الطفل؟ من غير أنه طبعا يجاوب على التساؤلات أو يثير لديه الدهشة، أنت محتاج أنك تعد هذا الطفل للمستقبل. الطفل مجموعة من القدرات والمهارات والذكاءات المختلفة، فأنت تحتاج إلى أنك تخليه لديه تلك الذائقة الجميلة اللي تستسيغ اللغة، تتذوق الخيال، تتذوق الفن، تتذوق حتى المعلومات اللي موجودة فيه، ومنها يتقمص تلك الشخصية وذلك الأثر الإيجابي لكي يتحول للسلوك. فإذا نحن أمام معرفة نقدمها بطريقة معينة عشان في النهاية تصل إلى سلوك فعلي لدى الطفل، وهذه الفائدة الأعظم للقصة.
1: نعم، اليوم دكتورة نحن عندنا ضيوف من عدة دول عربية وسنتحدث عن واقع أدب الطفل عربياً، ولكن أريد أقترب مباشرة من مشهدنا المحلي هنا في سلطنة عمان. كيف يبدو المشهد في أدب الطفل؟ هل ننتج ما يكفي ليس كما فقط ولكن
0: نوعية،
1: جودة ونوعا من المنتجات التي تستهدف الأطفال؟
0: إحنا الحمد لله أقول أن وضعنا يبشر بالخير ولله الحمد، على خلاف طبعا ما كان قبل سنوات. يمكن بالمناسبة يعني خليني أذكر لك أن نحن أول ما بدأنا نشتغل في أدب الطفل ونعزز لهذا الاشتغال، تخيل أن عدد الأسماء اللي كانت تكتب أو اللي معروفة في على المستوى الإقليمي خلينا نقول لم تتجاوز تقريبا ما يعادل 3 أو 4 أسماء. فأنا كنت أسأل نفسي أين

0: كتاب الطفل العمانيين، أين نحن من الساحة العربية أو الساحة الخليجية قبل العربية؟
1: نعم.
0: اشتغلت على مشروع حقيقة ارتبط بأن نحن عملنا مجموعة واتساب صغيرة وقلت لهم، وكذا بدأنا بالمعلمات والمعلمين، لأنك أنت تعرف أن نص المجتمع ما شاء الله تربوي،
1: نعم.
0: والمعلم هو أكثر الناس اللي يقعد يشتغل على مثل هذه، أنه يكون عنده نصوص ويكون عنده مادة إثرائية ومادة مطالعة للطلاب. فبدأنا يعني نشوف من اللي موجود، من اللي مهتم. هذا الاهتمام من خلال الاشتغال السابق اللي اشتغلته على نفسي خلاني أكون علاقات على مستوى الوطن العربي، فبدينا نستضيف بعض الخبرات، رواد أدب الطفل، رواد في الرسم، رواد في الاشتغال النفسي، في الاشتغال الاجتماعي، ونعمل لقاءات كانت افتراضية. وأذكر هذه الفترة حتى قبل كورونا، يعني أنا أتكلم عن 2013 أو 2012، يعني ما كان في هذه الشبكات اللي تتيح لك أنك أنت تتواصل أونلاين أو
1: نعم.
0: افتراضيا وتتجاوز هذه المساحات. فكنت إيش أسوي؟ أشتري بعض البرامج، يعني أشترك فيها بشكل شخصي، وكانت حتى محدودة، يعني يدوب 7 أو 10 أشخاص يكونوا معاك، فأنا
1: نعم.
0: كنت أنتقي. إحنا الحين عبد الله نتكلم عن أكثر من 73 إلى 80 اسم على مستوى الساحة العمانية، ما بين كاتب، ما بين رسام، ما بين مصمم، وما بين مشتغل.
1: نعم.
0: نتكلم أيضا عن دور نشر أو مكتبات بدأت فعلا تشتغل في أدب الطفل وتنتج كتب للأطفال. ما بتكلم عن الكتب التعليمية أو الكتب المرتبطة بمشاريع المؤسسات، لكن أتكلم عن الكتب النوعية اللي لما الطفل يشوفها يجذبه العنوان، يتساءل لماذا هذا العنوان، يحب أنه يقرأ القصة، يحب أنه يغوص، يحب أنه يشوف نمط الرسم، حتى لو ما كان يعرف هو يحب القصة لأنه فيها رسومات. فصار عندي توازن بين ما يقدم للطفل على مستوى النص وعلى مستوى الصورة حقيقة. لكن على المستوى الآخر، ليش احنا ما حاسين بهذا الحضور؟ ليش احنا ما حاسين رغم انه في اسماء، يعني ابتهاج الحارثي فازت بجائزة ادب الدولة 2015، انا فزت فيها في 2021، في اسماء ما شاء الله ترشحت القوائم القصيرة وفازت على مستوى جائزة اتصالات سابقا، وحاليا جائزة اللي هي الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، وغيرها وغيرها من المسابقات. ليش احنا ما قاعدين نحس؟ احنا نحتاج الى حراك مؤسسي يؤمن ويوفر تلك البيئة الخصبة اللي تحتضن كل هذه الإنتاجات اللي صايرة، كل منتج أو كل اشتغال صاير كأنه في وادي. أنت محتاج أنك تلمهم وتوقف معاهم وتؤمن بهم وتقدمهم مع بقية المؤلفات وبقية الأشياء الموجودة في الساحة الثقافية العمانية.
1: نعم، أنا لفتني من حديثك دكتورة أنه إنتاج المواد أو الاشتغال في أدب الطفل منظومة يعني مترابطة من
0: صحيح،
1: الإمكانيات، لأن ذكرتي نحتاج متخصصين في الرسم
0: بالضبط،
1: قدروا يرسموا للأطفال، في
0: صح،
1: الكتابة، في تحويل هذا
0: التحرير،
1: المنتج، التحرير.
0: التصميم نفسه، يعني انت ما تقدر تدخل لون على لون، ايضا حتى على فكرة حتى على شكل الكتاب. احنا مثلا انا من باب خبرتي كمحكم، ليش مثلا الشكل المستطيل للكتاب يخالف مثلا، او يعني نجد مقابله الشكل المربع للكتاب؟ ليش مقاس 21 في 21 او 22 في 22، 24 في 24؟ ليش هذه الاختلافات؟ ترى هذا حتى الاختلافات مش اختلافات عشان والله احنا نزين، رغم ان هذا يعتبر ذائقه بصريه بالنسبه للطفل، لكن ايضا لانها تتناسب مع فئة عمرية، تتناسب مع وعي الطفل، تتناسب مع موضوع القصة، أو أحيانا تتناسب مع المجتمع المحيط ماذا يبحث.
1: نعم.
0: لما أنت تلقى كتاب بغلاف سميك وأوراق مصقولة وثخينة نوعا ما، الطفل يقدر أنه يمسكها، أنت هني قاعد تفكر أنامل الطفل لم تكتمل بعد، فهو من حقه أنه يقدر يمسك الورقة ويقلبها بدل ما تكون ضعيفة وممكن إنها تأذي أو
1: نعم،
0: إنها تكون صعبة
1: يعني
0: في
1: هذه
0: القلب.
1: التفاصيل ما عشوائية، كلها
0: أبداً،
1: مدروسة، ويعني نحن نشوف المواد المستخدمة في الطباعة أحيانا
0: صحيح،
1: مثل ما قلتي للأطفال دائما تكون مختلفة وعادة تكون أعلى كلفة، يعني
0: وهذا يفسر غلاء كتاب الطفل
1: بالضبط. نعم
0: مقارنة بكتاب الكبار.
1: نعم نحن أكيد في دول الخليج، في دول مجلس التعاون، يمكن تحدياتنا ومقوماتنا متشابهة إلى حد
0: صحيح،
1: ما، لكن نتعرف كذلك على تجربة يعني ثرية للأستاذة ثريا بنت عادل بترجي، المدير التنفيذي لمؤسسة كادي ورمادي للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك الأستاذة ثريا.
2: أهلا بك أستاذ عبد الله، وشكرا على الاستضافة والبرنامج الجميل.
1: حياك الله، ومعنا هنا في الاستديو تستمع إليك كذلك الدكتورة وفاء الشمسي، ونتحدث جميعا في قاسم مشترك يمكن بينكما، وهو
0: صحيح.
1: الاهتمام بأدب الطفل.
2: أهلا دكتورة وفاء، استمتعنا بالاستماع للجزء الأول من الحوار دي. ممكن أبدأ أقول إنه إحنا أول ما بدأنا نشتغل في مؤسسة كالي ورمادي كان اختيار شخصي انه نتخصص في مجال ادب الطفل، والكلام ده مثلا قبل 20 سنه، ولم يكن سوق النشر نضج بالشكل اللي الحمد لله وصلنا له الان. فمثلا النصوص كانت جيده لكن ليست بجوده النصوص اللي الان قاعدين احنا نشوفها، يعني بتشارك في معارض الكتب وكذا، وما كان في رسومات متخصصه لكتب الاطفال، ولا خيارات واسعة في الطباعة، ولا كان في مثلا أفكار للتوزيع والرقمنة، وحتى بعض حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كانت مفقودة إلى حد ما. لكن اليوم خلينا نقول في السوق السعودي الحمد لله تطور النشر بخطوات متسارعة جدا، وزاد الوعي، وظهرت مشاريع سواء على مشاريع خاصة في القطاع الخاص أو مشاريع مدعومة من وزارة الثقافة والإعلام، دعمت الناشرين بشكل جميل جدا وفتحت مساحة واسعة للتطور والإبداع. وأقدر يعني أسرد لك بعض المشاريع اللي
1: نعم
2: تعتبر بالنسبة لنا الآن أفكارها جميلة جدا، ممكن تطبق على جميع دول العالم العربي ودول الخليج. مثلا مشروع كان مشروع لي سنتين تقريبا في المملكة، اللي هي مكائن بيع الكتب الذاتية. هذا المشروع كان قائم على إنه كان في تحديات للتسويق وتوزيع الكتب، وإن إحنا نوصل كتبنا لجميع اللي يتطلعوا للقراءة. فصار الآن في مكائن بيع ذاتي في المولات وفي الشركات الكبيرة وفي بعض حتى مثلا السوبر ماركات، يعني ويتحدث العناوين فيها بشكل كده مستمر.
1: نعم
2: ومن تجربة شخصية يعني هذه من أنجح مثلا المشاريع.
1: نعم الأستاذة
2: أيوه
1: ثريا، تتجه الآن كثير من الدول في مضاعفة جهودها للحفاظ على الهوية مع كل هذا الانفتاح على الفضاءات الرقمية. كيف يبدو الاشتغال على تعزيز الهوية في أدب الطفل، كون أن هذه الفئة المستهدفة هي الفئة التي يمكن الاشتغال عليها منذ الصغر في غرس الهوية العناصر الوطنية؟
2: طيب، خلينا نتفق انه اطفال اليوم صاروا منفتحين على الثقافات والتجارب الانسانيه المختلفه،
1: صحيح
2: والاعلام الحديث بيعطي الطفل معلومات لا حصر لها يمكن اكثر من اللازم حول العالم من حوله، فاصبح الاطفال منبهرين بكل ما هو دارج وجديد من حولهم. فهنا ياتي دور ادب الطفل العربي في تعزيز الهويه زي ما ذكرت، وجعل الطفل مثقف ومتقبل للآخر، لكنه أيضا معتز ومحب
1: صحيح
2: وفخور بلغته العربية ومعجب بثقافة وطنه وتراث أهله وما يميزه عن غيره. أهم شيء أنه يشعر بالفخر والانتماء حتى وإن أتقن اللغات وحتى أن أعجب بثقافته.

0: ربما بعض القضايا التي يعني يمكن إيصالها تعليميا للطفل عن طريق هذا المحتوى، مثل الاختلاف، التنمر، أحيانا طريقة فهم يعني بعض الجوانب التي تخص عاداتنا وتقاليدنا. فأين تكمن مهارة الكاتب في تناول مثل هذه القضايا؟
1: يعني من وجهة نظري، سواء كان النص الأدبي مكتوب للطفل بهدف المتعة والإثارة أم بهدف التوعية بقضايا حساسة وقضايا كبيرة، لابد أن يكتب من وجهة نظر الفئة العمرية المستهدفة ويتمحور حول الطفل، فيعبر عنه ويلامس اهتمامه واحتياجاته، يحكي القصة على لسان حال الطفل. فيتحقق هذا الشرط في وجهة نظري، يعني لن يفقد النص جاذبيته حتى وإن فقد بساطته في يعني فكرة أو أبروتش عالمي اللي هو Child Center Approach، حتى في علم النفس يعني يدرسوه. طالما الموضوع يخص الطفل، المفترض إنه هو نوجهه للطفل وبعقلية الطفل ومن وجهة نظر وليس من وجهة الكبار اللي قاعدين يتعاملوا مع أدب الطفل لأجل الطفل يعني. وبرضه من تجربة عملية، ليس جميع القصص التي يفضلها الأطفال ويختارونها للقراءة أو إعادة القراءة هي قصص بسيطة ومضحكة. بعض القصص الحساسة تلامس جانب عاطفي عند الطفل وتشعر بالأمان أو تشعر بعدم الوحدة أو تجيب على تساؤلاته، فتصبح قصص مفضلة عنده يعني. احنا لازم يعني نحترم عقلية الطفل وما نتعامل مع كل الأطفال بأنهم بنفس طريقة التفكير ولا أن تفضيلاتهم واحدة.
0: نعم الأستاذة ثريا، أصبحنا أمام واقع انجذاب الأطفال للأجهزة اللوحية وإلى يعني الولوج إلى التقنية بمختلف أنواعها وأشكالها. إلى أي مدى نجحنا عربيا في رقمنة محتوى الطفل؟ يعني أتوقع أن الكتاب ليس هو الأداة والوسيلة الوحيدة الآن، فهذا يعتبر أحيانا من وجهة نظرك يعني من التحديات أم من الفرص؟
1: أنا أشوفها من الفرص، وأشوف إن إحنا ما شاء الله حققنا نجاحات باهرة في هذا المجال. عندي اطلاع على منصات أجنبية تواصلت معنا خلال السنوات الماضية لأنهم وجدوا إنه في إقبال على الكتب العربية في الدول الأجنبية، يعني خاصة للجاليات العربية اللي تسكن في هذه الدول. فاطلعت على المنصات الكبيرة اللي هي شبه أمازون وكذا، وطبعا الحمد لله برضو لنا مشاركات، يعني كاتب رمادي كان لنا ايضا منصه ابلكيشن خاصه بنا، وكتب دار كذلك موجود في منصات عربيه. والله اني انا من وجهه نظر المنصات انا اجمل، قد يكون انه يعني وصلت المنصات الاجنبيه لعدد اكبر، لكن المنصات العربيه الافكار اللي فيها مبتكره وحديثه وبتطور بشكل مستمر، واتوقع ان احنا ماشيين في طريق يعني في الطريق الصحيح. لكن يعني الامور دائما نسبيه، يعني لما نقارن متى بدات التجربه الاجنبيه مثلا مقارنه بالتجارب العربيه، هم سبقونا اكيد، لكن احنا خطواتنا متسارعه.
0: نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذة ثريا، وسعيدين جدا في أن نتعرف على تجربتكم سواء في مؤسسة كاديو رمادي للنشر والتوزيع أو حتى من خلال الاشتغال والجهود المبذولة هناك في المملكة العربية السعودية. أترك المساحة والكلمة الأخيرة لك.
1: أشكرك أستاذ عبد الله، وأنا سعيدة إنه يكون لي تواجد معكم في الإذاعة، وأتمنى إنه نوسع التعاون بين العاملين في أدب الطفل في المملكة العربية السعودية وكذلك في سلطنة عمان، وأتوقع إنه بيننا قواسم كثير مشتركة، ولو اشتغلنا مشاريع سوا راح تكون نوعية وحتخدم أطفالنا وأطفال العالم العربي كله.
0: هذا الدكتورة وفاء تسمعك، أعتقد الكرة في ملعبكم يعني أكيد
1: عاد ما
0: نحتاج.
1: يحتاج، احنا انا والدكتورة وفاء الحمد لله
0: على
1: علاقتنا
0: تواصل، إيه. بارك الله في
1: وافكارنا
0: جهودكم.
1: متشابهة
0: بارك
1: الحمد
0: الله في
1: لله.
0: جهودكم، شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ ثريا.
1: العفو، شكرا
0: يعطيك
1: لك،
0: العافية. ثريا بنت
1: الله
0: عادل
1: يخليك.
0: بترجي، المدير التنفيذي لمؤسسة كادي ورمادي للنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية. يعني دكتورة وفاء، استمعنا طبعا لمداخلة الأستاذة ثريا،
1: نعم
0: ويبدو كما ذكرنا يعني في بداية البرنامج هناك قواسم مشتركة كثيرة يعني
1: جدا
0: عندما نتحدث في مشهدنا الخليجي،

0: وأريد أسمع رأيك مثل ما سألت الأستاذ ريا عن موضوع الهوية. يعني الدول والمجتمعات بدأت فعلا تتوجس يعني، وتخشى مع كل هذا الانفتاح أن
1: صحيح.
0: تتأثر أو يتأثر تماسكك هذا النشء وهذا الجيل بهويته. وشفنا الحراك من
1: نعم
0: مختلف الدول. كنا نحن في سلطنة عمان ولله الحمد، يعني هذا اشتغال مبكر
1: أي
0: ويبقى
1: وما
0: عندنا
1: زال
0: جهد المحافظة عليه.
1: صح.
0: فنتحدث عن مساهمة أدب الطفل في غرس هذه العناصر المهمة في حياة الطفل من خلال هذا المحتوى الذي يقدم له.
1: شوف، هو بداية أصلا أدب الطفل ما نقدر نفصله عن الهوية، لأن جزء من الهوية هي اللغة العربية. فأنت عندما تكتب بلغتك وتكتب عن مجتمعك، تكتب عن المعطيات الموجودة في هذا المجتمع، فأنت بشكل غير مباشر قاعد تأسس للهوية وتعززها لدى هذا الطفل الناشئ أو القارئ. خلينا شوية نرجع خطوة للخلف، وهي ماذا بعد هذا الكتاب؟ يعني إحنا كلنا، سواء كنت أنا ككاتبة أو ناشرة أو باحثة وغير من اللي يستمعون إلينا من الأخوة والأخوات اللي موجودين في السلطنة وخارجها، إحنا قاعدين نشتغل. أنت لما تكتب أي عمل موجه للطفل لابد أن يكون عبارة عن يعني شو أقول لك، مساحة خصبة فيها كل القيم، فيها كل الأفكار، فيها كل الأشياء اللي يحتاج الطفل فعلا لما يقرأها يقول إن هذه القصة تعنيني، أو هذه تمسني، أو هذه تجاوب عن سؤالي، أو هذه تولد لدي فكرة. لكن ماذا بعد التأليف؟ ماذا بعد النشر؟ هذا المفروض إن نحن نطرحه. أنا قد ألتقي في بعض الأطفال من خلال الورش ومن خلال البرامج التوعوية ومن خلال اللقاءات المفتوحة في معارض الكتاب وغيرها، حسب طبعا دور كل مؤسسة. بس نرجع للمؤسسة الأساسية اللي هي الأسرة. متى ما كانت هذه الأسرة مؤمنة وحاطة إيدها بإيد كل هذه الجهود المؤسساتية والفردية الحكومية والخاصة، إحنا رح ننجح في تعزيز الهوية. شوف، ما في طفل، يعني احنا حتى نلاحظ في البيت لما يكون عيالنا صغار، البنت تكبر تقول انا متى بكبر بلبس الشيله، ومتى واريد عبايه عادي حتى لو عبايه ملونه. الولد بنفس الطريقه، انا اريد غتره، او اريد البس كمه، او اريد البس انعال مثل ابوي، صح ولا لا؟ فتصير اذا هنا الطفل قاعد يتلمس طريقه نحو هذه الهويه اللي يشوف منو يسويها في البيت، الام والاب اللي هم القدوه الاولى. فاحنا لازم نتكلم عن تماسك الاسره. وانا دائما اقول دورنا لا ينتهي عند تأليف القصص أو الكتابة وتوفير أدب الطفل ووضعه على الرفوف. دورنا يتجاوز ذلك إلى أن نحن نقول للأسرة، تعالي يا أسرة، تعالي يا أب، تعالي يا أم، حطوا إيدكم في إيدنا، لأني تأثيري أنا قد يكون مدته ساعة أو أسبوع أو شهر، بس تأثير الوالدين تأثير مستمر. أدب الطفل حقيقة من خلال المشاريع، إذا بنتكلم عن يعني وجهة النظر الأخرى والاشتغال الآخر على المستوى المؤسسي، في حراك كبير. يعني من خلال اطلاعي سواء كان على المشاريع اللي أنا اشتغلتها مع مؤسسات في سنوات سابقة أو قاعدة أشتغلها ورح إن شاء الله نعلن عنها قريبا، المؤسسات حتى لو ما إلها خص بالهوية وهذا مش من دورها، قاعدين يقولون ضمن أقسامهم المرتبطة بالإعلام، احنا نريد مجموعات قصصية، او احنا نريد نشتغل على مشروع يرتبط بتعزيز الهوية ويكون يخدم اهدافنا. وهذا صراحة توجه جدا جميل. فانت قاعد تشوف ان كل المؤسسات تشتغل، يعني على سبيل المثال جهاز الرقابة المالية، عندك صندوق الحماية الاجتماعية، عندك طبعا وزارة التنمية هي لها يعني دور أصيل، وزارة التربية هي الضلع الاهم او الدينامو الاهم في تعزيز الهوية. إحنا ما نريد نشعر أو نحمل معانا ونحمل الجيل اللي بيجي من بعدنا هذا الخوف والقلق من الهوية، لأنها كذا ولا كذا عيالنا مثل ما قالت أستاذة ثريا وكلنا عارفين، عيالنا وايد يعني يفتخرون بأنفسهم، يعتزون بهويتهم وبلبسهم. وهذا يمكن شفته حتى من خلال الطلاب الدوليين، يعني كوني أكاديمية وإحنا ننتقل أحيانا ونروح لملتقيات وكذا، تلقى الطالب العماني والطالبة العمانية طالعين بزيهم مفتخرين، يعني لا وهو مستانس على الشكل وكذا. هذا يدل على أن في شيء أبسط من ذلك، القيم اللي احنا نتعامل فيها، قيم الشعب العماني، السماحة، كرام الضيف، التساهل، التفويت، كل هذه الأشياء ما زالت ولله الحمد هي موجودة. ليش أقول عن القلق؟ دايماً يعني أريد كذا أحط بين قوسين جملة ما تفكر فيه تحصل عليه.
0: نعم.
1: فإحنا ليش متشائمين ونقول والله نحن شعبنا رح يفقد الهوية وإحنا عيالنا خايفين عليهم من الهوية؟ ترى هذا قلق المربي اللي قاعد يكبر، ما قاعدين نشوف فيه الجانب الإيجابي. إحنا قاعدين بس نسلط على ماذا سيحدث ونخاف من ماذا سيحدث، وهي وإن كانت فكرة عالقة في ذهننا.
0: نعم، هو قلق دائم، كل جيل يخشى صح. ويقلق على الجيل الذي
1: أيوة.
0: سيأتي بعده.
1: يعني
0: أعتقد دائما صح. إنه هذيل في تحديات وخطر أكبر.
1: مثل أبهاتنا وأمهاتنا لما كانوا خايفين علينا بالضبط. من التلفزيون والتلفزيون نعم. الملون صح. وبعدين صح. الإذاعة نعم. الحين هم قاعدين يعيشون معطيات عصرهم. لكن أنا شو دوري؟ دوري أوجه، دوري أمكن هذا الطفل، دوري أن أرسم له سيناريوهات وأخليه مستعد لما سيأتي، أسلحه بالأدوات الحقيقية اللي تخليه يتعامل مع أي مشكلة بالطريقة الصحيحة.
0: نعم، نحن مخرجنا يطالبنا بفاصل، راح نطلع لفاصل إن شاء الله وبعدها نواصل محطاتنا القادمة، خاصة أن عندنا أكثر من وقفة عبر الاتصال للحديث عن هذا الموضوع من عدة زوايا وجوانب.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لنا عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية والبث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب ومنصة إكس. نتحدث اليوم عن أدب الطفل ونحاول أن نتشارك يعني كثير من الأفكار وكثير كذلك من الحلول لبعض التحديات وكيف نطور هذا المنتج الذي يلامس فلذات الأكباد. نذهب مباشرة إلى الكاتبة والباحثة الدكتورة عزيزة بنت عبد الله الطاي. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد الله،
0: حياك الله وسعيدين جدا بهذا التواصل معك.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: معنا هنا في الاستديو الدكتورة وفاء، هي تستمع لك الآن.
1: نعم
0: أهلا جميعا.
1: أهلا دكتورة، كيف الحال؟
2: الحمد لله دكتورة عزيزة. أهلا وسهلا فيك حبيبتي.
1: الله يحفظك
0: دكتورة عزيزة. نعم، نتحدث اليوم عن أدب الطفل وكثير من المتغيرات يعني التقنية وكذلك مشتتات كثيرة قد تجذب وتلفت أنظار الأطفال، وهنا يعني تزداد أهمية أن يتنوع إنتاجنا في أدب الطفل وأن نستطيع إن صح التعبير يعني أن نحدث كثير من الصناعات التحويلية على هذا المنتج. نود سماع وجهة نظرك، كيف يبدو واقع أدب الطفل في مشهدنا المحلي في عمان؟
1: واقع أدب الطفل في المشهد العماني طبعا يعني هو واقع به أسس جميلة وبه منافذ جميلة كذلك، ولكن لا يخلو من أنه يحتاج إلى الدعم المؤسسي والتربوي والثقافي وإلى تضافر الجهود لإبرازه وإيجاد كذلك الحلول الفاحصة والفاعلة التي قد تواجه المشتغلين على أدب الطفل في كيفية مواجهة التحديات. ونحن نعيش في عالم أصبح العالم هذا كله بيد الطفل وبيد ولي الأمر وبيد الباحثين والمهتمين بأدب الطفولة وبعوالم الطفولة، فلم يعد الطفل ذاك الطفل الذي يعني ربما قبل كذلك 3 سنوات أو قبل 5 سنوات، لأن عالم الرقمنة أخذنا إلى منافذ أخرى، إلى زوايا أخرى، إلى تربويات ونظريات وأسس تربوية أخرى. لذلك أدب الطفل يحتاج إلى تفعيل أكثر، يحتاج إلى اهتمام أكثر، يحتاج إلى أن أخذ بيد هذا العالم الذي هو في يوم ما سيصنع الوطن وسيعني يقود دفة الجيل القادم.
0: نعم دكتورة، قد يستسهل البعض استيراد هذا الأدب أو استيراد هذا المحتوى من خلال وجود كثير من الإصدارات وكثير من الكتابات المستهدفة للطفل، وهنا لا أتحدث فقط عن الكتب وإنما أتحدث يعني لما يشاهده الأطفال عبر الشاشة، مثلا الرسوم المتحركة، ما يتابعونه عبر الإنترنت. أهمية أن يكون لنا منتجنا الخاص هنا في سلطنة عمان، بلد مثل سلطنة عمان تزخر بعناصر كثيرة في تاريخها وفي هويتها وفي يعني إمكانيتها في أن تصدر كل هذا للعالم، كيف لها أن تستورد؟
1: طبعا هذه إشكالية كبيرة، وهي ليست في عمان فقط وإنما في العالم كله. أصبح الطفل رهين إلى التقنيات ورهين إلى يعني البرامج التي تقدم له، وأصبح كذلك هناك مسؤولية كبيرة على أولياء الأمور. أولياء الأمور طبعا أنا أعني بهم أولا الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى التي ينشأ فيها الطفل والقدوة الأولى التي ينهل منها الطفل. ثانيا نأتي حتى في المدرسة. المدرسة من هو المربي؟ كيف يعني وعي المربي كذلك مهم، أنه أمام صحيح أمام طفل، ولكن هذه العجينة أصبحت يعني أصبح بها يعني هذا نبض آخر، أصبح بداخلها هاجس آخر وأمور أخرى. على المربي أن يعي توجيهاته، يعي ملاحظاته، يعي أساليبه التربوية وطرائق التدريس التي ممكن أن يعني يبثها لهذا الطفل أو يشكل هذا الطفل من خلالها. نأتي بعد ذلك إلى حتى الشارع يعني أو المؤسسة نفسها، البرامج التي تقدمها يعني بالنسبة لي أنا 3 وزارات مهمة في تشكيل هذا بنية الطفل وفي توعية الطفل كذلك. طبعا الأولى اللي هي وزارة التعليم، ثانيا وزارة الإعلام وما تبثه من، ونحن نرى يعني أن هناك ثراء من ناحية منصة عين في لأدب الطفل، وهناك اهتمام لأدب الطفل، كذلك وزارة التنمية الاجتماعية. يعني هذا الثالوث المؤسسي يعني في قلبه كيان مهم وكائن صغير، ولكن هذا الكائن الصغير لديه انفتاح، لديه عقل، أصبح يعني أصبح هذا العقل يتسع لهذا الكون كله.
0: نعم.
1: فهناك جهود صحيح، ولكن نحتاج نحن إلى جهود أكبر. هناك كتاب، يعني لدينا شريحة كبيرة من كتاب أدب الطفل والذين يكتبون القصة ويكتبون كذلك الشعر ويكتبون في كافة الأجناس الأدبية. كذلك لدينا هناك بعض النقاد الذين اهتموا، صحيح هم قلة، ولكن يعني لا يزال العدد يعد على الأصابع، ولكن طالما هناك هذا عدد قليل
0: نعم
1: سيتضاعف بالتأكيد هذا العدد.
0: نعم دكتورة، بما أنك ذكرت الجهود المؤسسية، هل من وجهة نظرك نحتاج إلى مركزية لهذه الجهود؟ نخشى أحيانا أن تكون هناك جهود موجودة ولكنها مبعثرة ربما أو لا تتكامل بالقدر الكافي. نحن نجد في تجارب مثلا بعض الدول هناك مجالس للأسرة، يمكن هي تعنى كل ما له علاقة بالطفل، أو ربما مرجعية ومركزية لكل احتياجات الطفل. إلى أي مدى تجدي أهمية أن تتكامل هذه الجهود بدلا من أن تتشتت أحيانا؟
1: طبعا إذا تضافرت، هذا يعني هذه نقطة جدا مهمة أستاذ عبد الله، إذا تضافرت هذه الجهود ويعني أصبح هناك مركزية لها، يعني هذه المركزية تتواصل مع هذا الثالوث أو تتكامل مع هذا الثالوث وتتابع كذلك ما يطرأ في قنوات التواصل أو في كل ما يتعلق بشؤون الطفل، يعني من تقنيات، من أنواع الأدب، من تطور أدب الطفل، من برمجة الأسرة كذلك. يعني حتى الأسرة الآن لدينا تغيرت، لم تعد الأسرة كما كانت، المدارس لم تعد كما كانت، مؤسسات الطفل لم تعد كما كانت، القصة التي كذلك تقدم للطفل لم تعد تلك القصة التقليدية، أصبح هناك سحر للحكاية، وأصبح هناك سحر للإيقاع، وسحر كذلك للمعنى، وسحر للرسالة التي يقدمها النص الأدبي أو تقدمها اللعبة الإلكترونية أو تقد يعني أو يقدمها البرنامج يعني الرقمي للطفل. فطالما هناك ثالوث، لكن هذا الثالوث لديه مركزية خاصة بالطفل، طبعا هذا سيسهل على التربويين، سيسهل على الأسرة، سيسهل على الكتاب كذلك في الأفكار أو القضايا أو يعني أو الحكايات أو البرامج التي ممكن أن تدهش الطفل. يفكر بعد ذلك في سؤال كبير وهو يخلد إلى النوم من قصة مقدمة له أو من مقطوعة موسيقية أو من لوحة مرسومة أمامه، فتجعله ربما يستمتع وتجعله يصمت ويفكر، أو تجعله يعني يستمتع أو حتى يضحك. لماذا نحرم الأطفال أن يضحكوا؟ لماذا نحرم الأطفال أن يستمتعوا أو أن يعيشوا أجواء خيالية تقودهم إلى عوالم أخرى تصنع في داخلهم الإبداع وتصنع في داخلهم كذلك طرائق التفكير وتبث في داخلهم آليات حل المشكلات التي تواجههم؟
0: شكرا جزيلا لك دكتورة، مقدرين جدا هذه المداخلة الثرية لموضوعنا لليوم، فجزيل الشكر والتقدير لك.
1: الشكر لك أستاذ عبد الله، والشكر لطاقم البرنامج، والشكر لكم على إتاحة الفرصة لنا في أن نتحدث في موضوع شائك يتعلق بأبنائنا جميعا.
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. الكاتبة والباحثة الدكتورة عزيزة بنت عبد الله الطائي كانت معنا عبر الهاتف للحديث عن أدب الطفل. ويمكن دكتورة وفاء أشارت دكتورة عزيزة إلى نقطة في غاية الأهمية كنا نتحدث عنها في الفاصل، وهي مسألة تكامل الجهود المؤسسية. هناك حقيقة رغبة واضحة كما ذكرنا من مختلف الجهات في أنها تصل لأكبر فئات، يعني لفئات المجتمع، ومن أهم هذه الفئات الأطفال. ولكن يبقى هذا الجهد هنا وهناك قد لا يؤتي يعني ثمارة بالمستوى المطلوب. فنتحدث عن الدور المؤسسي، يعني ربما يعني مجرد التنظيم راح يحقق لك نتائج يعني ملموسة،
2: نتائج ملموسة ونتائج أفضل وتوسع أيضا. وحتى بيكون في تركيز، لأن نحن الحين لما نتكلم عن هذه التكاملية معناته أن نحن نطمح في النهاية إلى أن نركز على اللي موجود، نجود منه ونغطي نقاط القصور. لكن ماذا لو كانت مؤسسة تعمل لحالها؟ بضرب لك مثال عشان تكون الصورة أوضح أيضا حتى للمستمع. لما تيني مؤسسة مثلا وتقول لي إحنا نريد نكتب مجموعة قصصية وأنت تمسكين الموضوع عن السمت العماني، وهذه المؤسسة ليست لا وزارة التعليم ولا وزارة الإعلام ولا وزارة التنمية، ماذا تفهم أنت أو ما هو دورك الآن في هذا الموضوع؟ لازم توجههم إلى أن هناك مجموعات قصصية وهناك اشتغال وهناك مشاريع مرتبطة بهذه المؤسسات الثلاث. لماذا لا يحدث ذلك التكامل؟ في النهاية أنتم كمؤسسة قاعدين تقفزون على مهامكم واختصاصاتكم إلى مهام واختصاصات مؤسسة أخرى قد يكون لديها ذلك الاشتغال. لو أنتم خدتوا هذاك الاشتغال اشتغلتوا عليه بطريقة مختلفة تتوافق مع رؤيتكم مع أهدافكم، إخراج بطريقة أخرى، ويكون في عمل ما بين الجهتين، ما الذي سيؤدي إليه ذلك؟ سيؤدي إلى تجديد العمل، استمراريته، إثراء، وهذا ما سيفيد في النهاية الطبقة العاملة الأساسية اللي هم الكاتب والرسام. لأن الكاتب والرسام لا يكتب العمل لكي ينتشر فجأة وبعدين يموت العمل، هو يكتبه للاستمرارية. إحنا نريد حراك يعني مؤسسي متكامل تقوده رؤية واضحة، تقوده قد يكون خلينا نقول قيادة مؤسسية واضحة وواعدة. ما نريد ذلك التجريب وذلك الاشتغال على والله أنا شفت أو أنا عرفت أو أنا سمع أو أنا أحب أو أنا أحس. إحنا ما نريد هذه الأشياء، هذه ليست مقاييس عشان أنت تصنع ثقافة طفل. العالم كله متوجه لهذا الكائن الصغير لأنه عارف أن أقدارنا بأيديهم أصبحت. فلماذا لا يكون فعلا هناك توحيد لمثل هذه الجهود ويكون في قيادة واضحة وواعدة ومتمكنة؟ ما أعرف، أنا حتى قاعد تفكر الحين مع مداخلة الدكتورة عزيزة، ليش ما يكون في رخصة مثلا، رخصة تصدر للكاتب عشان يكون فعلا أن هذا كاتب يستطيع أن يكتب قصة إبداعية للطفل، رخصة تصدر للرسام، وخليني أتكلم أيضا عن نقطة حابة أتداخل فيها، ما أعرف إذا كان ضمن الأسئلة بعدين أو أستبق الأمور. لما نتكلم عن ليش ما يكون عندنا اشتغال مرئي، أفلام كرتونية، أنيميشن، حاجات موجودة تصنع أو تقدم للطفل من خلال قنواتنا الإعلامية. الشباب موجودين والله، يعني أنا في أكثر من موقف أجد شباب متخصصين في رسم الديجيتال، في التحريك الرقمي، قصص يعني تأتيني. يعني واحد من الشباب يقول لي ابني كان عنده فكرة مشروع أنه يكتب قصة وأنا رسمتها وحركتها إلى، أقول له وريني الشخصيات. الشخصيات مازجة ما بين التراث والثقافة الصينية والساموراي، والشخصيات العمانية القديمة اللي نسمع فيها أحمد بن ماجد، والشخصيات اللي قادت الملاحة البحرية. هذا التوافق أو هذا الدمج اللي صاير في الرسومات اللي كانت مبدعة. يعني لو مثل هذا المسلسل صار على شكل حلقات وظهر ونشر عن طريق منصة عين اللي قائمة بجهود كبيرة جدا في تعزيز ثقافة الطفل، وين احنا بنصنع بنوصل في في في الصناعة، في ان احنا نكون مش مستهلكين، احنا نكون ايضا مصنعين لهذه الثقافة.
0: نعم. نحن حتى لا يداهمنا الوقت،
2: نعم،
0: سنذهب لدكتورة أسماء، سأعود لك على نفس النقطة هذه اللي ذكرتيها، لكن نذهب مباشرة إلى جمهورية مصر العربية مع الدكتورة أسماء عمارة، كاتبة أدب الطفل ومؤسس برنامج دال لتعليم اللغة العربية. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا
0: حضرتك
3: أستاذ عبد الله.
0: أهلا وسهلا، حياك الله، سعيدين جدا بهذا التواصل معك. ونحن نتحدث عن أدب الطفل، والدكتورة أسماء من الأسماء المعروفة جدا في هذا المجال.
3: شكرا.
0: نتحدث عن واقعنا العربي دكتورة أسماء، مع كل هذه المتغيرات كيف تتعاظم أهمية الاشتغال بشكل أكبر على أدب الطفل خاصة في مجتمعاتنا العربية؟
3: طيب احنا لو تكلمنا عن أدب الطفل من حيث الوضع الحالي، الأدب الطفل هو أحد مكونات تكوين عقل ونفسية ومستقبل الطفل، لانه كل حاجه الطفل هيقراها او هيتعلمها او هيقرا او هي او هيطلع عليها، حتى لو كانت رسوم زي ما تفضلت الدكتوره وفاء، فهو هيبقى عنده في الباك مايند، فهيبقى عنده في اللاوعي، وهو ده اللي هيحركه في المستقبل، هو ده اللي هيوجهه، ده اللي هينمي مهاراته. لو بصينا دلوقتي على الوضع الحالي لأدب الطفل هنلاقيه طبعا ما شاء الله في وضع متميز جدا، في حراك وتطور، بقى في تجارب كتير جدا على مستوى الكتابة والرسم والإخراج والنشر والتحريك، والموضوعات بقت أكثر جرأة، بقى في قدرة للكاتب أنه يتناول موضوعات لم يكن كاتب الماضي يستطيع تناولها، بقى في تقبل مجتمعي لتقديم أفكار قبل كده كانت من التابوهات لتقديمها للطفل، زي الفقد مثلا، الموت، بعض الموضوعات اللي هي الحساسة اللي كنا بنخاف نقدمها للطفل. النهاردة مع التطور في محتوى أدب الطفل المقدم للطفل العربي، بقى في مساحة أوسع للكاتب والناشر والرسام إن هم يقدموا موضوعات جديدة، وخصوصا مع الانفتاح الحاصل. الطفل دلوقتي بتاعنا مثلا، الطفل في سلطنة عمان ما عادش بس بيطلع على الأدب بتاع سلطنة عمان، لا، عاد مطلع على الأدب العالمي بقى من خلال نافذة الهاتف اللي هو ماسكه، أو الكتاب المدرسي، أو من خلال الشاشات، من خلال التلفزيون، من خلال كل وسائل الاتصالات الحديثة، بقى مطلع على العالم كله. فبقى في وضع مقارنة، أو بقى في الطفل يقدر يقيم والطفل يقدر يختار. والحمد لله أعتقد أن الأدب العربي حاليا قادر على أن هو يقف جنبا إلى جنب مع الأدب العالمي وينال قدره من التقدير.
0: نعم دكتورة أسماء، قلقنا من المنصات الرقمية ومن الفضاءات المفتوحة ومن تعلق الأطفال بالأجهزة اللوحية وغيرها، هل تعتقد أنه قلق مبرر؟ أم أنه فرص يجب استثمارها واستغلالها في تعظيم الاستفادة من الإنتاج الأدبي للطفل؟
3: هو مش قلق، هو قلق مبرر، ولكن هي فرصة حقيقية. أنا بشتغل في تطبيق لأدب في قصص الأطفال من حوالي 9 سنين، لاحظنا حاجة جميلة جدا. احنا في الأول كان اختيارات الطفل أصلا للقصص من خلال التطبيق كان بيختار الحاجات اللي هي الحاجات التقليدية، الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها ككتاب أدب طفل مستواها متوسط. النهاردة بنشوف الأعلى قراءة الكتب الأكثر ثراء في الفكرة والنص والرسم. الشاشات الرقمية برغم ان هي قد تبدو انها منافس، ولكن في الحقيقة هي مش منافس ابدا. هي بدأت تسهل الوصول الى الكتب. النهاردة مثلا لو في مكتبة عليها 3000 كتاب، فكده قدمنا للطفل فرصة ان هو يصل الى كتاب بسهولة. طيب هل ده بيأثر على قراءة الكتاب الورقي؟ خالص ما بيأثرش. في كتب، يعني انا بنفسي حضرت معارض، الامهات كانوا بيقولوا احنا بنجيب التطبيق، بنشترك في التطبيق عشان نشوف الكتاب اللي هيعجب ولادنا نشتريه ورقي. فاذا في تكامل بين الاثنين. قبل كده كتبت مقال للمقارنة بين الكتاب الرقمي والكتاب الورقي وايهما افضل للطفل، كل واحد فيهم له مميزات، فاحنا نقدر نستفيد من الاثنين.
0: نعم،
3: بس احنا مش عايزين نحاول اتفضل.
0: هل نستطيع في الأدب العربي أن نصدر هذا الإنتاج؟ يعني نحن نستورد كثير من المحتوى الذي يصلنا من الغرب حتى وإن لم يكن مناسبا يعني لأطفالنا. هل يستطيع المحتوى العربي في أن يكون منافس أو حاضر للآخرين كذلك؟
3: هو ده بقى ظاهر بوضوح جدا في اخر عامين او اخر 3 اعوام. عندنا الكتب العربيه قدرت تنافس الكتب الاجنبيه. يعني مثلا في معرض بولونيا كتابين من 2 دور نشر عربيين فازوا ضمن المسابقه اختيار افضل كتب. فاذا الكتاب العربي قدر ينافس، قدر يقف مقابل الكتاب الاجنبي اللي هو جاي من كل لغات العالم، وقدر يقف على الرف معاه وينافسه. وساعد في ده وجود ده على المستوى الرسمي، على المستوى الجمهور ساعد وجود عرب مهاجرين في بلاد الشتات او بلاد المهجر او زي ما هنسميها، ان العرب اللي مهاجرين هناك عايزين يربطوا اولادهم بالثقافه العربيه ببلادهم، فهم بيبحثوا عن الكتب دي. فالكتب بقى عليها طلب اكبر، الكتب العربيه بقى عليها طلب اكتر. عندنا في كتب، كم كتب سنويا بيتم ترجمته من اللغة العربية إلى اللغة التركية واللغة الإيطالية وكل لغات العالم. يعني كنت في الصين لقيت كتاب عربي مترجم صيني. فقد إيه الكتاب العربي قدر يوصل إن هو ينافس؟ هو لسه محتاج شغل، بس إن إحنا وصلنا للمنطقة دي في الوقت القصير ده، فده دليل إن العرب ما شاء الله عندهم القدرة والإمكانيات والعقول اللي هي قادرة تحول ده لحاجة ملموسة وتقدر تنافس خلال سنوات بسيطة، ممكن يعني ممكن تتجاوز كل دول كمان.
0: شكرا جزيلا لك دكتورة، لولا ضيق الوقت سعيدين جدا بهذا الحوار وبمداخلتك الثرية في موضوع
3: شكرا
0: حلقتنا لليوم.
3: شكرا، الشرف لي. شكرا
0: بارك الله
3: شكرا
0: فيك، شكرا
3: شكرا
0: شكرا جزيلا لك
3: رأيك.
0: الدكتورة
3: مع
0: أسماء
3: السلامة.
0: عمارة، كاتبة أدب الطفل ومؤسس برنامج دال لتعليم اللغة العربية من جمهورية مصر العربية. الوقت يمضي سريع مع أنه
2: طبعا
0: يعني ما طلعنا لفواصل طويلة، لكن بنطلع لأذان العصر وبعدها بنرجع للختام، لأن أريد أسمع وجهة نظرك دكتورة في موضوع مهم كان من ضمن المداخلات التي
2: تمام.
0: وصلتنا عبر الهاتف.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين أينما كنتم، وفي دقائق قليلة يعني هذا الوقت، هذا الموضوع موضوع شيق للغاية ويبدو أن محتاجين
3: متشعب جدا
2: نعم مساحات أكثر، ولكن ولو على عجالة، بعض المداخلات كانت تتحدث دكتورة عن جودة الأعمال وجودة الكتابة وخطورة أحيانا دخول الذكاء الاصطناعي التوليدي من استسهال يعني للدخول في هذا الجانب. يلفتك دكتورة أحيانا بعض النصوص المكتوبة تزعجك لما تشوفي أنها مكتوبة
3: تقهرني
2: خصوصية فيعني أهمية أنه نحن نحوكم موضوع التخصصية صحيح. وما أي حد ممكن يكتب يعني للأطفال
3: بالضبط.
2: محتاجين كم، لكن ما على حساب النوع وما على حساب التخصص
3: صحيح.
2: نعم
3: صحيح.
2: تحدث عن هذا الجانب من واقع التجربة دكتورة.
3: شوف، هو مثل هذه النصوص اللي يتم اشتغال عليها الذكاء الاصطناعي، انت كصاحب خبرة ككاتب او كمحرر او حتى كصاحب دار نشر، انت تفهم ان هذا الاشتغال لا، خصوصا ايضا ان غالبية الكتاب حتى وان كان صاعد من خلال الاحتكاك انت تعرف اسلوبه، تعرف لغته، تعرف الاشتغال اللي عليه. احنا ايش مشكلتنا؟ مشكلتنا وجود ادب لاجل البزنس. فأنت لما يكون عندك دور نشر أو مكتبات أو كذا، تمرر مثل هذه الأعمال لأجل الربح التجاري على حساب الطفل بدون أي يعني وجود أي مثل ما تقول أي حوكمة، بعدم وجود أي قنوات ممكن إنها توقف هذه الأمور، ستوب، خلينا نراجع، خلينا نشوف، خلينا نفرز هذه الأعمال اللي بعدين ممكن تصدر للطفل. ممكن تكون فكرة جميلة، أنا ما أقول لك لا، وأي إنسان أي فكرة يعني تحترم وتكون نكون احنا قادرين على ان نحن ندعمها ونعززها ونطورها، لكن ممكن تكون رسوم هابطة، فانت ايش تسوي؟ انت قاعد تهبط بالمستوى الذوقي صحيح. الفني البصري للطفل هذا. فكل شيء هو حق الالغام. انت لازم تتأكد تماما. لذلك يعني لما نرجع لنقطة الاساس، أين هي الجهود المؤسسية في هذا الأمر؟ كتاب الطفل العماني وين هو موجود؟ معارض الكتب اللي موجودة، الوزارة عندما تنتقل، الوزارات المختلفة، وين قسم أدب الطفل الموجود الذي يشهد هذا التطور وهذا الحضور أو هذه الفلترة للأعمال الجيدة؟ إذا أنا عندي أعمال سيئة كدار نشر، دار الأخرى يتم تقديم أعمالها، إذا سأراجع نفسي. فالإنسان يبدأ يحاسب نفسه. الذكاء الاصطناعي هو أداة. أنا ممكن يكون ما عندي، إحنا لما كنا نشتغل في برنامج افتح يا سمسم، إحنا عندنا طاولة مستديرة ونجتمع كتاب من مختلف الدول العالم بغض النظر عن اللغات عشان نناقش فكرة وكيف نعالج قصة. والله أحيانا أستاذ عبد الله إن ممكن نعدي شهرين ثلاثة شهور بس لمعالجة فكرة، بعدنا ما كتبنا النص. أنت الحين لما تتكلم عن هذا، وين هذه معالجة الفكرة؟ أنت ما عندك حد، ممكن حتى صرنا حتى لدرجة إنه في كتاب قد يسرقون أفكار أطفال لما يروحون في ورش، وهذا صراحة حصل وأنا وقفت على أكثر من موقف. من سيقيم لك فكرتك؟ فالذكاء الاصطناعي قد

0: أو على المكتبات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة، نتمنى أن تتاح لنا مساحات إن شاء الله أوسع للحديث عن هذا الموضوع نظرا لأهميته ولتشعبه كذلك.
0: هو طبعا ما نبى حديث، نبى أيضا فعل يتم.
1: نعم.
0: صراحة
1: نعم، ويعني أكيد لما تكون هذه المواضيع حاضرة يعني للحوار وتناقش، يعني هي أكيد البداية اللي ممكن إن شاء الله نشهد فيها تطور أوسع في أدب الطفل. شكرا جزيلا لك دكتورة وفاء بنت سالم الشامسي، أكاديمية وكاتبة وباحثة في مجال ثقافة الطفل واليافعين. نحن مستمعين مستمرين معاكم، بعد فاصل قصير سنتحدث عن استراتيجية تم تدشينها اليوم من هيئة ضمان جودة التعليم. سنتحدث إن شاء الله مع الأستاذة زمزم السليمي مديرة دائرة التخطيط وإدارة السياسات عن التفاصيل. فاصل ولنا عودة.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا محطتنا القادمة، سنتحدث عن تدشين الخطة الاستراتيجية في إطار مواصلة هيئة ضمان جودة التعليم، الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، جهودها ودورها الوطني في الارتقاء بمنظومة التعليم وتعزيز جودة مخرجات القطاع. دشنت الاستراتيجية اليوم استراتيجية جودة التعليم لـ 2026-2030. سنتعرف أكثر على تفاصيلها من خلال استضافتنا عبر الاتصال للأستاذة زمزم بنت مبارك السليمي، مديرة دائرة التخطيط وإدارة السياسات بالهيئة. أهلا وسهلا بك الأستاذة زمزم.
2: يا حي وسهلا، حياك الله أخي عبد الله.
1: حياك الله، نبارك لكم ولنا جميعا تدشين الخطة الاستراتيجية. نعرف المستمعين والمتابعين عن هذه الخطة وأبرز محاورها.
2: يا حي وسهلا، يسعدني أن أكون معكم أولا في هذا اليوم عبر هذا اللقاء للحديث عن الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030. حبيت أقول أنه جودة التعليم ليست هدفا مرحليا، وإنما هي مسيرة مستمرة تقوم على التخطيط الواضح والتطوير المستدام والشراكة الفاعلة بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية في السلطنة. وجاءت هذه الخطة الاستراتيجية لتضع إطار واضح للأولويات والتوجهات التي تسعى الهيئة من خلالها في الإسهام لبناء منظومة تعليمية أكثر جودة وكفاءة واستدامة بما يتوافق مع التطلعات الوطنية وأولويات رؤية عمان 2040.
1: نعم، نتحدث عن ملامح محاور الاستراتيجية وأبرز الجوانب التي تتطرق لها وتعالجها.
2: أبرز محاور الخطة الاستراتيجية هي أول شيء اللي هو مجال جودة التعليم والتعلم. في هذا المجال يعني بنت الهيئة أهدافها في خطتها الاستراتيجية وفق اختصاصاتها الأصيلة، من خلال تقويم أداء المدارس لاعتماد المؤسسة

0: الأساسي لاعتماد البرنامج وإدراج المؤهلات ومؤامرتها مع الإطار الوطني للمؤهلات، وكذلك وفق المرسوم السلطاني 12/2026 اللي هو تطوير واعتماد منظومة الدراسات الوطنية ومنظومة الرخص المهنية. كما أن في عدد من المجالات في هذه الخطة الاستراتيجية، من ضمنها البحوث والدراسات، التحول الرقمي، وغيرها من المرتكزات.
1: نعم، كيف حرصتوا أن الشركاء يكونوا حاضرين في صياغة الاستراتيجية، الخطة الاستراتيجية؟ كما نعلم طبعا هناك جهات كثيرة شريكة في عملية التنفيذ في قطاع التعليم، وبالتالي دائما ما نتابع أن الهيئة تحرص على أن الشركاء يكونوا حاضرين في تفاصيل هذا العمل.
0: نعم، دائما الهيئة مثل ما تفضلت في بناء أنظمتها تعتمد على أخذ التغذية الراجعة ومشاركة شركائها الرئيسيين. فنحن نفس الشيء في إعداد الخطة الاستراتيجية، اعتمدت الهيئة على نفس المنهجية، وهي مشاركة شاملة سواء كان داخل الهيئة من خلال الورش والجلسات الاستشارية، وكذلك خارج الهيئة من خلال مرحلتين قمنا فيها، اللي هي قبل صياغة الوثيقة في استشارتهم في بعض المحاور، وبعد صياغة الوثيقة من خلال إشراكهم على الأهداف التي تم صياغتها والرؤية والرسالة كذلك. وتماشيا على هذه الأهداف وملاحظاتهم تم إجراء التعديلات المناسبة. من ضمن الشركاء اللي وصلنا لهم اللي هم الطالب سواء كان في المدرسة أو في المؤسسة التعليم العالي، وكذلك ولي الأمر.
1: نعم، الأستاذة زمزم، كيف حرصت الخطة أن تكون مستهدفاتها مستهدفات قابلة للقياس وكذلك للمتابعة؟
0: نعم، نحن في الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم صارت عندنا ممارسات كثيرة في إعداد المؤشرات ومتابعتها وتقييمها، هذا من خلال خطتنا الخطة الاستراتيجية السابقة 2021-2025، كانت فيها نفس الشيء، اعتمدنا على مؤشرات أداء يتم تقييمها بشكل منتظم، وكذلك تماشيا عليه أوجدنا كذلك مؤشرات أداء يتم متابعتها بشكل منتظم عبر أنظمة داخلية وبشكل دوري.
1: نعم، كيف تطرقت الخطة كذلك إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال ضمان جودة التعليم؟ كما نعلم أن هذه المنظومة توسعت خاصة مع دخول المدارس كذلك في منظومة قياس جودة الأداء ضمن اختصاصات الهيئة.
0: نعم، الهيئة من خلال مشاريعها المستمرة عبر إعداد برامج تدريبية متخصصة مصممة لبناء الكفاءات الوطنية، سواء كان في مجال ضمان جودة التعليم المدرسي أو التعليم العالي أو الإطار الوطني للمؤهلات. نقوم فيما يعنى ببناء الكفاءات الوطنية في مجال ضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية، وكذلك في عندنا سجلات للمراجعين الخارجيين للمشاركة في عمليات هذه عمليات التقييم أو الاعتماد، وهذه المؤشرات كلها بالموائمة مع رؤية عمان 2040.
1: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذة زمزم، ونتمنى إن شاء الله للخطة الاستراتيجية تحقيق مستهدفاتها بما يخدم منظومة التعليم في عمان. شكرا جزيلا، وإذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
0: شكرا شكرا شكرا جزيلا، بس حبيت أقول أنه نحن على يقين أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار، وإيمانا راسخا بأن الاستثمار في جودة التعليم هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل سلطنة عمان. وشكرا شكرا على إتاحة الفرصة،
1: شكرا أستاذة زمزم،
0: والسلام
1: يعطيك
0: عليكم.
1: العافية. زمزم بنت مبارك السليمي، مدير دائرة التخطيط وإدارة السياسات بالهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه كانت محطاتنا لليوم. الملف الرئيسي تحدثنا فيه عن أدب الطفل، وكان لنا وقفة طبعا حول تدشين هيئة جودة التعليم، الخطة الاستراتيجية 2026-2030. نتمنى لكم إن شاء الله وصول السلامة وين ما كانت وجهاتكم ودروبكم، وتحية كذلك لكل يتابعنا مرئيا ويتابعنا عبر منصاتنا الرقمية. نسعى في استديو الظهيرة أن نواكب مختلف المستجدات وأن نختار لكم مختلف المواضيع لتكون حاضرة على طاولة الحوار. هذا فريق العمل، يحييكم في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، وإليكم الفترة الإخبارية الثانية نستهلها بأبرز العناوين.
1: الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة بمرتكزات وطنية ومؤشرات دولية.
0: استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى جنوب قطاع غزة.
1: مجموعة بريكس تدعو في ختام أعمالها بنيودلهي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي لمواجهة التحديات العالمية.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام وإلى التفاصيل. التقى معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب اليوم السير بول جي فوستر رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية. جرى خلال اللقاء بحث واقع الألعاب والرياضات الإلكترونية وما تشهده من نمو متسارع عالميا ومناقشة سبل تعزيز حضورها في سلطنة عمان، إلى جانب استعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة.
1: كما ناقش الجانبان سبل تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية ودعم المواهب والكفاءات الوطنية والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية بما يسهم في إيجاد بيئة محفزة لنمو هذا القطاع وتوسيع قاعدة ممارسي وتعزيز حضور سلطنة عمان في الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية.
0: أطلقت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم استراتيجيتها للفترة من 2026 إلى 2030 في خطوة تجسد توجهاتها المستقبلية نحو الارتقاء بمنظومة جودة التعليم وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها.
1: ويأتي تدشين الخطة الاستراتيجية في إطار مواصلة الهيئة دورها الوطني في الارتقاء بمنظومة التعليم وتعزيز جودة مخرجاتها بمختلف مستوياته وأنواعه. رعى الحفل معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
2: من مقاعد الدراسة في كل أرجاء الوطن إلى رحاب الجامعات وما بينهما، خطط ودراسات واستراتيجيات تبنى لتجويد التعليم. الأنظار نحو تعزيز الثقة بمخرجات التعليم على المستويين الوطني والدولي. فرسمت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطة استراتيجية للفترة من 2026 حتى 2030. سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلي رئيسة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تحدثت قائلة:
3: تم بحمد الله اليوم تدشين الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم للفترة من 2026 إلى 2030 بمشاركة مجتمعية واسعة خاصة من المجتمع التربوي والمجتمع الأكاديمي، وخلصنا إلى خطة استراتيجية للخمس سنوات القادمة تتقاطع بشكل كبير وتنسجم بشكل كبير مع أولويات رؤية عمان 2040 فيما يخص تحديدا أولوية التعليم والتعلم. وانقسمت الاستراتيجية عندنا أو تكونت من عدة مجالات، من أهمها أهم ثلاث مجالات تضمنتها استراتيجية الهيئة للأعوام الخمسة القادمة. جودة التعليم والتعلم كانت المجال الأول، وفي طبعا عدة محاور وعدة مؤشرات، أيضا الشراكة والتعاون وبناء السمعة أيضا واحدة من المحاور الرئيسية اللي راح نشتغل عليها الفترة القادمة، وأيضا بناء القدرات.
2: مرتكزات الاستراتيجية ترتكز على ثمان مجالات رئيسة تشمل جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة وبناء القدرات والحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمكنة المالية وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. الشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية تحدث قائلا:
4: مر إعداد الخطة بعدة مراحل، بدأت بقراءة جميع الوثائق المرتبطة بالخطة، منها المراسيم السلطانية، الاستراتيجيات، القوانين والأنظمة ذات العلاقة كلها، استراتيجية التعليم، ثم بعد ذلك قمنا بتحليل الوضع الراهن للهيئة الداخلي والخارجي في الإطار الداخلي، هو تحديد المعروف، هو تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات.
2: استشراف المتغيرات المستقبلية وتحليل الواقع، هكذا بنيت الخطة الاستراتيجية لضمان جودة التعليم لتتوازى مع الخطط الوطنية التنموية. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أعادت توجيه نحو 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين في إطار الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية بعدم استطاعة أي سفينة عبور منطقة الحصار دون الحصول على إذن. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في جزيرة قشم.
1: استشهد فلسطينيان 2 وأصيب نحو 13 آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في حي تل الهوى جنوب قطاع غزة. يأتي هذا بينما أفادت مصادر طبية في القطاع بتوقف عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات نتيجة نقص في الوقود وقطع الغيار.
0: من جانب آخر، ذكر محافظ مدينة القدس المحتلة أن قوات الاحتلال تواصل فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد منذ صباح اليوم.
5: الأعياد اليهودية ذريعة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة لزيادة استهداف الفلسطينيين والتضييق عليهم. قيود على العمر مع إبعاد مرابطين وتشديد الإجراءات العسكرية فرضها الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس مقابل السماح لنحو 500 مستوطن باقتحام الحرم القدسي بحماية الشرطة بذريعة إحياء رأس السنة العبرية. وتعتزم جماعات الهيكل الإسرائيلية تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى خلال فترة الأعياد. أما الضفة الغربية فتشهد حالة استنفار عسكري، 26 كتيبة وثماني سرايا إسرائيلية تنتشر في كل مكان، إلى جانب تكثيف الاعتقالات للفلسطينيين خلال المداهمات والاقتحامات للمدن والقرى. جيش الاحتلال شدد إجراءاته على الحواجز، وأصيب فلسطينيون برصاص الجيش خلال مواجهات على حاجز عسكري شمال قلقيلية. أما المستوطنين فاقتحموا منازل جنوب بيت لحم وأراضي زراعية شمال رام الله. الأعياد اليهودية تسببت في إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في قطاع غزة، ما يعني حرمان السكان من المساعدات المحدودة التي يسمح بإدخالها، الأمر الذي سوف ينعكس بصورة تعميق الأزمات الإنسانية. أما الجيش فواصل هجماته، غارة جوية عنيفة استهدفت سيارة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، استشهد جراءها فلسطينيان وأصيب أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال. ودكت المدفعية جنوب خان يونس وفتحت الآليات رصاصها شرق المدينة، كما استهدفت الآليات بالقذائف والرصاص منطقة جبالية في الشمال، وفتحت البحرية نيرانها تجاه شاطئ غزة. واقع السكان مزر، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أفادت أن 800 ألف فلسطيني يسكنون الخيام المهترئة، و60% من الأطفال دون تعليم نتيجة تدمير 70% من المدارس وتحول ما تبقى إلى مراكز لإيواء النازحين، إضافة إلى تضرر القطاع الصحي نتيجة نفاذ الوقود والزيوت وقطع الغيار لمولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات، فأعلن عن توقف عدد منها عن العمل. الأعياد اليهودية وانتخابات الكنيسة الإسرائيلي ترسم الطريق الذي يجبر الفلسطينيون على عبوره والمثقل بالاستهداف لوجودهم. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: توغلت قوات إسرائيلية عبر آليات عسكرية جنوب سوريا في قرية رسم سند بريف القنيطرة، بينما توغلت قوة أخرى بدبابات قادمة من قاعدة الحميدية مرورا بقرية أوفينا باتجاه تل الأحمر في ريف القنيطرة الشمالي. تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وإطلاق نار كثيف من القوة المتمركزة في ثكنة الجزيرة باتجاه الأحياء السكنية في قرية معرية.
0: في عالم اليوم لم تعد المعركة تدور فقط في ساحات القتال، فالمعلومات نفسها أصبحت ساحة للمواجهة.
1: وفي إسطنبول اجتمع مئات المسؤولين والخبراء في حلف شمال الأطلسي لبحث تحديات جديدة تفرضها الحرب المعلوماتية، وفي مقدمتها التضليل والذكاء الاصطناعي.
6: استضافت إسطنبول مؤتمراً لمسؤولي الاتصالات في حلف شمال الأطلسي الناتو بمشاركة 542 مسؤولاً وخبيراً من 42 دولة. المؤتمر عقد في مقر قيادة مركز الحرب المشتركة متعدد الجنسيات، ونظم بتنسيق من مستشارية الصحافة والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية. تناولت المناقشات دور الاتصال الاستراتيجي في التعامل مع الأزمات وسبل مواجهة التضليل المعلوماتي وتعزيز التنسيق بين دول الحلف، إلى جانب تأثير التطور السريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على البيئة الأمنية والإعلامية. يأتي هذا الاجتماع في وقت باتت فيه الأخبار والصور ومقاطع الفيديو قادرة على الانتشار على نطاق واسع خلال دقائق، فيما أصبح التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة تحديا متزايدا أمام المؤسسات والدول. من هنا تبرز أهمية الاتصال الاستراتيجي بالنسبة لحلف الناتو، ليس فقط في نقل المعلومات وإنما في إيصال رسائل واضحة ومنسقة خلال الأزمات ومواجهة الروايات المضللة التي قد تؤثر في الرأي العام. إذن ناقش الحلف في المؤتمر جانبا جديدا من أمن المستقبل، حيث لا يكفي أن تكون القوة العسكرية حاضرة، بل يصبح التحكم بالمعلومة وسرعة الاستجابة لها جزءا من القدرة على إدارة الأزمات. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أعرب مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر عن أمله في الإعلان خلال الأسبوعين المقبلين عن الخطوات المقبلة في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف كوشنر أن التواصل مع الطرفين الروسي والأوكراني كان إيجابياً، وأن العمل مستمر للمضي قدماً في هذا الشأن. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة للمفاوضات مع كييف، لكنها ترفض وقف العمليات العسكرية ضد أوكرانيا طوال فترة المفاوضات. وفي سياق متصل قال كيريلو بودانوف رئيس ديوان الرئيس الأوكراني إن كييف تتوقع أن يجري استئناف المحادثات بشأن تسوية سلمية مع روسيا بوساطة الولايات المتحدة الشهر المقبل.
1: ميدانيا قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات روسية على عدة مناطق أوكرانية. وقالت كييف إن الهجمات الروسية استهدفت سيارات في مدينة كراماتورسك ومتجرا ومحطتي وقود في منطقة جيتومير، كما استهدفت الهجمات مدينتي زابوريجيا وكريفيري، وهو ما أسفر عن تضرر في شركة للصلب وعدة مصانع. وفي منطقة خاركيف أصيب 5 أشخاص في هجمات بطائرات مسيرة روسية. وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف أحد أكبر منتجي المطاط الصناعي في روسيا بمنطقة سامارا، ما أدى إلى اندلاع حريق وتضرر مبان سكنية. وفي منطقة روستوف أدى هجوم أوكراني إلى اندلاع حرائق في عدة عقارات تجارية. وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها أسقطت أكثر من 400 طائرة مسيرة روسية فوق عدة مناطق.
0: ومن نيودلهي دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام اجتماعات دول مجموعة بريكس بالهند إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية. من جانبه شدد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على الحاجة إلى تعزيز المرونة بين دول المجموعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والبيئة.
1: يأتي هذا فيما انطلقت أعمال الجلسة الموسعة لمجموعة بريكس، والتي تبحث عددا من الموضوعات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى تعزيز التعاون التكنولوجي ومكافحة الإرهاب.
7: كانت الجلسة الموسعة التي ساهم فيها قادة بريكس المشاركون في هذه القمة ورؤساء الوفود بمثابة الختام الفعلي لأعمال هذه القمة التي تأتي في ظروف دولية وإقليمية بالغة الحساسية. وقد انعقدت تحت شعار تعزيز المرونة والابتكار والتعاون والاستقرار، ما يوضح أن الأوضاع الاقتصادية احتلت المقام الأول، وخاصة حول آفاق التعاون المستقبلي وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية وتعزيز التعددية في العلاقات الدولية. والمراد بالحوكمة مجموعة القواعد والسياسات التي تستخدم لتنظيم وإدارة شؤون المؤسسات والرقابة عليها، وخاصة الشفافية والعدالة والمسؤولية، بهدف رفع الكفاءة وتخفيف المخاطر وتكريس الثقة. ومن أهم ما جاء في البيان الختامي للقمة 18 التحذير من المخاطر النووية والدعوة إلى تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة ومحاربة جميع مظاهر الإرهاب وتطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني، مع التأكيد على ضرورة إنشاء بورصة للحبوب خاصة بمجموعة بريكس، وذلك كما يبدو نتيجة تعقيدات تصدير الحبوب على البحر الأسود بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ويلفت النظر أن هذه القمة أبدت اهتماما خاصا بالشؤون العربية، حيث أعربت عن القلق إزاء الوضع في قطاع غزة ومحاولات تسييس المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والتأكيد على الالتزام بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وذلك على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة. وترفض القمة أي تغيير للوضع القانوني التاريخي للقدس، وتعبر عن توجسها من خطر انتشار الإرهاب في السودان، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. من جانب آخر، دعا الرئيس الروسي في كلمته أمام القمة إلى توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي بحيث يشمل ممثلين عن دول جنوب العالم، وإصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحتى منظمة التجارة العالمية. أجدر بالذكر أن هذه القمة كرست توسيع التعاون بين روسيا والهند، سواء في استخراج وتكرير المعادن النادرة أو في مجال الطيران، حيث تم التوقيع على شراء أكثر من 80 طائرة ركاب روسية من طراز L-114 صغيرة الحجم للاستخدام الإقليمي. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تبحث هيئة البحث والإنقاذ الإندونيسية عن 130 شخصاً قبالة سواحل إندونيسيا بعد أن فقدت السلطات الاتصال اللاسلكي بعبارة في بحر جاوة. وقالت الهيئة أنه تم إنقاذ 115 شخصاً وانتشال جثة شخص واحد. وأطلقت فرق الإنقاذ الإندونيسية عملية بحث يوم الأحد الماضي بعد فقدان الاتصال بسفينة الركاب التي تقل على متنها ما لا يقل عن 240 شخصا في بحر جاوة أثناء رحلتها من شرق جاوة إلى جنوب كاليمنتان.
1: أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7000 حالة. مقالت السلطات في الكونغو إن الفيروس انتشر في 7 مقاطعات، وهو الأمر الذي أسفر عن تسجيل أكثر من 3300 حالة وفاة وأكثر من 1600 حالة تعاف من الفيروس، مشيرة إلى أن معظم الحالات المصابة تتركز في مقاطعة إيتوري. وأفادت السلطات بأن الفيروس ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم، ويمكن أن يسبب نزيفا داخليا وخارجيا حادا وفشلا في وظائف الأعضاء.
0: وهذه عودة إلى الأخبار المحلية، حيث يفتتح في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية مساء اليوم معرض التراث الجيولوجي بنسخته الخامسة، ليقدم للزوار نافذة على ثراء سلطنة عمان الجيولوجي والطبيعي والثقافي من خلال مجموعة من الأحافير والمجسمات العلمية التي توثق جانبا مهما من تاريخ الأرض. وتأتي هذه النسخة بالتزامن مع الجهود المبذولة لتطوير مشروع حديقة الحجر الجيولوجية، بما يعزز حماية مواقع التراث الجيولوجي والاستفادة منها في السياحة والبحث العلمي والتعليم، ويدعم توجه سلطنة عمان نحو ترسيخ مفهوم السياحة المستدامة وإيجاد فرص جديدة مرتبطة بهذا القطاع.
1: بهدف إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية وتعزيز المنظومة الصحية في سلطنة عمان وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بدأت أعمال حلقة العمل التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وتتركز أعمال الحلقة على 6 مرتكزات رئيسة تشمل مكافحة التبغ وتعزيز الغذاء الصحي والنشاط البدني والصحة النفسية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وتفعيل الإطار الوطني للرصد والمتابعة والتقييم، إلى جانب الممكنات الداعمة المتمثلة في التشريعات والسياسات الموجهة والتمويل والتواصل والإعلام والشراكات المجتمعية.
0: بدأت في مدينة صلالة فعاليات ملتقى ظفار العلمي الثالث الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار، وترتكز هذه النسخة على رؤية جديدة تهدف إلى توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التنموية الميدانية بمحافظة ظفار، وذلك عبر تقديم حلول ومقترحات علمية قابلة للتطبيق وتعزيز المهارات البحثية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبتكرين في سلطنة عمان. وخلال الملتقى وقعت الهيئة اتفاقيتي تعاون، الأولى مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتأطير تنفيذ الملتقى وضمان استدامته 3 سنوات، بينما وقعت الاتفاقية الثانية مع كرسي الدراسات الاستراتيجية التقنية بهدف تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي المتخصص للفرق البحثية المشاركة.
1: اطلعت اللجنة الرئيسة لمسابقة الإجادة الإعلامية 2026 على سير عملية تقييم الأعمال المتقدمة للمسابقة وفق النظام الإلكتروني، وتم استقبال المشاركات باستمارات رقمية وفرزها وعرضها على لجان التحكيم لتقييمها إلكترونياً. كما اطلعت اللجنة على مختلف أعمال المسابقة بما فيها الفعاليات المصاحبة والمتمثلة في التحضير لتنظيم حلقة عمل حول كتابة النص الدرامي التلفزيوني، إلى جانب مناقشة الاستعدادات لحفل ختام المسابقة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل. ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة.
0: تؤدي الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي دوراً متنامياً في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال.
1: ويساهم نمو ونجاح هذه الشركات في تعزيز ثقة القطاع الخاص بالفرص الاقتصادية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
8: يحظى قطاع الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان بدعم متواصل في ظل توجهات وطنية تهدف إلى تعزيز الاستفادة من تطبيقات واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وما تتيحه من فرص جديدة للابتكار أمام الكفاءات الوطنية الشابة لتأسيس شركات قائمة على الاقتصاد المعرفي. وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً متنامياً في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تطوير حلول ومنتجات تقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات.
9: طاعة بنت عبد الله آل داود، رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
10: الوزارة تعمل على دعم هذه المنظومة من عدة جوانب، يعني في عندنا برامج ومبادرات في بناء القدرات ونشر الوعي، في تحفيز الابتكار وتطوير الحلول، وإن نحن نساعد المشاريع الواعدة أنها تتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق والنمو. طموحنا في المرحلة القادمة أن نحن ما يكون فقط أن يكون عندنا عدد أكبر من شركات الذكاء الاصطناعي، كثر ما يكون طموحنا أن نشوف شركات عمانية فعلا تمتلك منتجات ناجحة.
8: وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد الشركات العمانية العاملة في القطاع بنحو 91% بنهاية شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي لتبلغ 42 شركة، ما يعكس تنامي الاهتمام بتأسيس وتطوير الأعمال القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، إضافة إلى التطور المتسارع للمنظومة المحلية للشركات وقدرتها على الانتقال من مرحلة تطوير الأفكار والنماذج الأولية إلى تقديم حلول ومنتجات تقنية قابلة للتطبيق.
10: طبعا نحن لما نتكلم عن تطوير قطاع اقتصادي ونحتاج بيانات دقيقة تساعدنا في أن نحن نتخذ القرار. اليوم عندنا مؤشر واضح حول نمو عدد الشركات، لكن مستقبلا نحن نريد أن يكون عندنا صورة أشمل، يعني ما حجم سوق الذكاء الاصطناعي في السلطنة، كم عدد الوظائف اللي يوفرها. فوجود هذه المؤشرات يساعدنا على أن نحن نقيس نمو القطاع بصورة أكثر شمولية ودقة،
8: ويسهم نمو ونجاح هذه الشركات في تعزيز ثقة القطاع الخاص بالفرص الاقتصادية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويساعد ذلك على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار والبحث والتطوير، كما تتمتع الشركات العمانية الناشئة بفرص متزايدة للارتباط بالأسواق الإقليمية والعالمية.
0: سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان انخفاضاً بنسبة 3.7% حتى نهاية شهر يوليو الماضي، يبلغ أكثر من 129 مليون ريال و83 ألف برميل. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض إنتاج منتجات المصافي الأخرى بنسبة 15.9%، يبلغ أكثر من 21 مليون و974 ألف برميل حتى نهاية شهر يوليو الماضي.
1: أما أسواق المال الخليجية فقد سجلت تداول أكثر من 400 مليار سهم خلال عام 2025 بارتفاع نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 618 مليار دولار أمريكي. وأشارت آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بلغت العام الماضي نحو 3.9 تريليون دولار، كما بلغت بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية نحو 800 شركة، وبلغ عدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية 756 شركة.
0: أعلن الطيران العماني عن بدء إجراءات التوظيف لاستحداث منصب الرئيس التنفيذي لتجربة الضيف لأول مرة، في خطوة تؤكد التزام الناقل الوطني بتقديم تجربة سفر أكثر سلاسة تعتمد على التقنيات الذكية عبر كافة مراحل الرحلة. وستولى الرئيس التنفيذي لتجربة الضيف قيادة استراتيجية تجربة المسافرين بالشركة والارتقاء بمستوى المنتجات والخدمات وترسيخ ثقافة مؤسسية ترتكز على رضا الضيوف وتلبية تطلعاتهم.
1: افتتح بنك صحار الدولي رسميا مكتبه لآسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف بناء علاقات مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات في مختلف الأسواق الآسيوية ومجتمع الأعمال الدولي.
11: لتعزيز قدرته على بناء علاقات مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات في مختلف الأسواق الآسيوية، افتتح بنك صحار الدولي رسمياً مكتبه لآسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد حصوله على موافقة سلطة النقد في هونغ كونغ والموافقة النهائية من البنك المركزي العماني. عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لبنك صحار الدولي.
12: تمتد العلاقات التجارية بين دول شرق آسيا والصين خصوصا لأكثر من 1200 سنة. تمثل افتتاح صحار الدولي لمكتبه التمثيلي في هونغ كونغ نقلة نوعية لتنمية هذه العلاقة التجارية الكبيرة. تضاعف التبادل التجاري بين سلطنة عمان والصين من عام 2020 إلى عام 2025 من 14 مليار دولار إلى حوالي 29 مليار دولار.
11: ويعكس المكتب التزام بنك صحار الدولي بدعم الطموحات الاقتصادية في إطار رؤية عمان 2040، كما يمثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عمان فرصة لتعزيز الشراكات التجارية الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعميق العلاقات بين القطاع الخاص العماني ومجتمع الأعمال الدولي.
12: إن افتتاح هذا المكتب التمثيلي سيساعد على زيادة هذا التبادل التجاري وفتح آفاق تجارية واستثمارية أكبر، ليس فقط بين سلطنة عمان والصين، ولكن بين دول شرق آسيا وخصوصا الصين وباقي دول الشرق الأوسط، حيث يمثل فرعنا في السعودية أيضا فرصة أخرى لزيادة التبادل التجاري بين دول شرق آسيا والمملكة العربية السعودية.
11: خطوة جديدة في مسيرة تطور صحار الدولي كمؤسسة مصرفية عمانية ذات حضور دولي متنامي بعد المملكة العربية السعودية، كما يعكس المكتب التمثيلي موقع هونغ كونغ كمركز مالي دولي رائد إلى جانب تعزيز العلاقات والفرص الدولية في سلطنة عمان.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
1: الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة بمرتكزات وطنية ومؤشرات دولية.
0: استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى جنوب قطاع غزة.
1: مجموعة بريكس تدعو في ختام أعمالها بنيودلهي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي لمواجهة التحديات العالمية.
0: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم مستمعين الكرام الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم، حررها لكم أحمد بن عبدالله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني،
1: وكنا معكم في تقديمها حنيفة بنت خميس العبري وطلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم يوما سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: لي يعني أقرأ.
1: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
2: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
3: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
4: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
5: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
6: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
7: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
8: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
9: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
10: أماني عبد الله سليمان المعمرية من الصف 12، أبلغ من العمر 17 عاما.
2: أماني طالبة بمدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، تهوى القراءة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل إعلامية. مرحبا أماني.
10: أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
10: بخير ولله الحمد.
2: أنت ما شاء الله طالبة يعني نشيطة في مدرسة دقال، صح؟
10: نعم.
2: وتشاركي في مشاركات كثيرة.
10: نعم.
2: خبرينا عن مشاركاتك في المدرسة.
10: أشارك أولا بشبه يعني دائم في الإذاعات المدرسية والتقديم تقديم الحفلات يعني المدرسية، وكذلك شاركت في مسابقة نجم القراءة عدة مرات، وشاركت في المناظرات والخطابة وكذلك المسرح والأنشطة الطلابية.
2: ما شاء الله عليك. تقديم في المدرسة يعني تقدمي في الإذاعة ولا في إيش؟
10: تقديم أيوة في الإذاعة المدرسية بشبه دائم يعني.
2: يعني إيش دورك في التقديم؟
10: الدور الأساسي، المقدمة.
2: ممتاز. وفي نجم القراءة عادة يطلبوا أظن أكثر من كتاب، صح؟
10: صح.
2: احكي لي عن هذه المسابقة.
10: أولاً مسابقة اللي هو نجم القراءة يحتاج أن الطالب يطلع على مجموعة من الكتب ويقرأ مجموعة من الكتب ويكون مطلع على أقسام الكتب. بيكون عنده مقابلة إنزين يتم فيها تقييم الطالب، يسأل عن الكتب، عناوين الكتب واللي هو المواضيع الموجودة داخل الكتاب، ويتم تقييم الطالب من خلال هذه يعني الأمور.
2: جميل جداً. طيب لو سألتك إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
10: الكتب اللي تخص التعلم الذاتي.
2: آه، مثل إيش؟
10: كتاب السطحيون.
2: كتاب السطحيون لنيكولاس كارل. هذا
10: نعم.
2: كتاب ما شاء الله، هذا كتاب كبار، ما كتاب.
10: أيوة.
2: احكي لي عن هذا الكتاب.
10: أولا هذا الكتاب يتحدث بمضمونه بشكل عام اللي هو عن الكتاب وعن التكنولوجيا أو الأشياء الحديثة اللي صارت معنا في التقدم التكنولوجي. يعني أصبح الناس بشكل عام يميلون، لا يميلون للقراءة، يميلون اللي هو لاستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الهواتف. من ناحية استخدام اللي هو الهواتف يكون لها تأثير سلبي، ربما يعني الأشخاص يعني ما يكون في بالهم انه هذا حاله تاثير سلبي. المقاطع القصيره اللي يشوفها الناس يعني يقلبوها مهما كانت مدتها قصيره، تكون هذه المعلومه فيها بسيطه ومعلومه غير عميقه، زين بالتالي يتبرمج العقل على اكتساب معلومه قصيره في كل مره، يعني يضيع الوقت هم يقلبوا على مقاطع قصيره، زين بالتالي هذا نسميه اللي هو تعفن الدماغ.
2: تعفن الدماغ، وهذا اللي يؤدي إلى السطحية التي يحذر منها الكتاب.
10: نعم، بالتالي إن نشهد إن الناس أصلاً تكون غير قادرة على إنها تستقبل معلومات كبيرة، غير قادرة إنها إن تحاول تقرأ كميات كبيرة من الأمور أو من بعض مثلاً المسائل أو المشكلات. لا، الناس تريد تستقبل المعلومة تكون قصيرة جاهزة. ليش؟ لأن تبرمج العقل على هذا الشيء.
2: ممتاز يا أماني. وإيش بعد قرأت غير كتاب السطحيون؟
10: قرأت كتاباً.
2: كتاب قرأت كتاباً. هذا يعني عنوانه قرأت كتابا.
10: نعم.
2: طبعا هذا كتاب لمورتيمر أدلر.
10: نعم.
2: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
10: يتكلم هذا الكتاب عن أن العقل بحاجة إلى اللي هو ممارسة القراءة بشكل دائم، لأن مثل ما إحنا نعرف أن الجسم يحتاج إلى رياضة، أيضا الجسم يحتاج إلى أشياء تساعده مثل القراءة. والقراءة جزء أساسي لازم الناس أنها تواظب على اللي هو القراءة عشان أنها جزء أساسي.

0: من تنمية اللي هو الإنسان. طبعا احنا نستطيع ان يعني مثلا لو جبنا شخص قارئ وشخص غير قارئ، احيانا نلاحظ انه في اختلاف في الافكار. الشخص الغير قارئ لو جاي يتكلم، اللي هو مثلا راح نقول الشخص القارئ، راح نلاحظ ان الشخص الغير قارئ يعني معلومات سطحية او يخالف آراء الشخص القارئ.
1: صحيح، والشخص القارئ يعني يبين انه قارئ او انه
0: فعلا من
1: مثقف من قراءته،
0: نعم،
1: صح؟
0: من خلال قراءته، من خلال الحديث معه والجلوس معه، يعني تحس انه لديه معلومات، كلامه يكون واقعي وكلام منطقي.
1: وغير القارئ العكس؟
0: الغير القارئ يكون العكس، يعني مواضيعه سطحية غير هادفة، وهذا اكثر شيء يعني احنا نركز عليه، المواضيع تكون في الحديث غير هادفة.
1: اها، ممتاز يا اماني، ما شاء الله عليك، انت رائعة، قراءاتك جميلة ونوعية، يعني هذا اللي عجبني في قراءاتك. إيش هواياتك الثانية؟
0: هواياتي اللي هو التقديم،
1: أها، أنت
0: يعني
1: ذكرت
0: هو
1: التقديم، ذكرت التقديم الإذاعي، وأيضا قلتي لي قبل ما ندخل في الحلقة أنك تقدمين حفلات، صح؟
0: ايه
1: أي
0: بس
1: حفلات؟
0: اوفريها في المدرسة، يعني تكون ما برا.
1: أها، بس تكون حفلات مثلا
0: ايه
1: تكريم الطلبة؟
0: تكريم الطلب المجيدين، مثلا جايين ناس يعني كبار شخصية او شيء، فنقدم الحفل انا.
1: انت اللي تقدمي،
0: ايه
1: ايش تقولي في التقديم؟
0: اقول اللي هو الجزء الاساسي اللي هو المقدمة في
1: يعني
0: الاذاعة.
1: ممكن تسمعيني شوية؟ كان يعني اعتبري انه حفل تكريم طلبة، وقدمي شوية اشوف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضورنا الكريم، نرحب اليوم بكم في هذا الصرح الحافل لنكرم أبنائنا المجيدين في مدرستنا. هاي
1: آه،
0: جزء بسيط
1: ممتاز،
0: علي ما حافظ.
1: جميل جميل، إلقائك جميل يا أماني. عشان كذا أنت تتمنى تكونين إعلامية؟ يعني تتمنى تكوني مذيعة، صح؟
0: هي بإذن الله
1: مذيعة في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
0: في التلفزيون.
1: ليش عاد؟ إيش معنى في التلفزيون؟
0: أحب
1: عشان يشوفوك الناس يعني؟
0: هي
1: في الإذاعة ما
0: يعني
1: حد،
0: شوية
1: في الإذاعة ما حد يشوفك.
0: ليش يعني، حتى الإذاعة لها مكانة خاصة
1: وحتى الإذاعة الحين صارت في بعض برامجها إذاعة مرئية، يعني ممكن بعد
0: فعلا.
1: يشوفوك. إيش نوعية البرامج اللي لو تحققت أمنيتك وصرت مذيعة تتمنى إنك تقدميها؟
0: الأخبار
1: تتمنى تقرأ أخبار،
0: هي
1: ليش عاد؟
0: بس يعني أحس يعني الأخبار لها مكانة، يعني وأن الناس أكثر تميل يعني أنها تستمع للأخبار بكثرة، أحس
1: آه.
0: أكثر من باقي الأشياء.
1: آه. أنت لغتك العربية كويسة؟
0: نعم
1: عشان كذا إذن أنت هذا واحد شرط من شروط المذيعة ومذيعة الأخبار تحديدا، يعني
0: فعلا.
1: جميل. طيب لنفرض أنك أنت قرأتي أخبار، ما تتمنى تقدمي برامج أخرى؟ برامج ثقافية، برامج رياضية، برامج اجتماعية مثلا؟
0: ممكن
1: لكن أهم شيء أنك تقرأ أخبار،
0: إيه
1: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيري مذيعة أخبار كبيرة في
0: بإذن
1: المستقبل
0: الله.
1: إن شاء الله. بعدني أريد أسألك عن الشعر، أنت تحفظين أشعار، صح؟
0: هو ما أحفظ أشعار بس أقدم أشعار.
1: أها، تقدمينهن في المدرسة يعني؟
0: إيه في المدرسة
1: تقدمينهن
0: من يوم كنت في عمر صغير
1: بس،
0: أحب التقديم.
1: أها، بس ما تحفظي يعني من ورق؟
0: لا
1: أها.
0: أيوة
1: طيب يعني الحين لو أنا أعطيتك قصيدة وخليتك تقريها، بتلقيها بشكل جيد؟
0: أكيد
1: ممتاز، إذا أنا بعطيك هذه القصيدة، إيش رأيك تلقيها؟
0: إن شاء الله.
1: إيش قصيدة إيش هذه؟
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة للشاعر أحمد شوقي.
1: جميل، نستمع إليها.
0: يقول أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حلى الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب.
1: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، إلقائك جميل، وإن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين إعلامية كبيرة في المستقبل.
0: بإذن الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: لا تقل شيئا إن لم تقل الحق.
1: ممتاز، لا تقل شيئا
0: إن
1: إن
0: لم
1: لم
0: تقل
1: تقل،
0: الحق.
1: ليش عاد؟
0: لأنه يفضل في الحديث والكلام أن يقول الإنسان الحق والكلام الصادق.
1: صحيح، حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك يا أماني. إذن أماني بنت عبد الله بن سليمان المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 17 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: مستمعينا يسعد الله اوقاتكم بكل خير وتحيه مسائيه نوجهها لكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان ومشوار بانوراما في رحله جديده اكيد وبدايه جديده. مساء البدايات الجميله مع يوم الاحد ومساء الاحد تحياتنا للجميع وطبعا تحيه للزميله رويده الرواحي. يسعد مسائك بكل خير رويده.
1: يا مساء النور فتحيه ونمسي على المستمعين لكل من يصاحبنا في هذه المساءات من الآن إلى تمام السابعة وهكذا المشوار مع بانوراما ابتدى معاكم مع بداية هذا الأسبوع. إن شاء الله يا رب هكذا كان أول يوم أسبوع يعني فاتحة خير لكم وبداية بشارات خير. يعني دائما أقول فتحية أنه البدايات هي التي تحدد النهايات. فكيف بدأت يومك ممكن هو اللي يحدد لك كيف راح يكون نهاية يومك.
0: بالفعل رويدة أنا أؤمن بهذا الشيء لأنه فعلا ملامح اليوم تبدأ من ساعات الصباح الباكر
1: ومن تشوف بعد يعني بداية يومك
0: هم اللي راح يشكلوا هذا اليوم إذا أعطيتهم مجال.
1: صح.
0: لكن إذا ما أعطيت مجال أكيد هذا اليوم راح يتشكل على كيفك.
1: بالفعل. كيف كان يومك؟
0: جميل جدا. الأجمل لما يكون مر بسلام.
1: الحمد لله.
0: حتى لو كان يوم عادي. صح. ما شرط يكون فيه إنجاز لأنه البعض صار يتأفف من الأيام العادية.
1: بالفعل.
0: رغم أنها أيام هادئة أهم شيء ما استقبلت فيها خبر متعب ولا خبر حزين. نعم. ولا موقف صعب. بالعكس لما يمر اليوم بهذه الطريقة الحمد لله.
1: الحمد لله. ودائما أقول إنه يعني كل يوم هو فرصة جديدة.
0: نعم.
1: الواحد يسعى وراء أحلامه يحققها فيها متسع الحياة. يعني إذا الإنسان فهمها صح فعلا راح يجد إنه هناك متسع لكل شيء جميل. بالفعل. الأهم فعليا فتحية إنه الواحد يعني يستشعر جمالية الأيام مهما مرت. ما دام إنه مثل ما ذكرتي مرت بدون أخبار مزعجة أخبار حزينة فأنت في قمة النعمة. أهم شيء يعني إذا عندك حتى وقت فراغ ترك أنت أيضا في نعمة يعني ما لازم تنجز في كل وقتك.
0: صحيح. الإنجاز موجود يمكن الإنجاز يعني حتى على المستوى الإنساني يعني أكيد هناك بصمة في مكان عملك أو في مكان دراستك أو في علاقاتك مع الناس.
1: بالفعل.
0: تركت أثر طيب مثلا. صح. ساعدت إنسان. خرجت واحد من موقف صعب.
1: بالفعل. موضوع الأثر ترى فتحية واجد قوي.
0: نعم.
1: فعلا يعني بعض الناس يتوقعوا إن هم جالسين يمضوا في الحياة وما جالسين يأثروا لكن ممكن أنت أصلا جالس تصنع أثر في قلب شخص ومع الوقت راح تكتشف هذا الشيء.
0: بالضبط.
1: أهم شيء مثل ما يقولوا دايما سوى خير وعقب بحر ومردها الأشياء يعني بتوضح.
0: بالفعل.
1: مع الوقت إن شاء الله
0: لأنه هذا الرصيد اللي تسويه من الخير رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى.
1: بالفعل.
0: وأكيد تحية لكم مستمعينا ومساء الخير لوجوه الخير. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت رويدة الرواحي
1: وفتحية الخنبشي
0: وفي الإخراج تحية لمخرجنا سيف الجرداني وبانوراما خلكم معنا.

0: مستمعينا واكيد برفقه زميله رويده، مساءات جميله مع جمال ارواحكم اكيد تكتمل اليوم في عصريه الاحد، وتحيه لكل احد ينضم لنا الان عبر اثير اذاعه سلطنه عمان.
1: اكيد كل التحيه لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان. نذكركم 724-24-10 رقم التواصل، تواصلوا معنا وشاركونا تفاصيل يومكم. هنا في رسالة لحميد بن ناصر المزيني، وبعد التحية والسلام يقول: بما أنكم تكلمتم عن اليوم، والله سبحانه وتعالى يقول: كل يوم هو في شأن، نحن كل يوم في شأن. يقول: مساكم الله بالخير والسرور. شكرا لك يا حميد، فعلا كل يوم الإنسان في شأن جديد، والأهم أنه فعلا يستغل كل يوم بما هو جميل ويصنع من خلاله الأثر الذي سيبقى.
0: تحياتنا أكيد أيضا لسعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة، يقول: دائما والحمد لله أنا كسعد الهدابي الأيام لا تفرق معي، دامت آمنة والحياة كنز، من الواجب الاستفادة منها والأخذ بالأسباب من أجل الاجتهاد والوصول للهدف المنشود. درجات الحرارة معانا معتدلة بمنطقة شرس الهداد اليوم 33 درجة بعيدا عن الأربعين.
1: بشارات خير كأنها تحية.
0: إن شاء الله. تحياتنا لك يا سعد.
1: شكرا لكل من يتواصل معنا مستمعينا، هذه المساحة لكم جميعا، ننتظر أكيد كل هذه المشاركات عبر 724-24-10.
0: ورويدة، لو جينا على أنواع الرهاب اللي يعانوا منه البشر، يعني تسمعي أحيانا شخص عنده رهاب أو فوبيا من الأماكن المرتفعة، أو عنده فوبيا من الأماكن المظلمة، أو فوبيا من الأماكن الضيقة والمغلقة، بس هناك أنواع أخرى من الفوبيا قد تكون مفاجئة لمستمعين.
1: بالفعل يعني ممكن حتى ما تخطر في بال بعض الأشخاص، لكنها بالفعل موجودة وممكن يتعايش معها بعض الأشخاص. منها يعني من أغرب هذه الأنواع من الفوبيا، فوبيا الرقم 8.
0: يعني كنا نسمع أنه في فوبيا وتشاؤم من الرقم 13،
1: والحين
0: بس رقم 8 إيش السالفة رويدة؟
1: السالفة الله يسلمش أنه الرقم 8 في بعض الأحيان من الممكن أن يصبح مصدر لخوف شديد لبعض الأشخاص رغم غياب أي خطر حقيقي فعليا، وقد يصل الأمر إلى تجنب أرقام الهواتف أو العناوين أو التواريخ التي تحتوي عليه مع ظهور القلق عند رؤيته أو توقع مواجهته. يعني تخيل الشخص اللي عنده هذه الفوبيا إذا اتصل بشخص أحد أرقام رقم 8 يمكن ما يرد عليه من الخوف.
0: غريبة جدا
1: جدا،
0: والفوبيا من رقم 8 أيضا غريبة، مع أنه الكثيرين يتفائلون بهذا الرقم، يعني
1: أيوة
0: نص رقم 4
1: صح.
0: بس كل شيء وارد. فوبيا أيضا الأزرار، يعني زر صغير في قميص قد يثير خوفا أو اشمئزاز شديد لدى المصاب بهذه الفوبيا، وتصبح ملامسته أو حتى رؤية هذا الزر مزعجة لدرجة تجنب الملابس ذات الأزرار. وفي الحالات الشديدة يتم الابتعاد عن الملابس إذا كانت تحتوي أي زر. يعني هذا النوع من الفوبيا أيضا جديد
1: بالفعل،
0: مثل ما تكلمنا رويدة، يعني في فوبيا متعارف عليها، بس فوبيا من رقم 8 وفوبيا من الأزرار هذه جديدة بطراطيسة.
1: بالفعل. وأيضا فتحية من أنواع الفوبيا الجديدة بالنسبة لنا فوبيا البالونات. يقول أنه يعني بعض الأحيان الاحتفالات من الممكن أن تتحول إلى مصدر رعب حقيقي، فالترقب المستمر لانفجار البالون وصوت المفاجئ من الممكن أنه يسبب قلق شديد، ويجعل وجود البالونات في المناسبات تجربة مرهقة للمصاب.
0: دخلنا في الرعب مع سيف الجداني.
1: أنا أخاف تراني من
0: تخافي من ايش رويدة؟
1: من فرقعة البالونات، بس ما توصل لمرحلة الفوبيا، يعني عادي لو صار، بس في الغالب أحاول أتجنب موضوع الفرقعة هذه.
0: يعني يمكن الشخص اللي يدخل مكان في مناسبة وبالونات
1: ممكن يهرب،
0: يهرب بس يتفادى صوت انفجار هذه البالونات.
1: بالفعل.
0: تحياتنا أكيد لمحبي البالونات اللي دايما ما تخلو من أي مناسبة تقريبا، بس طلعت فوبيا بعد. فوبيا الدجاج.
1: أوه.
0: تخيل مستمع العزيز، رؤية دجاجة أو الاقتراب منها قد يكون يعني كافي لإثارة خوف شديد وأعراض قلق حادة، ولا يتوقف أثر الرهاب عند المواجهة، قد يجعل المصاب اللي عنده فوبيا الدجاج يتجنب المزارع والأسواق أو أي مكان يتوقع وجود الدجاج فيه.
1: يعني ما يتناول الدجاج شكله،
0: لا يتناوله ولا يقرب صغبه.
1: يعني عارف أنه في فوبيا من القطط،
0: نعم.
1: بس من الدجاج
0: هذا جديد
1: صح. ايضا فتحيه من انواع الفوبيا اللي ممكن تكون غريبه.
0: يعني هذا الصوت من يخاف منه.

0: مخرجنا عيشنا الجو مرة، وشكله بينقل فوبيا عندنا.
1: أنا حسيت يعني كذا فيلم رعب شوي.
0: تحياتنا لسيف الجرداني. وفي فوبيا أخرى،
1: فوبيا أخرى في تحية، فوبيا الولائم.
0: الولائم أحلى شيء، العزائم
1: من ما يبع عزيمة أصلا. لكن يقولش فتحية أنه العشاء مع الآخرين من الممكن أن يتحول من مناسبة إلى مصدر قلق، والموضوع يتمحور حول الأكل والتفاعل ومحادثات أيضا المائدة أمام الآخرين، مما يجعل الولائم والمطاعم مواقف شديدة الصعوبة على المصاب.
0: مريم،
1: يعني يمكن هذا الإنسان حتى بيتوتي في العادة، يعني ما
0: بيتوتي، يتفادى الاختلاط، يتفادى يجري أي حوار مع أي شخص على مائدة الوليمة أو العزيمة، أو حتى يتفادى الأسئلة المحرجة، الأسئلة الخاصة. ويمكن بعد فوبيا الطعام، ما يعرف هذا الوليمة نوعية الطعام اللي يمكن ما يحبه
1: أو
0: ما
1: منعت
0: يرتاح
1: هذا الطعام يمكن.
0: بالفعل. فوبيا الإحمرار، هنا يخاف المصاب من إحمرار وجهه أمام الآخرين، مما قد يسبب قلق شديد.
2: يلا اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، ربي يسلم إيديكم.
3: صحة وعافية شيخين، صحة وعافية.
4: يا سلام، أشوى الأكل الطيب هذا يا أبو عصام.
2: إن شاء الله هنا، إن شاء الله هنا.
3: لاوي يا مرزوق، لاوي. لكن إذا الأكل مو لك، بطنك مو لك.
4: في الناقص كلمة أبو خطير، جوعانين. صحتين أبو مرزوق.
3: لا تقل جاري، لا تقل.
4: ليش؟
3: لأنه في آخرة.
4: لا تخاف، محسوب حسابها. كل عيش ولك ريش.
0: يعني صوت الملاعق على الولائم والعزائم جوعنا يا رويدة، وفي ناس يخوفهم الموضوع. تخيلي انه الوليمة قد تكون فوبيا.
1: بالفعل.
0: كيف؟
1: كيف يعني؟ يمكن البعض يمكن ما يخاف من الطعام كثر ما يخاف من الناس اللي موجودين.
0: بالفعل. أما فوبيا الإحمرار، إنه الواحد يخاف إنه يتعرض لموقف شديد أو محرج، وبالتالي يحمر وجهه وينفضح. المفارقة إنه هذا الخوف يرفع التوتر فيزيد احتمال الإحمرار فعلا.
1: يعني تخيل هو خيفان أصلا إنه يصير الإحمرار، ومع هذا الخوف طبيعي ينتج هذا الشيء.
0: طبيعي،
1: يعني هو لا
0: ردة فعل للجسم يعني. بجد يعني أحيانا تجي في بالك علامات استفهام.
1: بالفعل.
0: ليش؟ وهذا الأشخاص أحيانا تحب تجلسي معاهم، تريدي تعرفي أسبابهم أو صدماتهم. يمكن عندهم صدمات في الطفولة، عندهم صدمات شكلت هذا النوع من الفوبيا.
1: بالفعل.
0: عموما عندك أي نوع من هالفوبيا؟
1: هو الحمد لله أنا ما في
0: ولا فوبيا عندنا.
1: ولا فوبيا، لكن يمكن بس يعني أصوات البالونات لا غير.
0: انفجار البالونات. خلاص رويدة، بكرة بنجيب لك بالونات. ما نخليك تدخلي الاستوديو إطلاقا.
1: لازم نحتاج إبرة بعد عشان. وانتي؟
0: لا، هذا النوع من الفوبيا ما موجود.
1: الحمد لله.
0: نعم. يعني فوبيا الولائم، فوبيا الإحمرار، فوبيا إيش قلنا؟ رقم ثمانية.
1: رقم ثمانية
0: لحد الحين يحتاج لنا دراسة. يعني 13 قلنا البعض يرى رقم للتشاؤم، يعني في كثير من المجتمعات الغربية، وانتقلت هذه الفكرة حتى إلى المجتمعات العربية.
1: بالفعل.
0: تحياتنا لزميلنا الإعلامي محمد الذهلي، يقول فتحية ورويدة شكرا على الموضوع الجميل في فوبيا السلم المتحرك. والحمد لله ما عندي. قد يكون أهم سبب لهذه الفوبيا بعض الفيديوهات المنتشرة عن المشاكل المتكررة فيها. عنده فوبيا السلم المتحرك بس ما عنده، بس ممكن تتشكل.
1: أنا أعرف أشخاص عندهم هذه الفوبيا.
0: السلالم الكهربائية،
1: مستحيل يروحوا في السلم الكهربائي. عادي يروحوا، يعني حتى لو كانت المسافة كبيرة.
0: نعم.
1: يروحوا في السلم العادي أفضلهم من السلم الكهربائي.
0: معناه صار لهم موقف
1: شكله
0: أو صدمة.
1: أو يمكن لأنهم ما قربوا أصلا. يعني أحيانا في بعض الأشخاص مجرد أنه هو يشوف أن هذا السلم متحرك يتردد أنه يصعد فيه. بالتالي عدم التجربة نفسها ما تخليهم يدركوا أصلا أن الموضوع ما يخوف.
0: يعني أنا أعتقد أن زميل محمد الذهلي عنده هذه الفوبيا.
1: اعترف محمد.
0: فوبيا السلم المتحرك. وأكثر شيء من الفيديوهات المنتشرة، لأن أنت قلتي ما شرط الشخص يكون جرب، بس يمكن شاف.
1: يمكن شاف
0: فيخاف أنه نفس التجربة تتكرر معه.
1: بالفعل.
0: يعني أنا توقعت كبار السن يخافوا من السلم المتحرك.
1: ويش تحسي؟
0: طلعوا حتى شباب.
1: صح.
0: ولا كيف رويدة؟
1: فعلا.
0: تحياتنا أكيد للجميع، وتحية أكيد لكل المتواصلين معنا على 724-420-10.
1: إذن شكرا لكل من تواصل معنا.
0: بعد سيب بغي عيشهم الرعب
5: أسد. أنا يطلع لي أسد، أنا بخاف من الكلب، يطلع لي أسد. هو أسد.

0: تحية لكم مستمعينا، الساعة تشير إلى الدقيقة 26 بعد الخامسة مساء من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان ومن العاصمة الأنيقة مسقط. تحياتنا للجميع اللي متورطين في الزحمة فيها اللحظات، أكيد ثبت الموجة فالكم الطيب. ومشهد الزحمة اليوم رويدة كان مختلف نوعا ما للكثيرين، الزحمة فعلا ربما كانت مضاعفة خاصة مع عودة بعض الطلبة بمؤسسات التعليم العالي
1: بالفعل،
0: فاللي طلع اليوم يمكن حس بهذا الشيء.
1: الحمد لله يعني عودة إلى الآن ما حسيت، لكن فعليا يعني هذا الشيء يقاس، لأنه دائما نقول أنه مع العودة للمدارس وعودة طلبة الجامعات والكليات فعلا تدريجيا تزيد الزحمة، لكن نحاول نتصبر. ونفس ما قلت بتحية ثبت الموجة على إذاعة سلطنة عمان واستمعوا لنا، وإن شاء الله هكذا تكون مساءاتكم جميلة برفقتنا. تحياتنا لكل من يتواصل معنا عبر 72-44-20-10، شاركونا مساءاتكم كيف كان يوم الأحد، وأيضا شاركونا تفاصيل حلقة اليوم. أما الآن نروح مع مستمعينا في تحية إلى فقرة إيش صاير.
0: وفي محطة إيش صاير مستمعينا مجموعة من العلوم والأخبار. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة الذي يأتي تحت عنوان النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية.
1: ومن أخبارنا وعلومنا أيضا استعراض مؤشرات قياس أداء المصالح الحكومية بمحافظة شمال الباطنة ونتائج تقييم الإدارات المحلية في ولايات المحافظة.
0: وأيضا من أخبارنا مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بحث واقع الألعاب والرياضات الإلكترونية وما تشهده من نمو متسارع عالميا ومناقشة سبل تعزيز حضورها في سلطنة عمان. أبرز ما تم خلال لقاء معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب مع رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية.
1: وأيضا من أخبارنا بدء حلقة العمل الإقليمية التربية الجزئية والانتقاء بمساعدة الواسمات بمسقط لتعزيز التعاون العلمي في مجال التقنيات الحديثة للتربية النباتية.
0: ومع وزارة التراث والسياحة تأهيل عدد من الحارات والمواقع التراثية بمحافظة الداخلية لتعزيز السياحة والاستثمار وفق منهجية تجمع بين الحفاظ على قيمها التراثية والمعمارية وتوظيفها كوجهات مستدامة.
1: إذن مستمعينا هذه أهم أخبارنا وعلومنا، وأنتوا أيضا شاركونا أخباركم وعلومكم عبر 72-44-20-10.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية أكيد لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة. وصول آمن لمقاصدكم إن شاء الله. هالمرة نروح لمحطة سالفة.
1: وإيش عدنا اليوم في سالفة في تحية؟
0: سالفتنا لليوم قريبة جدا من بيئات العمل رويدة، بما أنه العودة للأعمال ربما يعني عادت بشكل أكبر في هذا الشهر. يعني شهر سبتمبر دائما يسموه كأنها بداية سنة جديدة، صح. الكل راجع من الإجازة، الكل راجع لدوامه، راجع لدراسته، فبداية البدايات يعني كأنها بداية سنة جديدة، مع أن إحنا في الربع الأخير من السنة.
1: بالفعل يعني توي يستوعب الحياة، لا. الشغل، يسوي خططه، كيف يهيئ نفسه ليوم جديد.
0: نعم، إجازة بعد الإجازة.
1: نحتاج
0: صدمة ما بعد الإجازة. أيوه. إنزين، يقال يا رويدة وبلغة الأرقام، ربما هذه الدراسة البعض يتفق معها وربما يختلف. هذه الدراسة تقول، يعني هي دراسة خطيرة صراحة، أنه 66% من الموظفين في بيئات العمل يتظاهرون بالعمل.
1: يتظاهرون
0: بالعمل
1: دون إنتاج حقيقي.
0: نعم،
1: يعني هذه الدراسة فتحية يقول لش أنه ما شملت فقط الموظفين وإنما أيضا المدراء، وكشفت أن 73% يتظاهرون بالقيام بأعمال وبأنهم مشغولين أمام مدرائهم.
0: نعم، يعني يمكن بالخط العريض، هل إحنا منهم؟ هل أنت منهم؟ فعلا هالدراسة ربما تكون صادمة، يعني نسبة كبيرة، 66% من الموظفين يتظاهرون بالعمل دون إنتاج حقيقي، في المقابل 73% من المدراء أيضا يتظاهرون بالقيام بأعمال وبأنهم مشغولين أمام مسؤوليهم. طبعا هناك أسباب،
1: نعم،
0: لهذه النتيجة رويدة.
1: بالفعل، لكن أول شيء يعني أنا أحس أنه موضوع مقلق فتحية. يعني تتخيل أنه 66%،
0: نعم،
1: جالسين يروحوا لدواماتهم وفي الأخير أنا ما جالس أسوي شيء. يعني هنا ممكن تشعر بالقلق أنك، نعم، أنت يعني شعور الإنجاز. ممكن إحنا دائما نقول أنه أبسط الأشياء اللي تسويها خلال يومك هي تعتبر إنجاز، لكن ما معقول أنه أنت أصلا ما جالس تحقق هذا الإنجاز.
0: صحيح.
1: حتى في بيئة عملك اللي هي مفروض أنها تكون المكان اللي أنت جالس تعطي فيه بشكل كبير. يعني يقولش أنك في أسباب كثيرة مثل ما ذكرتي فتحية، وأهم هذه الأسباب أن المسؤولين يفضلون من يبدأوا عليهم الانشغال بصرف النظر عن الإنتاجية، حتى وهم يعلمون بأن الموظف لا ينتج.
0: للأسف أيضا ثقافة العمل المنتشرة في كثير من بيئات العمل أن النجاح يقاس بالحضور وليس بالإنتاج،
1: بالكم وليس الكيف.
0: للأسف.
1: نعم، وأيضا التقرير يقول بأن الموظف يبطئ نفسه في العمل لكي ينهي مهامه يعني في أطول فترة ممكنة، خشية أن يتم تكليفه بمهام إضافية ولا يريد رفع سقف التوقعات منه.
0: يعني يطول في مهمة معينة تحتاج مثلا يوم يومين، يخليها أسبوعين،
1: يقول ننتظر إيميل معين يوصل.
0: نعم.
1: أو أشخاص معينين ما ردوا علينا. يعني والله المستعان فتحية.
0: إذن 66% رويدة من الموظفين حسب دراسة جديدة تقول بأنهم يتظاهرون بالعمل بدون إنتاج حقيقي. هل تتفق مع هذه الدراسة؟ وهل تعرف واحد منهم؟
1: إيش نسميهم؟
0: ويمكن يعني بعيدا عن المثالية الزائفة، يمكن نكون إحنا منهم. بالفعل. بعد تشملنا هذه الدراسة.
1: هذا الشيء اللي يعني يقلقني الآن.
0: ابدأ بنفسك قبل لا تبدأ بغيرك. يعني
1: بالفعل.
0: شاركونا وجهات نظركم على 724-4200.

0: تعرف عليها من خلالها. أهلا وسهلا بك طاهرة ومساء الخير.
1: مساء الأنوار، أهلا وسهلا.
2: تحية لك طاهرة، بس صوتك نوعا ما بعيد شوية، ما أعرف إذا كنت قريبة من سماعة الهاتف ولا بعيدة.
1: مساء النور، أهلا
2: أيوة،
1: وسهلا بكم.
2: تحياتنا لك طاهرة. وطاهرة بدأت الرحلة مع النسيج اليدوي في عام 2014 في مركز التدريب وإنتاج النسيج والتطريز بسمائل، حيث تعلمت وأتقنت جميع مراحل الحرفة. وفي عام 2017 انطلقت بمشروعها الخاص الذي يعكس شغفها وإبداعاتها في مجال النسيج اليدوي. هذا المشروع رويده يقدم العديد من المنتجات.
0: بالفعل فتحية، منها المنتجات الحرفية سواء كانت السباعية، المصر المنسوج، السيحة والمفارش بمختلف أنواعها، وأطقم السفرة والأحزمة القطنية وأحزمة الخناجر والمحازم والمعلقات الجدارية.
2: إذن مسيرة حافلة، تحياتنا لك يا طاهرة، وأكيد سعيدين بتواجدك معنا اليوم في برنامج بانوراما. حدثينا عن شغفك بهذه الحرفة، وهل هي بالصدفة ولا هناك شخص ألهمك، أو أيضا حرفة قد تكون متوارثة داخل العائلة؟
1: أهلا وسهلا بكم. كانت بدايتي 2014، مجرد أني داخلة دورة تدريبية
2: نعم،
1: في مركز التدريب وإنتاج النسيج وتطريز السمائل. يعني مع مرور الوقت تحول هذا التدريب إلى شغف وحب حقيقي للحرفة. يعني كنت يوم داخلة ما أعرف النسيج، ما أعرف حتى الآلة المستخدمة وهي آلة النول، وتعرفت على كل شيء وأتقنت جميع المراحل النسيج الحمد لله.
0: جميل، يعني من 2014 إلى 2017 كانت محطة مهمة جدا علشان تنتقلي من مرحلة التدريب إلى مرحلة تصير عندك مؤسستك الخاصة، وسميتيها إبداعات نسجية الحرفية. نتحدث يعني شوي عن هذا المسمى وهذا الاختيار لهذا الاسم، إيش الفلسفة أو إيش الرسالة اللي يخبئها هذا الاسم طاهرة؟
1: هذا الاسم يعبر عن رؤيتي للنسيج، لأن النسيج ما مجرد خيوط ومنتجات، هو إبداع وقصة من التراث العماني. يعني يجب المحافظة عليه وعلى أصالتها، ولكن بروح عصرية عشان تواكب العصر الحديث.
2: نعم. طيب طاهرة، يعني في سبق أو سبق خاص فيكي وتميزك في تصميم المحزم وحصولك على ملكية فكرية لأربعة نقوش مميزة معتمدة من وزارة التجارة والصناعة، واستطعت من خلال هذه النقوش في تصميم هذا المحزم أنك تدمج بين أصالة الماضي واحتياجات العصر. حدثينا عن هذه التجربة الفريدة في هذه الصناعة وفي هذا التصميم طاهرة.
1: فكرة المحزم بنقوشاته والملكية الفكرية للمحزم أو نقوشات المحزم كانت يعني مرتبطة بحادثة معينة وإنجاز عظيم، وهي إني شاركت في مسابقة جائزة السلطان قابوس للإيجاد الحرفية في دورتها 15. شاركت في منتج المحزن، كان 7 محازن مختلفة الأشكال والأحجام.
2: طيب
1: بعدها فزت بمركز متأهل، فقلت قبل لا أطلع هذا المنتج للسوق أسوي له ملكية فكرية، لأن المحزن متعارف إنه يا بالفضة يا بالقلب، يعني بالخيوط القطنية شوية يعني جديدة. فالحمد لله رب العالمين، سويت النقوشات بعد كم محاولة لحد ما ضبط النقوش اللي في بالي، وبعدها حصلت على الملكية 4 نقوشات المحزن.
0: ممتاز، يعني خطوة ذكية منش طاهرة إنه حصلت على الملكية الفكرية قبل ما يظهر هذا التصميم إلى السوق، علشان يكون متعارف عليه إن هذا المحزم للفنانة طاهرة.
1: أيوة.
0: جميل. يعني الجدير بالذكر وأنت أيضا أثناء حديثك الآن معنا طاهرة تحدثت عن مشاركتك ل يعني عدة مسابقات مختلفة وتأهلش أيضا في جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية إلى جانب فوزك في مسابقة أخرى.

0: سبقت مجلس الحرف العالمي اللي كان في عام 2018 لمعلقتش الجدارية. كل هذه المشاركات، ما هي الإضافة التي أعطتها لطاهرة، وكيف فعلا يعني صنعت لطاهرة مسار مختلف عن المسارات السابقة؟
1: كان إنجاز السفر فيه، خصوصا أنه كانت هذه فرصة لإظهار الجمال النسيج العماني وتمثيل الحرفة خارج السلطنة، وكانت نقوشاتها مميزة، ألوانها تراثية جميلة.
2: طيب طاهرة، يعني أنت ما بس حرفية وخلاص، يعني أنت انتقلتي إلى مرحلة أكبر، مرحلة التدريب والتأهيل، وتم اعتمادك أيضا كمدربة معتمدة، وأشرفتي على برنامج حرفة برعاية شل ودار الحرفية، وقمت بتدريب تقريبا الكثير من الفتيات العمانيات. كيف تعمل طاهرة طبعا على توريث فن صناعة النسيج للأجيال القادمة والحفاظ عليها كحرفة مستدامة، وأيضا عن دورك كمدربة؟
1: المدرب ما بس انه يدرب او يعلم حرفه او شيء معين وخلاص، لازم متابعه لهذه الحرفه علشان استمراريه. يعني مثلا برنامج حرفه كان برنامج جميل جدا ولا زلنا فيه، دربنا عدد من البنات، كانت في داخليه في متحف عمان عبر البنات. بعد التدريب المتميزات أعطيناهم عنوان، واستمرينا في إنه نتابعهم، أي معلومة يبغيوها نخبرهم عنها، نشوف أعمالهم، حتى دار الحرفية تشتري من عندهم المنتجات وتوظفها بطريقة جميلة.
0: ممتاز. نعم، يعني أيضا الجدير بالذكر إنه اليوم الأستاذة طاهرة يعني مشاركاتش مختلفة أيضا في دورات عديدة، واليوم أيضا نواكب يعني مستحدثات العصر من الأشياء المهمة جدا في الدورات اليوم، مثل الذكاء الاصطناعي، القيادة والاستدامة، الأمن والسلام المهنية. كيف مثل هذه الدورات ساعدتش فعليا في تطوير هذا المشروع لكي يصبح يعني مشروع تراثي ويخدم أيضا شريحة كبيرة جدا في المجتمع؟
1: الحرفي أساسا يحتاج لكثير من الدورات علشان يطور من نفسه ويواكب العصر، يواكب الاستدامة، يكون مشروع ناجح. فلازم هذه الأشياء يتعلمها، ما بس يكون يعني كيف أشرح لك إياها، إنه يكون بس شيء قديم وخلاص، شنو ما نوظفه أو إنه ما نسويه بطريقة جميلة. فلازم هذه الدورات لازم يتعلم، لأن التعليم المستمر هو يفيده أكثر.
2: تحياتنا لك طاهرة، وطبعا مجموعة من الجوائز والمشاركات: جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية في الدورة 15، تأهلت للمرحلة النهائية بمنتج المحزم. أيضا كان لطاهرة الدرعي مشاركة بمسابقة مجلس الحرف العالمي للتميز الحرفي في إيران 2018، فازت بمعلقة زخرفية جدارية. أيضا حازت على جائزة ريادة الأعمال النسخة الرابعة، تأهلت لمرحلة التقييم النهائي ضمن فئة أفضل مشروع منزلي. أيضا حصلت على المركز الأول في أفضل مؤسسة صغرى في جائزة ريادة الأعمال والابتكار في محافظة الداخلية، وشاركت أيضا في العديد من المعارض، وحصلت على العديد من الشهادات، وأكيد أيضا حصولها أو حصول مؤسستها على الملكية الفكرية لتصميم 4 نقوش مميزة للمحزم مثل ما أشرنا سابقا. تفاعل أيضا من المتابعين لك في حسابك على الانستغرام طاهرة، كيف تشوفي تفاعل المستخدمين وعن ماذا يبحثوا مع طاهرة؟ يعني أكيد في منتجات يطلبوها منك معتمدة على صناعة النسيج.
1: أكثر يكون الأسئلة أو الطلب الأكثر يكون من المحزن وحسام الخنجر، الميداليات اللي فيها تطريز، لأنه إحنا أضفنا التطريز على المنتجات علشان يضيف شيء جميل. يعني لأنه البعض يقولوا ليش ما تسويوا مثلا كلمة أو عبارة أو آية قرآنية، فخذينا الماكينة التطريز فطرزنا على المعلقات الجدارية آيات قرآنية، الميداليات تسوي الأسماء، فيكون أكثر سؤالهم الميداليات بالأسماء، المخازن، أحزمة الخنجر، المعلقات والمفارش أطقم السفرة. فهذا يعني تشدهم، ومرات تشدهم من يشدهم النول،
2: النول
1: من وين يجيبهم، كيف يعني كيف يستخدم، ممكن فعل مينا. فهذا أكثر شيء يكون سؤالهم.
0: جميل. كيف ممكن يوصلوا لطاهرة ولأعمال طاهرة المستمعين اللي حاب إنه ياخذ منش مثل هذه المقتنيات؟
1: عن طريق حسابي في إنستغرام رمال 1234، أو يكتب إبداعات تسجيل، أو حتى يكتب في جوجل طاهرة الدرعية، فيطلع لهم كل الأعمال. وأيضا لما أشارك في المعارض وفي الفعاليات،
0: نعم،
1: يحصلوا هذا بكل سهولة.
0: جميل. يعني نحن شاكرين وجودك معنا أستاذة طاهرة، شكرا لكل هذه التفاصيل، رجعنا لك بالتوفيق، ويا رب أن تكون هذه المسيرة حافلة بالإنجازات. يعني ما شاء الله مسيرة فيها الكثير من التفاصيل الرائعة عنك، وأيضا حابين هكذا في الختام أن نسمع منك رسالة حابة توجيهها للمستمع الكريم.
1: رسالتي أنه ما ينظر للحرف على أساس أنها شيء من الماضي وشيء قديم، لازم يعتبروها أنه فرصة للإبداع والابتكار، ويكون مصدر لمشروع مستدام يتعلموا منه ويطوروا نفسهم ويتسقوا بتراثهم، لأنه تراث أمانة عندنا، فلازم نحافظ عليه.
2: تحياتنا لك يا طاهرة، وإن شاء الله رسالتك توصل. وهناك اهتمام كبير طبعا في سلطنة عمان بالحرفيين وحرفهم، وأن تكون حرف مستدامة إن شاء الله. وفعلا في بعض الحرف مثل ما أشار ضيوفنا في هذه المحطة مهددة بالاختفاء إذا لم يتم يعني تدارك الأمر
0: وإحيائها.
2: تحية لصاحبة مؤسسة إبداعات نسجية الحرفية للفاضلة طاهرة بنت سعيد الدرعية، كنت معنا في محطة حرفة، نتمنى لك كل التوفيق.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا. ومواصلين معكم بانوراما.

0: تحية لكم مستمعينا، ودراسة جديدة قد تتفق معها وقد تختلف تقول أن 66% من الموظفين يتظاهرون بالعمل رغم أن ما في إنتاج حقيقي. نعم،
1: فتحية يجي في بالي أشخاص يعني ما أعرف اللي يمشي بسرعة في بيئة العمل.
0: نعم،
1: هذا يمكن يكون واحد منهم ولا
0: هذا اتهام مبطن منك.
1: ومش الجميع.
0: نعم، انه اللي هرول رايح جاي متنقل بين الممرات والمكاتب
1: تحصلي طول الوقت هو بس يمشي.
0: نعم، يحمل ورقه وقلم ولا يعني في دفتر ملاحظات
1: يمكن او يمكن فقط الهاتف
0: او حامل مع الجهاز الخاص فيه. طيب ليش جاب بالك انه شخص يتظاهر بالعمل؟
1: انا لا اعمم.
0: ايوه،
1: التعميم لا يمكن ان يكون هناك تعميم يا فتحيه،
0: اريد ورطش.
1: لكن يمكن خطر في بالي هذا الموضوع.
0: نعم،
1: لانه يعني نلاحظ في منصات التواصل الاجتماعي،
0: طيب،
1: في الكثير من المقاطع اللي تنتشر حول هذا الشيء، انه زميلك في العمل اللي يعني تلقاه طول الوقت هو يتحرك في بيئة العمل. هو أصلا ما جالس يسوي شيء. طبعا نحن ما نعمم يعني في فتحية انت تبي تورطيني، بس في الحقيقة يمكن يكون في فئة من هذا النوع اللي يتظاهر أنه هو جالس يشتغل وهو ضمن النسبة 66%.
0: نعم، يعني فعلا مثل ما أشرنا رويدة، قد البعض يتفق مع هذه الدراسة أو يشوفها اتهام باطل لا صحة لها، لكن أيضا في المقابل الدراسة تقول أن 73% أيضا من المدراء يتظاهرون بالعمل أمام مسؤوليهم.
1: بالفعل،
0: ففي مشاركات على 7244-2010 حول هذه الدراسة. البعض قد يتفق والبعض قد يختلف. مشاركة طبعا من محمد العبدلي، يقول محمد الأشخاص اللي ذكرتوهم 66% أعرفهم كلهم. نعم، تحياتنا لك. وأيضا
1: شكله متعايش معاهم يعني قد أعرفهم كلهم.
0: صحيح، تحياتنا أيضا لزكريا، يقول المشكلة في بيئة العمل اللي همها في المقام الأول الحضور والانصراف دون الاهتمام والتركيز على الأداء والإنتاجية، ناهيك عن التميز بين أو التمييز بين الموظفين. بعضهم يعني أكيد قربهم المسؤول لأسباب كثيرة، ونتيجة لهذا قد يكون عندنا موظفين غير مهتمين بالإنتاجية أو تطوير نفسهم في العمل.
1: نعم، يعني في ناس ممكن تتفق فعلا فتحية، وفي بعضهم يقولوا لا، يعني وفقا لطبيعة أيضا المؤسسة. أتوقع أيضا الموضوع فيه تفاوت وفقا للمؤسسات وفقا أيضا لضمير الشخص نفسه. يعني في أشخاص يقول لك أنا والله وإن كان ما عندي مهام، لكن أحاول قدر الإمكان أنه فعلا أنا ما أطلع من بيئة العمل إلا أنا يعني باحث عن مهمة معينة، يعني مؤدي شغلي وفق المطلوب، يعني يهتم بالكم والكيف في ذات الوقت.
0: بالضبط، هذه الدراسة طبعا عللت الأسباب إذا ارتفاع هذه النسبة لأسباب كثيرة، مثل ما ذكرنا رويدة أن ثقافة العمل المنتشرة تقيس النجاح في بيئة العمل بالحضور والانصراف وليس الإنتاج، والمسؤول في بيئة العمل يفضل يعني هذا النوع من الموظفين اللي يبدو عليهم الانشغال بصرف النظر عن الإنتاجية.
1: نعم،
0: تحياتنا أيضا لأبو أحمد. أبو أحمد طبعا يقول للأسف هذا واقع دوامنا، طول اليوم اجتماعات لين العصر، بعدها المديرة تقول لازم من نرجع بيوتنا، ندخل اجتماع بعد الساعة 7 المغرب، وخلال هالساعتين لازم نخلص الشغل ونعرضه في الاجتماع الإلكتروني أو المرئي، بعدها نجتمع ساعة نسوي ملاحظات ونجيبها الصباح. بذمتكم إيش هالعيشة؟ والله يا زكريا يعني المفروض الموظف يكون عارف حقوقه، يعني
1: بالفعل
0: إيش هذا الدوام اللي يستمر لين بعد انتهاء ساعات العمل، وتروح البيت بعد تدخل اجتماع مرئي وبعدك تعطي ملاحظات، وكم بقى على اليوم الثاني؟ ما بقى شيء.
1: ونحن تكلمنا عن هذا الموضوع قبل فتحية. أيضا هنا في مشاركة لزياد، يقول في هذه المشاركة يبغى لهم مراجعة ساعات العمل، لأن المفروض ما في تحديد للعمل أو وجودك في العمل أهم شيء ينجز العمل وينفذ في وقته. يقول والله الإنتاجية بتزيد أكثر، أما الاجتماعات الطويلة اللي ما لها معنى أبداً، أطول اجتماع المفروض حده نصف ساعة وإن زاد 40 دقيقة، أكثر من كذا كلام فاضي. شكرا لك يا زياد. يعني الغالبية يرى بأنه فعلاً أحياناً يضيع الوقت في الاجتماعات التي لا طائل منها، يمكن هم يشوفها لا طائل منها، لكن إذا كان الاجتماع يعني يحقق الأهداف المرجوة
0: وبين فترة وأخرى
1: لكن
0: بشكل مستمر، بشكل مستمر فعلاً أحياناً مو يقولوا
1: ترهق،
0: تسمع جعجعة ولا ترى طحينا ولا وش
1: تقريبا
0: هي. انه اجتماعات كثيرة بس نتائج ماشي.
1: واصلا يعني حط في بالك فتحية انه في فترة الاجتماع نفسها ايش بيصير، يعني الاشخاص يعني بدل ما يقوم هو بمهامه هو موجود في الاجتماع، فانا متى بسوي هذه المهام؟ يمكن فعلا بيخلص اليوم وأنا ما مأدي كل المهام اللي عليه، بالتالي هنا راح يصير تراكم لهذه المهام، وعاد خضيرش إذا كان يوميا هو في أصلا اجتماع، بالتالي فعلا راح يكون الموظف هنا في ورطة يمكن
0: ومنهك. تحياتنا أيضا لأبو محمد، يقول والله إذا تريد توهم الجميع أنك تشتغل طول الوقت سوي نفسك متضايق ومعصب بيفكروا من ضغط العمل. هذه دراما جديدة في بيئة العمل. شكرا لك يا أبو محمد، تحياتنا لك. إذن هذه أول إجابة، أنه عشان تكون من 66% اللي يتظاهروا بالعمل سوي نفسك معصب ومتضايق
1: عشان ما حد يكلمك.
0: تحياتنا لك يا أبو محمد. فاصل ونواصل.

0: لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مساء السعادة والجمال عليكم جميعا، وإن شاء الله يا رب هكذا نرجو لكم دروب سالكة آمنة. تحملوا شوي، تصبروا، إن شاء الله يا رب توصلوا بالسلامة لمقاصدكم المختلفة.
1: تحياتنا للجميع، ومن بانوراما نروح هالمرة لمحطة حول العالم. وحول العالم مستمعينا، أخبار من هنا وهناك رويدة، ويمكن يعني من الأخبار العالمية أحيانا موضوع الترندات. والترند هذا كمصطلح هو أساسا كان يسبق مصطلح المشي خلف القطيع أو الجري خلف القطيع
0: تقريبا،
1: فغيروا المصطلح
0: إلى الترند
1: ليكون أخف نوعا ما. ويمكن هذا النوع ينطبق عليه يعني وصف في آية قرآنية تقول نخوض مع الخائضين. يعني يمكن هذا الوصف القرآني ينطبق على الحالة اللي يعيشها الناس الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، تمشي وراء أي ظاهرة، وراء أي ترند، فقط من أجل المشاركة.
0: بالفعل
1: في كل الأحوال في حدث صاير رويدة، وهذا الحدث مؤثر يعني نفس الشيء بسبب الترندات.
0: بالفعل فتحية، وهذا الحدث هو حول وفاة المؤثرة الصينية الشهيرة يانغ يانغ بعمر 24 عام. وهذه المؤثرة اشتهرت بالتهام كميات كبيرة من الطعام أو ما يعرف بموكبانغ، ولم تمت بسبب الأكل المفرط بل من التقيؤ المتعمد بعد كل جلسة في البثوث المباشرة حتى تحافظ على رشاقتها.
1: للأسف رويدة لا تصدق كل ما تشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذه المؤثرة أقنعت المتابعين لها بأنها تأكل كميات كبيرة من الطعام، وأن وزنها ما يزيد، وأنها محافظة على رشاقتها وأناقتها وصحتها البدنية والجسدية، ليكتشفوا لاحقا أنها توفت بسبب التقيؤ المتعمد. يعني
0: صحيح.
1: تاكل وهي بنفسها تقوم بالتقيؤ باستخدام تكنيك الاصبع او ايش ما اعرف بالضبط. في النهايه هي تتخلص من هذا الطعام اللي يمكن ما يكمل ربما ساعه او سويعات في معدتها.
0: بالفعل فتحيه، والاطباء يعني اكدوا على ان تقيؤها المستمر واحيانا استخدامها ايضا للمسهلات على المدى الطويل تسبب بفقدانها لكميات كبيره جدا من السوائل، وثم انخفاض حاد في البوتاسيوم ادى ذلك في النهايه لتوقف قلبها ثم الموت.
1: نعم،
0: يعني غريب جدا على فكرة فتحية فعلا. يعني هذا النوع من الفيديوهات يعني كنت أحضر لها بشكل كبير في فترة من الفترات، لأنها مثل ما ذكرت صارت ترند، الكل صار يتجه إلى هذا النوع من المقاطع، سواء كان يعني من
1: إنه يأكله بكميات
0: كبيرة. كميات كبيرة، وكنت دائما أتساءل إنه كيف قادر إنه يأكل هذا الشيء، وخاصة إذا كان هو بنية جسده يعني ضعيفة، كيف ما شاء الله يأكل
1: الأكل وين يروح
0: وين يروح هذا الأكل. وعلى فكرة قبل فترة بعد انتشر يعني مقطع لأحد المؤثرات الصينية تتوقع أيضا تقوم بنفس النوع من هذه المقاطع، وأظهرت لقطة يعني شكلها ما منتجتها صح، فأظهرت في هذه اللقطة أنه هي بعد ما تأكل
1: تتقيأ،
0: ما تتقيأ يعني، وكأنها يعني توهم المشاهد الفيديو أن هي خلاص ابتلعت ذاك الأكل، لكنها في الأخير هي تقوم ترمي الأكل من فمها. يعني سبحان الله إهدار الطعام عندهم بكثرة.
1: هو هذا الترند ربما يراه الكثيرين رويدة من أقرف وأقدر الترندات في العالم. يعني لا احترام للنعمة ولا احترام للمحتوى، وللأسف له متابعينه. يعني حتى هذه الفكرة وصلت إلى الوطن العربي. قولك أريد أحقق مشاهدات، ما أعرف كم برجر في الدقيقة، ما أعرف الأندومي كم كيسة، المهم في كل أحوال إنه هو يحقق مشاهدات في بث مباشر، يأكل الطعام بكميات كبيرة. وهذه المؤثرة الصينية كان لها متابعينها ويحبوا يشاهدوها وهي تاكل هذا الطعام بكميات كبيرة.
0: يعني في الأخير لا فادها لا متابعينها ولا هذه الترندات.
1: بالفعل، وإحنا أحيانا نسأل
0: على حياتها بنفسها
1: إنه كيف يأكلوا ما يسمنوا.
0: يعني هذا السؤال الشغل الشاغل بالنسبة لنا فتحية.
1: بالضبط، عشان كذا فعلا لا تصدق كل ما تشاهده.
0: بالفعل
1: خلف هذه المنصات هوس اللايكات، هوس المشاهدات، قد يوصل الإنسان إلى الموت رويدة. بخصوص الجانب الطبي مثل ما أشرتي، يعني انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم مثل نتيجة للتقيؤ المتكرر واستخدام المسهلات يعتبر من أخطر مضاعفات اضطرابات الأكل، لأنه غالبا بدون أعراض جسدية واضحة ينتبه لها الشخص أو الأشخاص اللي حوله. حتى توصل لمرحلة متأخرة. القلب بالذات عضو حساس جدا لتغيرات نسبة البوتاسيوم في الدم، فيتوقف فجأة دون إنذار كافي، وهذا يفسر ليش كثير من الحالات تنتهي بالوفاة.
0: نعم، يعني نسأل الله السلامة.
1: نعم.
0: ومثل ما ذكرت فتحية، ما كل شيء نشوفه نصدقه.
1: نعم.
0: لأنه أمام تلك الكميات الهائلة من الأكل التي كانت تتناولها، في الأخير هي أصلا ما كانت تبقى شيء في جسدها إلى أن توفت.
1: إذن الشهرة قد تخلي الإنسان يحفر قبره بنفسه
0: ويبحث عن الأرقام.
1: نعم، للأسف. فاصل ونواصل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما.

0: مستمعينا مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جددها لكم وين ما كنتوا تستمعوا لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ومسيتي بالخير رويدة.
1: مساش الله بالنور فتحية ونمسي على المستمعين أكيد. يعني كل التحية لكل من بدأ معانا المشوار من الساعة 5 ولا زال مواصل معانا إلى تمام السابعة. اليوم محطات عديدة مختلفة حاضرة في بانوراما، ولكن الحين أيضا عندنا محطة حوارية أخرى فتحية، ولكن من ينقلها لنا؟ مراسلنا في موقعه.
0: نعم، لكن بعد الفاصل رويدة الحين نذكر مستمعينا بسالفتنا لليوم.
1: نعم، اليوم مستمعينا يعني طرحنا عليكم هكذا موضوع وما نعرف يعني هل أنتم توافقون الرأي أو لا. طبعا وفقا لدراسة تقول بأن 66% من الأشخاص في مؤسساتهم هم في الحقيقة لا يعملوا ولا ينتجوا. هل تعرفوا أشخاص من هذا النوع؟ هل مروا عليكم؟ اسألوا نفسكم أيضا. يعني نحن أيضا أنا وفتحية جلسنا في يعني مرحلة نقاش وسؤال عميقة، خشينا أن نكون من هذه النسبة، يعني نسبة ما قليلة 66%.
0: نعم، 73% من المدراء.
1: بالفعل
0: يعني المدراء أكثر، ما أعرف في حد مستقصد المدراء.
1: لكن كيف تمت الدراسة أصلا هذه وحدها يبالها؟
0: نعم،
1: معرفة.
0: أكيد هناك إحصائيات أرقام ربما صحيح. شملت عدد معين من الموظفين. عموما شاركونا وجهات نظركم. وفاصل مع مخرجنا سيف الجرداني، بعدها راح ننتقل من مسقط إلى برلين، خليكم معنا.

0: وتحية لكم مستمعينا، وهذه المرة نروح لمحطة يحدث الآن. ويحدث الآن رويدة. طبعا جمعية المحامين العمانية نظمت رحلتها القانونية السنوية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، انطلقت يوم الجمعة ومستمرين إلى 18 سبتمبر بمشاركة 25 محامي يمثلون مختلف درجات التقاضي في سلطنة عمان، وأكيد خطوة تحسب للجمعية في تعزيز الانفتاح المهني والاستفادة من التجارب القضائية والقانونية الدولية.
1: نعم.
0: طبعا من برلين،
1: من برلين نرحب بمراسلنا هناك زميلنا الفاضل خميس العبري. يا مساء الخير يا خميس.
2: أسعد الله مساكم بكل خير وسرور أختي فتحية، الأخت رويدة وإلى زملاء البرنامج.
1: نعم.
2: ولكل من يتابعنا نطل عليكم من العاصمة الألمانية برلين.
1: نعم.
2: مع هذه الأجواء الصيفية الجميلة.
0: كيف صيفهم خميس؟
2: نعم.
0: صيفهم أكيد حلو، حرارة ولا؟
2: الأجواء رائعة وجميلة. نعم. واليوم كان يوم سياحي بامتياز، يوم مفتوح.
0: نعم.
2: حيث يشارك الإخوة المحامون زيارة العديد من المواقع الأثرية.
0: نعم.
2: والسياحية اللي تكثر في العاصمة برلين. واطلعوا أيضا على المقومات السياحية. أجواء كانت في بعض الأوقات ماطرة، درجات الحرارة أقل من 20 درجة مئوية، وطبيعة الحياة الأوروبية تعرفي الأخت فتحية. يعني ربما المدن الأوروبية أيضا تتشابه يعني في طبيعتها، في نموذج المعماري، ولكن ما يميز برلين باعتبارها أن لها عراقة قديمة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وإعادة بنائها، ولها من المواقع الأثرية اللي زرناه يعني مدينة المتاحف ومدينة الأماكن السياحية اللي قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون الألماني هنا في برلين، فمعطينها نوع من الأجواء السياحية، الأجواء التي تنظمها أيضا المجموعات السياحية لزيارة هذه المرافق. أيضا الإخوة الزملاء اليوم المحامين اطلعوا على عدد من الأماكن السياحية خاصة يعني الأنهر اللي موجودة هنا، ربما ما يحضرني اسمه الآن، ولكن إطلالة المميزة على الكثير من المناظر الطبيعية، في خاصة أنه يعني بالقرب من المراكز التجارية، وإحنا أيضا إقامتنا حقيقة في هذه المنطقة السياحية في فندق كامبنسكي برلين، وهو من أفخم الفنادق الموجودة، ويقع في أكبر الساحات القديمة يعني أو العريقة في العاصمة برلين. وبالتالي هي الأجواء إذا كانت قضائية وتختلط ب يعني وجود الإخوة القانونيين، لكنها ذات طابع أيضا مفعم بالنشاط والحيوية، خاصة مع اليوم الثاني من الزيارة، زيارة العديد من الأماكن السياحية.
0: ماذا عن الجانب القانوني أستاذ خميس؟ أكيد هناك ربما تجربة متبادلة مع العاملين في القطاع القانوني هناك في ألمانيا.
2: والله اليوم أيضا نحن نطلع عليكم والاحتفال باليوم العالمي للقانون اليوم 13 سبتمبر.
0: إذن كل عام وأنتم بخير أستاذ خميس.
2: وأنتم بخير صحة وعافية ولجميع مستمعينا الكرام.
0: نعم.
2: حقيقة هذا اليوم أيضا يجسد يعني مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف والنزاهة القضائية. وهذا ما نراه احنا في السلطنة في النهضة المتجددة لجلالة السلطان هيثم المعظم حفظه الله ورعاه، وقيام يعني دولة المؤسسات القانونية والحفاظ على الجوانب القانونية باعتبار أن نزاهة القضاء هو أحد يعني ركائز ومبادئ المساواة القانونية، يعطي المجتمع حقية ومناصفة في العديد من الواجبات والحقوق.
0: تحياتنا.
2: وبالتالي اليوم يعني عندما نتكلم عن اليوم العالمي للقانون وهذه الزيارة، أعدت الجمعية جوانب كثيرة من الفعاليات خلال الأيام القادمة، يعني من خلال ضيوفنا. معي أولا الدكتور عبد الله بن مبارك العبري، وهو أيضا عضو مجلس الإدارة، اللي حدثنا عن هذه التجربة والتجارب السابقة، باعتبار أن الجمعية سنويا تقوم بزيارة عديد من الدول التي لها باع طويل في الجانب القانوني. دكتور عبد الله أسعد الله مساك.
3: مساك الله بالنور الأستاذ خميس، وأهلا وسهلا بك في هذا اللقاء، وأيضا هذه الإطلالة على الإذاعة العمانية في وطننا الحبيب عمان من خارج السلطنة، لها الحقيقة يعني منزلة كبيرة في قلوبنا، ونحن نخرج من بلد القانون وبلد العدالة، بلد التي بنت قوانينها وبنت يعني مؤسساتها القانونية على أسس دولية وعلاقات راسخة، ولذلك وجودنا في أي قطر من هذا العالم يشعرنا بالفخر. نخرج من بلد يعني تأسس بهذه القوة والمتانة في تحقيق العدالة والمساواة، وأيضا القوانين التي يتم إخراج اختيارها في سلطنة عمان وما لها من أثر على الاستقرار وعلى الأمن والأمان الذي تتمتع به سلطنة عمان. والحقيقة نحن الآن في هذه الرحلة القانونية وسبقتها العديد من الرحلات القانونية، نخرج بتجارب ونخرج بكثير من الممارسات في سلطنة عمان لنرى أيضا العالم كيف يعمل. والحقيقة أولا نجد أنفسنا أيضا يعني في وضع وفي يعني حالة قانونية مستقرة ولها أيضا صدى دولي من حيث تطبيق العدالة في كثير من دول العالم. يعني بمعنى آخر أننا بدأنا في سلطنة عمان، نعم بدأنا من سنة 70 في سن التشريعات والقوانين، ولكنها بنيت على أسس أيضا من التجارب الدولية المتعددة في كثير من جوانب الحياة، وسلطنة عمان تجدد قوانينها كلما احتاج ذلك إلى تجديد في كثير من قطاعات الحياة التي تحتاجها السلطنة مع هذه الطفرة الاقتصادية وأيضا النهضة المتجددة التي يعني تتجاوب مع معطيات هذا العالم المتسارع.
2: وهذا دكتور أيضا ما لاحظنا يعني وجود العديد من التشريعات والقوانين اللي تم أخيرا إعادة يعني هيكلتها وتشريعها لتخرج للنور بصورة يعني أكثر حداثة، مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون المخدرات غيره، يعني هذه في الأيام القليلة الماضية فقط يعني.
3: والحقيقة أيضا عندما يعني نزور هذه التجارب القانونية، مثلا نحن اليوم في ألمانيا في برلين ولنا زيارات مع عدد من المؤسسات القانونية، عندما يعني نرجع إلى ممارساتنا المهنية نجد أن لنا نحن كمحامين عمانيين في سلطنة عمان أيضا دور، يتم استضافتنا في كثير من اللجان وأيضا نشارك في كثير من اللجان، وأيضا البرلمان العماني اللي هو مجلس عمان ومجلس عمان مجلس الدولة ومجلس الشورى لنا العديد من الجلسات والمساهمات والتقارير والأمور التي تخدم التشريعات القانونية في سلطنة عمان. ونحن في هذه التجارب في هذه الرحلات القانونية أيضا نستوعب ما يعني يدور في مجتمعات أوروبية وعالمية، وبالتالي هذا ينعكس على دورنا في عطائنا لدى المؤسسات القانونية في سلطنة عمان.
2: الشكر دكتور عبد الله، شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
2: أيضا معنا الأستاذ محمد بن خميس العجمي أحد المشاركين في هذه الرحلة القانونية. أستاذ محمد أسعد الله مساك.
4: مساك الله بالخير أستاذ خميس ولجميع المستمعين. طبعا تأتي زيارتنا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وتحديدا إلى برلين ضمن وفد قانوني بهدف الاطلاع عن قرب على التجربة القانونية والقضائية الألمانية والتعرف على هيكل القضاء وآليات عمل المحاكم ودور المحامي في المنظومة العدلية. كما تتضمن الزيارة عددا من المؤسسات والمرافق القانونية والقضائية بما يتيح لنا وفرصة التعرف على اختصاصاتها وآليات العمل المتبعة فيها وتبادل أيضا الخبرات والممارسات المهنية مع المختصين في الجانب الألماني. وأعتقد أن أهمية هذه الزيارة تكمن في أنها لا تقتصر على جانب المعرفي فحسب، وإنما تفتح المجال للمقارنة والاستفادة من التجارب القانونية المختلفة والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير العمل القانوني والمهني لدينا في سلطنة عمان الحبيبة. وفي النهاية تبقى مثل هذه الزيارات جسرا مهما لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات والمهنية بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأحب أن أضيف هذه الرحلة طبعا امتداد لرحلات سابقة من فرنسا وبريطانيا وسنغافورة والصين وطوكيو والتشيك ودول عديدة وهولندا، والسنة الماضية كنا في أسبانيا وكانت زيارات حقيقة مثمرة جدا.
2: شكرا استاذ محمد بن خميس العجمي، شكرا لوجودك معنا.
4: العفو العفو، شكرا شكرا، مع السلامة مع السلامة.
2: ايضا ينضم الينا اخيرا الدكتور ناصر الشملي، وهو عضو مجلس الإدارة في جمعية المحامين العمانية. دكتور ناصر يسعد الله مساك وسعيدين بوجودك.
5: مساكم الله بالخير، أسعد الله مساكم، يا أهلا بكم، حياكم الله.
2: حدثني عن الفعاليات المقبلة اللي نظمتها، ستنظمها أيضا الجمعية من خلال إن شاء الله إطلاعنا على العديد من المرافق.
5: شكرا جزيلا. بداية هذه الزيارة إلى برلين تأتي في إطار طبعا التواصل والتبادل الخبرات بين المحامين والاطلاع على التجربة القانونية والقضائية في ألمانيا، إلى جانب التعرف على الجوانب التاريخية والثقافية لهذه المدينة العريقة. حقيقة منذ وصول وفد الجمعية جمعية المحامين إلى برلين، حرصنا في اليوم الأول على أن تكون البداية بالتعرف على المدينة وتاريخها من خلال زيارة عدد من المعالم التاريخية العريقة والتجول في أبرز المواقع التي تختزل جانبا مهما من تاريخ برلين وألمانيا. زرنا طبعا جدار برلين، بعض المتاحف، مبنى البرلمان إلى آخره. أما من الناحية المهنية، ففي قادم الأيام لدينا برنامج يتضمن عددا من الفعاليات واللقاءات ذات الطابع المهني، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق أكبر قدر

0: الاستفادة منها ونقل ما يتناسب منها إلى بيئتنا القانونية.
1: ولي شكر دكتور ناصر.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
1: يعني حبينا مثل هذه الوقفات السريعة أختي فتحية يعني لنعطي المجتمع الكريم ولو صورة مبسطة عن جوانب هذه الرحلة وأهمية التقاء القوانين، وبالتالي يستطيع المحامي عندما يذهب إلى جانب التشريع أو المساعدة في إعداد مشاريع القوانين أن يكون متسلحا بسلاح العلم والمعرفة والثقافات القانونية المختلفة، وبالتالي يستطيع أيضا أن يبرز هذا الجهد الكبير حتى يخدم المجتمع، أولا المجتمع العماني الراقي بكل أطيافه سواء كان مؤسسات أو أفراد. وما لاحظنا يعني ربما صورة بسيطة يعني في تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اليوم عندنا مثلا انتهاك الحرية الشخصية إذا كان سابقا وجه واحدة أو صورة واحدة أصبحت هذه الصور حوالي 7 صور استنهى القانون من ضمنها، يعني ولو على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا تصوير الحوادث لا قدر الله بدون إذن أو تتبع الأشخاص أو تغيير حتى الصور وتغيير الأشكال بواسطة الذكاء الاصطناعي وغيره، هذه صورة مؤثمة أصبحت الآن، فبالتالي هذه لم تكن موجودة سابقا. اليوم يعني هذه أيضا اختزلت كثير من الجوانب التي ربما تمس يعني الحياة الشخصية، وأنا أعتقد جازما أن الإخوة المحامين اللي يزوروا مختلف هذه الفعاليات يزوروا هذه الدول سوف يعودوا بالكثير من الأفكار. يعني قانون المخدرات اللي أيضا صدر مؤخرا حقيقة كان للجمعية دور كبير أيضا مع مجلس عمان اللي هو بغرفتي يعني الشورى والدولة، وبالتالي انعكس إيجابا على المواد القانونية اللي رأيناها خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله وإن شاء الله يعني دائما مثل هذه الرحلات تبلل بالنجاح ونعود دائما بسلاح العلم والمعرفة
2: بإذن الله. أستاذ خميس، وأكيد مثل هذه الرحلات تساهم في بناء جسور مهنية مع المؤسسات القانونية الدولية، وأيضا تعزز حضور المحامي العماني وتواصل مع نظرائه في الخارج. وأتوقع هذا النوع من المبادرات الجمعية يعني حرصت عليها منذ العام الماضي. أتوقع العام الماضي كنتوا في أسبانيا ولا وين أستاذ خميس؟
1: والله احنا سنة فتحية بدأنا يعني بالزيارات من عام 2013 إلى المملكة المتحدة، ثم إلى فرنسا وبعدها تشيك وسنغافورة طوكيو الصين، ثم أنا لا أتذكر أيضا الدول العربية مصر والمغرب وتونس والعديد من الدول الخليجية. وكذلك يعني حقيقة كانت لنا محطة فريدة من نوعها في اليابان، هذه المحطة طوكيو كانت مميزة نظرا عندهم من التحقيقات الإلكترونية اللي أيضا حقيقة الادعاء العام في السلطنة الآن يعني نهج قوي في موضوع التحقيق عن بعد، ويعني في تحقيق عن بعد في الجنح فقط يعني مش الجنايات، وبالتالي يعني أصبح يعني الأمر سهل، لا لا لا لا يجب حضورك أو ليس من الأهمية بالحضور، إنما يرسل لك رابط ويحققون. أيضا من ضمن الجوانب اللي يعني شاهدناها التحقيق مع الأطفال أو دون الحدث في اليابان في غرف خاصة معينة، الآن المدعي العام أنا تكلمت مع سعادة المدعي العام وفعلا يعني جادين، لأنه بعض الدعاوى وبعض القضايا اللي نسميها دعاوى الفراش أو كذا أو ما تتعلق بالأسرة وها لا يستطيع أن أحد يشاهدها ويعرف مسبباتها أو حتى مسوغاتها في الدفعات القانونية أثناء التحقيق إلا بوجود شاهد عين، وهذا الشاهد ربما يكون طفل أو حدث قاصر. وسبحان الله يعني اليوم العلم يتطور في هذه المجالات وكله طبعا ينصب لحماية الإنسان، لأن القانون وجد يعني ليحتم سلوك الأفراد الخارجي، ووجد أيضا لحماية الحياة ككل، وبالتالي يعني حتى المشرع يعني من ضمن القواعد الوجوبية أو الآمرة التي لا يجوز مخالفتها والاتفاق على مخالفتها هي حماية الحياة العامة بمفهومها العام يعني.
3: نحن أيضا شاكرين وجودك معنا أستاذ خميس، شكرا لكل هذه التفاصيل، وجميل اليوم أن نجد هذا التقارب القانوني موجود من خلال هذه الزيارة.

0: المختلفة التي يقوم بها المحامون العمانيون في دول عديدة ومختلفة. شكرا لك أستاذ خميس العبري، كنت معنا من برلين وكل التحية لك.
1: كل التحية لكم جميعا، يوم سعيد وموفق، ونلتقي إن شاء الله دائما على الخير. ودائما الإنسان مشتاق إلى الوطن حتى لو أيام بسيطة،
0: صحيح.
1: لأن عمان بلد الأمن والأمان والسلام، وبلد الحياة الجميلة. يعني حتى لو راح يروح
0: والدي
1: إلى أوروبا، ولكن هناك رغبة كبيرة للعودة دائما للوطن. شكرا جزيلا،
0: انتظار
1: بارك الله
0: عودتكم
1: فيكم.
0: بالسلامة إن شاء الله أستاذ
1: آمين إن شاء
0: خميس،
1: الله.
0: تحية لك
1: شكرا
0: ولكل
1: جزيلا،
0: المحامين. أحسنت
1: شكرا جزيلا،
0: أحسنت. فاصل مع سيف ونواصل.

0: تحية لكم مستمعينا، وفي الدقائق الأخيرة تحية لأم ناصر الهادي، فتحية ورويدة طاقم البرنامج. يسعد الله مساكم كل خير، شكرا لك يا أم ناصر.
1: شكرا لأم ناصر. وأيضا سمير يقول يحيي أسرة برنامج بانوراما، وبالنسبة لسالفة اليوم يقول: سأكون صريحا، حيث الآن لم أعد أعمل، ولكن أرى حسب خبرتي أن الموظف المجتهد قد يعاقب مجازا بمزيد من العمل، بينما الموظف البطيء قد يكافأ بتركه وشأنه دون محاسبة. الحل في رأيي هو أن تقول الإدارة للموظف: لا يهمني أن تكون مشغولا، يهمني أن تنجز عملك بإتقان. يقول: العمل الحقيقي يقاس بالنتيجة والجودة أيضا، والالتزام بالتنفيذ. وكما قلت في سالفتكم أنه نسبة 34% يعملون و 66% يتظاهرون أنهم يعملون أو يبطئون بإنجاز العمل لآخر الدوام حتى لا يكلفوا بآخر، وهكذا. يقول: هذه الإحصائية صحيحة في أمريكا، والاستطلاع شمل 1003 موظفين بدوام كامل، وكانت تلك النسبة. شكرا لك يا سمير.
0: إذن سمير يؤيد هذه الدراسة ويؤكد على صحتها.
1: بالفعل.
0: تحياتنا لسمير العماني، ومع رسالته نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا المسائي. العهد بيننا وبينكم مستمعين يتجدد في الغد في تمام الخامسة، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل، خلف ناقل الصوت رويدة الرواحي
1: وفتحي الخنبشي، وهذه تحيات مخرجنا سيف الجرداني.
0: في أمان الله، ليلة سعيدة،
1: إلى اللقاء.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة الأخبار للساعة 7 مساء، نبدأها بأهم العناوين. تدشين الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. ملتقى علمي في ولاية صلالة يناقش توظيف البحث والابتكار في دراسة التحديات التنموية وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات في هذا المجال. تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري. دشنت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم استراتيجيتها 2026-2030 في خطوة تجسد توجهاتها المستقبلية نحو الارتقاء بمنظومة جودة التعليم وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
1: من مقاعد الدراسة في كل أرجاء الوطن إلى رحاب الجامعات وما بينهما، خطط ودراسات واستراتيجيات تبنى لتجويد التعليم. الأنظار نحو تعزيز الثقة بمخرجات التعليم على المستويين الوطني والدولي. فرسمت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطة استراتيجية للفترة من 2026 حتى 2030. سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلي رئيسة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تحدثت قائلة:
2: إن طموحنا للسنوات الخمس المقبلة يتجاوز التقويم والاعتماد والقياس إلى الإسهام في بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للجودة تستند إلى الأدلة والبيانات وتواكب الممارسات الدولية الرائدة وتستثمر في القدرات الوطنية والتقنيات الحديثة وتجعل من التطوير المستمر منهجا راسخا للعمل. وقد بنيت هذه الاستراتيجية وفق نهج تشاركي لتعبر عن تطلعات منظومة التعليم وتتسق مع الأولويات الوطنية والخطة الخمسية الحادية عشرة ورؤية عمان 2040.
1: مرتكزات الاستراتيجية ترتكز على 8 مجالات رئيسة تشمل جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة وبناء القدرات والحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمكنة المالية وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. الشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيداني رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية تحدث قائلا:
3: مر إعداد الخطة بعدة مراحل، بدأت بقراءة جميع الوثائق المرتبطة بالخطة، منها المراسيم السلطانية، الاستراتيجيات، القوانين والأنظمة ذات العلاقة كلها، استراتيجية التعليم. ثم بعد ذلك قمنا بتحليل الوضع الراهن للهيئة.
1: استشراف المتغيرات المستقبلية وتحليل الواقع، هكذا بنيت الخطة الاستراتيجية لضمان جودة التعليم لتتوازى مع الخطط الوطنية التنموية. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: واقع الألعاب والرياضات الإلكترونية وما تشهده من نمو متسارع عالميا بحثه معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب خلال لقائه بالسير بول جي فوستر رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية. وناقش اللقاء سبل تطوير منظومة الرياضيات الإلكترونية ودعم المواهب والكفاءات الوطنية والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال بما يسهم في تعزيز حضور سلطنة عمان في الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بجمهورية مصر العربية، وقد ناقش النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل، كما يتناول المؤتمر ملف المؤسسات الناشئة وفرصها في ظل التحول الرقمي وقضايا تنمية المهارات وموائمتها مع احتياجات أسواق العمل. وعلى هامش أعمال المؤتمر شاركت وزارة العمل في الاجتماع 65 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات العمل. أقيمت في صلالة فعاليات ملتقى ظفار العلمي الثالث الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار بهدف توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التنموية الميدانية بمحافظة ظفار، وذلك عبر تقديم حلول ومقترحات علمية قابلة للتطبيق وتعزيز المهارات البحثية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبتكرين. وخلال الملتقى وقعت الهيئة اتفاقيتي تعاون، الأولى مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتأطير تنفيذ الملتقى وضمان استدامته لثلاث سنوات، بينما وقعت الاتفاقية الثانية مع كرسي دراسات الاستراتيجية التقنية بهدف تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي المتخصص للفرق البحثية المشاركة. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة العمل التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية، وشملت أعمال الحلقة عدة مرتكزات منها مكافحة التبغ وتعزيز الغذاء الصحي والنشاط البدني، الصحة النفسية، وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، إضافة إلى تفعيل الإطار الوطني للرصد والمتابعة والتقييم والممكنات الداعمة. بحثت حلقة عمل إقليمية في مسقط تعزيز التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التقنيات الحديثة للتربية النباتية، واشتملت الحلقة التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه على تطبيقات عملية وتدريبات متخصصة بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتطوير الانتاج الزراعي ورفع قدرته على مواجهة التحديات البيئية والمناخية. حققت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي تقدما في تنفيذ خطط التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة في إطار تطوير منظومة التوظيف، بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية ويربط بين التخطيط الوظيفي ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات الوظائف المستقبلية. تؤدي الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي دورا متناميا في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال وتحسين الخدمات وأتمتة العمليات والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات.
4: يحظى قطاع الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان بدعم متواصل في ظل توجهات وطنية تهدف إلى تعزيز الاستفادة من تطبيقات واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وما تتيحه من فرص جديدة للابتكار أمام الكفاءات الوطنية الشابة لتأسيس شركات قائمة على الاقتصاد المعرفي. وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً متنامياً في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تطوير حلول ومنتجات تقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات.
5: طاعة بنت عبد الله آل داود، رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
6: الوزارة تعمل على دعم هذه المنظومة من عدة جوانب، يعني في عندنا برامج ومبادرات في بناء القدرات ونشر الوعي، في تحفيز الابتكار وتطوير الحلول، وإن نحن نساعد المشاريع الواعدة أنها تتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق والنمو. طموحنا في المرحلة القادمة أن نحن ما يكون فقط أن يكون عندنا عدد أكبر من شركات الذكاء الاصطناعي، كثر ما يكون طموحنا أن نشوف شركات عمانية فعلا تمتلك منتجات ناجحة.
4: وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد الشركات العمانية العاملة في القطاع بنحو 91% بنهاية شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي لتبلغ 42 شركة، ما يعكس تنامي الاهتمام بتأسيس وتطوير الأعمال القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، إضافة إلى التطور المتسارع للمنظومة المحلية للشركات وقدرتها على الانتقال من مرحلة تطوير الأفكار والنماذج الأولية إلى تقديم حلول ومنتجات تقنية قابلة للتطبيق.
6: طبعا نحن لما نتكلم عن تطوير قطاع اقتصادي ونحتاج بيانات دقيقة تساعدنا في أن نحن نتخذ القرار. اليوم عندنا مؤشر واضح حول نمو عدد الشركات، لكن مستقبلا نحن نريد أن يكون عندنا صورة أشمل، يعني ما حجم سوق الذكاء الاصطناعي في السلطنة، كم عدد الوظائف اللي يوفرها. فوجود هذه المؤشرات يساعدنا على أن نحن نقيس نمو القطاع بصورة أكثر شمولية ودقة،
4: ويسهم نمو ونجاح هذه الشركات في تعزيز ثقة القطاع الخاص بالفرص الاقتصادية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويساعد ذلك على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار والبحث والتطوير، كما تتمتع الشركات العمانية الناشئة بفرص متزايدة للارتباط بالأسواق الإقليمية والعالمية.
0: تواصل شركة نماء لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الداخلية بتكلفة تقارب 20.5 مليون ريال عماني بهدف تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها الاحتياطية ومرونتها التشغيلية، وكذلك رفع كفاءتها وتقليل الفاقد بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده ولايات المحافظة. في ختام أخبار عمان هذا تذكير بأبرز عناوينها: تدشين الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. ملتقى علمي في ولاية صلالة يناقش توظيف البحث والابتكار في دراسة التحديات التنموية وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات في هذا المجال. في ختام نشرة أخبار عمان لكم تحياتي معدها حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء الزميل علي بن حسن العجمي، وشكرا لكم على حسن المتابعة.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز والمقدمة عن النمر العربي أو الأريبيان لابورد والبنثيرا بارادوس، الاسم بنثيرا بارادوس نمر الاسم اللاتيني أو الاسم العلمي، وهذا النمر هو سلالة خاصة مستقلة من اللابورد. وفي مصطلح يجب أن يعني أن ندركه جيدا، النمر والببر. العرب يطلقوا على النمر المخطط الموجود في الهند وفي آسيا، أطلقوا عليه الببر وهي كلمة فارسية، أما النمر وهو المرقط، النمر المرقط، ويطلق عليه محليا أيضا برضويمر التركال. تركال هذه تعني المنقط، أي النمر المنقط، ويطلق عليه أيضا محليا كثر، أي الأسد. يعني مصطلح النمر هذا عرف في الفترات الأخيرة، في الأصل كان المجتمعات المحلية تطلق عليه الأسد أو كثر، أي الأسد مش النمر، لكن مع التقدم العلمي اللي حدث أصبح يطلق عليه باللغة العربية النمر العربي. وهذه السلالة الخاصة بشبه الجزيرة العربية، صغيرة الحجم، قادرة أن تتكيف أكثر مع الظروف المناخية اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية، مثلها مثل الفهد الآسيوي الذي كان في يوم ما يعني يتجول في جبال ظفار، وكان منتشر في جبال ظفار وفي كل الجزيرة العربية حتى انقرض منها تماما. ويقال ومعلومة مؤكدة أنه آخر فهد عربي سقط في جبجات في 1977 تقريبا، وتوجد عينات من يعني كانت عملية صيد موثقة إلى حد ما، تم تأكيد ذلك، وتم الحصول أيضا على بعض الجلد لأنه كانت التجارة في ذلك الوقت بهذه الأنواع لها قيمة معينة. ولذلك أتت المعاهدات الدولية مثل سايتس التي تحظر التجارة بالأنواع الحية المهددة بالانقراض، من أمثال أنياب الفيلة أو قرون وحيد القرن أو حتى جلد النمور وغيرها من الحيوانات التي هي في مرحلة تهديد بالانقراض، أو أنه ممكن التجارة تؤثر على هذا النوع وتؤدي إلى انقراضه. يعني يتم ضمه في مثل هذه الاتفاقيات، في لها طبعا قوائم مختلفة وكل قائمة لها تشدد معين. فمحمية جبل سمحان التي تغطي مساحة 4500 كيلومتر، وكانت محمية منذ عام 1997، وهي بشكل عام محمية ذات طبيعة وعرة. سبحان الله، الوفرة الغذائية الموجودة في محمية السمحان تختلف تماما عن الوفرة الغذائية الموجودة في محمية خور خيرفوت. محمية خور خيرفوت في قلب الخريف مباشرة، ذات تنوع حيوي منقطع النظير مثل بقية جبال ظفار، فيها الكثير من النباتات المختلفة، وكلما وجدت النباتات المختلفة وجدت معها أيضا حيوانات مختلفة، وكلما توفرت هذه الحيوانات كلما أيضا توفرت الفرائس للنمر العربي، فأصبحت المساحة أو نطاق كل نمر أصغر. يعني لأن المساحة في الأصل هي صغيرة، ليست كبيرة مثل جبل سمحان محمية خيرفوت، وأيضا الوفرة الغذائية الموجودة في الهكتار الواحد في محمية خيرفوت أكثر بكثير من الوفرة الغذائية الموجودة في 3 أو 4 هكتارات أو حتى 5 هكتارات في محمية جبل سمحان. لذلك النمر العربي الموجود في جبل سمحان تختلف طرق الصيد ماله، تختلف قوته الجسمانية، وتختلف سرعته، ويختلف الجهد من أجل الحصول على الغذاء، لأنه يتعامل مع مساحة كبيرة للحصول على الغذاء في الليلة الواحدة. أما الآخر الموجود في محمية خيرفوت هذا يعتبر كسلان إلى حد ما، لأن وفرة الغذاء قد تكون في الهكتار الواحد أكثر بكثير مما هو الحال في عدة هكتارات في محمية جبل سمحان. لذلك الطبيعة دائما والنظم البيئية، عندما نقول إن النمر العربي هذه السلالة هي سلالة خاصة بشبه الجزيرة العربية، حتى في شبه الجزيرة العربية ذاتها بناء على البيئة اللي موجودة يكون النوع أيضا له خصوصية وله سمود معين، فلو تم نقله من منطقة ألف إلى منطقة باء ربما لا يتكيف مع الأساليب الجديدة الموجودة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلطنة عمان. الوقت الإضافي. الوقت الإضافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي الوقت الإضافي. كما عودناكم دائما عبر الوقت الإضافي نتحدث حول كل ما يتعلق بكرة القدم، نناقش أهم القضايا ونحلل أبرز المباريات. في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنضع المواضيع بكل شفافية وموضوعية، نحلل ونناقش مع المحللين والضيوف الأعزاء، نتبادل الآراء بكل شفافية وحرية. أنا جحن الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل. من هندسة الاستديوهات مسلم كشوب، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. والبداية دائما بأبرز محاور هذه الحلقة. الجماهير العمانية تترقب إعلان تشكيلة المنتخب لخليج جدة 27. إعصار الأزرق يضرب بقوة، النصر يغرد وحيدا في صدارة دوري جندال مع ختام الأسبوع الثالث من الدوري. سفراء الوطن في عين العاصفة الأسيوية، السيب والنهضة يرفعان شعار الانتصار الأول في المعترك الأسيوي. ليالي النخبة الأسيوية تعود قمم نارية تحبس الأنفاس في غرب القارة الصفراء. هذه أبرز محاور حلقتنا مستمعينا الأحبة، أكيد تفاصيل عديدة، 10 أيام تفصلنا عن الحدث الخليجي المنتظر، خليجي 27 الذي سيقام في مدينة جدة، حيث تتنافس المنتخبات الخليجية على العرش الخليجي.

0: كأس الخليج على الأبواب، والذي دائما ما كان محطة تجتمع فيه القلوب على الحب والخير والسلام. كأس الخليج هذه المرة ستحتضنه المملكة العربية السعودية في عروس البحر مدينة جدة، في حدث يشتاق إليه دائما من يتواجد في هذه البقعة التي تحمل الخير والمحبة والسلام دائما لكافة أقطاب العالم. للحديث أكثر حول قائمة منتخبنا الوطني المنتظرة والتي لم تعلن حتى الآن، وكذلك الحديث حول كأس الخليج المرتقبة، يسعدني أن ينضم إلي في هذه الحلقة الضيوف الأعزاء كابتن فوزي بشير نجم الكرة العمانية وواحد من الأسماء التي لمعت في هذه المسابقة. مساء الخير كابتن.
1: مساء الخير أبو سعيد، مساء عليك ومساء على الكابتن أبو عميرة ومستمعين الكرام، وإن شاء الله تكون حلقة مثرية ونتكلم عن ذكريات كأس الخليج، بطولة جدا مهمة بالنسبة للخليجيين والإعلاميين، وما يعني شفنا أسامي كثيرة ظهرت في هذا البطولة حتى من الجانب الإعلامي حتى في الجانب الفني مدربين. إن شاء الله تكون بطولة ناجحة، ودائما المملكة العربية السعودية تعودنا على الاستضافات والبطولة الناجحة.
0: نعم، أيضا رحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة، واحد من الشهداء أيضا على مسار كأس الخليج بكونه متواجد لدينا هنا في سلطنة عمان منذ العام 1996 تقريبا.
2: بالضبط.
0: أهلا وسهلا كابتن.
2: الله يمسيك بالنور والسرور يا أبو سعيد، ونمسي على المستمع الكرام، ونتمنى هذه البطولة تكون النواة الأولى لتكوين منتخب قوي اللي يمكن ترجى فيه يوصل لكأس العالم وينافس في بطولة آسيا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أكيد الأمر يتعلق بمنتخبنا الوطني، انتهت مباريات الدوري، تبقت حضور نادي السيب والنهضة في المشاركة الآسيوية، وربما لهذا السبب لم يعلن مدرب منتخبنا الوطني طارق السكتاوي عن قائمة المنتخب التي ستذهب لتصارع بقية المنتخبات من أجل العودة مرة أخرى والجلوس على قمة بطولة كأس الخليج، ونحن الذي كنا قريبين في مرات عدة وفي مناسبات كثيرة، لكن الحظ عاندنا في آخر نسختين على الأقل عندما خسرنا أمام المنتخب البحريني وكذلك قبل ذلك أمام المنتخب العراقي. منتخبنا دائما ما يكون شكله مختلفا مبهرا جميلا ساحرا عندما يتعلق الموعد بكأس الخليج، وهذا ما نتمناه في رحلة جديدة ومحطة أخرى لعناصر ربما اعتادت على أن تتواجد في هذا المشهد الخليجي، وعناصر قد تضاف وتشارك لأول مرة في هذا الحدث الخليجي. كابتن فوزي، يعني أكيد الكابتن طارق الشكتاوي تواجد وعاش مع منتخبنا في معسكرات مختلفة، أصبحت الصورة واضحة بالنسبة له بنسبة كبيرة جدا بمن سيختار ويمثل المنتخب في المرحلة القادمة.
1: بكل تأكيد يمكن الفترة اللي قضاها الكابتن طارق السكتاوي، أعتقد أن الخاض معسكر في أندونيسيا مباراتين ودية، من ثم معسكرات داخلية، أعتقد أن الفترة كافية جدا للخوض بطولة كأس الخليج. اليوم نحن نتوقع في هذا البطولة ظهور الأول الكابتن طارق سكتاوي. الكابتن طارق سكتاوي الكل يعرف المستوى اللي قدمه في بطولة العربية مع المنتخب المغربي، والشارع الرياضي العماني متفائل ويثق في هذا الكادر التدريبي، ونتمنى أن يظهرون بالمستوى المطلوب. أكيد هو إذا رجعنا لسؤالك أبو سعيد، أكيد هو عنده تصور كبير أو أنه هو محضر لل 27 لاعب أو ال 25 لاعب للقائمة اللي بتخوض بطولة كأس الخليج، لكن أكيد يعني شيء طبيعي أنه هو ينتظر نهاية الجولة الثالثة في بطولة جندال للدوري العماني.

0: رياضية، ونتمنى يكون هذا عند النقطة في رأس كابتن طارق سكتيوي. ومعروف كابتن طارق في المنتخب المغربي كثير لعيبة ظهروا في معاه في منتخب الأولمبي منتخب الشباب، ومحتاجين نحن هذه الفترة أن يكون في تجديد أو إحلال نوعا ما في قائمة اللاعبين المنتخب، عشان يكون هناك في رؤية طويلة المدى في كأس آسيا القادم.
1: نعم كابتن عبد الغني، أكيد في المؤتمر الصحفي الذي جرى قبل أسبوع كان طموح طارق سكتيوي كبير جدا، وأكد بأنه سيذهب من أجل حصد اللقب، أيضا إظهار عناصر جديدة تساهم فيما هو أبعد من كأس الخليج.
2: هو أبو سعيد، هو هذا طبيعة العقد بغض النظر عن التصريح مال الكابتن سكيتيوي، لكن هذا اللي هو موجود فيما هو متفق عليه بالنسبة للأربع سنوات اللي موقع عليها الكابتن طارق سكيتيوي، لأن في خلال أربع سنوات هذه يعني المشاركات الموجودة هي هذه اللي نتكلم عليها، بداية من كأس الخليج اللي هو يتكلم على أنه لازم يكون طرف اللي ممكن يحقق البطولة، لأنه مش غريب على المنتخب العماني، دائما موجود خلال السنوات الأخيرة هذه متواجد في المباراة الختامية.
1: أهمية التصريح يعني بشكل واضح سنذهب ل لقب، يعني المنافسة على اللقب، وهذا هو المعتاد من جانب المنتخب الوطني، لكن أقصد أنه أنت تبحث أيضا عن الابتعاد عن الضوضاء أو الثقل الإعلامي الذي يتشكل دائما داخل هذه المسابقة.
2: هو يبغي يعطي ثقة الوسط الرياضي، ويبغي يعطي ثقة للاعبين، لأنه أنت ما تتكلم، نحن نتكلم بالخصوص
1: عن رفع سقف الطموح بالضبط. إعلاميا مزعج أيضا.
2: بالضبط، أنت الحين مثل ما تقول سكر الباب اللي ممكن يناقش. إذا قلت لك أنا الحين جاي على أساس البطولة، ما عاد خلاص ما في كلام إلا ما بعد البطولة، وهذا هو فكر في هذا الجانب، أنه ما يكون تأثير من خلال المرحلة، لأنه بعد لما تكون أنت متحفظ فتكون الانتقادات وتكون التأثيرات وتكون كثير الكلام، يكون الأقلام تسال كثيرا بالنسبة للتصريحات اللي أنت تخلي الباب مفتوح فيها. فهذا الجانب هذا هو صار لهذا الاتجاه، لكن هو مجبر أبو سعيد، لأنه أنت تدرب المنتخب اللي هو يعني من في خلال السنوات الأخيرات دائما ينافس على الـ على الـ على اللقب، وهذا شيء طبيعي. اللي نحن نلاحظ هو بالنسبة للعمل من يوم وصل الكابتن سكيتيوي، لأنه منذ الوصول مال أبو سعيد خلال ثلاث معسكرات، واحد خارجيا اللي في اندونيسيا وتنين اللي هما داخليا، فما لعب الا مبارتين، والمبارتين هذه لا يعني مش كانوا كافيات حتى توصل انك انت تشوف اللاعبين في الشغل اللي انت تريده، على عكس انت تعرفت عليهم من خلال التمارين والمعسكرات اللي هي كانت يعني ايامها اكثر من انك تحصل المباريات. وفوق هذا ابو سعيد، انت الفريق ممكن يسافر تاريخ 17 بعد نهاية المباراتين مال السيب ومال النهضة اللي بتكون تاريخ 16، فبيبقى أسبوع، بما معنى ليست هناك أي مباراة. فهذا هو اللي مفروض يكون سكيتيوي كيف ما يتكلم هو على تحمل المسؤولية، يعني لازم يكون وصل للشكل النهائي
0: هو أبو عمير، أسف على المقاطعة، بس هو اللي يعني واضع الاستراتيجية أو الخطط للموضوع للمنتخب. هو طلب أنه ما يلعب مباراة قبل كأس الخليج، اللاعبين كل المتواجدين في القائمة يعرفهم أعتقد أنه بصورة جيدة. اليوم هو ممكن متواجد في السلطنة أكثر من 4 أشهر 5 أشهر،
2: صحيح.
0: أعتقد أنه مدة كافية تعرف على اللاعبين بصورة جيدة. خوضة معسكر في أندونيسيا، يلعب مباراتين، المباراة الأولى فاز، المباراة الثانية خسر. نحن كنا نتمنى أن يلعب مباراة ودية قبل بطولة كأس الخليج أو بطولة رباعية قبل كأس الخليج، لكن شاهدنا وسمعنا في المؤتمر الصحفي آسف أنه هو ما حب أنه يلعب مباراة ودية. أكيد هناك له أسباب أخرى، ممكن يكون هناك ما توفرت له مباراة مباراة تنافسية مع منتخب يكون هو منافس وفي الطموح. أعتقد أن لكن الصورة بالنسبة لنا، نحن كنا نتمنى أبو سعيد نتمنى يكون هناك في مباراة، لكن معظم اللاعبين اللي موجودين في القائمة هو مختارهم بصورة يعني
1: كابتن فوزي
0: من معسكرات، يعني ما أن القائمة نزلت له وعلى طول شارك في اللعبة، لا، كان عنده الوقت الكافي أنه هو يقدر أنه هو يختار يعني.
1: لكن نعم شفت كابتن أبو عميرة، بس اسمح لي حتى فضل. يعني نضع المستمع أيضا في آخر قائمة التي جاءت في المعسكر الأخير الذي كان في 14 وحتى 24.

0: من أغسطس الماضي شهدت القائمة تواجد إبراهيم المخيني، إبراهيم الراجحي، أحمد الرواحي، وكذلك سياف بيت بهدور، أيضا غانم الحبشي، أحمد الكعبي، عاهد المشايخي، سلطان مرزوق، جميل اليحمدي، حارب السعدي، ناصر الرواحي، مصعب المعمري، أمجد الحارثي، يوسف المالكي، مصعب الشقصي، عبد الله فواز، عبد السلام الشكيلي، عيسى النعابي، خالد البريكي، المنذر العلوي، خالد الغطريفي، زاهر الأغبري، عبد الله المعمري، عبد الحافظ المخيني، فهد المخيني، وكذلك وليد المسلمي، عبد المجيد البلوشي، وحسين الشحري. احنا نتحدث عن قائمة كآخر قائمة قام فيها معسكر طارق السكتاوي، ضمت 28 لاعب، ايضا ينقص هذه القائمة عصام الصبحي،
1: محترفون الأربعة،
0: محسن الغساني، صلاح اليحيائي، ومن المحترف الرابع بعد؟
1: المشيفري،
0: عبد الرحمن المشيفري، نعم، الموجود في القادسية الكويتي. اليوم احنا نتحدث عن، بإمكانك فوزي أن تضع التشكيلة مع الأربعة المحترفين؟
2: بكل تأكيد، يعني اليوم كل اللاعبين معظمهم،
0: يعني القائمة 26 لاعب سيذهبون إلى جدة في النهاية،
2: يعني في لاعب ممكن هو يكون خارج القائمة،
0: أكثر من 5 إلى 6 من هذه القائمة
2: كان في السابق 27، بعد لاعبين محترفين يكونون صحيح. أكيد هناك أبو سعيد، كل المدربين خلال الفترة الماضية عن واضع القائمة عنده صورة أنه في حالة الإصابات، في حالة في لاعبين، ممكن 4 لاعبين بيكونون في يعني في الخانة اللي هي ممكن في حالة سبحان الله في إصابات، ممكن يكون هذا بدلاء اللاعبين اللي يكون عندهم إصابات في حالة
1: زيادة على ازدواجية المراكز
2: في كرة قدم. هو كان خوفه من الجولة الأخيرة اللي هي في بطولة دوري قندال، وفي مباراة النهضة والسيب مشاركة خارجيا، لازم هو بيعد العدة في حالة أي صار أي شيء يكون عنده لاعبين يجهزين. من كذا هو تأخر في إعلان القائمة، يعني ما يقدر حتى يكون في تنافسية في آخر مباريات الدوري، يكون هناك في رغبة للاعبين أنهم يثبتون أنفسهم أنهم يكونوا من ضمن قائمة المنتخب. لكن تأكد كل التأكيد أن السكتيو القائمة النهائية اللي هي 26 لاعب هي موضوعة وجاهزة للإعلان عنها من خلال موقع الاتحاد العماني الإعلامي.
0: يعني من هي الأسماء التي ترجح ربما أصبح الشك حولها في أن تذهب مع السكتيوي، عطفا على ما شاهدناه في الجولات الثلاث؟ يعني واحد من هذه الأسماء الذي قد يضع طارق السكتيوي في مشكلة، إلا إذا كانت هناك ثقة ورؤية فنية مختلفة عما يراه الجمهور. عبد السلام الشكيري الذي كان على مقاعد البودلاء، نحن نتحدث عن لاعب يفترض أن يكون في القائمة المتواجدة في المنتخب، لاعب هداف في الموسم الماضي، لكن لم يجد الفرصة الكاملة لأن يكون قاعدة ثابتة داخل تشكيلة السيب.
2: هو أبو سعيد، من هذا المركز نحن بنعاني منه من السنوات الماضية، يعني كنا دائما نبحث على مهاجم يكون هو مهاجم القناص، اللي من خلال 3 فرص 4 فرص في المباراة أنه هو يقدر أنه هو يسجل أهداف. عصام الصبحي شاهدنا في السنوات الأخيرة ولد مهاجم مجتهد يحاول أنه يحرز الأهداف، لكن إيد واحدة ما تصفق على. أعتقد أن عبد السلام في الفترة الماضية مع فريق بهلة كان هداف الدوري، نحن نتمنى أن يكون عبد السلام هو في المرحلة القادمة هو مهاجم المنتخب ويعطيه فرصة ووقت أكثر أنه هو يشارك. إلا اليوم عبد السلام في دوري جندال جلوسه في دكة الاحتياط أكيد هذا يأثر على اختيار المدرب، يأثر على مستوى اللاعب، لكن أعتقد أن المركز محتاجين اليوم حتى في القائمة ما توجد أسامي كبيرة أو أسامي أنها تقدر أنها هي تعمل فارق مع المنتخب في بطولة تعتبر بطولات كبيرة. اليوم نحن في مجموعة تعتبر صعبة، لابد أنك أنت تحتاج لاعب الخبرة، لاعب اللي عند البنية الجسدية القوية، لاعب خاض مباريات وسجل في أهداف مع ناديه. تكلم مجموعة فيها العراق وفيها المنتخب السعودي، يعني صعب أنك أنت تغامر بلعيبة يكونون صغار في السن في هذا المركز. أعتقد لابد أن يكون متواجد اسم عبد السلام متواجد في القائمة. صحيح في بعض اللاعبين يكون عندهم نوعا ما عدم مشاركة في أوقات في الفريق، لكن هذا ما يمنع أن عبد السلام يكون من ضمن قائمة طارق السكتيوي. هي في نقطة مهمة أبو سعيد، نحن في المؤتمر الصحفي الأخير مع طارق السكتيوي دائما كان يتكلم في المواهب واللاعبين الصغار لابد ان نعطيهم فرصه، لابد ان احنا اللاعبين الكبار ان هم قدموا ما عليهم في الفترات القادمه. اعتقد ان يكون في مفاجات في القائمه الاخيره، يعني انا اعتقد ان بيكون في من اسمين الى ثلاثه اسامي لاعبين صغار.
0: متى يمكن ان تضع الموهبه في قائمه المنتخب، ومتى يمكن ان تكتسب هذه الموهبه او اللاعب الشاب التجربه التي تسمح له بالتواجد في حدث كأس الخليج أو بطولة كأس آسيا؟ يعني أنا أذكر عبد السلام شكيلي عندما تم اختياره من جانب المدرب الوطني رشيد جابر لم يكن اسم المعروف في ذلك الوقت، وعندما شارك في مباراة لم يتوفق في أداء بعض المهام، الجمهور لم يسلم عبد السلام من الجمهور، وبالتالي النقد كان واضح. هذا النقد طبيعة الجماهير الخليجية التي تتأثر بمنافسات كأس الخليج، وبالتالي أنت اليوم طبيعي أن نريد أن نجدد لكن لا نريد أن نهدم طموح شاب أو رغبة شاب في تمثيل المنتخب.
1: شوف، هو كان أبو سعيد الاختيار، أنت عبد السلام نجح في فريق ما فيه نجوم وفرق في الدوري ككل كامل مع المحترفين مع اللاعبين اللي متوفر لهم عوامل النجاح في أندية أخرى. هذا يوحي أنه في الأنا كان، إذا تذكر أبو سعيد نتكلمنا في هذا الموضوع ما عبد السلام الشكيري تكلمنا في هذا الموضوع سابقا، أنه كان مفروض حتى ولو عنده مانجر اللي يختار له وين لازم يختاروا المكان اللي هو يلعب أساسي، لأنه هو اختير من نادي بهلة مختير من نادي السيب، صح ولا لا؟ بما معنى أنه مستواه اللي يشفع له وأهدافه اللي سجلها والخاصيات اللي تتوفر فيه هي اللي شفعت له أنه يكون مع المنتخب. فلهذا أنت الحين عندك فاقد التنافسية من بداية الدوري، فمثل ما تفضل الكابتن فوزي وهذه من تجربة ميدانية ممكن وحتى موجودة في منتخبات عالمية، يعني الخاصيات الموجودة بغض النظر على مشاركته أو مشاركته فيبقى دائما عنده الشيء اللي هو يحبو سكيتيوي في شكيلي. وهذا أنا أتوقع أبو سعيد، شوف في 10 أسماء هي اللي ممكن يخرج منها اللاعبين اللي راح ينقصوا. إذا بغيت نعطيك الأسماء تقريبية
0: راح يتم يعني مثلا إقصاها
1: من خلال 10 الأسماء هذه، من ضمنها راح يطلعوا الأسماء اللي هي بتتلعب.
0: نعم، سنتوقف وعلى ما تحضر الأسماء سنعود لنكمل هذا الحوار والحديث حول منتخبنا الوطني وقرب انطلاق منافسات خليجي 27 في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج كأس الخليج دائما الأجواء. كأس الخليج تعيد بالقلوب والعقول إلى تلك الذكريات الجميلة التي رسمت ملامح المنتخبات الخليجية والتي ساهمت بلا شك في انطلاق العديد من المنتخبات نحو العالمية وشكلت أيضا جزءا حقيقيا من نجاح منتخباتنا الوطنية وذلك الجيل الذي رسم البسمة وانتقل بعد ذلك ليكون حكاية على مستوى القارة الصفراء. الجيل الذي نجح في نهاية المطاف بأن يتوج بأول لقب خليجي في عام 2009 في مسقط، ثم نجحنا بعد ذلك بجيل آخر بالتتويج باللقب الثاني في عام 2017 في النسخة رقم 23، وكنا قريبين أيضا من إعادة تلك الحكاية لكن الحظ عاندنا في اللحظات الحاسمة ولم ينجح. نتمنى أن ينجح منتخبنا مرة أخرى لرسم البسمة بتتويج جديد على مستوى اللقب الخليجي الذي بلا شك سيكون عاملا مساهما ومحفزا لما هو قادم على المستوى القاري بعد 5 أشهر من الآن عندما ينطلق العرس الآسيوي أيضا في المملكة العربية السعودية في شهر يناير من العام القادم.
1: أسهل ميادين البشر ملتمة، من وين هالمتواضع المتعالي بتجاوبك هذا الذي بالقمة هذا العمر.

0: أهلا بكم مجددا كابتن عبد الغني. كنت قبل التوقف قد أشرت أنه هناك أسماء يمكن أن تستبعد وفق رؤيتك الفنية ومتابعتك للتفاصيل الخاصة ربما بالجولات الثلاث التي أحيانا قد يستند عليها المدرب طارق السكتيوي.
1: شوف أبو سعيد، هو في أسماء لا غنى عنها نظرا للخبرة ونظرا لتأثيرها على المجموعة. إذا حسبنا أبو سعيد، أنت عندك 28 في المعسكر زائد الأربعة المحترفين اللي ما كانوا موجودين صار 32، فالعشرة اللي كانوا نضافوا
0: أنت المطلوب 26
1: للقائمة. 26 بما معنى أنا بعطيك الأسماء اللي من خلالها بيكون موجودين أربع عناصر اللي راح نضافوا على 22 اللي هي تابتة خلاص، اللي هي موجود من ضمنها سلطان بدر، عبد الحفيظ المخيني، عبد المجيد البلوشي، وليد المسلمي، حسين الشحري، عبد السلام الشكيلي، فهد المخيني، الحارث، وسعيد العلوي، وتركي. هاد العشرة أبو سعيد فيهم أربعة اللي راح ينضافوا، وفيهم مجموعة شابة مثل ما تفضل الكابتن فوزي أنه في بعض المفاجآت يمكن يكون عند سكيتي في بعض الوجوه الجديدة اللي راح يبني عليها الأمور مستقبليا.
0: ما الذي تقصده بالعشرة؟ يعني معناته هذه الأسماء قد لا تذهب إلى كأس الخليج تقصد؟
1: هاد العشرة اللي فيها ناس اللي بتطلع. نحن ما ذكرنا أساس الأسماء 22 قد هتبتها.
0: نعم.
1: بما معنى تكميلة العدد ل 26 بيكون من ضمن العشرة أسماء هذه. في منهم اللي بيخرج وفي منهم اللي بيكون تكميل المجموعه اللي راح يكون في القائمه النهائيه. هذا حسابيا ابو سعيد.
2: هو ابو امير، انت تتكلم اليوم، نحن نتكلم على الهجوم. نحن دائما ما نعاني في هذا المركز اللي هو متواجد فيه عصام الصبحي والغساني وعبد السلام الشكيري،
1: والحين دفع عليهم وليد المسلمي،
2: وممكن وليد يعتبر هو من نحن خلينا نركز في عبد السلام الشكيري وعصام. وهذا اليوم انت تتكلم على الغساني للحين ما في شرق اسيا، للحين ما بدوا موسم، دائما هم يكونوا متاخرين عن بدايه الموسم. هل هو بدنيا فنيا هو جاهز لهذا البطوله؟ بعكس ممكن عبد السلام اللي هو ممكن الموسم الماضي وبعد صغير في السن، نتكلم على استراتيجيه ما بعد كاس الخليج، لاعب يعني صغير في السن يقدر انه هو يعطيك في 5 سنوات 6 سنوات قادمه. نتكلم على الخبره، صحيح الخبره الغساني والصبحي يعني الخبره متواجده معهم. هني بيكون الاختيار جدا صعب، هل هو بياخذ 3 مهاجمين؟ هل هو بيستغني عن لاعب في هذه البطوله؟ اكيد هناك بيكون خيار جدا صعب على طارق سكتيوي. ما نتكلم على اللاعبين انهم صغار، اليوم نتكلم على سلطان يعتبر من المواهب القادمة للكرة العمانية، لاعب عنده إمكانيات، لاعب يقدر. نتكلم على المشايخي لاعب نادي النهضة عهد، لاعب عنده إمكانيات، شاهدنا في تصفيات كأس العالم، يقدر أنك أنت تبني عليه للمستقبل، تقدر أنك أنت تعتمد عليه في هذا البطولة. أنا أتمنى أن هذا البطولة تكون هي إعداد للبطولة الأساسية.
0: يعني عذر المقاطعة، يعني إحنا لا نقرأ ما في أفكار طارق السكتيوي، لكن من خلال المتابعة لما يفكر فيه المدربون الآن في عالم كرة القدم، يفكر دائما في اللاعب الذي قد يستطيع أن يقوم بأدوار وليس في مركز واحد. وبالتالي اليوم قد إذا ما تحدثنا عن الأسماء لدى منتخبنا الوطني، اليوم ناصر الرواحي يستطيع أن يقوم بالأدوار الهجومية في مختلف المراكز الثلاث، المنذر العلوي، صلاح اليحيائي قد يقوم في مركزين، زاهر الأغبري ازدواجي، عبد السلام عبد الرحمن الشيفري. يعني كل هذه الأسماء تضع خيارات أيضا متاحة على مستوى خط المقدمة.
2: أنا شاهدت عبد الرحمن المشيفري حتى في نادي القادسية مع الكابتن محمد إبراهيم المدرب نادي القادسية، لعب في مباراة من المباريات لعب رأس حربة، اللاعب يقدر يقيد هذا المركز، لكن ما يقدر يقيده بطريقة اللي هو المهاجم الأساسي هو متعود. اليوم أنت المهاجم لابد أنك أنت تحس بالمكان أبو سعيد. نحن لعبنا ممكن في مراكز مختلفة، لكن كل ما أنك أنت تكون في مركزك الأساسي، كل ما أنك أنت تكون عندك رؤية للملعب، يكون أنت عندك رغبة للعطاء أكثر،
1: يكون عندك إبداع.
2: ما تريد تحدد أو تكون لاعب وسط أنك أنت تحدد في أماكن قصيرة وما تقدر أنك أنت تعطي فيها. نعم ممكن هو يقدر يستفيد. نحن اليوم اسلوب الكابتن طارق سكتيوي شاهدنا مع المنتخب المغربي، دائما يعتمد على التحولات، يعتمد على الارتداد، يعتمد على الدفاع، يعتمد على الهجوم، يلعب كرة شاملة. هذا هي نقطة الخلاف حتى في نقطة اللي هي خط الدفاع. اليوم حتى خط الدفاع للحين ما بنى الأسامي اللي هي في تغيير في الأسامي. اليوم حتى أنت ذكرت ممكن بعض الأسامي، هل بيكون متواجدين في قائمة الكابتن طارق سكتيوي؟ هل أنه بيتم استبعاد لاعبين مؤثرين كانوا في السابق؟ الرؤيه ضبابيه. الرؤيه ضبابيه ليش؟ ان اليوم ما لعب مباراه مباراه تجريبيه عشان يعطي الاعلام، يعطي الشارع الرياضي
1: الصوره الكامله،
2: الصوره الكامله للمنتخب او حتى للقائمه اللي تقدر. احنا نتكلم اليوم، صار اليوم انت ممكن تحط قائمه وانا احط قائمه، وسعيد ممكن تحط قائمه، لهذا اللي هي السبب الرئيسي عدم لعب الكابتن طارق سكتي مباراه.
0: وهذا امر مهم بالنسبه للمنتخب، الخيارات المفتوحة أكيد. بالنسبة للمدرب،
1: شوف بو سعيد، ليش أنا تكلمت أنه مشكل عدم وجود مباريات، ترى التمارين شكل، لكن صحيح. المباريات هي اللي تعطينا الشيء. نحن حتى دفاعنا الخط الدفاعي كامل فيه ضبابية، على مثل ما تفضل الكابتن فوزي، فعلا نحن ما عاد مارسينا على الخط الدفاعي اللي ممكن لأن خروج خط الدفاع كله تبدل، كلهم ما موجودين في المعسكر، ما كانوا موجودين الخط الدفاع الخميسي وتاني رشيدي، كانوا هم قلوب الدفاع مع المنتخب، الحين ما موجودين. بمعنى كيف نحن كيف نحن بنشوف اللي بيكون خط.
0: بدات شكوك من جانب المدرب طارق سكتاوي حول ثاني رشيدي، شوف. يعني اليوم في خصائص ايضا يحتاجها المدافع، ليس مجرد صلابه وقوه وما الى ذلك.
1: اكيد ابو سعيد، شوف سكتاوي هو ينوع في طريقه اللعب ويعتمد كثير على البناء، لا يعتمد على المدافعين اللي يبنيوا من الخلف، وهذا الخاصية ما متوفرة كثير في تاني الرشيدي، وهذا مشكل كبير بالنسبة لتاني الرشيدي.
0: نعم، أيضا من خلال الأخبار المتعلقة بالمنتخبات المتواجدة في مجموعة منتخبنا في كأس الخليج والمتمثلة بوجود المنتخب السعودي مستضيف البطولة، كذلك المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي، منتخبات توجت بهذه البطولة، المجموعة الحديدية، المجموعة النارية. الحديث حول أو الشكوك تحوم حول استدعاء المدافع السعودي سعود عبد الحميد المحترف في نادي لانس الفرنسي في خليج 27 بعد تعرضه لإصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب قرابة 14 يوما.

العراق، سافر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن يونس محمود إلى جولة أوروبية لبحث الجوانب الإدارية والفنية واستقطاب المواهب المغتربة لتمثيل المنتخبات العراقية، وتابع عديد الأسماء المتواجدين في أوروبا على غرار المهاجم الواعد دانييل علي عبادي الذي يتواجد في نادي بايرن ميونخ لإمكانية حضوره في الفترة القادمة وتمثيل المنتخب العراقي. كذلك التقى الشاب نوح درويش في النمسا، زار اللاعب يوسف النصراوي وبحث مستقبله مع المنتخبات العراقية، وكذلك شملت الجولة متابعة شؤون بعض اللاعبين المحترفين على غرار منتظر الماجد الذي أحدث ضجة كبيرة بعدما لم يتم استدعائه في مونديال كأس العالم الأخير، ويحاول كابتن يونس محمود إقناعه بالعودة مرة أخرى لتمثيل المنتخب العراقي. دخل أيضا المنتخب الكويتي الأول معسكرا تدريبيا في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لافتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 والمقررة في مدينة جدة. وتتضمن هذه الخطة الاعتماد على المناورات التدريبية وإقامة بعض التجارب الودية المتمثلة بتجارب تدريبية، ويغيب عن الأزرق 8 لاعبين يمثلون نادي الكويت بسبب ارتباطهم مع ناديهم الذي يستعد لمواجهة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا. وكان المدرب البرتغالي سوزا قد أعلن عن قائمة الفريق التي ضمت أسماء بارزة أمثال خالد الرشيدي، فهد الهاجري، أحمد الضفيري، محمد دحام، شبيب الخالدي ويوسف ناصر. وواجهت هذه القائمة بعض الانتقادات المحلية، حيث صرح نجم الكرة الكويتية السابق جاسم الهويدي بأن القائمة بدت معدة سلفا، منتقدا استبعاد بعض اللاعبين المتألقين في الدوري المحلي. فيما يتعلق بملف بطولة كأس الخليج والقائمة المنتظرة لمنتخبنا الوطني، من هذه ومن هذا المحور نتحول بكم إلى المحور المتمثل بالمشاركة الأسيوية لسفراء الوطن السيب والنهضة في مهمة أسيوية جديدة تتمثل بالحضور في دوري أبطال آسيا 2.

اكسل ماي بالراس يحاول يحضرها لناصر مار خطفها وعبر جول جول ناصر حطها جول الله الله الله الله, الله. الامبراطور يتجلى في المواعيد الكبيره والرواح ياتي بالضربه الاولى في قمه القمم الله على القابوني كيف حضرها كيف هيئها وناصر الرواحي كيف ختمها هدوء ما بعد هدوء روعه ما بعدها روعه الامبراطور والضربه الاولى السيب والهدف الاول القمه تبدا الان للنهضه من جديد من الجهه اليسرى محاوله المرور عرضيه ملعوبه للقائم البعيد احمدي الله الله الله الله الالباني بلمسه برازيليه بلمسه برازيليه يعيد الكفه للتساوي من جديد الله الله الله الله الله فالون احمدي ما الذي تفعل يا رجل ما الذي تفعل يا رجل كره ملعوبه في غايه الروعه لعله اجمل اهداف الموسم حتى الان مع البدايات الاولى

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج الوقت الإضافي، والمحور الذي سيكون الحديث فيه حول مشاركة النهضة وسيف في بطولة أبطال آسيا 2 ممثلي الوطن في هذه البطولة. أكيد الأمال كبيرة وطموحات أيضا من أجل الذهاب بعيدا في هذه المسابقة. النهضة الذي دائما ما كان حاضرا في المشاركات الخارجية يسعى لأن يقدم حضورا لافتا، أسماء عديدة تم انتدابها في هذا الموسم من أجل الذهاب بعيدا في البطولة التي تعتبر أيضا نسخة الثانية والتصنيف الثاني أيضا على مستوى الأندية الآسيوية. للحديث أكثر حول جاهزية النهضة واستعدادها للمواجهة الأولى التي سيستضيف فيها نادي التعاون السعودي، سعدنا أن يكون معنا مدير الفريق الكابتن حسين الزدقالي. أبو أحمد مساء الخير، أهلا بك معنا في برنامج الوقت الإضافي وسعداء بقبولك الدعوة.
1: يا مرحبا فيك، مسي عليك وعلى المستمعين الكرام.
0: أكيد النهضة اليوم يمثل الكرة العمانية رفقة شقيقة نادي السيب، الأمال والطموحات كبيرة، وخاصة أنه التطور اللافت في السنوات الأخيرة للأندية العمانية ساهم في أن نذهب مباشرة والحصول على مقاعد في هذه النسخة.
1: أكيد بدون أدنى شك، يعني نحن حاليا مثل السلطنة ومثل أيضا نادي النهضة ومحافظة البريمي، وكلنا ثقة إن شاء الله أن نمثل السلطنة خير التمثيل.
0: نعم أكيد أبو أحمد، النتائج التي سجلت مع انطلاق الموسم تدعو للتفاؤل بأن يقدم حضوره اللافت نادي النهضة، خاصة أنه المواجهة الأولى في ملعبه أمام جماهيره يستضيف من خلالها شقيقة نادي التعاون السعودي.
1: الحمد لله رب العالمين، الفريق في أتم الجاهزية، وشيء إيجابي نحن تقريبا أخذنا أكثر من 7 مباريات و8 مباريات من خلال المباريات الودية وكأس أصحار الدولي وأيضا جندال بدون تسجيل أي خسارة، وهذا شيء إيجابي راح يعكس إن شاء الله على الفريق.
0: نعم بلا شك النهضة قادر على أن يقدم نفسه وحضوره أمام جماهيره وجماهير العمانية أيضا التي بلا شك لابد أن تكون داعمة لمسيرة الفريقين في هذه النسخة. بجواري أيضا ضيوف أعزاء الكابتن فوزي بشير وكذلك الكابتن عبد الغني أبو عميرة، حابين أيضا يتداخلوا في هذا النقاش. كابتن
2: السلام عليكم يا أبو أحمد.
1: حيا الله كابتن، شرح واطيب
2: بارك الله خير، موفقين إن شاء الله.
1: آمين جزاك الله خير.
2: أنا بس سؤال اليوم، نحن نادي النهضة فريق شارك في هذا البطولات وخاض هذا المنافسات من خلال السنوات يمكن 5-6 الأخيرة، هذا النادي دائما ما تمثلنا في خارج السلطنة اللي هو نادي السيب ونادي النهضة، دائما ما يكون نحن عندنا أمل وطموح أن هذا الفريقين أنهم يقدمون نتائج بصورة جيدة، وأنتوا خلال الفترة الماضية دائما ما تكونون أنتوا في منصات التتويج تتكلم على البطولات المحلية، بس حان الوقت أن نفكر في البطولات الخارجية ونكون نفس ما حقق نادي السي في 3 سنوات الأخيرة بطولة آسيا 2. نتمنى نادي النهضة أن يظهر مظهر تنافسي أكبر في هذا البطولة. بس راح أتكلم أنا سؤالي اليوم، نحن شاهدنا نادي التعاون السعودي في الدوري السعودي لعب 4 مباريات ما حقق أي نتيجة فوز، عنده تعادل وخسائر في هذا البطولة. أتمنى أن حالة نادي التعاون أن يستفيد منها لاعبين نادي النهضة والجهاز الفني، تعرف في عالم كرة القدم الفريق دائما ما يكون عنده حالة خسائر كثيرة، دائما يكون في هناك مرحلة شك ويكون مرحلة عدم توازن في الفريق وفي أرضية الملعب. أتمنى أن نادي التعاون ما يرجع على حساب نادي النهضة، ونحن كنا ثقة في لاعبين نادي النهضة وفي الجهاز الفني وفي الجهاز الإداري، دائما ما احنا دائما ما نتكلم على إدارة نادي النهضة بصورة جيدة ونضرب فيكم المثل في السنوات الأخيرة.
1: مثل ما تفضلت كابتن فوزي، كانت رؤية الإدارة واضحة خلال الموسم هذا وأيضا خلال المواسم السابقة، من خلال الانتدابات اللي تشوف أغلبية لاعبي المنتخب موجودين في نادي النهضة وأيضا في نادي السيب، وهذا يعطيك مؤشر أن أهداف الإدارة أنهم ينافسون على البطولات المحلية وأيضا أن يمثلون السلطنة خير تمثيل في المحافل الدولية والقارية. بالنسبة لنادي التعاون أكيد نحن عندنا بعض المعلومات، والمدرب والجهاز الفني شاف عدة مباريات ما حقق ذيك نتائج إيجابية، كلها أغلبيتها سلبية، وأيضا خسارتهم 6-0 ضد الهلال يعني أدى إلى الاستغناء عن المدربة، فهم الحين في حالة ربك، ولكن هذه الأمور ما تخدع نادي النهضة. نحن نفكر في جاهزيتنا ونفكر أن فريقنا أو لاعبتنا يكونوا في يومهم ويطلعون بمظهر يليق بسمعة الكرة العمانية.
3: أبو أحمد مساك الله بالنور والسرور، معك الكابتن أبو عميرة.
1: حيا الله كابتن أبو عميرة، يعطيك الصحة والعافية.
3: أول شيء نحن نتشرف دائما بتواجد نادي النهضة ونادي السيب ونادي الشباب الممثلين يعني خلال الفترات الأخيرة هذه الممثلين الرسميين للكرة العمانية، ونتمنى مثل ما تفضل الكابتن فوزي أنه التفكير يكون أكثر على المشاركة الخارجية اللي تكون فيها نتائج أكثر، لأن محليا الحمد لله النهضة ما في غبار، يعني صار دائما في منصات التتويج، فنتمنى أنه يكون توجه على أساس البطولات الخارجية. أنا حبيت بس عندي واحد تساؤل بسيط، على ما مدى تأثير تركيز اللاعبين على المباراة والتركيز على الاستدعاء للمنتخب، لأنه بعد المباراة بعد أسبوع هناك مباراة لمباراة بداية كأس الخليج، فهذا هل هذا كيف تحسوا باللاعبين؟ لأنه بعض الأحيان يقول لك اللاعب يفكر في المنتخب أكثر ما يفكر في هذا، يعني تحس ممكن يشتت وحتى يمكن يأثر على المستوى مال اللاعبين، لأنه يقول لك أنا بفقد المشاركة في كأس الخليج.
1: كابتن كلامك يعني في نوع من الحقيقة وهذا صحيح، يعني بعض اللاعبين يعني يفكروا في المنتخب ومتى يستدعون في القائمة وما يستدعونهم. نحن خلال اجتماعنا اليوم وكان بحضور الشيخ أحمد النعيمي كان كل الدعم للاعبتنا أنهم يظهروا بمظهر مشرف للكرة العمانية ولا يفكروا في أي شيء آخر غير مباراة التعاون، يعني ذهنيا أكيد راح يتأثرون، خاصة اللاعبين اللي هم راح متوقع أن يستدعوا للمنتخب، ولكن يعني نحاول قدر المستطاع أنهم نبعدهم عن هذا التفكير، لكن مهما قلنا ومهما أثرنا واللعيبة أكيد راح يكون لهم يعني نوعا ما التأثير السلبي في خلال هذه الفترة، لأن تعرف أن بعد المباراة مباشرة راح يكون هناك استدعاء للمنتخب.
3: وبالفعل ونتمنى إن شاء الله هذا النتائج السلبية تكون لها إيجابية بالنسبة لنادي هنا، لأن أنا عرفت أنت نادي الاتحاد السعودي نادي التعاون السعودي عندهم محترفين، ومثل هذه النتائج غريبة أو تأثر في اللاعبين الدوليين اللي يكونوا متواجدين في المستوى العالي يتأثرون كثير، ونتمنى نستفيد من هذه النقطة هذه
1: إن شاء الله. نحن بتكاتف الجميع، تكاتف مجلس الإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني والإداري، الفريق جاهز، وبشر الجماهير العمانية وجماهير النهضاوية إن شاء الله الفريق راح يطلع بشكل إيجابي في هذه المباراة.
0: كابتن حسين زجيالي مدير فريق نادي النهضة، نشكر لك على هذا الوقت وكل التوفيق لكم في المواجهات الأولى والظهور الأول في المعترك الآسيوي أمام التعاون السعودي.
1: شكرا
0: شكرا لك.

كل تحية والمحبة والدعم لممثلي الكرة العمانية النهضة وسيب، وأكيد سيب هو طرف مهم في هذا المعترك الآسيوي، وهو الفريق الذي كان قد حقق الإنجاز القاري لأول مرة للأندية العمانية عندما نجح بالتتويج ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بمسماها القديم كأس التحدي. حاليا نسيب الذي سيلاقي الشرطة العراقي في بغداد أكيد مهمة أخرى ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة. نحاول أن نتواصل مع مدير فريق نادي سيب الكابتن جاسم شكيلي متى ما سنحت الفرصة في أن يكون حاضرا معنا، أكيد لنقترب أكثر من بعثة سيب والأجواء المتعلقة بالتجهيز لهذه المواجهة.

0: كابتن فوزي، أكيد مهمة جديدة لأنديتنا العمانية في البطولات الخارجية. سيب والنهضة يملكون العناصر القادرة على أن تحقق النتائج المرجوة في هذه البطولة الآسيوية المتمثلة بآسيا 2.
1: أكيد كل الإمكانيات متواجدة في هذا الفريقين، وهذا الفريقين يعتبروا في آخر سنوات هم الفريقين دائما ما هم يمثلوا السلطنة خارج عمان. عندهم الإمكانيات دائما ما أنه إدارة الأندية ممكن الآونة الأخيرة دخل الفريق الشباب في ضمن الأندية المشاركة خارج عمان. أعتقد دائما نحن ما نشيد في إدارات هذه الأندية اللي هو إدارة السيب، إدارة النهضة، إدارة الشباب، دائما ما يحضروا أجهزة فنية على مستوى عالي، دائما ما ينتدبون لاعبين محترفين على مستوى عالي، دائما ما يبحثوا على اللاعب اللي دائما ما يكون هو مؤثر في أنديتهم. أتكلم على اللاعب المحلي، لو نشاهد معظم لاعبين المنتخب متواجدين في ثلاث الفرق اللي أنا دائما ما أشيد في العمل اللي دائما يكون يقام من هذا الفريقين. بوسعيد بطولة صعبة بالنسبة للفرق اليوم، انت فريق النهضة ناخذ على سبيل المثال، فريق النهضة يقابل فريق التعاون. فريق التعاون صحيح ما قدم المستوى المطلوب في بداية الموسم، لكن فريق التعاون دوري قوي، دوري منافسة قوية، لاعبين عندهم الخبرة الكافية. لازم تعد العدة دائما، ما تكون انت مركز في هذا البطولة، لازم تحصد بطاقة من بطاقات التأهل،
0: استغلال عامل الأرض،
1: استغلال عامل الأرض، لازم أنك تكسب داخل أرضك، ممكن خارج أرضك ممكن تأخذ نقطة وتعبر هذا المجموعة. نحن دائما ما نفكر في المنافسة الحقيقية في كل بطولة نشارك فيها خارجيا، دائما نحن نكون نحن ضمن الفرق اللي تأهل المرحلة الثانية دائما،
0: خاصة كابتن فوزي عذرا للمقاطعة،
1: ما نريد نكون نحن فرق دائما ما تكون تشارك وتطلع
0: نعم عذرا للمقاطعة يعني في هذا النقطة بالذات، ما ستقدم الأندية اللي هي السيب والنهضة من نتائج ينعكس على المقاعد. اليوم الاتحاد الآسيوي يسعى لأن يخلق هذا التنافس بين الدول على مستوى المقاعد، وما يحكم هذا الأمر ما تحقق من نتائج. اليوم نتائج السيب في السنوات الأخيرة أو النهضة في بطولة كأس التحدي نقل مشاركة الأندية من مجرد مقعد ونصف أو انتظار ما سيحدث في البطولات القادمة إلى مشاركة مباشرة، وهذا يمثل أيضا نجاح للأندية يجب أن تستمر.
1: نعم نعم بو سعيد، نحن هذا اللي نسعى فيه في المشاركات الخارجية دائما، ما متى ما فكرنا نحن نشارك خارجيا لازم نعد العدة للمشاركة الخارجية. أنت بتمثل الوطن، بتمثل اللاعب العماني، ونفس ما قلت اليوم في الاتحاد الآسيوي تغيرت الأنظمة، تغيرت القوانين، لابد أنك أنت تكون حاضر في مستوى عالي وتصعد المراحل المتقدمة عشان يكون هناك في مقاعد ممكن تكون أسهل بالنسبة للسنوات الماضية. أبو سعيد أنا دائما أثق في هذه الأندية، نادي السيب، نادي النهضة، نادي الشباب، ما أشوفه من عمل في إدارة هذه الأندية، عمل في النادي، دائما هم يكونوا منافسين في البطولات المحلية. لابد أن ننقل هذا الفكر، ننقل هذه الثقافة أنها تكون بشكل آخر المشاركات الخارجية، وقادرين عندنا يمتلكون اللاعبين عندهم خبرات كبيرة في المنتخب الوطني، اللاعبين شاركوا في تصفية كأس العالم، اللاعبين شاركوا في بطولة الخليجية، عندهم الخبرة أنهم يقارعون أفضل الأندية، حتى اللاعب نفسه لابد أنك أنت تكون عندك ثقة في النفس أنك أنت تشارك وتلعب في مع أندية أكبر من الأندية اللي أنت تلعب فيها، وهذا يعطيك إضافة للاعب وهذا ينعكس على نتائج. أتمنى أن يكونون حاضرين في هذه المباريات، وأتمنى لهم التوفيق، ومتى ما كانوا هم مركزين أكيد بيقدمون نتائج إيجابية إن شاء الله.
2: شوف، هو بما أن هذه الفرق هي اللي صارت في السنوات الأخيرة تشارك خارجيا، فمفروض يفكروا في التصنيف. التصنيف يجي من النتائج في دور المجموعات، على أساس أن أنت لما تكون مشاركة القادمة ما أنت ما تقابل مثل ما تقول ليفل 1 وليفل 2 اللي هم يكونوا، أنت لو تكون في ليفل 2 على الأقل تكون أزحت.
0: هذا جزء فيما يتعلق بمشوار ومستقبل الفريقين في البطولة، لكن الآن المواجهة الأولى لكل فريق، اليوم النهضة والسيب التقيا في الجولة الثالثة قبل أيام، ربما هذا المستوى الذي ظهر به الفريقين انعكس على التفكير في المواجهات القارية.
2: بالفعل أبو سعيد، حتى مستوى المباراة ما ارتقت وكان في تحفظ كبير، وحتى بالنسبة للمجهود الفريقين ما بدلوا مجهود كبير على أساس يمكن يكون هاك الجوده اللي كنا متوقعينها او هاك التنافس اللي كنا متوقعينه اكثر ما كانوا الفريقين متحفظين. اذا رجعنا بوسعيد المباراه اللي مال الشرطه والسيب، انا اظن حسب يعني معرفتي الفنيه بالنسبه للسيب، مشكل مش في نادي في الشرطة العراقي، احنا عندنا الثقة الكاملة وفعلا في عناصر اللي ممكن يكون الفوز من خارج.
0: هذه مواجهة مصغرة لما قد يحدث في خليجي 27 بين المنتخب الوطني والمنتخب العراقي.
2: بالفعل، وبعدين نقول لك أبو سعيد، الحين الضغط اللي ممكن يكون له الأثر هو الضغط الجماهيري. أما في رقعة الملعب ما أظن أنه في فرق بين، لأنه الشرطة العراقية نفس الشيء، في بعض عندهم بعض اللاعبين الدوليين لكن مش مثل الدوليين اللي موجود عندنا والجودة اللي موجودة عندنا نحن.
1: والله أبو عمير، أنا الجودة اللاعب العماني أنها أفضل من
2: أقول لك أنا
1: جودة اللاعب العراقي.
2: أيوة قلت لك أنا،
1: لكن اليوم نفس ما ذكرت
0: مع كل التقدير، يعني
1: مع كل تقدير اللاعب العراقي هذا شاهدنا نحن في بطولة الخليجية، دائما بيكون المنافسة بين اللاعب المنتخب العماني والمنتخب العراق، دائما المنتخب لاعبين المنتخب العماني عندهم الإمكانية وعندهم القدرات. لكن نفس النقطة اللي أنا ذكرتها، أنا أشيد فيك في أن نقطة الجمهور أبو سعيد. الجمهور العراقي دائما ما يكون خلف الأندية العراقية، دائما ما يكون هو عنصر إيجابي على نتائج المباريات. يعني أنا أتوقع أن معظم لاعبين السيب أنهم خاضوا هذه المباريات وخاضوا أمام أكثر من 60,000 متفرج، 70,000 متفرج. اليوم هذا النقطة الأرض والجمهور لازم أنت تتغلب عليها إذا تريد أنك أنت تحقق نتائج إيجابية. لابد أنك بتلعب داخل الأرض وخارج الأرض. إدارة السيب عندها الخبرة، شاركت في بطولات كثيرة، تقدر أنك تهيئ الجو العام لصالح اللاعبين، تقدرون أنهم يحفزون اللاعبين بطرق أو بآخر أنك كيف أنهم يعدون هذه المباراة اللي هي خارج الأرض. ونفس ما ذكرت أبو سعيد، لابد أنك أنت ما تخسر في هذه المباراة، نقطة أفضل من لا شيء.
0: نعم كابتن أبو عميرة، هل مدرب السيب طبق في مباراة النهضة الأخيرة ما يريد أن يطبق في مواجهة الشرطة؟ يعني لاحظنا أنه السيب كان دائما في حالة دفاعية أكثر من فريق يستحوذ يريد أن يهاجم ويشكل حالة التحولات التي يريدها، وسجل هدف من خلال كرة طويلة، يعني كان كأنه يبني شيء لمواجهة الشرطة.
2: شوف أبو سعيد، ومجريات المباراة أعطتنا صورة أخرى على ما كنا متوقعينه بالشكل اللي يريد يلعب به، لأن المنافس أمامه اللي هو النهضة من قيمة المنافسين اللي راح يواجههم هو، بما معنى أنه نحن الهدف كان مبكر، لما تسجل هدف فالاستراتيجية تبدلت بالنسبة للمدرب اللي كان حط استراتيجية أنك تنافس تلعب مع منافس اللي تحط الشكل والمنظومة اللي راح تعتمد عليها، لكن تسجلت هدف فتبدل المنظور اللي كنت تبني عليه من بداية المباراة، أن تسجل هدف مبكرا فصار يلعب بنفس الطريقة اللي هو كان فيه تراجع، وإذا كان بهذه الطريقة الشوط الثاني يلعب فأنا ما فبتكون مشكلة كبيرة. إذا يظهر السيب بالشوط الثاني اللي والطريقة اللي لعب بها في الشوط الثاني فممكن يعاني أبو سعيد، لأن نحن عندنا الإمكانية أنه تفرض أسلوبك، لا سيما أنت أبو سعيد، يعني أنت لو تفرض أسلوبك في العراق يعني عادي تجيب النتيجة أبو سعيد، ما فيها أي إشكال، لأن الجودة موجودة، في جودة اللاعب موجودة والخبرة موجودة، فلهذا أنت ما ممكن أنت تنتظر المنافس. بعض الأحيان أنت المنافس أنت تفرض عليه أسلوبك، على عكس لما تعطيه المبادرة فتخلق لنفسك مشكل، لأنه بعض الأحيان لما تفكر في التحولات ممكن توقع في أخطاء، ممكن أنت ما تحصل الكرة أكثر من الفريق المنافس، وهذا اللي يعمل لك قلق ويعمل لك مشكل كبير. بالنسبة لنادي النهضة أبو سعيد، أنا أشوف نفس السيناريو اللي تكلمنا عليه على مستوى نادي السيب، فنادي النهضة نفس العملية أبو سعيد، لأنه قيمة نادي السيب نفس الشيء في قيمة المنافسين اللي راح يواجهها من الوجه. هذا مثل ما تقول اختبار مبكر، او مثل ما نقولوا بروفا قبل المباريات اللي راح يلعبوها الفريقين هذولا، لانه تبان بانه كل فريق يريد يظهر بالشكل اللي راح يتعامل به مع المنافس.
1: نتكلم اليوم عن الادوات الموجوده في نادي السيب ونادي النهضه، اعتقد ان الادوات كلها عندها الخبره
2: صحيح.
1: المشاركة وعندها كل شيء تحمل أن اللاعب أنه يقدر أنه هو يلعب مباراة خارج أرضه نفس داخل أرضه. اليوم تتكلم على عبد العزيز المقبالي، تتكلم على عبد السلام المشاوي، تتكلم على عبد السلام شكيري، تتكلم على امجد تكلم على الرواحي تكلموا في النادي الاخر نادي
2: النهضه راسهم دوليا يعني
1: الحبشي تكلم على حرب السعدي تكلم يعني لاعبين لما يمتلك المدرب والجهاز الفني لناديين لاعبين نفس هذا الاسامي الموجوده لابد انه يظهر مستوى جدا جيد في المباراه. واليوم انت تتكلم في نفس هذه البطولات يفترض ان اداره الانديه عندها الخبره الكافيه. اليوم انت ايش المحتاج من تلعب مباراه خارج ارضك ما تخسر، انك انت اذا ما تخسر تفوز في ارضك هناك تكون فيها حسبه مراكز، ما ان كل مباريات نعم انه انا بشارك لكي ان انا اكسب، لكن خارج الارض تكتيك المدرب او فنيا لابد انها تختلف من خارج ارضك وداخل ارضك.
0: نعم اكيد، وكل نقطه ستكون مهمه في مشوار الفريقين على مستوى هذه النسخه، حيث يتواجد النهضه في المجموعه الثالثه الى جانب التعاون السعودي، الريان القطري، الفيصلي الأردني، بينما السيب يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جوار الشرطة العراقي، الحسين إربد الأردني، وإيست بنغال الهندي. أكيد كل التوفيق للفريقين في المشوار الآسيوي. حاولنا التواصل مع مدير فريق نادي السيب لكن الهاتف مغلق. أكيد كل التوفيق للسيب في مهمته التي ستكون في العاصمة العراقية بغداد، وأن يعود بنتيجة إيجابية، وكل التوفيق أيضا للنهضة الذي سيستضيفه في العاصمة العمانية مسقط التعاون السعودي.

كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي

0: التماسيح فلا تصدقوها، دموع التماسيح فلا تصدقوها. يا نصر الله أكبر، يا نصر الله أكبر، يا أزرق. عاد الكبار يا ظفار، عادات الكبار يا ظفار. نعم يعود الزعيم، يعبر الزعيم.
1: يا عنا بالجبل، يا عنا بالجبل، هذه الكرة هذه. الله الله الله الله.
2: اهلا وسهلا بكم مجددا في المحطة الأخيرة والدقائق المتبقية من الوقت الإضافي سنخصصها للمسابقة المحلية دوري جندال، حيث انتهت منافسات الجولة الثالثة بصدارة نصراوية مع ختام هذه الجولة، حيث سجلت النتائج على النحو التالي: النهضة أسيب انتهت هذه المواجهة بالتعادل بهدف مقابل هدف، الشباب انتصر على نادي عمان بهدفين دون رد، عبري خسر من صحن بهدفين لهدف، صور هو الآخر خسر من بهلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصحار وظفار انتهت بالتعادل بدون أهداف. ذات النتيجة سجلت أيضا في مواجهة سمائل وفنجة، بينما النصر استغل كل ما حدث في الجولة الثالثة وسجل هدفين، وضعت الملك النصراوي في صدارة دورينا بعد فوزه على المصنعة بهدفي محمد وكذلك عوض الشحري. كابتن فوزي، أكيد جولة سجلت بختامها في صدارة النصراوية، أكد من خلالها النصر بأنه ما زال الطابع الذي أنهى به الموسم الماضي كواحد من الفرق التي قاتلت وصارعت من أجل التنافس على كل المسابقات، سواء بطولة الدوري أو كأس جلالة السلطان، هذا التأثير ما زال موجودا حتى الآن.
3: أبو سيد، أول شيء نبارك الفريق النصر على بعد توقف الدوري الجندال صدارة الجدول الترتيب. أعتقد هذا العمل أكيد يشكر عليه إدارة النادي، يشكر عليه اللاعبين، يشكر عليه الجمهور. لاحظنا نوعا ما في المدرجات نوع في جمهور يعزل الفريق في المباريات. وابو سعيد، اعتقد انه خليني اطلع من الحياديه شوي واتكلم على النادي.
4: احنا نتمنى الشفافيه الموضوعيه هي عنوان البرنامج، يعني
3: نادي دائما، انا نادي لعبت فيه دائما ما يكون هو منافس على البطولات، نادي دائما ما يكون هو يولد للمنتخبات الوطنية لاعبين كثار في كل المراحل السنية أو منتخب الأول، لابد أنه هو يرجع للمنافسة الحقيقية. هذا فائدة للكرة العمانية، نتمنى أن نشاهد النصر، نشاهد الظفار، نشاهد العروبة، صور الأندية دائما. هذا الأندية دائما ما أنها تكون متى ما كانت في المنافسة، هناك تشوف دوري قوي، دوري منافس، تشوف لعيبة على مستوى

0: لاعبين جدا ممتازين، شاهدتهم في 3 مباريات الأخيرة، لاعبين عندهم الرغبة، عندهم القوة البدنية، عندهم الشراسة في أرضية الملعب، لاعبين يمتلكون، لاعبين محليين يمتلكون يعني مهارات. أنا كنت أتمنى يكون عوض الشحري متواجد من ضمن
1: هذه
0: قائمة.
1: الصدارة كابتن فوزي يعني دعنا نصنفها بناء على النتائج، لكن على مستوى الأداء والإقناع والشعور لدى الجمهور النصراوي بأنه هل يمكن أن يكون الفريق منافس للسيب والنهضة؟
0: ليش لا ابو سعيد؟ نحن بدأت الدوري حصدت 9 نقاط، يعتبر هذا تقدر تبني عليها على المباريات الجايه، اكيد هذا اتوقع بيفيد الفريق واداره النادي، يعرفون كيف انه هو وين النواقص المحتاجه للفريق، ممكن هم يقدرون انهم يبنوا على هذا النواقص، لاعبين محترفين ممكن بصوره جيده، حتى لاعبين اليوم باب المفتوح للحين ممكن في هذه الفتره بالامكان يعني انك انت تقلب لاعبين. لكن انا اشوف في حراسه المرمى ابراهيم الراجحي بيقدم مستوى جدا جيد، وهذا مهم، متى ما تواجد عندك حارس مرمى جيد متى ما انك انت تقدر انك انت تنافس على كل البطولات. بعدها يعني القائمه الرئيسيه بعدها ما الكابتن سكتيوي ما اعلن عنها، بالامكان يكون في هناك لاعبين يكون متواجدين. انا دائما ما اشيد في عوض الشحري، لاعب يمتلك امكانيات كبيره، يقدر انه يبني اللعب في الخلف، يقدر انه هو في التحولات يكون هو يحرز الاهداف الفريق. نعم هناك في منافسه جدا كبيره في الدوري، اذا دخل النصر مع السيب والنهضه والشباب، واتمنى يكون في فرق اخرى تدخل هذه المنافسه، لكن 3 مباريات الاولى ابو سعيد اعطتنا نوعا ما صوره انه بيكون منافسه بين هذا الفرق اللي هو السيب، النصر، النهضه، الشباب. اتمنى لهم التوفيق في قادم، لكن كعمل اداره نادي النصر لاعبينه جهاز فني يعتبر 9 نقاط من 3 مباريات يعتبر العلامه الكامله.
1: يعني كابتن ابو عمير اكيد بعد مرور 3 جولات هناك فرق أثبتت بأنها عدت العدة، وحتى وإن سقطت أو تعثرت أو خسرت نقاط يجب أن تستثنى، وهذا الأمر ينطبق على الشباب، سيب، النهضة على الأقل في مع انطلاق الموسم. لكن الفرق التي يجب أن نشير إليها اليوم، ما حقق النصر أمر إيجابي للمسابقة، صحم هو فريق أيضا قادر أن يزعج الفرق الكبيرة وقادر أن يقدم نفسه أيضا على مستوى الموسم. العلامات الكبيرة اللي دائما ما بدأت تتشكل في السنوات الأخيرة، إنه التاريخ لا يرحم، التاريخ محفوظ في دفاتر السجلات وفي أورقة هذه الأندية، لكن فنجة وظفار معاناة، تاريخ كبير لكن المعاناة واضحة. كيف يمكن أن نفسر ما حدث على مستوى 3 جولات وصولا إلى صدارة النصر؟
2: شوف أبو سعيد، إذا بغينا نقيم بداية الدوري فكأننا نحن يعني بما أنهينا به الدوري بدأنا به الدوري، بما معنى الفرق اللي هي نهاية الدوري الأربعة هي اللي بداية الدوري هي اللي موجودة الأربعة.
1: صحيح.
2: فأتمنى الحين أن الأندية هذه اللي هي مثل ما تفضلت اللي هي مثلا عمان وصحم بعد انصحار اللي هو عاد ما خسر ولا مباراة، فأتمنى أنه يبقوا قريبين من ما تتسع الهوية بين الأربع فرق هذه، والفرق اللي هي مثل ما نقول عمان، صحم، صحار اللي هي رجعت من بعيد. فنحن نقول إذا بدأت توسع الهوية مبكرا فما بتخدم الدوري، لأنه عندك مثل ضفار نقطة واحدة من 3 مباريات، المصنعة 0 نقطة من 3 مباريات، صور 0 نقطة من 3 مباريات، هذا يضر بالتنافسية لأن الهوية تتوسع وتصير عندنا مشكله في قيمه في قيمه في قيمه الدوري، لان السنه اللي طافت انهينا الدوري بتنافسيه كبيره لانه كان تقارب، الحين الهويه بدات تبان كبير. نحن حتى بهلا ابو سعيد اللي اعطانا مؤشر في كاس صحار الدولي خسر مباريات مهمه خسرها ابو سعيد.
1: نعم، النصر الذي اكد حضوره القوي واعتلى صداره الدوري، وكما يقال واثق الخطى يمشي ملكا.
3: الحافظ حديد، يا إلهي، عبد الحافظ محمد عبد الحكيم، عبد الحكيم، الله الله، قلنا بأن النصر سيفعلها إن استمر الضغط، ومحمد عبد الحكيم كما سجل في الجولة الأولى يفتتح الجولة الثالثة من أجل الصدارة للنصر.

0: أسامة مجدي لعوض الشهري، عوض من هنالك، عوض ماذا يفعل؟ يسجل، يسجل عوض الشهري الهدف الثاني للنصر، الهدف الثاني للنصر.
1: حياكم الله مجددا، دقائق متبقية قليلة من الوقت الإضافي، وأكيد حديث حول دوري جندال الذي توقف مع انتهاء الجولة الثالثة، ليفسح المجال لمنتخبنا الوطني التركيز على بطولة كأس الخليج، والتي تنطلق بعد 10 أيام من الآن في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. أكيد كنت لديك الملاحظة، وكنا نتحدث تحت الهواء، وربما كان تريد أن تعقب على ما قاله الكابتن فوزي حول النصر.
2: هو بالفعل أبو سعيد، شوف، نحن لازم نتكلم النتائج صح، هي الأساس، ولكن هل شكل الفريق يوحي بأنك أنت راح تقاوم مع الفرق اللي هي مثل الفرق المنافسة اللي أنت الحين بتقارعها مثل السيب والنهضة والشباب؟ لأن أنا شفت
1: لكن
2: أنا
1: اليوم النصر في الصدارة،
2: صحيح أتفق معك، لكن الصدارة ما هي خلاص، انتهى الدوري في 3 مباريات،
1: ما زلنا في البداية،
2: احنا لازلنا في، وبعدين انت واجهت من واجهت فنجا الله يرمم نفسه، تواجهت مع دوفار عاد ما بدأ في بداية متعطرة، والنتائج تدل على كلامي، انت لعبت مع صنعاء جاي من هزيمتين،
1: صحيح. طيب ما الذي تريد أن تقوله كابتن للنصر في ظل هذا التوقف ولكل الفرق التي ربما تعثرت مع انطلاق 3 جولات؟
2: شوف أبو سعيد، لازم دائما في كرة عمان اللي نحن عشناها كخبرة في الأندية، الفريق اللي دائما يكون انهاء وجاء توقف ونهاء قبل التوقف بنتائج إيجابية ينضر، إذا ما كانت الإدارة واعية وتكون حريصة على الشكل وعلى الشكل الإيجابي للفريق، ترى بيكون الخط التصاعدي ينزل.
3: أبو عمير، أنا يعني أنت لاعب ومدرب، أكيد أنك الفوز أحيانا يولد هناك في استرخاء، أنت تقصد ويولد، لا، لكن أنا أتكلم على اليوم، ثلاث مباريات والعلامة الكاملة 9 نقاط، هذا يعطيك نفسية تقدر أن المدرب يشتغل بشكل،
1: ربما يقصد الآن في فارق من الاسترخاء والاستراحة، وليس الاسترخاء بالمعنى المتعلق باللاعب،
3: أيوة فترة توقف، أنا معك، لكن توقف. ممكن هو هذا المشكلة في جميع الفرص، هو يزيد فرصة أنك أنت تقدر تشتغل، يعني الحين احنا بدينا الدوري كان مضغوط، المدرب حتى أفكاره وهذا للحين ما نفذ ممكن حتى 50% من فكرة في أرضية الملعب. اليوم أنا أتكلم، اليوم نادي النصر ما دام أنت وصلت 9 نقاط، هذا أتكلم على إيش المرحلة الجاية، هو للحين ما قابل الفرق المنافسة اللي هي فريق السيف، فريق النهضة، فريق الشباب، عشان تقدر أنك أنت تقارن إيش مستوى النصر مع هذا الفرق، لكن العمل اللي قام فيه خلال الفترة قبل التوقف يعتبر عمل جيد، عمل أنها يعمل
1: يعني
3: أنها
1: هو كابتن فوزي
3: يدخل في المنافسة،
1: النتائج تخلق الهدوء والصدارة تعطي حافز للعمل بشكل مضاعف.
3: بالضبط أبو سعيد، هذا كرة القدم، متى ما أنك أنت تفوز في المباريات هذه يعطيك طمأنينة، يعطيك ثقة في النفس، حتى اللاعبين يكون عندهم رغبة أنهم قادرين أنهم يقدرون أنهم ينافسون على كل البطولات، تتكلم على بطولة الدوري، بطولة الكاس، عند الأدوات موجودة، يعني لاعبين محترفين، أنا شاهدتهم في مباراة النهضة، لاعبين قدموا مستوى جدا جيد، لاعبين محليين، عنده لاعبين، صحيح هناك في فترة من الـ الـ الـ كنت يعني كان بالإمكان أفضل من ما كان، إن اليوم خروج حسن الشحري، ما شاهدنا يلعب مع فريق النهضة، لكن إذا كان مستمر مع فريق النصر أكيد اللاعب حسن الشحري يعطي إضافة كبيرة، وهذا الفارقات اليوم في دوري جندال أبو سعيد، شاهدنا اليوم نحن نتكلم على لاعب الشكيلي كان هداف في فريقه، راح فريق السيب ما يلعب، حسن الشحري راح فريق الشباب وما شاهدنا يلعب، هذا لابد أن اللاعب يعرف كيف يختار النادي اللي يقدر يلعب فيه، يقدر أنه يظهر فيه بشكل صحيح. حسين ظهر مع نادي النصر جدا بشكل صحيح، ويقدر أنه يعطي أكثر من موسم بنفس المستوى، لكن فكر في أنه هو اتخذ قرار يرحل عن نادي النصر، وللأسف شديد للحين ما ظهر بالمستوى اللي شاهدنا فيه في الموسم الماضي.
2: شوف بوسعيد، المفارقة اللي جات في بداية الدوري أنه الفرق الثلاثة اللي هي النهضة والسيب والشباب واجهوا بعضهم بعض، الفرق الثانية اللي هي مثل ما تقول لي ممكن تنافس اللي هي الحين مثل نتكلم على النصر، عاد ما واجه هذا الفرق، لأن أنت الحين متى تبعد عن، متى أنت تعمل الفارق مع المنافس المباشر، أنك أنت ما تخسر معه أو تنتصر على على على على, على المنافس.
4: هو كابتن على عذر المقاطعه اليوم انت لما تكون متصدر انت تتلاعب باعصاب الفرق اللي في الخلف وبالتالي الكل يركز عليك، انت تتحمل عبء المسابقه.
2: صحيح.
4: هل الحاله الذهنيه ستشكل فارق مع النادي النصر في المستقبل؟ شاهدنا النصر في نهايه الموسم حاله ذهنيه، خسر مسابقه الكاس في نصف النهائي ثم تراجع على مستوى الترتيب، وهذا اللي يفترض انك انت تعمل عليه وتصحح مساراته. في المقابل هناك ظفار وفنجا اللي يشكلان المساحه الفارقه على مستوى المسابقه، وهوية المسابقة تتشكل حول هذه الإسمار. كيف يمكن معالجة الفريقين على مستوى ما هو قادم؟
2: شوف بو سعيد، أنت الحين أمام الأمر الواقع، لأن الحين التركيز، كل التركيز على المجموعة المتواجدة، لا بالنسبة للفنجة ولا بالنسبة للضفار، فهذا مشكل كبير، لأنه ما في البدلاء، ما مثل ما تقول على مستوى التركيبة البشرية مش بهك التركيبة
3: الأدوات. كابتن بوعمير أنت مدرب وتعرف اليوم فنجة وظفار ما يمتلك كل الأدوات اللي يقدر أنك أنت تقدر تنافس فيها في بطولة، أو تقدر تنافس فيها في أندية نفس السيب والنهضة والشباب والنصر دخل منافس في بداية الموسم. أنا شاهدت فريق الفنجة، شاهدت فريق الظفار، للأسف شديد لاعبين بعدهم صغار في السن، لاعبين الأندية ما تمتلك لاعبين محترفين يقدر يعملون الفارق ويساعدون اللاعبين الموجودين في هذا. أعتقد أن الوضع جدا صعب لهذا الناديين اللي يحملون تاريخ وحتى يمتلكون بطولات كبيرة في في في في في بطولة المحلية. لابد يعود النظر، التوقف هذا مفيد لكل الفرق، الفرق المقدمة والفرق في منصة الترتيب، حتى الفرق المتأخرة. أعتقد أن كل الفرق لابد أن تحضر العدة في هذا التوقف، أنه يبدأ في بعد التوقف بصورة جيدة.
1: نعم، احنا أدركنا الوقت كابتن فوزي بشير وكذلك الكابتن عبد الغني أبو عميرة، شكرا لكما على هذا التحليل وهذا الإثراء المتعلق بحلقة اليوم.
2: شكرا أبو سعيد.
4: شكرا أبو سعيد.
1: شكرا لكم. أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الأحبة أوفياء برنامج الوقت الإضافي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أكيد المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود والوقوف حول منتخبنا الوطني الذي سيذهب ليشارك فرسانه مع بقية الفرسان للتنافس على بطولة كأس الخليج في مدينة جدة. نقول لكم أيضا تحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات مسلم كشوف، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحن الحضر يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا مليئة بالسعادة والفرح والخير. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. تدشين الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة، وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. مجموعة بريكس تدعو في ختام أعمالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية. أهلا بكم إلى تفاصيل لبنان من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. دشنت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطتها الاستراتيجية 2026-2030 التي تتوزع على 8 مجالات تتضمن جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة والقدرات، إضافة إلى الحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمجال المالي وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. وتهدف الخطة إلى الارتقاء بمنظومة التعليم وتعزيز جودة مخرجاتها بمختلف مستوياته وأنواعه، مما يدعم التحسين المستمر ويعزز مكانة الهيئة مرجعاً وطنياً في مجال ضمان جودة التعليم. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. واقع الألعاب والرياضات الإلكترونية وما تشهده من نمو متسارع عالميا بحثه معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب خلال لقائه بالسير بول جي فوستر رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية. وناقش اللقاء سبل تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية ودعم المواهب والكفاءات الوطنية والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز حضور سلطنة عمان في الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بجمهورية مصر العربية، والتي ناقشت النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل. كما يتناول المؤتمر ملف المؤسسات الناشئة وفرصها في ظل التحول الرقمي وقضايا تنمية المهارات ومواءمتها مع احتياجات أسواق العمل. وعلى هامش أعمال المؤتمر، شاركت وزارة العمل في الاجتماع 65 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات العمل. إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحاً أن يكون ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو قبلها. وأضاف ترامب أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في جزيرة قشم. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال فرض القيود المشددة وسط اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. هذا وحذرت وزارة الصحة بالقطاع من أن النقص الحاد في زيوت المولدات الكهربائية يهدد بخروج المزيد من المستشفيات عن الخدمة في ظل اعتماد المرافق الصحية على المولدات لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. في جنوب لبنان، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات واستمرار استهداف المناطق السكنية. توغلت قوات إسرائيلية عبر آليات عسكرية جنوب سوريا في ريف القنيطرة،
بينما توغلت قوة أخرى بدبابات قادمة من قاعدة الحميدية بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء ريف درعا الغربي وإطلاق نار كثيف باتجاه الأحياء السكنية. وتؤكد سوريا على مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من أراضيها. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى وقف استهداف البنية الأساسية للطاقة في روسيا والذي تسبب في نقص الوقود حسب قوله، فيما تقول أوكرانيا إن المصافي أهداف عسكرية مشروعة. وميدانيا قتل وأصيب العشرات في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت كييف إن الهجمات استهدفت ميناء أوديسا على البحر الأسود ومدينة كراماتوركس، كما استهدفت أوكرانيا مصفاة في جمهورية ترستان الروسية. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام اجتماعات دول مجموعة بريكس بالهند إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية. من جانبه شدد رئيس وزراء الهند ناريندا مودي على أن الحاجة إلى تعزيز المرونة بين دول المجموعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والبيئة. يأتي هذا فيما بحث اليوم الأخير للقمة عددا من الموضوعات الاقتصادية والسياسية إضافة إلى تعزيز التعاون التكنولوجي ومكافحة الإرهاب. لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم وفقد 130 آخرون كانوا على متن سفينة ركاب غرقت في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء أكثر من 100 شخص. وكانت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية قد ذكرت أن الاتصال انقطع بسفينة الركاب بسبب الأحوال الجوية، وكان على متنها 243 شخصا. وتعتمد إندونيسيا وهي أرخبيل يضم 17,000 جزيرة على العبارات كوسيلة نقل رئيسة، إذ تعد الطرق البحرية متاحة بسهولة وأقل تكلفة مقارنة بالسفر الجوي. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات بفيروس إيبولا تخطى 7,000 حالة. وقالت السلطات في الكونغو إن الفيروس انتشر في 7 مقاطعات، وهو الأمر الذي أسفر عن تسجيل أكثر من 3,300 حالة وفاة وأكثر من 1,600 حالة تعافٍ من الفيروس، مشيرة إلى أن معظم الحالات المصابة تتركز في مقاطعة إيتوري. وأفادت السلطات بأن الفيروس ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم، ويمكن أن يسبب نزيفا داخليا وخارجيا حادا وفشلا في وظائف الأعضاء. أقيمت في مدينة صلالة فعاليات ملتقى ظفار العلمي الثالث الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار بهدف توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التنموية الميدانية بمحافظة ظفار، وذلك عبر تقديم حلول ومقترحات عملية قابلة للتطبيق وتعزيز المهارات البحثية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبتكرين. وخلال الملتقى وقعت الهيئة اتفاقيتي تعاون، الأولى مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتأطير تنفيذ الملتقى وضمان استدامته ل3 سنوات، بينما وقعت الاتفاقية الثانية مع كرسي الدراسات الاستراتيجية التقنية بهدف تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي المتخصص للفرق البحثية المشاركة. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة العمل التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية، وشملت أعمال الحلقة عدة مرتكزات منها مكافحة التبغ وتعزيز الغذاء الصحي والنشاط البدني، الصحة النفسية، وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، إضافة إلى تفعيل الإطار الوطني للرصد والمتابعة والتقييم والممكنات الداعمة.
بحثت حلقة عمل أقيمت في مسقط تعزيز التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التقنيات الحديثة للتربية النباتية. واشتملت الحلقة التي نظمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تطبيقات عملية وتدريبات متخصصة بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتطوير الإنتاج الزراعي ورفع قدرته على مواجهة التحديات البيئية والمناخية. التحديات والفرص المرتبطة بسوق العمل والتشغيل والتنمية الموارد البشرية أبرز ما ناقشه اللقاء الموسع في محافظة جنوب الباطنة. وأكد المشاركون على أهمية بناء الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل على قراءة واقعية احتياجات المحافظات وخصوصية قطاعاتها الاقتصادية ومراعاة طبيعة الأنشطة وحجم المنشآت عند صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بسوق العمل. حققت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي تقدما في تنفيذ خطط التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة في إطار تطوير منظومة التوظيف بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية ويربط بين التخطيط الوظيفي ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات الوظائف المستقبلية. تواصل شركة نمال توزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الداخلية بتكلفة تقارب 20 مليونا ونصف المليون ريال عماني بهدف تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها الاحتياطية ومرونتها التشغيلية وكذلك رفع كفاءتها وتقليل الفاقد بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده ولايات المحافظة. بلغ معدل التضخم في سلطنة عمان 3.4% لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وأوضحت بيانات رقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية قارب 3%. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تدشين الخطة الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. مجموعة بريكس تدعو في ختام أعمالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية. ختاما مستمعين، تقبل تحية الزميل حميد بن علمكي في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقديم تحيات محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: ضعيفة من وجوه كثيرة، ومن العجب أن يتناقلها المسلمون ظانين أن فيها شيئا من الصواب، مع أنهم إذا رجعوا إلى كتاب الله عز وجل فإن الآيات في القرآن الكريم شاهدة ناطقة بكذب هذه الشبهة وبافتراء قائلها لها. فنحن لو استعرضنا في هذا المقام ما تسمح به الذاكرة الآن مما ورد فيه الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يمكن لنا أن نعد جملة من الآيات القرآنية، وباستعراضها نتبين ما تشتمل عليه وما تدل عليه. هل يمكن أن يؤكد صحة هذا الزعم، أو أن ما تشتمل عليه هذه الآيات القرآنية تدحض هذه الفرية وتتضاءل أمامها هذه المزاعم الباطلة؟
2: نعم.
1: فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
2: نعم.
1: وصفه هنا بالنبوة، ووصف المؤمنين بأنهم يتبعونه، ولم يذكر وصف الرسالة هنا.
2: نعم.
1: ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فربنا تبارك وتعالى هنا يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بوصف النبوة، ثم إنه يأمره بأمر لعموم المؤمنين، إذ لا قائل بأن هذا التوجيه الرباني إنما هو لمن كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقائل ذلك يحتاج إلى دليل. فالله تعالى يقول: حرض المؤمنين على القتال. يتأكد هذا أيضا في قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هل المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خطب في هذه الآية الكريمة وقد تكررت في موضعين من كتاب الله عز وجل أن يجاهد الكفار والمنافقين بنفسه؟ لا قائل بذلك.
2: نعم.
1: فهو أمر له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين من بعده بمجاهدة الكفار والمنافقين. وأبلغ من هذه الآيات مما يحضرني الآن أن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
2: نعم.
1: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا بيان لدعوة سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين الواجبة طاعته، الذي أمر المؤمنون باتباعه. فالآية أو الآيتان الكريمتان تلخصان ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ابتدأت بنداء النبوة: يا أيها النبي، ثم لخصت ما أرسل به فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا على من بعثت فيهم، ومبشرا الذين يصدقونك بالجنة، ونذيرا للذين يكذبونك بالعذاب والنار عياذا بالله. ثم قال: وداعيا إلى الله. الآن هو وصفه ناداه بخطاب النبوة.
2: نعم.
1: ثم قال: وداعيا إلى الله بإذنه. فهو يدعو الأمة إلى الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الذي وصفه به ربه تبارك وتعالى. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما معنى أن يصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة بأنه سراج منير، إن لم يكن في سياق الاتساء والاقتداء والاتباع؟
2: نعم.
1: إن لم يكن مأمورا بطاعته والانقياد لأمره والاستسلام لحكمه في كل ما جاء به. كذلك مما يحضرني قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الآية الكريمة. ما فائدة وصفه بالنبوة هنا إن كان وصف الرسالة مغنيا للدلالة على لزوم طاعته، وأنه لا ينقاد له إلا فيما أمر خوطب به بوصف الرسالة؟ إذن فما فائدة ذكر النبوة هنا؟ والله تعالى يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ثم وصف ما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى، فقال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
2: نعم.
1: فهذه ثم نجد في بعض الأحكام العملية أيضا، فالله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إن الله كان غفورا رحيما.
2: نعم.
1: الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة: يا أيها النبي، لم يقل له يا أيها الرسول، ثم قال: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
2: نعم.
1: فكيف يقال بعد ذلك بأن طاعته إنما في ما جاء مقترنا بذكر الرسالة؟ ومثل هذا أيضا في بعض الأحكام العملية، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.
2: نعم.
1: وكذلك أيضا: يا أيها النبي اتق الله، فهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنطوقه ولعموم المؤمنين بمفهومه.
2: نعم.
1: وقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
2: نعم.
1: إذن فما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور باتباعه لأنه مسدد بوحي الله تبارك وتعالى. وهاتان الآيتان من سورة النجم ما تقدمهما هو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بما يشير إليه، لا بوصف الرسالة، لأنه قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. فإذن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام، عن شخصه وصفاته وما أمره به ربه تبارك وتعالى، وعن حالته التي يعرف الله تبارك وتعالى بها العالمين. ولذلك قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن بهذه الآيات الكريمة وبأمثالها مما يوجد في القرآن الكريم وهو كثير، دلالة واضحة على تضعضع هذه المزاعم وعلى تردي هذه الشبهة، لأنها لا تقف أمام وضوح الحق الذي اشتملت عليه هذه الآيات الكريمة. لكن الذي انقدح في ذهني الآن أن قائل هذا كما لا يخفى الآن إنما يريد أن يجرد هذا الدين من جوهره، وجوهره طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله
2: صلى الله عليه وسلم
1: والالتزام بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. فنحن إذا نظرنا في هذه الأوصاف والأحكام الشرعية التي اقترنت بذكر النبوة نجدها أنها وصف لدعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذين يقولون بهذه الشبهة يريدون تجريد هذه الدعوة من حقيقتها وجوهرها، لأن الله تبارك وتعالى وصف دعوته بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يريدون أن يعطلوا أعظم أحكام العبادات في هذا الدين الحنيف، بدءا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والإغلاظ والتضييق على الكفار والمنافقين، لأن الآيات التي وردت في هذا السياق لم يأتي الخطاب فيها له عليه الصلاة والسلام بخطاب الرسالة، وإنما جاء بخطاب النبوة.
2: نعم.
1: فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني في سياق التحريض على القتال وفي سياق الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل ما ناداه الله تبارك وتعالى إلا بوصف النبوة.
2: نعم.
1: فتظهر لهؤلاء الطاعنين مصلحة في تجريد هذا الدين من هذا الجوهر.
2: نعم.
1: وكذلك الحال بالنسبة لسياج الأسرة لعفة المرأة وما يحفظ عفافها وما يصون بناء المجتمع، فآية فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لا يخفى أن لهؤلاء المغرضين مصالح في تجريد فهوم المسلمين من لزوم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الخطاب مقترنا بوصف النبوة لا بوصف الرسالة.
2: نعم.
1: وكذا الحال في أحكام الأسرة كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هل الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، أو أنه عام لعموم المؤمنين ومع ذلك جاء مقترنا بخطاب النبوة. وفي المقابل نجد، وهنا سأختم، نجد أننا نجد في كتاب الله عز وجل خطابه عليه الصلاة والسلام بالرسالة دون أن يكون فيها تكليف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي تكليف هنا؟ الآيات المتقدمة ومنها آيات الجهاد هي التي وردت في هذه السورة.
2: نعم.
1: منها آيات الجهاد في سبيل الله والتحريض على القتال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ف ختمت ببيان أن دعوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يظهر فيها من تكاليف فيها مشقة إلا أنها مع ذلك هي الأيسر للعباد والأبعد عن العنة، وهي التي فيها حرص على تحقق الرأفة والرحمة، وفي مخالفتها العنة والمشقة وكل ما يجلب السخط والتنافر بين المسلمين. فهذا إجمالا كما قلت ما يسمح به الآن الخاطر في استحضار بعض الآيات القرآنية، ومع ذلك فأنا على ثقة من أن طلبة العلم وعموم المسلمين إن رجعوا إلى كتاب الله عز وجل ونظروا في الآيات التي خوطب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بخطاب النبوة فإنهم سيجدون الكثير من الأوامر والنواهي والحلال والحرام مما اقترن بوصفه نبيا عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك تندحض هذه الدعوة الباطلة، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله، وهي تشريع عام كما تفضلتم. سنعود إلى مناقشة هذا الموضوع إن شاء الله لكن بعد المكالمات. يا خالد البلوشي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالد
3: حياك الله، كيف الحال؟ طيبين
2: الحمد لله، الله يحفظك.
3: الله يعطيك الصحة والعافية. عندي سؤال تكرمتم.
2: تفضل.
3: أنا عندي حاليا أولادي الذكور ساكنين معي في البيت.
2: نعم.
3: والبعض منهم متزوج، طبعا ساكنين في كل واحد في غرفة يعني.
2: نعم.
3: عندي أكبر الأولاد أصبح عنده يعني ذرية الحمد لله رب العالمين، وأصبح المكان يعني ما كافي زين، أول حين يريد يبني، ولكن طبعا هنا صعوبة يعني شراء الأراضي في المنطقة، الأراضي شوية أسعارها غالية.
2: نعم.
3: فالحين هو يريد يعني عندي في مكان في سعة في الأرض اللي باني فيه البيت حاليا، في مكان في سعة يعني.
2: نعم.
3: هو يريد يشتري جزء من الأرض اللي أنا ساكن فيها مبلغ يعني لكن ما يوصل إلى أسعار الأراضي الموجودة هنا فوق العشرات الآلاف يعني.
2: نعم.
3: مبلغ رمزي يعني على أساس نحن نخرج من في قصة حدثت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو أراد أحد الصحابة أن يشده على يعني مثل العطية كذا لأحد الأبناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض يعني.
2: نعم.
3: لكن أنا الحين أريد أبايع الولد هذا بمبلغ رمزي يعني على أساس أن إحنا نخرج من، فما أعرف، أن بغيت أستفسر هل هذا جائز يعني أن أبايع الولد هذا؟ أخوانا موجودين الذكور يعني، لكن البنات طبعا بطبيعة الحال مع أزواجهم خارجات يعني.
2: طيب
3: الحين سؤالي بالنسبة للولد هذا اللي نعود عند الأولاد وأصبح المكان مش كافي،
2: واضح.
3: أقدر أن أبايع يعني بمبلغ رمزي وخلي يسكن معي في الأرض أنا باني في البيت؟
2: طيب واضح لا خالد، إن شاء الله.
3: بارك
2: الله. إن شاء الله، بارك الله فيك، الله يحفظك وبارك الله في أولادك. الأخ سيف العوفي.
4: نعم السلام عليكم شيخ سيف.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساكم الله بالخير جدا.
2: الله يمسيك بالخير والنور الأخ سيف، الله يبارك فيك. تفضل.
4: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالكم؟
1: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك
4: جميعا. الله يحفظك. لدي سؤالين دكتور.
2: نعم.
4: سؤالي، شخص أوصى بحجة.
2: نعم.
4: ومع الحجة أكد عليهم بزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وتبليغ سلامه للنبي المصطفى.
2: نعم.
4: ولكن الحاج المستأجر لم يستطع ولم يذهب إلى المدينة المنورة، فهل في ذلك إلزام للوصية والوصي؟
2: نعم. طيب.
4: سؤال الثاني، المستدرك للصلاة بعد فراغ الإمام، هل يقوم المستدرك للصلاة للقضاء أثناء التسليم أم بعد اكتمال التسليم؟
2: طيب،
4: شكرا لكم.
2: إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، الله يحفظك. طيب، بالنسبة للأخ خالد البلوشي، كما استمعتم فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يعني يبايع ابنه جزءا من أرضه التي هي مسجلة باسمه بمبلغ رمزي ولا يكون ذلك ظلما لإخوانه كما يقول؟
1: إن كان يستطيع أن يبيع لإخوته مثل ما يبيع لهذا الولد فلا إشكال.
2: نعم.
1: لكن لا أظنه يملك من الأرض سعة ليبيع لسائر ولده كما باع لهذا الولد. فمراعاة الوالد لولده في البيع متصورة، وكذا الحال بين الإخوة أو بيع الولد لأبيه، بمعنى أن لا يكون البيع بسعر السوق وإنما تكون هناك مراعاة، هذا متصور ولا حرج فيه، بل قد يكون ذلك بين الأصحاب والأصدقاء بين الأزواج. لكن إن كانت المسألة تتعلق بإيثار بعض الأولاد والالتفاف على لزوم العدالة بين الأولاد فهذا لا يسوغ شرعا. علامة ذلك أنه يمكن له إما أن يعوض سائر الأولاد بمثل ما وهب لهذا الولد.
2: نعم.
1: إن لم يتمكن من أن يخصص لهم مثل ما خصص لهذا الولد. نعم. وأن يعوض البنات بعد ذلك أيضا بعدالة.
2: نعم.
1: فإن كان يمكن له ذلك فهذا حسن ولا حرج فيه. أما إن كان لا يمكن له فهذا سيدخله في المنهي عنه.
2: نعم.
1: ويمكن أن يورث ذلك بين الإخوة والأخوات ممن لم يجد من أبيه مثل هذه المعاملة ومثل هذه الصفقة ومثل هذه العطية، وإن أخذت شكل البيع والشراء.
2: نعم.
1: يمكن أن يوجد بينهم شيئا من المشاحنات والبغضاء، وإن لم تظهر فهو مأمور بالعدالة فليتحرى العدالة إن كان يعني متصور، إن كان لا يملك أرضا يمكن أن يخصصها لسائر ولده ولو بالبيع كما قال بصورة رمزية.
2: نعم.
1: أو بسعر يراعيهم فيه، ولكنه سيعوض الآخرين.
2: نعم.
1: فإما في الأرض نفسها أو أن يعوضهم بنقود أو أن يعوضهم بمثل، بأي طريقة كانت أن يعوضهم بمثل ما أعطى أخاهم فحينئذ لا إشكال. أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا أرى أن يهب ولده أو أن يلجأ إلى هذا الذي ذكره في سؤاله، والله تعالى أعلم.
2: ماذا لو باعه بسعر السوق؟
1: حينئذ لا إشكال.
2: لكن
1: هذا هو الذي فر منه.
2: نعم.
1: هو يقول بأن الأسعار الأراضي غالية.
2: نعم.
1: فإن كان سيبيعه بسعر السوق فلا مسألة أصلا.
2: نعم.
1: ليس هناك بحث في هذه المسألة،
2: مسألة القرب المكاني وفيه لا يعتبر،
1: قد لا يعتبر لأنه سيبيع بسعر السوق.
2: نعم.
1: ولا يلزم أيضا أن يكون المكان القريب أغلى سعرا مما هو أبعد.
2: نعم.
1: فهذا مما يمكن أن يغتفر، لكن أن يعمد وهو لا يملك إلا جزءا يسيرا. نعم. إذا كان لا على جهة التمليك وإنما على سبيل الانتفاع وثبت حق الوالد في أصل الملك وأوجدا صيغة لما يتعلق بالعمار الذي يقيمه على الأرض فهذا فيه يعني أن يقوم على الولد من بعد لكن هذا سيدخلهم أيضا في حاجة إلى كثير من الحسابات والاحتياطات الشرعية الفقهية. طيب. فالحاصل الآن من حيث التقعيد أنه إن كان يستطيع أن يفعل مثل ذلك لسائر إخوته وأخواته أو إن كان سيعوض البقية فلا حرج، إن كان لا يستطيع فهو في ساعة الآن والله تعالى أعلم.
2: طيب هناك مسألتان، المسألة الأولى ماذا لو استأذن إخوته وأخواته وهم كبار وبالغون ولديهم قرارهم
1: يعني نعم شخصي. إن أذنوا بطيب أنفس وبمحض رضا منهم فلا إشكال، ولكن كما كان التنبيه في الحلقة الماضية يعني أن لا يبالغ في الإلحاح وأن يبين لهم أنه لا حرج عليهم ولا تثريب إن لم يأذنوا، فحينئذ لا إشكال إن طيبوا نفوسا وكان ذلك بمحض رضا منهم فلا حرج كما قلت دون إلجاء أو تثريب إن لم يأذنوا والله تعالى أعلم.
2: ثانيا التعويض كما تفضلتم عليه أن يعوض إخوته وأخواته، هذا التعويض يعني يأخذ أي شكل من الأشكال، هل تعويضا ماليا أم تعويضا بأرض مثلية؟
1: يمكن أن يأخذ أي شكل من الأشكال، الحاصل أن يحقق العدالة. فإن كان يمكن له أن يعوض البقية، وإنما الخلاف فيما يكون بين الذكور والإناث، هل الإناث على النصف من الذكور أو الإناث كالذكور فيما يتعلق بالعطية حالة الحياة، قولان عند أهل العلم وذكرت هذه المسألة مرارا في البرنامج ويمكن العودة إليها، قولان لا يمكن التضييق على الناس في هذه المسألة. وإن كان الأظهر أن القول بالعدالة بين الذكور والإناث في العطية من الوالدين هو الأظهر لا على جهة التنصيف، لأن التنصيف إنما ورد في المواريث وهذه قسمة استأثر الله تبارك وتعالى بها والله تعالى أعلم.
2: طيب الأخ سيف العوفي يقول يعني هناك من أوصى بحجة واشترط على الذي سيقوم بهذه الحجة الذي أخذ هذه الوصية أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم قبره وأن يسلم عليه لكنه لم يفعل ذلك.
1: نعم، هو إن كان قد أخذ الحجة بهذا الشرط أو بهذه الصفة فقد أخل بالأمانة، فإما أن يذهب فيكمل ما عليه أو أن يرد من الأجرة قدر ما نقص من أدائه لها.
2: نعم.
1: ثم بعد ذلك يمكن لهم أن يؤجروا غيره، ولا يعني هذا أن الحجة ناقصة، فليس هناك ارتباط بين الإجزاء عن الحجة وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره الشريف، إذ الصحيح جواز هذا التعبير وهو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أباح ذلك، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا، وأحق قبر بالزيارة هو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا حرج في هذا الفعل ولا في التعبير عنه على الصحيح خلافا لمن ذهب لغير ذلك والله تعالى أعلم.
2: نعم. طيب سؤاله الثاني في من استدرك الصلاة، هل يستدرك بمجرد التسليم أم لابد أن ينتظر اكتمال التسليم؟
1: لا ينتظر اكتمال التسليم، له أن يشرع فور دخول الإمام في التسليم، اللهم إلا أن أراد أن يتثبت أن التسليم لم يكن من باب السهو أو الخطأ من الإمام فتريث قليلا لا حرج عليه، لكن إن كان متيقنا أن الإمام شرع في التسليم فحينئذ يقوم لقضاء ما فاته والله تعالى أعلم.
2: جميل. واحدة من الأخوات تقول تسأل التي تنتهي من فريضة الصلاة فتقطع الصلاة لدقائق دون النوافل لمتابعة طفلها أو لطبخ تعده ثم تعود لتكملة الصلاة أي النوافل، هل تكبر ثم تنوي وتقرأ التوجيه أو تنوي وتقرأ التوجيه مباشرة بدون تكبير؟
1: لا بد من التكبير.
2: نعم.
1: لا بد من تكبيرة الإحرام، فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا مما تقع فيه النساء كثيرا أنهن يتصورن جهلا أن صلوات النوافل لا يحتاجن إلى تكبيرة إحرام.
2: نعم.
1: لا سيما إن تابعن بين الفريضة والنوافل، وهذا خطأ يجب عليهن أن يجتنبنه، وعلى أوليائهن أن يفقهوهن في دين الله تبارك وتعالى. فالصلاة لا بد لها من تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم.
2: إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، أعزائنا نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: الأخ حمد السعيدي فضيلة الشيخ يسأل يقول: تقدم سورة المائدة منهجا شاملا للوفاء بالعقود مع الله والنفس والآخرين، وتبين ما يعين عليها أو يعيقها، بناء على ذلك كيف يرتبط هذا الموضوع المحوري باسم السورة وقصة الحواريين فيها؟
1: نعم، الجواب: أصاب حين وصف سورة المائدة بأنها تتحدث عن العهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى ومع النفس ومع الآخرين، فالمتأمل في هذه السورة يلحظ هذا ظاهرا من مبتدئها إلى منتهاها. وسورة المائدة، قبل أن نصل إلى جواب ما سأل عنه، نتعرف عليها لأن في التعرف عليها إعانة لنا على فهم محل السؤال. فهي سورة المائدة أجمع سورة في القرآن الكريم للأحكام العملية الشرعية من الحلال والحرام والأمر والنهي، هذا ملحوظ فيها. ثم إنها امتازت بأنها أكثر سور القرآن الكريم مناداتا للذين آمنوا، فخطاب يا أيها الذين آمنوا يتكرر فيها كثيرا بما لا يتكرر في سورة أخرى، ولعله يبلغ 15 مرة أو أكثر، وهذا مما يميز هذه السورة عن غيرها، وهذا يتناسب مع الميزة الأولى من أنها أجمع سورة للحلال والحرام والأمر والنهي. ثم إنها امتازت أيضا بأن فيها آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا مرة أخرى يتناسب أيضا مع الخصائص المذكورة فيما تقدم. وكذلك من خصائص هذه السورة الكريمة أنها السورة الوحيدة التي تعرضت لقصة ابني آدم عليه السلام وحادثة القتل، وهذا أيضا جزء من بناء هذه السورة لما ترتب على ذكر هذه القصة من عبر وعظات، ولما بني عليها من أحكام تفصيلية عملية. لما سميت سورة المائدة؟ لذكر المائدة فيها. ما علاقة، هذا محل السؤال الآن، ما علاقة اسم السورة بموضوع العقود والعهود والمواثيق مع الله تعالى ومع النفس ومع الآخرين؟ المائدة طلبها حواريو عيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بيّنوا هنا بعد طلبهم، بيّنوا مقاصدهم من هذا الطلب، وهذا البيان هو التزام منهم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بعض المفسرين يقول قالوا نريد أن نأكل منها، أي أكل بركة.
0: نعم.
1: ومنهم من يقول الأكل للطعام وللتبرك. ثم تطمئن قلوبنا اليقين.
0: نعم.
1: أرادوا طمأنينة القلب واليقين
0: بالحس،
1: بمشاهدة حسية.
0: نعم.
1: كما أن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
0: نعم.
1: ونعلم أن قد صدقتنا، أيضا علم يقين لا يخالطه أدنى شك.
0: نعم.
1: ثم ونكون عليها من الشاهدين. إذن قدموا التزامات.
0: نعم.
1: قدموا عهودا. هنا حكى لنا ربنا تبارك وتعالى ما حصل. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هذا الطلب.
0: نعم.
1: أضاف أغراضا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
0: نعم.
1: هذا دعاء عيسى عليه السلام، أضاف إليه مقاصد تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا بمحضر من الحواريين من قومه ممن آمنوا به من المؤمنين، وآية منك، آية نراها وتحقق لهم ما أرادوه.
0: نعم.
1: هنا نأتي إلى الجواب. الآن هذا الالتزام والعهود والمواثيق التي يقدمونها، فيأتي العقد مع الله تبارك وتعالى، يأتي الميثاق مع الله تبارك وتعالى. قال الله إني منزلها عليكم.
0: نعم.
1: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا عقد وميثاق بينه وبين الله تبارك وتعالى. طلبتم هذا المطلب وأظهرتم هذه المقاصد والغايات، فهناك ما يترتب، ولذلك جاء بصيغة التعقيب، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قيل العالمين على الإطلاق، وقيل عالمي زمانهم.
0: نعم.
1: فإذن الآية السورة الكريمة

0: ميثاق ظاهر جلي في قصة المائدة. هذا ما يحتاج إلى معرفته، وإلا فالسورة وهذا السياق القرآني فيه الكثير من العبر والعظات، لكن بهذا يتضح رمزية المائدة. ولا يعني، لا أقصد برمزية المائدة أن المائدة كانت شيئا رمزيا. نعم، هناك قول عند بعض المفسرين ينسب إلى مجاهد وإلى قتادة وإلى الحسن، ولكنه خلاف قول جمهور المفسرين، بأنهم بعد أن قال لهم ربهم تبارك وتعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أنهم طلبوا الإقالة.
1: نعم،
0: طلبوا الإقالة من الله تبارك وتعالى، وأنه بناء على ذلك فإن المائدة لم تنزل.
1: نعم،
0: هذا قول يعني كما قلت قال به مجاهد، قال به قتادة، قال به الحسن، وانتصر له بعض المفسرين، وإن كان جمهور المفسرين قد رد عليه.
1: نعم،
0: فلكن لا أقصد كما قلت برمزية المائدة أنها كانت رمز، وإنما أقصد بالتسمية. التسمية كانت رمز لها بهذا الاسم للدلالة على ما اشتملت عليه السورة من معاني وأحكام ودلالات، كلها تدل على المعاهدة والمواثيق مع الله تبارك وتعالى توحيدا وعبودية وطاعة والتزاما، والله تعالى أعلم.
1: يبقى سؤال مهم مثير في هذه اللحظة.
0: نعم.
1: هو أن الوعيد الإلهي الشديد، هل لأنهم اشتطوا في الطلب طلبوا شيئا غير عادي، أم لأن الذين يصلون إلى اليقين المطلق فإن نكوثهم وتراجعهم عظيم أيضا؟
0: نعم، هذا الذي ذكره المفسرون، أن هذا الذي طلبوه وبينوا أن من مقاصدهم اليقين وإيمان العلم الذي لا شك فيه،
1: نعم،
0: والتصديق المطلق الذي لا ريبة فيه، وأن يأكلوا من طعام تبركا أو طعاما أنزل عليهم من عند الله تبارك وتعالى،
1: نعم،
0: فهؤلاء لا يسوء أن يصدر منهم بعد ذلك شيء من الشك أو الريب. ولذلك رتب على هذا أنه أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بهذا الخطاب.
1: نعم.
0: فكما قلت، وهذا قول نسب إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة القوم من بني إسرائيل، من قوم عيسى عليه السلام، أي من كفر منهم، وآل فرعون، وذكر ثالثا لهذا السبب، لما ورد في هذه السورة الكريمة في هذا السياق الذي حكى لنا ربنا تبارك وتعالى فيه قصتهم مع طلب المائدة.
1: آل فرعون لشدة ظلمهم.
0: نعم.
1: طيب، تناسب مع هذا الختام آية:
0: إلا من آمن من آل فرعون.
1: نعم.
0: هناك مؤمن آل فرعون فهذا خارج يعني، حتى
1: وزوجته.
0: نعم.
1: وأما بنعمة ربك فحدث. هناك من يسأل عن تفسير هذه الآية أيضا.
0: نعم، هذه الآية كثير من الناس لا يحسن فهمها، فيظنون أن معناها ينصرف إلى أن يتحدث المرء عما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه دون قيد أو شرط، وهذا المعنى على الإطلاق هكذا غير صحيح ولا هو مقصود في الآية الكريمة.
1: نعم.
0: وإنما الآية تتحدث أولا عن ما امتن الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السورة الكريمة، في سورة الضحى، قال ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بعد أن أقسم بالضحى والليل إذا سجى، ثم قال ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. هذه هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمته من بعده، فقد أنعم عليهم بالوحي، وقد أنعم عليهم بالإغناء، وقد أنعم عليهم بالنصر والتمكين والعزة وتحسن الأحوال حالا بعد حال، وبالخروج من الضلالة، وبالدلالة للصراط المستقيم، وباجتماع الكلمة، وبالتعاون فيما بينهم، والتكاتف والتكافل الاجتماعي، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى.

0: هذه هي النعم التي يتحدثون عنها، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس عن هذه النعم، حدثهم عن دين الله عز وجل، حدثهم عن الهداية وأسبابها، حدثهم عن أحكام هذا الدين، حدثهم عن أخلاق هذا الدين التي تعنى بالسائل واليتيم والمسكين وكيف يتعامل معه، مما ورد في هذه السورة الكريمة. أما سائر نعم الله عز وجل على عباده فإن الذي يتحدث بها يجب أن يكون متحدثا عن شكر لله تبارك وتعالى، وأن يأمن إذا تحدث بما أنعم الله عز وجل، أي الشرط الأول أن يكون شاكرا لنعم الله عز وجل عليه، والأمر الثاني أن يأمن من أمراض النفس، من الرياء، من النفاق، من الاغترار، من الكبر، من البطر، من أدواء القلوب التي يمكن أن تعتري الإنسان حينما يعدد نعم الله عز وجل عليه. يجب أن يأمن من هذه الأدواء، من هذه الأمراض، أمراض كما قلت الغرور، الكبر، الرياء، البطر، الأشر، عدم الاعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، أن يظن أن ذلك ناشئ عن استحقاق منه لا بتفضل من الله تبارك وتعالى. وأخيرا أن يأمن أن يكون في سياق المفاضلة على غيره من الناس، أو أن يدخل أذى أو ضررا على غيره من الناس. وبعضهم ذكر أن يجمع مع قصده لشكر الله تبارك وتعالى أن يكون بقصد أن يتأسى به غيره. إذا اجتمعت هذه الشروط وحققها فلا حرج عليه حينئذ أن يتحدث عن نعم الله عز وجل شاكرا لها، ممتنا، مستزيدا من فضل الله تبارك وتعالى، طالبا للنصح، واضعا نفسه في موضع القدوة والأسوة، ومجتنبا أن يكون في ذلك شيء من الضرر أو الأذى بغيره، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الغروصي وسعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على متابعتكم، نلقاكم بحول الله تعالى وتوفيقه في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
14: الحارة،

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: يا هلا وسهلا ومرحبا، حياك حياك حياك يا ولد العم. أكون موسى، ليش ما تكملوا جميلكم وتغدوا معنا؟ أفا يا رجال، طيع الشور ولو مرة. سبحان الله، أنا والله قلت هذا فرصة طيبة. يا أخو زين نتغدى مع بعض. زين زين زين، خلاص على راحتك، اللي تشوفه. خلاص أنا بنتظركم على القهوة. ولا يهمك موسى، ما يهمك، إن شاء الله أخلص بس المكالمة وبطرش لك لوكيشن بإذن الله. يلا في الانتظار.
1: وابوي كأن حد بيجي معنا. جابر كأنك ذاك سمعت حد بيجي يتقهوى معك.
0: يا بنت حلال انتظري، أرسل لوكيشن حل الرجال.
1: ومن يكون هذا الرجال؟
0: سبحان الله سبحان الله، ماشي ما تخشي عمرش فيه. هذا موسى ود عمي يحيى، مارين هو وأخوه صوب حارتنا، وقالوا هيجوا يتقهوا معي.
1: هيه وتو؟
0: هيه تو، ما اللي اختضيتك ذاك؟ حاشك إن الشافع عفريت. هيه تو بيجوا، فيها شيء؟
1: كيف ما اختض الله يهديك، وليش ما خبروك هم قبل؟ ليش؟
0: اسمع ذيك السالفة، وانتي ليش مهولة الموضوع وعاط انه أكبر من حجمه؟
1: أنا ما مهولة السالفة، بس يفترض منهم على الأقل يخبروك قبل ساعة ولا ساعتين. ما منك والدرب ويقولوا جايين نتقهوى معك. والله ارتبكت أنا،
0: ارتبكتي. سبحان الله يا ميمونة، ما عارف هل تغير الزمن ولا نفوسنا هي اللي تغيرت. زمان لما يوصلنا الضيف نفرح فيه، واليوم قرر ما نسمع انه ضيف هيجي معنا، حاشا نصاب بالرعب ونرتبك. طيب ليش يا ميمونة؟ هذه الضيوف ما لقنا التفتيش الله يرضى عليش.
1: ما يهمني من يكونوا، ارجع واقول لك يفترض يخبروك قبل وقت كافي إنهم بيجيوا يتقهوي معك.
0: الله أكبر. اسمعي ميمونة، المجلس نظيف ومرتب وأموره طيبة، وفواكه ولله الحمد موجودة. يعني يا ميمونة ما مطلوب منش غير تسوي قهوة وبس، وإذا حاسة عمرش مستكاولة تسوي ذي القهوة خليها علي، أنا وحدي بسويها.
1: اسمح لي، فاكهة ماشي، اللي موجود برتقال وتفاح وبس.
0: خير وبركة، خلاص نقدم الموجود.
1: جابر انت هذه الأمور ما تفهم فيها يا رجال، اسمع كلامي وروح جيب فاكهة وبالمرة. زين يعني تمر تجيب تمر وحلوة بالمرة.
0: حلوة بعد؟
1: جابر كنت بعدك ما رحت.
0: علوة وانت الحالة رايح وأمري لله.
2: عزان امسك الورقة هذه.
3: ورقة ايش هذه؟
2: هذه قائمة بالأغراض المطلوبة.
3: حاشا عبالة قصيدة، ليش كل هذه الأغراض؟
2: ما تقول عندك ضيوف بكرة هالعشاء؟
3: لا لا لا لا، ما قلت. من هين جبتي ذا الكلام؟
2: كيف ما قلت عزان؟ بنفسك قايل لي إن أخوك وزوجته بيجيوا يتعشوا معنا، ولا هم أخروا مو؟
3: خدود، من متى أخوي وزوجته ضيوف؟ ما ضيوف، أخوي جاي بيته وبيتي وبيت أخوي واحد.
2: بيتك وبيته وبيته وبيتك، أنا هذه السوالف ما تمشي معي. يلي منه فايدة روح الحين جيب كل الأغراض المكتوبة عندك، وأتمنى أتمنى أنك ما تنسى أي شيء، لأنك لو نسيت شيء بترجع السوق مرة ثانية.
3: زين باكر ترى بيتعشوا، ما اليوم؟ ليش العقلة على كل هذه الأغراض؟
4: ألو خديجة، سمعيني سمعيني وأنا عمتش. سمعيني زين، والدي هلال جاي يزور أخوه يسلم عليه، وبالمرة يتعشى معنا هو وزوجته. زين ليش عاد هذه الربشة كلها وكأنش عازمة وفود رسمية؟ بعدين العلم اشترى، والدي إنسان بسيط وما يحب هذه البهرقة كلها. تروم تسوي له يعني عيش وروب حال عشاء؟
2: مو عيش وروب حال عشاء؟
4: أيوة ليش لا؟ وإذا باغي أحد الدلعية ما زيادة، سوي له صالونة عوال اللي ما يناسب العيش والروب مثلا.
2: حاشا والله ما سويها عمتي، هذيلا في النهاية جايين بيتي ولازم أكرمهم.
4: ما أنت ما أنتوا يا ناس الله سمعتوا هذه الحرمة. أبوي أبوي جايين بيتي ما جايين مطعم 50 يوم. يا خديجة لو كل إنسان دخل بيتنا وقمت تسوي له هذه الهالة وهذه الرقصة كلها أبوي ما تسوى علينا جيته كذي والله بنفلس. لكن أنا بخبر والدي عزان ما يستقبل أي حد في بيتي.
5: ما صدقها حبه ترى اللي بيتعشى معانا عم هلال، وعم هلال ترى ما غريب علينا ولا متأكدة ترى عمي يعني
2: سهامه. الصالة نظفتيها؟
5: ما صالة نظيفة، وفوق هذا نظفتها مرة ثانية.
2: انزين بعد شروحي نظفيها مرة ثالثة، وأريد السيراميك يلمع.

0: يلا ظهري. يا الله عمتي عمتي عمتي حسينة. عمتي لحقيني.
1: خير خير هناك.
0: لحقيني الشيمة الشيمة. آي آي آي
2: بسم الله عليك حبيبتي. على مش خديجة أشوف استوني مو يوقعش.
0: هذا ظهري ظهري عمتي. حس كنا عصبة ضربتني تحت الكتف.
2: كيف أبوي ما بتضربش عصبة وانتي من صباح الله خير ما قعتي؟
0: يعني ما عنديش خبر إنه حد بيك يتعشى معانا. أي أي أي
2: تسمعني تسمعني يا رسول الله. إذا ترى هذا الحد بو تتكلمي عنه يكون أخو زوجش وأخو زوجش يكون والدي أنا ووالدي أنا ما إنسان غريب. وبعدين تي على كل ما حد يجي معنا تقوم تقتلي عمرش.
0: يا عمتي يا تعبانة. يا الله نعم ما قادرة أوقف العصبة الشاكم تني تحت الكتف شايفيني.
2: لا أبوي قلسي ريحي عمرش. لا تحركي من مكانش قلسي خبرش. أنا أقوم أجيب لش فكس أجيب لش هذا اسمها أبو فاس
0: بسرعة. أنت الله يخليش بسرعة
2: بتتفلت إن شاء الله العصبة. هي والله

0: بهذه الطريقة تخليني ترى أكره شيء اسمه ضيوف. ترى ما صارت كذا يومين وإحنا نعيش حالة استنفار. أبوي وأنا أقول ليش اللوادم ما يزوروا بعض؟ كل من هذا التكلف اللي جالس يصير.
1: سهام يا بنتي، أنا أمش وهذا الأمور أفهم فيها أكثر منش. فرضا لو زوجة عمش جات وشافت البيت وصخ، على بالش وش بتقول عني؟ وفرضا لو الأكل دون المستوى وش بتقول عني؟ أنا لازم أظهر أمام الضيوف بالمظهر الطيب واللائق بكل التفاصيل علشان ما أجيب كلام حال عمري. فهمي يا بنتي.
0: الله يهديش، بس الله يهديش، شلي هذه الأفكار من رأسك. صدقيني ترى ما حد بيقول شي عنك، وبعدين أنا أشوف البيت نظيف ومرتب، وكل هذا اللي تسويه يسمى تكلف.
1: أقول سهام، المجلس نظفتي ولا بعدش؟
0: أبوي نظفته من أمس.
1: سيري بعدش نظفي مرة ثانية.
0: نعم.
1: تجملي نعيمة، بختنش تسوي لي خبز عماني. انتي ما شاء الله أبصر عني في الخبز.
2: زين، متى تريدي؟
1: يا الله، أقولش باغتمنا اليوم العصر يكون جاهز. ما علي، بتعب شوي.
2: تعبش راحة خدوق، ولا يهمش، انتي شكل حد بيتعشى معكم اليوم صح؟
1: كذاك النية، ننتظر ضيوف على العشاء. تصدق اني من أمس ما قعد. نعم تعبانة.
2: وليش بنت الحلال معذبة عمرش؟
1: نعيمة، لازم يكون بيتي نظيف، والأكل بعد لازم يكون أشكال وأنواع، يعني شيء مرتب ومنمق. مو أسوي على الألم اللي فيني، لكن بالله عليش تصوري لو في أي انتقاد على من بيكون؟ ما علي، أنا ربيت البيت وكله بيطحت رفق راسي.
2: ايه صدقتي، فهذه صدقتي.
1: أوين تقول عمتي؟ أنتي ليش مكلفة على عمرش؟ وقدمي لهم أي شيء.
2: لا لا لا لا لا لا، ما يصير، لا ما عندها حق أبدا، لأن كما قلتي بعدين كل الكلام ترى بيطيح في راسش. أقول خدوق، ما تريديني أساعدش في شيء من هنا ولا هناك؟ قولي لا تستحي.
1: يلا حبيبتي ما تقصري، والله جزاش الله ألف خير.
2: نزي خبريني، سدش الخبز العماني، ما تريدي بعد أخبز للشباتي؟
1: بنت الحلال ما باغية تعبش.
2: ماشي تعبنا بنتي، بعدين أنا فاضية وما عندي شغل، بخبز لش خبز عماني وشباتي. ها مو قلتي؟
1: يلا نوب زين، الله لا يحرمني منش.
2: أقول خدوك، وش رايش بعد أسوي لش دونات؟
1: دونات؟
2: هي.
1: والله زين ما غلط، بس نعيمة والله ما باغية تعبش صدقيني.
2: بنت الحلال ترى ماشي تعب، خدوك البر ماشي تعب، أنا فاضية منها ساعد، شو منها تهقل؟
1: يلا عقب أنا أقولش بقوم أروح، ما قادر أمشي حتى، لكن يلا من صبرة أقوم أسير. زين، ومن يجهز الأكل سوي لي رسالة وبطرشلش بنتي سهام تجي تشيل الأكل.
2: ولا يهمش خدوك، ساعتين زمان وكل شي بيكون جاهز.

0: ايش هذا الاكل كله؟ نعم، حتى ما لاقي مكان امشي فيه. يا ربي وش الحاله؟ وبي سهام، اين امش؟ ما شوفاني.
1: هذه حاله امي، شوفت عينك نايمه من التعب.
0: نايمه وبي؟ هذا امك هني من كتسه؟ يا ربي زين ما دست وانا حسب صفاري الاكل. والله العظيم مود الحاله.
1: أبوي تعبانة من الطبيخ والنفيخ.
0: كيف ما تتعب وهي 6 ساعات وقفة واحدة من الصبح هي مرابطة في المطبخ؟ خديجة، خديجة قومي قومي قريب أذن المغرب، يلا قومي.
2: يا الله أحس فيني حمى عمتي.
0: خير؟
2: العصبة رقت لي مرة ثانية، وهذه المرة شفت على الأول. يا الله
0: يا ربي، يعني شقعك وهني وقعك بنت الحلال. انت تراش ما راح مع عمرش، والله ما راح مع عمرش
2: امتي. يا الله خلي على الله بخير، لا تحاتي، ما فيني شيء. اي اي ظهري
0: استفادي. ابوي قومي قومي قومي نشلش العياده. سهام تو تتصلي بعمش وخبري اجل الزياره والاكل وزعوا حال الجيران. يلا والسلام عليكم.
3: الحاره

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: نرحب بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: في حلقات كثيرة من هذا البرنامج أشرنا أن الروايات العربية الجميلة دارت أغلب أحداثها إما في الصحراء أو على شواطئ البحر.
2: في كلا الحالتين هناك علاقة قوية بين الإنسان والأفق، وفي البلاد الصحراوية كانت المدينة دوماً بمثابة قشرة هشة للحياة الصحراوية.
3: في ليبيا هناك الكثير من الأدباء الذين عبروا عن ثقافاتهم الصحراوية في روايات وفي مجموعات من القصائد، منهم خليفة التليسي ومحمد المصراتي.
2: إلا أن ألمع الروائيين الذين كتبوا عن الصحراء هم إبراهيم الكوني وأحمد إبراهيم الفقيه، فرغم أنهما عاشا فترات طويلة من حياة كل منهم في المدن،
3: إلا أن الصحراء موجودة دوما في روايات كل منهما، فالصحراء هي الأصل، فيها عاش الآباء والأجداد.
2: سوف نرى أن الفقيه على سبيل المثال قد ولد في مدينة صغيرة صحراوية وانتقل بعد ذلك إلى مدن كبرى، سواء طرابلس أو لندن أو القاهرة.
3: اليوم سوف نقرأ في ثلاثية سأهبك مدينة أخرى للكاتب الليبي الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه، وهي رواية عن الأماكن التي عاش فيها الكاتب،
2: سواء كانت هذه الأماكن صحراء أم مدن حضارية، المهم هو الناس الذين يعيشون في هذه الأماكن.
3: نحن أمام كاتب متعدد الثقافات، والتعرف عليه يعني كم ارتبط المبدع العربي بثقافات متعددة من حوله مثل الكثير من المبدعين في ليبيا.
2: أحمد إبراهيم الفقيه مولود في عام 1942 ببلدة مزدى الواقع جنوب العاصمة الليبية طرابلس في أسرة متوسطة الحال.
3: كان والده يعمل بالتجارة، وكان جده الفقيه معلما للقرآن الكريم وعلوم الدين بالمدرسة القرآنية في البلدة.
2: غادر بلدته إلى العاصمة طرابلس بعد أن أكمل دراسته الابتدائية، وفي طرابلس استكمل دراسته فحصل على ليسانس الآداب،
3: ومن ثم سافر الفقيه إلى أيرلندا، وفي أدنبرا حصل على الدكتوراه في الأدب العربي الحديث في جامعة أدنبرا.
2: التحق بالعمل الصحفي منذ وقت مبكر، وكان قد بدأ بنشر القصص القصيرة ومقالاته في الصحف والمجلات الليبية منذ عام 1959.
3: وفي عام 1965 فازت مجموعته القصصية البحر لا ماء فيه بالمرتبة الأولى في جوائز اللجنة العليا للآداب والفنون بليبيا.
2: هذه المجموعة حققت لصاحبها اعتراف المجتمع الأدبي العربي في ليبيا وخارجها، حيث تناولها كتاب كثيرون بالمقالات والدراسات النقدية.
3: كتب عن هذه المجموعة كل من يوسف إدريس والدكتور عبد القادر القط والدكتور نيكولا زيادة وفاروق عبد القادر.
2: رأى هؤلاء الكتاب والنقاد أن أحمد إبراهيم الفقيه إضافة جديدة لفن القصة القصيرة، واعتبر الكاتب الفلسطيني أفنان القاسم أن العمل مختلف.
3: توقف أفنان القاسم عند أقصوصة بعنوان الجراد في المجموعة نفسها على مفارقة في القصة القصيرة المكتوبة باللغة العربية.
2: في عام 1967 نشر أحمد إبراهيم الفقيه الفصول الأولى من روايته فئران بلا جحور في مجلة الرواد الأدبية.
3: إنها الرواية نفسها التي صدرت بعد ذلك بثلاثين عاما في سلسلة روايات الهلال.
2: ما زلنا أعزائنا نحاول قراءة رواية هذه تخوم مملكتي للكاتب الليبي الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه.
3: الفقيه قام أدبية ليبية كبيرة، أسهم في تأسيس مجلة الثقافة العربية في بيروت، وعمل لفترة رئيسا لتحريرها.
2: استطاع عن طريق هذه المنابر تقديم أفلام وأصوات أدبية جديدة هي التي تثري المجال الفكري والإبداعي في الوطن العربي الآن.
3: كما سعى لإنشاء اتحاد للأدباء في ليبيا، وكان مقرر لجنته التأسيسية، وتولى منصب الأمين العام لفترة من الوقت.
2: فيما بعد تفرغ للعمل بالمجلس القومي للثقافة العربية رئيسا لشعبة الإبداع، وعضوا في الهيئة المشرفة على مجلة الوحدة في المغرب.
3: هو روائي وقاص ومسرحي وباحث، ففي مجال القصة القصيرة نشر العديد من المجموعات غريبة العناوين.
2: من هذه العناوين الغريبة: اربطوا أحزمة المقاعد، اختفت النجوم فأين أنت، امرأة من ضوء،
3: وأيضا خمس خنافس تحاكم الشجرة، ومرايا فينيسيا، وثلاثون قصة قصيرة.
2: من رواياته: نفق تضيئه امرأة واحدة، وغيرة المسك.
3: له مسرحية بعنوان الغزالات، ومسرحية هند ومنصور، وقد عرض له مهرجان المسرح التجريبي مسرحية صورة جانبية لكاتب لم يكتب شيئا.
2: كلها عناوين غريبة على الأذن، سواء في القصة القصيرة أو الرواية أو المسرح.
3: حتى في النصوص النثرية فإن عناوين هذه النصوص طويلة وغريبة، مثل شوق الأجنحة إلى الرحيل، وتجيئين كالماء، وتذهبين كالريح.
2: وفي البحوث كتب أحمد إبراهيم الفقيه عن بدايات القصة القصيرة في ليبيا، وقد حصل على الدكتوراه في موضوع حول الأدب القصصي في ليبيا، كما نشر فصلا من سيرته الذاتية بعنوان الانتماء لأشجار النخيل.
3: يعتبر أحمد إبراهيم الفقيه صاحب أطول رواية عربية من حيث عدد الصفحات، صدرت عام 2007.
2: أما عن روايته سأهبك مدينة أخرى، فهي الجزء الأول من ثلاثيته. الجزء الثاني يحمل عنوان هذه تخوم مملكتي، أما الجزء الثالث فهو نفق تضيئه امرأة واحدة.
3: هذه الثلاثية صدرت عام 1991، ويمكن قراءة كل رواية منها بشكل منفصل عن الأخرى.
2: هي رواية صحراوية في بعض تفاصيلها، تتكلم عن المدينة في فصول أخرى، تقدس علاقات الحب بين الرجل والمرأة.
3: حصلت هذه الرواية على شهرة واسعة، وفازت بجائزة الإبداع التي يقدمها معرض الكتاب العربي في بيروت عام 1991 لأفضل إبداع عربي.
2: هي رواية جميلة سلسة، تمتاز بالسرد الممتع الممتلئ بالأحداث المترابطة المليئة بالتشوق، مما يرغم القارئ على عدم ترك أجزاء الرواية إلا وقد تم قراءتها.
3: هذه هي متعة القراءة.
2: خليل بطل الرواية مسكون بهاجس البحث عن المرأة الحلم، مشبعة إلى حد ما، هي الأحلام عندما نقتات عليها لحين بزوغ فجر الواقع، عندما يأتي كما نحب ونشتهي.
3: هذا هو خليل، كما المؤلف موجود في أدنبرا يحضر أطروحته، يختلط بالمجتمع، يضم عدة علاقات مع نساء عديدات.
2: يتكلم خليل عن نفسه
3: ويقول: جئت أول ما جئت ملفوفاً بقماط المشرقي، فوجدت نفسي جسماً غريباً لا يحقق توافقاً مع ما حوله.
2: لقد اجتهد في أن يشتري قبولاً بالمبالغة في التشبه بهؤلاء الناس وإظهار الولاء لقيمهم وأساليبهم.
3: كنت كمن يأتي من أفريقيا بقشرته السوداء ويضع فوق رأسه باروكة من الشعر الأشعر الناعم الطويل، ويمضي في الشارع متباهياً به.
2: ويواصل القول مدعيا أنها شعره الحقيقي، ثم اهتدى بعد ذلك إلى حل يضمن له تحقيق هذا المقدار من التواصل الذي احتاجه بعافيته النفسية.
3: فصرت لا أرى نفسي إلا حجرا متدحرجا لا تنبت حوله الأعشاب، لا أطرح أسئلة حول ما يجب أن أفعله أو لا أفعله. في الرواية الثانية من ثلاثية الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه تحت عنوان هذه تخوم مملكتي، يعود خليل من أوروبا بعد أن عاش قصة حب رومانسية انتهت بسلام.
2: في ليبيا يذهب كي يزور الحي القديم المهجور الذي نشأ فيه، يدخل بيت رجل دين توفي منذ قرابة 20 عاما.
3: يتحدث إليه كأنه لا يزال على قيد الحياة، ويقوم بإرساله إلى مدينة نحن نسبقها بألف عام، وهناك يجد خليل فتاة أحلامه.
2: وجدت حبا لا أدري إن كان باستطاعتي أن أنساه، لأن المرأة التي التقيت بها لم تكن امرأة عادية نلتقي بها كل يوم.
3: إنها المرأة الاستثناء التي جاءت مطابقة لامرأة ترقد صورتها في قاع الذاكرة.
2: بالجزء الثالث من الرواية تحت عنوان نفق تضيئه امرأة واحدة، يعود خليل إلى الواقع، إلى بيته وزوجته التي لم يحبها يوما.
3: كان زواجا بترتيب عائلي، لكن بموافقته ثم من جديد يجد في الواقع فتاة أحلامه التي تشبه الفتاة التي التقاها في المدينة التي سبق وأن عاش فيها منذ ألف عام.
2: إنني مهما بذلت من جهد لتأكيد انتمائي لهؤلاء الناس وهذه المدينة، فإن ولائي الحقيقي يبقى لتلك العوالم التي باحت لي بأسرارها عندما تحررت من قيود الزمان والمكان.
3: حتى لو أنكر هذا وحاول أن ينشغل عنه بالانهماك في ممارسة الحياة.
2: وأحس إحساسا غامضا أنني سأجد ذات يوم من الأيام سبيلا إلى النفاذ إليه.
3: هذا هو عالم واسع من العوالم التي ذهب إليها الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه في ثلاثيته، حيث قرر أن يكتب أكبر رواية من ناحية الحجم باللغة العربية.
2: إنها رواية خرائط الروح التي نشرت في 9 أجزاء.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز والمقدمة عن النمر العربي أو الأريبيان لابورد والبنثيرا بارادوس، الاسم بنثيرا بارادوس نمر الاسم اللاتيني أو الاسم العلمي، وهذا النمر هو سلالة خاصة مستقلة من اللابورد. وفي مصطلح يجب أن يعني أن ندركه جيدا، النمر والببر. العرب يطلقوا على النمر المخطط الموجود في الهند وفي آسيا، أطلقوا عليها الببر وهي كلمة فارسية. أما النمر وهو المرقط، النمر المرقط، ويطلق عليه محليا أيضا برضو ويمر التركال. تركال هذه تعني المنقط، أي النمر المنقط، ويطلق عليه أيضا محليا كثر، أي الأسد. يعني مصطلح النمر هذا عرف في الفترات الأخيرة. في الأصل كان المجتمعات المحلية تطلق عليه الأسد أو كثر، أي الأسد مش النمر، لكن مع التقدم العلمي اللي حدث أصبح يطلق عليه باللغة العربية النمر العربي. وهذه السلالة الخاصة بشبه الجزيرة العربية، صغيرة الحجم، قادرة أن تتكيف أكثر مع الظروف المناخية اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية، مثلها مثل الفهد الآسيوي الذي كان في يوم ما يعني يتجول في جبال ظفار، وكان منتشر في جبال ظفار وفي كل الجزيرة العربية حتى انقرض منها تماما. ويقال ومعلومة مؤكدة أنه آخر فهد عربي سقط في جبجات في 1977 تقريبا، وتوجد عينات من يعني كانت عملية صيد موثقة إلى حد ما، تم تأكيد ذلك، وتم الحصول أيضا على بعض الجلد لأنه كانت التجارة في ذلك الوقت بهذه الأنواع لها قيمة معينة. ولذلك أتت المعاهدات الدولية مثل سايتس التي تحظر التجارة بالأنواع الحية المهددة بالانقراض، من أمثال أنياب الفيلة أو قرون وحيد القرن أو حتى جلد النمور وغيرها من الحيوانات التي هي في مرحلة تهديد بالانقراض، أو أنه ممكن التجارة تؤثر على هذا النوع وتؤدي إلى انقراضه.

0: كلما وجدت النباتات المختلفة وجدت معها أيضا حيوانات مختلفة، وكلما توفرت هذه الحيوانات كلما أيضا توفرت الفرائس للنمر العربي، فأصبحت المساحة أو نطاق كل نمر أصغر. يعني لأن المساحة في الأصل هي صغيرة، ليست كبيرة مثل جبل سمحان محمية خرفوت، وأيضا الوفرة الغذائية الموجودة في الهكتار الواحد في محمية خرفوت أكثر بكثير من الوفرة الغذائية الموجودة في 3 أو 4 هكتارات أو حتى 5 هكتارات في محمية جبل سمحان. لذلك النمر العربي الموجود في جبل سمحان تختلف طرق الصيد ماله، تختلف قوته الجسمانية، وتختلف سرعته، ويختلف الجهد من أجل الحصول على الغذاء، لأنه يتعامل مع مساحة كبيرة للحصول على الغذاء في الليلة الواحدة. أما الآخر الموجود في محمية خرفوت هذا يعتبر كسلان إلى حد ما، لأن وفرة الغذاء قد تكون في الهكتار الواحد أكثر بكثير مما هو الحال في عدة هكتارات في محمية جبل سمحان. لذلك الطبيعة دائما والنظم البيئية، عندما نقول إن النمر العربي هذه السلالة هي سلالة خاصة بشبه الجزيرة العربية، حتى في شبه الجزيرة العربية ذاتها بناء على البيئة اللي موجودة يكون النوع أيضا له خصوصية وله سمود معين، فلو تم نقله من منطقة ألف إلى منطقة باء ربما لا يتكيف مع الأساليب الجديدة الموجودة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: لا لا سلطان المعظم يصدر 4 مراسيم سلطانية سامية.
1: استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
0: بكين ونيودلهي تسعيان إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا وقتلى وجرحى جراء استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.
1: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه 4 مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: مرسوم سلطاني رقم 79 على 2026 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى تستبدل بعبارة الادعاء العام أينما وردت في النظام الأساسي للدولة عبارة النيابة العامة. المادة الثانية يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الأول من شهر ربيع الآخر لسنة 1448 للهجرة الموافق 13 من شهر سبتمبر لسنة 2026 ميلادية.
1: مرسوم سلطاني رقم 80 على 2026 بتعديل مسمى الادعاء العام. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 على 99 وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 على 99 وعلى المرسوم السلطاني رقم 35 على 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يعدل مسمى الادعاء العام إلى النيابة العامة. المادة الثانية تستبدل عبارتا النيابة العامة والنائب العام بعبارتي الادعاء العام والمدعي العام أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، كما تستبدل مسميات النائب العام المساعد ومساعدو النائب العام ورؤساء النيابة العامة ووكلاء نيابة عامة أول ووكلاء نيابة عامة ثوان ومعاونو نيابة عامة بالمسميات الوظيفية نائب المدعي العام ومساعدو المدعي العام ورؤساء ادعاء عام ووكلاء ادعاء عام أول ووكلاء ادعاء عام ثوان ومعاونو ادعاء عام أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية. المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الأول من ربيع الآخر سنة 1448 للهجرة الموافق 13 من سبتمبر سنة 2026 للميلاد.
0: مرسوم سلطاني رقم 81 على 2026 بتعيين نائب عام. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 على 99 وعلى قانون النيابة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 على 99 وعلى المرسوم السلطاني رقم 80 على 2026 بتعديل مسمى الادعاء العام وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يعين نصر بن خميس بن محمد الصواعي نائبا عاما. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الأول من شهر ربيع الآخر لسنة 1448 للهجرة، الموافق 13 من شهر سبتمبر سنة 2026 ميلادية.
1: مرسوم سلطاني رقم 82 على 2026 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 على 2023 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعتبر مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الأول من ربيع الآخر سنة 1448 للهجرة، الموافق للثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 للميلاد.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران خلال العام الجاري، مرجحا أن يكون ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو قبلها. وأضاف ترامب أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في جزيرة قشم.
1: استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال فرض القيود المشددة وسط اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
2: الأعياد اليهودية ذريعة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة لزيادة استهداف الفلسطينيين والتضييق عليهم. قيود على العمر مع إبعاد مرابطين وتشديد الإجراءات العسكرية فرضها الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس، مقابل السماح لنحو 500 مستوطن باقتحام الحرم القدسي بحماية الشرطة بذريعة إحياء رأس السنة العبرية. وتعتزم جماعات الهيكل الإسرائيلية تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى خلال فترة الأعياد. أما الضفة الغربية فتشهد حالة استنفار عسكري، 26 كتيبة وثماني سرايا إسرائيلية تنتشر في كل مكان، إلى جانب تكثيف الاعتقالات للفلسطينيين خلال المداهمات والاقتحامات للمدن والقرى. جيش الاحتلال شدد إجراءاته على الحواجز، وأصيب فلسطينيون برصاص الجيش خلال مواجهات على حاجز عسكري شمال قلقيلية. أما المستوطنين فاقتحموا منازل جنوب بيت لحم وأراضي زراعية شمال رام الله. الأعياد اليهودية تسببت في إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في قطاع غزة، ما يعني حرمان السكان من المساعدات المحدودة التي يسمح بإدخالها، الأمر الذي سوف ينعكس بصورة تعميق الأزمات الإنسانية. أما الجيش فواصل هجماته، غارة جوية عنيفة استهدفت سيارة مدنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، استشهد جراءها فلسطينيان وأصيب أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال. ودكت المدفعية جنوب خان يونس وفتحت الآليات رصاصها شرق المدينة، كما استهدفت الآليات بالقذائف والرصاص منطقة جبالية في الشمال، وفتحت البحرية نيرانها تجاه شاطئ غزة. واقع السكان مزرن. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أفادت أن 800 ألف فلسطيني يسكنون الخيام المهترئة، و60% من الأطفال دون تعليم نتيجة تدمير 70% من المدارس وتحول ما تبقى إلى مراكز لإيواء النازحين، إضافة إلى تضرر القطاع الصحي نتيجة نفاذ الوقود والزيوت وقطع الغيار لمولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات، فأعلن عن توقف عدد منها عن العمل. الأعياد اليهودية وانتخابات الكنيسة الإسرائيلي ترسم الطريق الذي يجبر الفلسطينيون على عبوره والمثقل بالاستهداف لوجودهم. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي جنوب لبنان شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات واستمرار استهداف المناطق السكنية.
1: توغلت قوات إسرائيلية عبر آليات عسكرية جنوب سوريا في ريف القنيطرة، بينما توغلت قوة أخرى بدبابات قادمة من قاعدة الحميدية بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء ريف درعا الغربية وإطلاق نار كثيف باتجاه الأحياء السكنية. وتؤكد سوريا على مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها إسرائيل وإلزامها الانسحاب الكامل من الأراضي.
0: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لوقف استهداف البنية الأساسية للطاقة في روسيا والذي تسبب في نقص الوقود حسب قوله، فيما تقول أوكرانيا إن المصافي أهداف عسكرية مشروعة. ميدانيا قتل وأصيب العشرات في تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت كييف إن الهجمات استهدفت ميناء أوديسا على البحر الأسود ومدينة كراماتروكس، كما استهدفت أوكرانيا مصفاة في جمهورية تاترستان الروسية.
1: دعا الرئيس الصيني في ختام أعمال مجموعة بريكس بالهند إلى ضرورة تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والعمل على إقامة سوق مشتركة للمجموعة، فيما أكد الرئيس الروسي على أن المجموعة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح التنمية الشاملة.
3: لم تبرح قمة بريكس من غير تأكيدات أقرها قادة المجموعة، فقد أكدت تمسكها بالدبلوماسية لحل الأزمات وحذرت من التصعيد النووي وشددت على أهمية الحوار والتشاور الأمثل لمعالجة الأزمات وتعزيز الاستقرار العالمي. جاء ذلك في اليوم الأخير من أعمال قمة بريكس التي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي. كما دعا أعضاء المجموعة في اليوم الأخير إلى تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية، وهذا ما شدد عليه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي دعا إلى الحاجة لتعزيز المرونة بين الدول المجموعة والحفاظ على التوازن بين التنمية والبيئة.
4: أكدنا على الحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين التنمية البشرية والبيئة، هذا أساس الاستدامة، إنها أيضا مسؤوليتنا نحو الأجيال المستقبلية، كما نحذر من تحويل المعادن الحيوية إلى سلاح يمكن أن يثير عقبات على النمو المشترك.
3: كما أعرب قادة بريكس عن قلقهم إزاء استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، كما دعوا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية مما يتناسب مع قرارات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مع احترام سياسة الدول وسلامة أراضيها. وتقاطع الموقف الجماعي مع دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ المجموعة إلى الاطلاع بدور فاعل في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن استمرار التطورات في المنطقة ألحق أضرارا وخسائر فادحة، مؤكدا أن الحرب لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
5: يتعين على دول بريكس الكبرى تعزيز تعاونها والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد والعمل على إقامة سوق متكامل. الصين ستقود الجهود الرامية على إنشاء منطقة بريكس للذكاء الصناعي مفتوح المصدر وإنشاء نظام بيئي مفتوح للذكاء الاصطناعي.
3: وفي موازاة ذلك شدد اليوم الأخير للقمة على أهمية الحفاظ على التدفقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل إمداد الطاقة بما ينسجم مع القوانين والقواعد الدولية تعزيزاً للتعاون المالي وحفاظاً على استقرار حركة التجارة والإمدادات.
0: لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم وفقد 130 آخرون كانوا على متن سفينة ركاب غرقت في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء أكثر من 100 شخص. وكانت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية قد ذكرت أن الاتصال انقطع بسفينة الركاب بسبب الأحوال الجوية، وكان على متنها 243 شخصا. وتعتمد إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم 17,000 جزيرة، على العبارات كوسيلة نقل رئيسة، إذ تعد الطرق البحرية متاحة بسهولة وأقل تكلفات مقارنة بالسفر الجوي.
1: تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده يوم غد الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. الحصاد الإخباري لا زال مستمرا، وهذا تذكير بالعناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يصدر 4 مراسيم سلطانية سامية بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة وبتعديل مسمى الادعاء العام وبتعيين نائب عام وبتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق، بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة.
1: استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
0: بكين ونيودلهي تسعيان إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا وقتلى وجرحى جراء استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.
1: ثماني 10 دقيقة بعد 11 ليلا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى حصاد اليوم الإخباري. دشنت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم استراتيجيتها 2026-2030 في خطوة تجسد توجهاتها المستقبلية نحو الارتقاء بمنظومة جودة التعليم وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
6: من مقاعد الدراسة في كل أرجاء الوطن إلى رحاب الجامعات وما بينهما، خطط ودراسات واستراتيجيات تبنى لتجويد التعليم. الأنظار نحو تعزيز الثقة بمخرجات التعليم على المستويين الوطني والدولي. فرسمت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم خطة استراتيجية للفترة من 2026 حتى 2030. سعادة الدكتورة جوخة بنت عبد الله الشكيلي رئيسة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تحدثت قائلة:
7: إن طموحنا للسنوات الخمس المقبلة يتجاوز التقويم والاعتماد والقياس إلى الإسهام في بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للجودة تستند إلى الأدلة والبيانات وتواكب الممارسات الدولية الرائدة وتستثمر في القدرات الوطنية والتقنيات الحديثة وتجعل من التطوير المستمر منهجا راسخا للعمل. وقد بنيت هذه الاستراتيجية وفق نهج تشاركي لتعبر عن تطلعات منظومة التعليم وتتسق مع الأولويات الوطنية والخطة 2015 ورؤية عمان 2040.
6: مرتكزات الاستراتيجية ترتكز على 8 مجالات رئيسة تشمل جودة التعليم والتعلم والتعاون والشراكة وبناء السمعة وبناء القدرات والحوكمة والإدارة والمنظومة الرقمية والتخطيط والتطوير والموارد البشرية والمكنة المالية وبيئة العمل والثقافة المؤسسية. الشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيداني رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية تحدث قائلا:
8: مر إعداد الخطة بعدة مراحل، بدأت بقراءة جميع الوثائق المرتبطة بالخطة، منها المراسيم السلطانية، الاستراتيجيات، القوانين والأنظمة ذات العلاقة كلها، استراتيجية التعليم، ثم بعد ذلك قمنا بتحليل الوضع الراهن للهيئة.
6: استشراف المتغيرات المستقبلية وتحليل الواقع، هكذا بنيت الخطة الاستراتيجية لضمان جودة التعليم لتتوازى مع الخطط الوطنية التنموية. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: واقع الألعاب والرياضات الإلكترونية وما تشهده من نمو متسارع عالميا بحثه معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب خلال لقائه بالسير بول جيف وستر رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية. وناقش اللقاء سبل تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية ودعم المواهب والكفاءات الوطنية والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز حضور سلطنة عمان في الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية.
1: تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بجمهورية مصر العربية، والتي ناقشت النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل. كما يتناول المؤتمر ملف المؤسسات الناشئة وفرصها في ظل التحول الرقمي وقضايا تنمية المهارات وموائمتها مع احتياجات أسواق العمل. وعلى هامش أعمال المؤتمر، شاركت وزارة العمل في الاجتماع 65 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات العمل.
0: أقيمت في مدينة صلالة فعاليات ملتقى ظفار العلمي الثالث الذي تنظمه هيئة البحث العلمي والابتكار بهدف توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التنموية الميدانية بمحافظة ظفار، وذلك عبر تقديم حلول ومقترحات عملية قابلة للتطبيق وتعزيز المهارات البحثية وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمبتكرين. وخلال الملتقى وقعت الهيئة اتفاقيتي تعاون، الأولى مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتأطير تنفيذ الملتقى وضمان استدامته لثلاث سنوات، بينما وقعت الاتفاقية الثانية مع كرسي الدراسات الاستراتيجية التقنية بهدف تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي المتخصص للفرق البحثية المشاركة.
1: نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة العمل التطويرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية. وشملت أعمال الحلقة عدة مرتكزات، منها مكافحة التبغ وتعزيز الغذاء الصحي والنشاط البدني والصحة النفسية، وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، إضافة إلى تفعيل الإطار الوطني للرصد والمتابعة والتقييم والممكنات الداعمة.
0: بحثت حلقة عمل إقليمية في مسقط تعزيز التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التقنيات الحديثة للتربية النباتية. واشتملت الحلقة التي نظمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تطبيقات عملية وتدريبات متخصصة، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتطوير الإنتاج الزراعي ورفع قدرته على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
1: التحديات والفرص المرتبطة بسوق العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية أبرز ما ناقشه اللقاء الموسع في محافظة جنوب الباطنة. وأكد المشاركون على أهمية بناء الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل على قراءة واقعية لاحتياجات المحافظات وخصوصية قطاعاتها الاقتصادية ومراعاة طبيعة الأنشطة وحجم المنشآت عند صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بسوق العمل.
0: حققت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي تقدما في تنفيذ خطط التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي من خلال طرح 2538 فرصة وظيفية لدى 42 جهة في إطار تطوير منظومة التوظيف بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية ويربط بين التخطيط الوظيفي ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات الوظائف المستقبلية.
1: تؤدي الشركات الناشئة العمانية في مجال الذكاء الاصطناعي دورا متناميا في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال وتحسين الخدمات وأتمتة العمليات والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات.
9: يحظى قطاع الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان بدعم متواصل في ظل توجهات وطنية تهدف إلى تعزيز الاستفادة من تطبيقات واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية وما تتيحه من فرص جديدة للابتكار أمام الكفاءات الوطنية الشابة لتأسيس شركات قائمة على الاقتصاد المعرفي. وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الشركات العمانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تؤدي دوراً متنامياً في دعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من خلال تطوير حلول ومنتجات تقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأعمال والاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات.
2: طاعة بنت عبد الله آل داود رئيسة قسم التطوير والدراسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
10: الوزارة تعمل على دعم هذه المنظومة من عدة جوانب، يعني في عندنا برامج ومبادرات في بناء القدرات ونشر الوعي، في تحفيز الابتكار وتطوير الحلول، وأن نحن نساعد المشاريع الواعدة أنها تتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق والنمو. طموحنا في المرحلة القادمة أن نحن ما يكون فقط أن يكون عندنا عدد أكبر من شركات الذكاء الاصطناعي، كثر ما يكون طموحنا أن نشوف شركات عمانية فعلا تمتلك منتجات ناجحة.
9: وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد الشركات العمانية العاملة في القطاع بنحو 91% بنهاية شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي لتبلغ 42 شركة، ما يعكس تنامي الاهتمام بتأسيس وتطوير الأعمال القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، إضافة إلى التطور المتسارع للمنظومة المحلية للشركات وقدرتها على الانتقال من مرحلة تطوير الأفكار والنماذج الأولية إلى تقديم حلول ومنتجات تقنية قابلة للتطبيق.
10: طبعا نحن لما نتكلم عن تطوير قطاع اقتصادي ونحتاج بيانات دقيقة تساعدنا في أن نحن نتخذ القرار. اليوم عندنا مؤشر واضح حول نمو عدد الشركات، لكن مستقبلا نحن نريد أن يكون عندنا صورة أشمل، يعني ما حجم سوق الذكاء الاصطناعي في السلطنة، كم عدد الوظائف اللي يوفرها. فوجود هذه المؤشرات يساعدنا على أن نحن نقيس نمو القطاع بصورة أكثر شمولية ودقة.
9: ويسهم نمو ونجاح هذه الشركات في تعزيز ثقة القطاع الخاص بالفرص الاقتصادية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويساعد ذلك على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار والبحث والتطوير، كما تتمتع الشركات العمانية الناشئة بفرص متزايدة للارتباط بالأسواق الإقليمية والعالمية.
0: تواصل شركة نما لتوزيع الكهرباء تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة الداخلية بتكلفة تقارب 20.5 مليون ريال عماني بهدف تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها الاحتياطية ومرونتها التشغيلية وكذلك رفع كفاءتها وتقليل الفاقد بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده ولايات المحافظة.
1: بلغ معدل التضخم في سلطنة عمان 3.4% لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وأوضحت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الماضية قارب 3%.
0: بلغ إجمالي إنتاج المصافي في سلطنة عمان 129,083,200 برميل بنهاية شهر يوليو الماضي، منخفضا بنحو 4% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج وقود السيارات تجاوز 53,254,000 برميل، فيما بلغ وقود الطائرات أكثر من 16,788,000 برميل. أما منتجات المصافي الأخرى فتجاوز 51 مليون برميل. من جانب آخر، بلغ إجمالي إنتاج منتجات البتروكيماويات أكثر من 630 طنا متريا.
1: افتتحت في ولاية الجبال الأخضر النسخة الخامسة من معرض التراث الجيولوجي العمانية، والتي تتضمن أركانا للتعريف بحديقة الحجر الجيولوجية، أول مشروع وطني من نوعه في سلطنة عمان. تفاصيل هذا المعرض تحدثت عنها أحلام بنت حمد القصابي، مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية.
11: يأتي تسليط الضوء من خلال عدة مكونات وأركان أساسية تبرز في هذا المعرض، مثل قصة التراث الجيولوجي عبر سنوات ممتدة لعصور زمنية طويلة، بالإضافة إلى تاريخ تكوين التراث الجيولوجي في سلطنة عمان. أيضا توجد فرص عمل واستدامة في السياحة الجيولوجية. المعرض يحتوي على خريطة سلطنة عمان للتراث الجيولوجي، بالإضافة إلى عدة قطع أثرية. حقيقة الحديقة الجيولوجية هي أبرز مشاريع التراث الجيولوجي في سلطنة عمان. بذلت وزارة التراث والسياحة جهود لرفع الملف إلى منظمة التراث العالمي اليونسكو. بالفعل تم رفع الملف، وحاليا المشروع بأكمله في الإجراءات. مشروع الحديقة الجيولوجية يضم 3 محافظات: محافظة الداخلية وشمال الشرقية وجنوب الباطنة.

0: الحصاد الإخباري انتهى لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يصدر 4 مراسيم سلطانية سامية بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، وبتعديل مسمى الادعاء العام، وبتعيين نائب عام، وبتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق، بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة.
0: استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة، وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان.
1: بكين ونيودلهي تسعيان إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا وقتلى وجرحى جراء استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.
0: وفي الختام مستمعينا، تقبلوا تحيات الزميل حميد بن علي اللمكي في الإعداد، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي،
1: وكنا بصحبتكم في قراءة الحصاد محمد بن حافظ العامري وبدر بن سعيد الذهلي.
0: شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: نرحب بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: في حلقات كثيرة من هذا البرنامج أشرنا أن الروايات العربية الجميلة دارت أغلب أحداثها إما في الصحراء أو على شواطئ البحر.
2: في كلا الحالتين هناك علاقة قوية بين الإنسان والأفق، وفي البلاد الصحراوية كانت المدينة دوما بمثابة قشرة هشة للحياة الصحراوية.
3: في ليبيا هناك الكثير من الأدباء الذين عبروا عن ثقافاتهم الصحراوية في روايات وفي مجموعات من القصائد، منهم خليفة التليسي ومحمد المصراتي.
2: إلا أن ألمع الروائيين الذين كتبوا عن الصحراء هم إبراهيم الكوني وأحمد إبراهيم الفقيه، فرغم أنهما عاشا فترات طويلة من حياة كل منهم في المدن،
3: إلا أن الصحراء موجودة دوما في روايات كل منهما، فالصحراء هي الأصل، فيها عاش الآباء والأجداد.
2: سوف نرى أن الفقيه على سبيل المثال قد ولد في مدينة صغيرة صحراوية وانتقل بعد ذلك إلى مدن كبرى، سواء طرابلس أو لندن أو القاهرة.
3: اليوم سوف نقرأ في ثلاثية سأهبك مدينة أخرى للكاتب الليبي الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه، وهي رواية عن الأماكن التي عاش فيها الكاتب.
2: سواء كانت هذه الأماكن صحراء أم مدن حضارية، المهم هو الناس الذين يعيشون في هذه الأماكن.
3: نحن أمام كاتب متعدد الثقافات، والتعرف عليه يعني كم ارتبط المبدع العربي بثقافات متعددة من حوله، مثل الكثير من المبدعين في ليبيا.
2: أحمد إبراهيم

0: مبكر، وكان قد بدأ بنشر القصص القصيرة ومقالاته في الصحف والمجلات الليبية منذ عام 1959.
1: وفي عام 1965 فازت مجموعته القصصية البحر لا ماء فيه بالمرتبة الأولى في جوائز اللجنة العليا للآداب والفنون بليبيا.
0: هذه المجموعة حققت لصاحبها اعتراف المجتمع الأدبي العربي في ليبيا وخارجها، حيث تناولها كتاب كثيرون بالمقالات والدراسات النقدية.
1: كتب عن هذه المجموعة كل من يوسف إدريس والدكتور عبد القادر القط والدكتور نيكولا زيادة وفاروق عبد القادر.
0: رأى هؤلاء الكتاب والنقاد أن أحمد إبراهيم الفقيه إضافة جديدة لفن القصة القصيرة، واعتبر الكاتب الفلسطيني أفنان القاسم أن العمل مختلف.
1: توقف أفنان القاسم عند أقصوصة بعنوان الجراد في المجموعة نفسها علامة فارقة في القصة القصيرة المكتوبة باللغة العربية.
0: في عام 1967 نشر أحمد إبراهيم الفقيه الفصول الأولى من روايته فئران بلا جحور في مجلة الرواد الأدبية.
1: إنها الرواية نفسها التي صدرت بعد ذلك بثلاثين عاما في سلسلة روايات الهلال.
0: ما زلنا أعزائنا نحاول قراءة رواية هذه تخوم مملكتي للكاتب الليبي الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه.
1: الفقيه قام أدبية ليبية كبيرة، أسهم في تأسيس مجلة الثقافة العربية في بيروت وعمل لفترة رئيسا لتحريرها.
0: استطاع عن طريق هذه المنابر تقديم أفلام وأصوات أدبية جديدة هي التي تثري المجال الفكري والإبداعي في الوطن العربي الآن.
1: كما سعى لإنشاء اتحاد للأدباء في ليبيا، وكان مقرر لجنته التأسيسية، وتولى منصب الأمين العام لفترة من الوقت.
0: فيما بعد تفرغ للعمل بالمجلس القومي للثقافة العربية رئيسا لشعبة الإبداع وعضوا في الهيئة المشرفة على مجلة الوحدة في المغرب.
1: هو روائي وقاص ومسرحي وباحث، ففي مجال القصة القصيرة نشر العديد من المجموعات غريبة العناوين.
0: من هذه العناوين الغريبة: اربطوا أحزمة المقاعد، اختفت النجوم فأين أنت، امرأة من ضوء،
1: وأيضا خمس خنافس تحاكم الشجرة، ومرايا فينيسيا، وثلاثون قصة قصيرة.
0: من رواياته: نفق تضيئه امرأة واحدة وغيرة المسك.
1: له مسرحية بعنوان الغزالات ومسرحية هند ومنصور، وقد عرض له مهرجان المسرح التجريبي مسرحية صورة جانبية لكاتب لم يكتب شيئا.
0: كلها عناوين غريبة على الأذن، سواء في القصة القصيرة أو الرواية أو المسرح.
1: حتى في النصوص النثرية فإن عناوين هذه النصوص طويلة وغريبة، مثل شوق الأجنحة إلى الرحيل، وتجيئين كالماء، وتذهبين كالريح.
0: وفي البحوث كتب أحمد إبراهيم الفقيه عن بدايات القصة القصيرة في ليبيا، وقد حصل على الدكتوراه في موضوع حول الأدب القصصي في ليبيا، كما نشر فصلا من سيرته الذاتية بعنوان الانتماء لأشجار النخيل.
1: يعتبر أحمد إبراهيم الفقيه صاحب أطول رواية عربية من حيث عدد الصفحات صدرت عام 2007.
0: أما عن روايته سأهبك مدينة أخرى، فهي الجزء الأول من ثلاثيته. الجزء الثاني يحمل عنوان هذه تخوم مملكتي، أما الجزء الثالث فهو نفق تضيئه امرأة واحدة.
1: هذه الثلاثية صدرت عام 1991، ويمكن قراءة كل رواية منها بشكل منفصل عن الأخرى.
0: هي رواية صحراوية في بعض تفاصيلها تتكلم عن المدينة في فصول أخرى تقدس علاقات الحب بين الرجل والمرأة.
1: حصلت هذه الرواية على شهرة واسعة وفازت بجائزة الإبداع التي يقدمها معرض الكتاب العربي في بيروت عام 1991 لأفضل إبداع عربي.
0: هي رواية جميلة سلسة تمتاز بالسرد الممتع الممتلئ بالأحداث المترابطة المليئة بالتشوق، مما يرغم القارئ على عدم ترك أجزاء الرواية إلا وقد تم قراءتها.
1: هذه هي متعة القراءة.
0: خليل بطل الرواية مسكون بهاجس البحث عن المرأة الحلم، مشبعة إلى حد ما، هي الأحلام عندما نقتات عليها لحين بزوغ فجر الواقع، عندما يأتي كما نحب ونشتهي.
1: هذا هو خليل كما المؤلف موجود في أدنبرا يحضر أطروحته، يختلط بالمجتمع، يضم عدة علاقات مع

0: نساء عديدات.
1: يتكلم خليل عن نفسه
0: ويقول: جئت أول ما جئت ملفوفا بقماط المشرقي، فوجدت نفسي جسما غريبا لا يحقق توافقا مع ما حوله.
1: لقد اجتهد في أن يشتري قبولا بالمبالغة في التشبه بهؤلاء الناس وإظهار الولاء لقيمهم وأساليبهم.
0: كنت كمن يأتي من أفريقيا بقشرته السوداء ويضع فوق رأسه باروك من الشعر الأشعر الناعم الطويل ويمضي في الشارع متباهيا به.
1: ويواصل القول مدعيا أنها شعره الحقيقي، ثم اهتدى بعد ذلك إلى حل يضمن له تحقيق هذا المقدار من التواصل الذي احتاجه بعافيته النفسية.
0: فصرت لا أرى نفسي إلا حجرا متدحرجا لا تنبت حوله الأعشاب، لا أطرح أسئلة حول ما يجب أن أفعله أو لا أفعله. في الرواية الثانية من ثلاثية الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه تحت عنوان هذه تخوم مملكتي، يعود خليل من أوروبا بعد أن عاش قصة حب رومانسية انتهت بسلام.
1: في ليبيا يذهب كي يزور الحي القديم المهجور الذي نشأ فيه، يدخل بيت رجل دين توفي منذ قرابة 20 عاما.
0: يتحدث إليه كأنه لا يزال على قيد الحياة ويقوم بإرساله إلى مدينة نحن نسبقها بألف عام، وهناك يجد خليل فتاة أحلامه.
1: وجدت حبا لا أدري إن كان باستطاعتي أن أنساه، لأن المرأة التي التقيت بها لم تكن امرأة عادية نلتقي بها كل يوم.
0: إنها المرأة الاستثناء التي جاءت مطابقة لامرأة ترقد صورتها في قاع الذاكرة.
1: في الجزء الثالث من الرواية تحت عنوان نفق تضيئه امرأة واحدة، يعود خليل إلى الواقع، إلى بيته وزوجته التي لم يحبها يوما.
0: كان زواجا بترتيب عائلي لكن بموافقته، ثم من جديد يجد في الواقع فتاة أحلامه التي تشبه الفتاة التي التقاها في المدينة التي سبق وأن عاش فيها منذ 1000 عام.
1: إنني مهما بذلت من جهد لتأكيد انتمائي لهؤلاء الناس وهذه المدينة، فإن ولائي الحقيقي يبقى لتلك العوالم التي باحت لي بأسرارها عندما تحررت من قيود الزمان والمكان.
0: حتى لو أنكر هذا وحاول أن ينشغل عنه بالانهماك في ممارسة الحياة.
1: وأحس إحساسا غامضا أنني سأجد ذات يوم من الأيام سبيلا إلى النفاذ إليه.
0: هذا هو عالم واسع من العوالم التي ذهب إليها الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه في ثلاثيته، حيث قرر أن يكتب أكبر رواية من ناحية الحجم باللغة العربية.
1: إنها رواية خرائط الروح التي نشرت في 9 أجزاء.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر 4 مراسيم سلطانية سامية بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة وبتعديل مسمى الادعاء العام وبتعيين نائب عام وبتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. بكين ونيودلهي تسعيان إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقتلى وجرحى جراء استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. تدشين الخطط الاستراتيجية للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم 2026-2030 للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءته. ملتقى علمي في ولاية صلالة يناقش توظيف البحث والابتكار في دراسة التحديات التنموية وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات في هذا المجال. أكثر من 129 مليون برميل لإجمالي إمتاج المصافي في سلطنة عمان بنهاية شهر يوليو الماضي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
1: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
3: الرب يحبنا يا ديفيد، أرسل لنا هذه الثروة.
4: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
1: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
5: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
1: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
6: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
1: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: يا سلام، الطبيعة قد نحتت هذه الصخور على أشكال متنوعة، نباتات، حيوانات، مخلوقات خيالية. يا له من منظر رائع.
3: المكان ليس سيئا يا ديفيد، بل هو رائع وجميل.
5: ماذا تعني؟
3: يمكنك الذهاب إلى هناك والبقاء بعض الوقت.
5: لكننا اتفقنا قبل قليل ألا نفترق عن بعضنا.
3: اطمئن، ستكون فترة قصيرة، أنا وثيقة من ذلك.
5: لكن لا يمكنني أن أتخيل العيش هناك في مكان أجهله.
3: أنت لا تذهب للعيش هناك إلى الأبد، أنت ستذهب من أجل مهمة محددة وسوف تعود سريعا.
5: لكن هذه المهمة تقتضي أن أعيش في الصحراء بين هؤلاء البداة الذين وصفتهم جدتك بالوحوش، ربما لفترة طويلة. لا لا لا لا لا، لا أعتقد أنني قادر على ذلك.
3: أنا واثقة أنك قادر على أداء هذه المهمة، لا تستهن بنفسك يا ديف.
5: العيش في الصحراء لا يتحملها إلا هؤلاء الذين خلقوا هناك وأمضوا حياتهم على رمالها. أنا واثق أنني غير قادر على ذلك.
3: أنا أتفق معك على أن الحياة صعبة هناك، لكن حياة الصحراء التي سوف تعيشها لمدة قصيرة هناك هي التي سوف تحقق لنا مخططنا، والعيش في هذا المكان أفضل من العيش في مدينة.
5: كيف؟
3: لو كان المكان في مدينة فسوف تلفت الأنظار بتحركاتك وتجلب الانتباه وتثير شكوك الناس وتساؤلاتهم.
5: لكن المشكلة في الأساس أنه لا يوجد مبرر لوجود شخص غريب مثلي هناك بين أولئك البدو وسط الصحراء.
3: هذا صحيح، إذن يجب أن نوجد مبررا لوجودك هناك. هيا فكر معي. لابد أن نعثر في النهاية على سبب مقنع. هل تتخيل كيف ستكون حياتنا القادمة إذا عثرنا على هذا الذهب؟

0: عادا مرة ثانية إلى موقع رأس مدركة في محرك البحث ووسائل التواصل للبحث عن فرص عمل متوفرة هناك.
1: لا توجد أي مؤسسات مالية أو بنوك هناك أتقدم للعمل فيها.
2: اصبر، سوف نبحث عن أمكنة أبعد.
1: لا يوجد حتى على بعد 300 كيلومتر.
2: سوف أتابع البحث، لن نيأس.
1: أرجوك اترك الآيباد قليلا ودعينا نضع بعض الموسيقى ونرقص.

0: أخشى أن يغضب الرب مني يا ديف على ما قمت به، لكني واثقة أن الرب سوف يسامحني. سوف أطلب منه الصفح غدا. أنا واثقة أنه هو الذي وضعني في مثل هذا الموقف وسوف يسامحني. لقد فعلت هذا من أجلك.
1: في تلك اللحظات المشبعة بالأحلام والأمنيات، تخيل المبلغ الكبير الذي سيحصلان عليه بعد بيع تلك الكميات من الذهب التي ذكرتها الجدة.
2: أنت تعلمين يا صوفيا أنني سوف أفعل كل شيء من أجلك. أنا مستعد للتضحية.
0: تخيل معي، ماذا سنفعل بكل هذا المال الذي سوف نحصل عليه؟
2: امتلاك سيارة رانج روفر.
0: إنها حلم حياتي منذ الصغر.
2: أعرف ذلك، أعرف.
0: انظر، سنبني مكان البيت الذي نملكه في ديفون بيتا جديدا، ونشتري البيوت المجاورة، وسوف نشتري بيتا في ليفربول وفندقا في لندن. يدر علينا دخلا ثابتا.
2: أريد أن أزور مدينة بوكيت التايلاندية الواقعة على المحيط الهندي.
0: هل لماذا هذه المدينة بالذات؟
2: زوج أمي كان مفتونا بها وكان يزورها كل سنة ويبقى شهرا كاملا.
0: اسمع، أنا أرى أن مدينة أنطاليا في تركيا هي الأفضل. وإذا قررت التقاعد فأنا أقترح أن نشتري بيتا فيها، لا بردا قارسا ولا حرا شديدا، والبيوت رخيصة والحياة سهلة.
2: في الحقيقة أنا أحلم أن يكون تقاعدنا في مدينة ديفون، حيث الهدوء والسحر، والآن قد صار لنا بيتا هناك.
0: بعد الحصول على المال يمكننا أن نفعل ما نريد.
2: لا تنسي أن تتبرعي بجزء من المال للفقراء.
0: حتما يا ديفيد، حتما، لن أنسى ذلك. ويمكننا أن نبني مدرسة للأيتام تتولى الحكومة إدارتها. هذا ما يفعله الأثرياء.
2: أنا أفكر في شراء كراسي كهربائية لذوي الإعاقة وكبار السن
0: ومرضى السرطان، ما أحوجهم للمساعدة.
2: علينا أن نتأكد من غرق تلك الباخرة أولا يا صوفيا. هل وقعت تلك الحادثة فعلا؟ علينا أن نتأكد.
1: لم تنم صوفيا طوال الليل وهي تفكر في الجملة الأخيرة التي قالها ديفيد قبل أن ينام. أمسكت بالجهاز اللوحي من جديد، تبحث وتبحث عن أخبار البواخر الغارقة في بحر العرب في تلك الفترة الزمنية. لم تيأس أبدا، يدفعها الحلم الكبير بالغنى. وأخيرا عثرت على ما تبحث.
0: ديفيد، ديفيد.
2: ماذا جرى؟ إنها السادسة صباحا.
0: لقد عثرت على الجواب لسؤالك.
2: أي سؤال؟
0: حول حادثة غرق السفينة أنفريدل. لقد وجدتها، انظر. الخبر هنا، ها هو الجواب على سؤالك. القصة حقيقية يا ديفيد، سامحك الله، لقد جعلتني أشك في الأمر. هيا بنا إلى المذكرات لنقرأها ونقارنها بما ورد هنا في المخطوطة.

0: يا إلهي، هذا صحيح فعلا. ارتطام الباخرة بالصخور وتاريخ الحادثة متطابقان تماما. أشار مايكل من جديد إلى الصخرة التي خبأ تحتها الصناديق الأخرى. كانت أول صخرة نصادفها على يمين مدخل صخري يدور حول حوض مائي مليء بالصخور.
1: انظر إلى الخارطة، أعتقد أنها رأس مدركة، لأن جدتك قد اتجهت بعد ذلك ومن معها في القارب إلى مدينة الدقم القريبة، وهي المنطقة التي تحوي حديقة الصخور التي وصفتها جدتك تماما. سوف نبقى هنا حتى تهدأ الرياح وتنكسر الأمواج.
0: هل يمكننا الاستفادة من الخريطتين اللتين رسمتهما الجدة في آخر المذكرات؟
1: يمكننا طبعا. هذه الرسمة لجزيرة صغيرة تسمى كوريا موريا. هنا علقت الباخرة، وهذه الرسمة للجزيرة نفسها ولكن بشكل أفضل.
0: أريد أن أسأل، لماذا رسمت الجزيرة مرتين؟
1: أعتقد أنها رسمت الأولى وهي على ظهر القارب، لذلك تبدو غير متقنة، ورسمت الثانية بهدوء وإتقان وهي تكتب المذكرات.
0: الأمور أصبحت واضحة يا صوفيا.
1: بقيت المهمة الأصعب، وهي إيجاد عمل لك هناك لا يثير الشك ويمنحك الحرية في الحركة والتنقل وركوب البحر والغوص في أعماقه. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟
0: ماذا تقصدين؟
1: هذا يعني أن عليك أن تتعلم فن الغوص.
0: ماذا؟ أنا أتعلم فن الغوص في هذا العمر؟ أنا في 49 يا صوفيا، هل نسيتي؟
1: لا أرى في سنك أي مشكلة، إنك ما تزال جميلا وقويا كما عهدتك يوم التقيت بك، ألا تذكر؟ كنت كالمراهق المجنون.
0: ألا يمكننا أن نستأجر أحدا ليقوم بهذه المهمة؟
1: هل أنت جاد فيما تقول؟
0: ما المشكلة؟
1: تخيل أنني ذاك الشخص الذي استعنت به للعثور على الذهب. هل تظن أنني سوف أعطيك هذا الذهب؟ مستحيل، سوف أهرب بهذا الذهب إلى أقصى مكان لا يعثر فيه علي أحد. أريد أن أسألك سؤالا بصراحة.
0: ما هو؟
1: أنت تتعامل في البنك مع ملايين الجنيهات، إنها بين يديك وليست ملكك.
0: بالطبع.
1: ألم تفكر يوما ما في الحصول عليها والهرب إلى أبعد نقطة في الأرض؟
0: سوف أترك لك التخطيط لهذا الأمر.
1: اطمئن، لن أجعلك تندم على شيء.
2: لكن ديفيد يذكر أنه قد ندم كثيرا من قبل حين وافق على شرطها قبل الزواج.
1: لا أريد الحصول على طفل قبل أن أبلغ سن 40. يجب أن نلغي هذه الفكرة من رؤوسنا ونقتصد حتى نشتري بيتا يليق بنا.
0: لكن صوفيا، أنا أتمنى أن يكون لي ولدان، صبي وبنت.
1: يقول أبي أنني وأخي قد سببنا له أمراضا ومشاكل كثيرة، ويتمنى لو أنه لم ينجبنا. لا أريد أن أكون مثله ويأتيني أطفال يسببون لي الصداع والأمراض. أريد أن أعيش حياتي دون واجبات أو التزامات.
2: كان ديفيد يعلم في أعماقه تماما أنه ليس العذر الحقيقي، فهو يذكر حديثا دار مرة بينهما.
1: أتعرف أنني معجبة بجارتنا الشقراء؟
0: لماذا؟
1: لقد تجاوزت 50 ولكن مظهرها يوحي بأنها في 30. أتعرف السبب؟ لقد قررت عدم الإنجاب، وتستمتع بما تملكه من أموال في عمليات التجميل.
0: قد يفوت الأوان على القدرة على إنجاب الأطفال يا صوفيا.
1: لا مشكلة يا ديفيد، سوف نتمنى طفلاً.

0: صوفيا، أريد أن أخذ الدفتر إلى خبير مختص.
1: لماذا؟
0: ربما لمسه قبلنا شخص ثالث في الأيام الأخيرة وأدرك السر قبلنا.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من الإيجاز والمقدمة عن النمر العربي أو الأريبيان لابورد والبنثيرا بارادوس، الاسم بنثيرا بارادوس نمر الاسم اللاتيني أو الاسم العلمي، وهذا النمر هو سلالة خاصة مستقلة من اللابورد. وفي مصطلح يجب أن يعني أن ندركه جيدا، النمر والببر. العرب يطلقوا على النمر المخطط الموجود في الهند وفي آسيا، أطلقوا عليه الببر وهي كلمة فارسية. أما النمر وهو المرقط، النمر المرقط، ويطلق عليه محليا أيضا برضو نمر التركال. تركال هذه تعني المنقط، أي النمر المنقط، ويطلق عليه أيضا محليا كثر، أي الأسد. يعني مصطلح النمر هذا عرف في الفترات الأخيرة. في الأصل كان المجتمعات المحلية تطلق عليه الأسد أو كثر، أي الأسد مش النمر، لكن مع التقدم العلمي اللي حدث أصبح يطلق عليه باللغة العربية النمر العربي. وهذه السلالة الخاصة بشبه الجزيرة العربية، صغيرة الحجم، قادرة أن تتكيف أكثر مع الظروف المناخية اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية، مثلها مثل الفهد الآسيوي الذي كان في يوم ما يعني يتجول في جبال ظفار، وكان منتشر في جبال ظفار وفي كل الجزيرة العربية حتى انقرض منها تماما. ويقال ومعلومة مؤكدة أنه آخر فهد عربي سقط في جبجات في 1977 تقريبا، وتوجد عينات من يعني كانت عملية صيد موثقة إلى حد ما، تم تأكيد ذلك، وتم الحصول أيضا على بعض الجلد لأنه كانت التجارة في ذلك الوقت بهذه الأنواع لها قيمة معينة. ولذلك أتت المعاهدات الدولية مثل سايتس التي تحظر التجارة بالأنواع الحية المهددة بالانقراض، من أمثال أنياب الفيلة أو قرون وحيد القرن أو حتى جلد النمور وغيرها من الحيوانات التي هي في مرحلة تهديد بالانقراض، أو أنه ممكن التجارة تؤثر على هذا النوع وتؤدي إلى انقراضه. يعني يتم ضمه في مثل هذه الاتفاقيات، في لها طبعا قوائم مختلفة وكل قائمة لها تشدد معين. فمحمية جبل سمحان التي تغطي مساحة 4500 كيلومتر، وكانت محمية منذ عام 1997، وهي بشكل عام محمية ذات طبيعة وعرة. سبحان الله، الوفرة الغذائية الموجودة في محمية سمحان تختلف تماما عن الوفرة الغذائية الموجودة في محمية خور خرفوت. محمية خور خرفوت في قلب الخريف مباشرة، ذات تنوع حيوي منقطع النظير مثل بقية جبال ظفار، فيها الكثير من النباتات المختلفة، وكلما وجدت النباتات المختلفة وجدت معها أيضا حيوانات مختلفة، وكلما توفرت هذه الحيوانات كلما أيضا توفرت الفرائس للنمر العربي، فأصبحت المساحة أو نطاق كل نمر أصغر. يعني لأن المساحة في الأصل هي صغيرة، ليست كبيرة مثل جبل سمحان محمية خرفوت، وأيضا الوفرة الغذائية الموجودة في الهكتار الواحد في محمية خرفوت أكثر بكثير من الوفرة الغذائية الموجودة في 3 أو 4 هكتارات أو حتى 5 هكتارات في محمية جبل سمحان. لذلك النمر العربي الموجود في جبل سمحان تختلف طرق الصيد ماله، تختلف قوته الجسمانية، وتختلف سرعته، ويختلف الجهد من أجل الحصول على الغذاء، لأنه يتعامل مع مساحة كبيرة للحصول على الغذاء في الليلة الواحدة. أما الآخر الموجود في محمية خرفوت هذا يعتبر كسلان إلى حد ما، لأن وفرة الغذاء قد تكون في الهكتار الواحد أكثر بكثير مما هو الحال في عدة هكتارات في محمية جبل سمحان. لذلك الطبيعة دائما والنظم البيئية، عندما نقول إن النمر العربي هذه السلالة هي سلالة خاصة بشبه الجزيرة العربية، حتى في شبه الجزيرة العربية ذاتها بناء على البيئة اللي موجودة يكون النوع أيضا له خصوصية وله صمود معين، فلو تم نقله من منطقة ألف إلى منطقة باء ربما لا يتكيف مع الأساليب الجديدة الموجودة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: يا هلا وسهلا ومرحبا، حياك حياك حياك يا ولد العم. أكون موسى، ليش ما تكملوا جميلكم وتغدوا معنا؟ أفا يا رجال، طيع الشور ولو مرة. سبحان الله، أنا والله قلت هذا فرصة طيبة. يا أخو زين نتغدى مع بعض. زين زين زين، خلاص على راحتك، اللي تشوفوه. خلاص أنا بنتظركم على القهوة. ولا يهمك موسى، ما يهمك، إن شاء الله أخلص بس المكالمة وبطرش لك لوكيشن بإذن الله. يلا في الانتظار.
1: وابوي كأنه حد بيجي معنا. جابر كأنك ذاك سمعت حد بيجي يتقهوى معك.
0: يا بنت الحلال انتظري، أرسل لوكيشن حل الرجال.
1: ومن يكون هذا الرجال؟
0: سبحان الله سبحان الله، ماشي ما تخشي عمرش فيه. هذا موسى ود عمي يحيى، مارين هو وأخوه صوب حارتنا وقالوا هيجوا يتقهوا معي.
1: هيه وتو؟
0: هيه تو، ما اللي اختضيتك ذاك؟ حاشك إن الشافع عفريت. هيه تو بيجوا، فيها شيء؟
1: كيف ما اختض الله يهديك، وليش ما خبروك هم قبل؟ ليش؟
0: اسمع ذيك السالفة، وانتي ليش مهولة الموضوع وعاط انه اكبر من حجمه؟
1: انا ما مهولة السالفة، بس يفترض منهم على الاقل يخبروك قبل ساعة ولا ساعتين. ما منك والدرب ويقولوا جايين نتقهوى معك. والله ارتبكت انا،
0: ارتبكتي. سبحان الله يا ميمونة، ما عارف هل تغير الزمن ولا نفوسنا هي اللي تغيرت. زمان لما يوصلنا الضيف نفرح فيه، واليوم قرر ما نسمع انه ضيف هيجي معنا حاشا نصاب بالرعب ونرتبك. طيب ليش يا ميمونة؟ هذه الضيوف ما لقنا التفتيش الله يرضى عليش.
1: ما يهمني من يكونوا، أرجع وأقول لك يفترض يخبروك قبل وقت كافي إنهم بيجيوا يتقهوي معك.
0: الله أكبر. اسمعين ميمونة، المجلس نظيف ومرتب وأموره طيبة وفواكه ولله الحمد موجودة. يعني يا ميمونة ما مطلوب منش غير تسوي قهوة وبس، وإذا حاس عمرش مستكاولة تسوي ذي القهوة خليها علي، أنا وحدي بسويها.
1: اسمح لي، فاكهة ماشي، اللي موجود برتقال وتفاح وبس.
0: خير وبركة، خلاص نقدم الموجود.
1: جابر انت هذه الأمور ما تفهم فيها يا رجال، اسمع كلامي وروح جيب فاكهة وبالمرة. زين يعني تمر تجيب تمر وحلوة بالمرة.
0: حلوة بعد؟
1: جابر كنت بعدك ما رحت.
0: علوة وانت الحالة رايح وأمري لله.
2: عزان امسك الورقة هذه.
3: ورقة ايش هذه؟
2: هذه قائمة بالأغراض المطلوبة.
3: حشا عبالة قصيدة، ليش كل هذه الأغراض؟
2: ما تقول عندك ضيوف بكرة هالعشاء؟
3: لا لا لا لا، ما قلت. من هين جبتي ذا الكلام؟
2: كيف ما قلت عزان؟ بنفسك قايل لي إن أخوك وزوجته بيجيوا يتعشوا معنا، ولا هم أخروا مو؟
3: خدود، من متى أخوي وزوجته ضيوف؟ ما ضيوف، أخوي جاي بيته وبيتي وبيت أخوي واحد.
2: بيتك وبيته وبيته وبيتك، أنا هذه السوالف ما تمشي معي. يلي منه فايدة روح الحين جيب كل الأغراض المكتوبة عندك، وأتمنى أتمنى أنك ما تنسى أي شيء، لأنك لو نسيت شيء بترجع السوق مرة ثانية.
3: زين باكر ترى بيتعشوا، ما اليوم؟ ليش العقلة على كل هذه الأغراض؟
4: ألو خديجة، سمعيني سمعيني وأنا عمتش. سمعيني زين، والدي هلال جاي يزور أخوه يسلم عليه، وبالمرة يتعشى معنا هو وزوجته. زين ليش عاد هذه الربشة كلها وكأنش عازمة وفود رسمية؟ بعدين العلم اشتراها، والدي إنسان بسيط وما يحب هذه البهرقة كلها. تروم تسوي له يعني عيش وروب حال عشاء؟
2: مو عيش وروب حال عشاء؟
4: أيوة ليش لا؟ وإذا باغي عاد الدلعية ما زيادة، سوي له بصغنونة عوال اللي ما يناسب العيش والروب مثلا.
2: حاشا والله ما سويها عمتي، هذيلا في النهاية جايين بيتي ولازم أكرمهم.
4: ما أنتوا يا ناس الله سمعتوا هذه الحرمة. أبوي جايين بيتي، ما جايين مطعم 5 نجوم. يا خديجة لو كل إنسان دخل بيتنا وقمت تسوي له هذه الهالة وهذه الرقصة كلها، أبوي ما تسوى علينا جيته وكذي. والله بنفلس. لكن أنا بخبر والدي عزان ما يستقبل أي حد في بيتي.
5: ما صدقها حبه، ترى اللي بيتعشى معانا عم هلال، وعم هلال ترى ما غريب علينا، وأنا متأكدة ترى عمي يعني
2: سهامه. الصالة نظفتيها؟
5: ما صالة نظيفة، وفوق هذا نظفتها مرة ثانية.
2: إنزين بعد شروحي نظفيها مرة ثالثة، وأريد السيراميك يلمع.

0: يلا ظهري. يا الله عمتي عمتي عمتي حسينه. عمتي لحقيني.
1: خير مو ناس.
0: لحقيني الشيمه الشيمه. اي اي اي
2: بسم الله عليك حبيبتي. علامش خديجه اشوف ايش
0: تسوني.
2: مو يوقعش
0: هذا ظهري ظهري عمتي. حس كنا عصبة ضربتني تحت الكتف.
2: كيف أبوي ما بتضرب اش عصبة وانتي من صباح الله خير ما قعتي؟
0: يعني ما عنديش خبر انه حد بيك يتعشى معانا. اي اي اي
2: تسمعني تسمعني يا شاء الله. إذا ترى هذا الحد بو تتكلمي عنه يكون أخو زوجش وأخو زوجش يكون والدي أنا ووالدي أنا ما إنسان غريب. وبعدين تي على كل ما حد يجي معنا تقوم تقتلي عمرش.
0: يا عمتي يا تعبانة. يا الله نعم ما قادرة أوقف العصبة الشاكم تني تحت الكتف شايفينك.
2: لا أبوي قلسي ريحي عمرش. لا تحركي من مكانش. قلسي خبرش. أنا أقوم أجيب لش فكس أجيب لش هذا اسمها أبو فاس
0: بسرعة. أنت الله يخليش بسرعة
2: بتتفلت إن شاء الله العصبة. هي والله

0: طريقة تخليني ترى أكره شيء اسمه ضيوف. ترى ما صارت كذا يومين وإحنا نعيش حالة استنفار. أبوي وأنا أقول ليش اللوادم ما يزوروا بعض؟ كل من هذا التكلف اللي جالس يصير.
1: سهام يا بنتي، أنا أمش وهذه الأمور أفهم فيها أكثر من

0: تكلف.
1: أقول سهام، المجلس نظفتيه ولا بعدش؟
0: أبوي نظفته من أمس.
1: سيري بعدش نظفيه مرة ثانية.
0: نعم.
2: تقملي نعيمة، بختنش تسوي لي خبز عماني. انتي ما شاء الله ابصر عني في الخبز.
3: زين، متى تريدي؟
2: يا الله، اقولش باغتنا اليوم العصر يكون جاهز. ما عليه، بتعب شوي.
3: تعبش راحة خدوق، ولا يهمش انتي، شكل حد بيتعشى معكم اليوم صح؟
2: كذاك النية، ننتظر ضيوف على العشاء. تصدقني من امس ما قعدت. نعم تعبانة.
3: وليش بنت الحلال معذبة عمرش؟
2: نعيمة، لازم يكون بيتي نظيف، والأكل بعد لازم يكون أشكال وأنواع، يعني شيء مرتب ومنمق. مو أسوي على الألم اللي فيني، لكن بالله عليش تصوري لو في أي انتقاد على من بيكون؟ ما علي، أنا ربيت البيت وكله بيطحت رفق راسي.
3: إيه صدقتي، فهذه صدقتي.
2: أوين تقول عمتي، أنتي ليش مكلفة على عمرش وقدمي لهم أي شيء؟
3: لا لا لا لا لا لا، ما يصير، لا ما عندها حق أبدا، لأن كما قلتي بعدين كل الكلام ترى بيطيح في راسش. أقول خدوق، ما تريديني أساعدش في شيء من هنا ولا هناك؟ قولي لا تستحي.
2: يلا حبيبتي ما تقصري، والله جزاش الله ألف خير.
3: نزل خبريني، سدش الخبز العماني، ما تريدي بعد أخبز للشباتي؟
2: بنت الحلال ما باغية تعبش.
3: ماشي تعبنا بنتي، بعدين أنا فاضية وما عندي شغل، بخبز لش خبز عماني وشباتي. ها مو قلتي؟
2: يلا نوبة زين، الله لا يحرمني منش.
3: أقول خدوك، وش رايش بعد أسوي لش دونات؟
2: دونات؟
3: هي.
2: والله زين ما غلط، بس نعيمة والله ما باغية تعبش صدقيني.
3: بنت الحلال ترى ماشي تعب، خدوك البر ماشي تعب، أنا فاضية منا ساعد، شو منا تهقل؟
2: يلا عجب، أنا أقولش بقوم أروح، ما قادر أمشي حتى، لكن يلا من صبرة أقوم أسير. زين، ومن يجهز الأكل سوي الرسالة، وبطرشلش بنتي سهام تجتش الأكل.
3: ولا يهمش خدوك، ساعتين زمان وكل شي بيكون جاهز.

0: ايش هذا الاكل كله؟ نعم، حتى ما لاقي مكان امشي فيه. يا ربي وش الحاله؟ وي سهام، اين امش؟ ما اشوف انا.
1: هذه حاله امي، شوفت عينك نايمه من التعب.
0: نايمه وابوي؟ هذا امك هني من كتسة؟ يا ربي زين ما دست وانا احسب صفاري الاكل. والله العظيم مود الحاله.
1: ابوي تعبانه من الطبيخ والنفيخ.
0: كيف ما تتعب وهي 6 ساعات وقفه واحده من الصبح هي مرابطه في المطبخ؟ خديجه خديجه قومي قومي قريب اذن المغرب، يلا قومي.
2: يا الله احس فيني حمه عمتي.
0: خير؟
2: العصبه رقت لي مره ثانيه، وهذه المره شفت على الاول. يا الله
0: يا ربي، يعني شقعك وهني وقعك بنت الحلال. انت تراش ما راح ما عمرش، والله ما راح ما عمرش
2: عمتي. يا الله خلي على الله بخير لا تحاتي، ما فيني شيء. اي ماري
0: استفادي ابوي. قومي قومي قومي نشلش العياده. سهام تو تتصلي بعمش وخبري اجل الزياره والاكل وزعوا حال الجيران. يلا والسلام عليكم.
3: الحاره

0: زاهر بن ناصر الراشدي، والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير.
1: عبر الأثير.
0: إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني. يعتبر علم التاريخ من أهم العلوم ومن أكثرها تأثيرا بل وخطورة في تاريخ الإنسانية، نظرا لما يترتب على تدوين الأحداث وسر الوقائع واليوميات من تأثيرات مباشرة وطويلة المدى. وقد انطلق العمانيون منذ ظهور الإسلام في الفكر والبحث، ولم تكن هناك حواجز جغرافية أو مذهبية بين العلماء العمانيين في تدوين الأحداث. وفي فترة ما بعد ظهور الإسلام ظهر العديد من المؤرخين العمانيين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تدوين التاريخ العماني، سواء كان في الفترة التي عاشوا فيها أو ما قبلها. وظهرت لدينا العديد من المصنفات العمانية في مجال التاريخ، والتي يمكن اعتبارها مصادر لا يمكن الاستغناء عنها في دراسة التاريخ العماني عبر فتراته المختلفة، والتي لا زال دارسون للتاريخ العماني يعتمدون عليها دائما وأبدا في ذلك، والتي تأتي امتدادا لإبداعات العمانيين في مختلف المجالات العلمية. في هذا الموضوع مستمعينا، وعطفا على ما سبق، يسرنا في برنامج من التاريخ العماني أن نناقش هذا الموضوع المهم بإذن الله برفقة ضيفنا الدكتور موسى بن سالم البراشدي، باحث في التاريخ العماني ونائب مدير دائرة تقويم المناهج بوزارة التربية والتعليم. فنرحب بداية بضيفنا الدكتور موسى، مرحبا بك في برنامج من التاريخ العماني.
3: حياكم الله أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
2: حياك الله معنا مجددا في برنامج من التاريخ العماني، ونرحب مجددا بمستمعينا الكرام الذين سيكونون برفقتنا وما أعده لنا الدكتور محمد الشعيلي من تساؤلات من خلال الساعة القادمة إن شاء الله. نرحب بكم مجددا في برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: المصادر التاريخية العمانية.
1: المصادر التاريخية العمانية.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا، وننطلق الآن في أولى تساؤلاتنا من خلال المحور الأول في هذه الحلقة التي عنوناها بالمصادر التاريخية العمانية. سيتحدث المحور الأول مستمعينا عن تدوين التاريخ العماني منذ ظهور الإسلام وحتى نهاية القرن العاشر الهجري، ونعود لضيفنا العزيز الدكتور موسى البراشدي وننطلق مع أولى تساؤلاتنا، أو لنقول قبل أن نبدأ في التساؤلات هذه نفتح مدخلا بسيطا على ما يسمى بالمصدر ونتعرف عليه من خلالك دكتور موسى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية لابد من تعريف المصدر للمستمعين الكرام. المصدر باختصار هو المنبع، ولنأخذ مثال بسيط. لو كانت هناك عين ماء تنبع منها المياه، فأيهما الأفضل أن نستخدم ذلك الماء، بالقرب من المنبع أم بمكان بعيد عنه؟ إذن الأفضل أن يكون بالقرب، كلما اقتربنا من المنبع كلما كان المنبع صافيا وأيضا جاهزا للاستخدام وعدم
0: نقيا أكثر.
1: نعم، وعدم وجود شوائب تشوبه. إذن هكذا أيضا بالنسبة لعلم التاريخ، كلما اقتربنا من المنبع كلما كان التاريخ أصيلا. إذن علينا أن نقترب من المنبع الذي هو يعتبر مصدرا أساسيا للمعلومة. فلنقل لو كان سين من الناس نقل معلومة عن والده، إذن هنا قريب من المنبع، ولكن لو نقل معلومة عن جده، إذن هنا سيكون بعيدا. إذن الرواية ستكون ضعيفة باعتبار أن المصدر المعلومة الأساسي بعيد. هو بعيد. نعم، فكلما اقتربنا من المصدر كلما كانت هناك أكثر دقة للمعلومات. أود أن أشير في هذا الموضوع إلى إشكالات بعض الباحثين يقع فيها دائما، أو كثير من الباحثين للأسف لما يكتب بعض البحوث يعود إلى مراجع. وهنا فرق ما بين المرجع والمصدر. المرجع هو بعيد زمنيا، وهو الذي اعتمد على المصادر. إذن حتى يكون البحث أصيلا لابد من العودة إلى مصدر. نعم، إلى المصادر.
0: جميل. إذن بعد هذا الحديث حول المصدر دكتور موسى، ننطلق في أولى التساؤلات حول العصور الإسلامية الأولى التي نلاحظ عدم اهتمام العمانيين بتدوين التاريخ مقارنة باهتمامهم بالعلوم الأخرى مثل الدين واللغة آنذاك. فما هي أسباب هذا التوجه؟
1: حقيقة لم يكن هناك اهتمام كبير من قبل العمانيين بتدوين التاريخ، خاصة في العصور الإسلامية الأولى. ومثل ما قال المؤرخ نور الدين السالمي بأن التاريخ لم يكن من شغل الأصحاب، بل كان انشغالهم بإقامة الدلائل وتأثير العلوم الدينية وبيان ما لا بد بيانه للناس أخذا بالأهم. لذلك لا تجد لهم سيرة مجتمعة ولا تاريخا شاملا. يمكن أن نعزي الأسباب في ذلك إلى مجموعة من العوامل. أولا التركيز على الفقه والأصول والولاية والبراءة، لذلك نجد العلماء العمانيين ألفوا كتبا موسوعية ومطولة وجوامع وأغزروا فيها، لا سيما في هذه المجالات. الناحية الثانية أيضا، أو السبب الثاني، التأليف في عمان قام على فكرة تداخل العلوم لا سيما علوم الشريعة، وبالتالي لم تنفصل الكتابة التاريخية عن الفقه والعقيدة، فظهر التاريخ مغمورا بين تلك العلوم. ومن هنا يجب أيضا توجيه الباحثين إلى ضرورة العودة إلى المدونات الفقهية، لأنها تحتوي على كم هائل من المعلومات التاريخية في ثناياها.
0: جميل.
1: السبب الثالث، ما تميز به علماء عمان أيضا من الورع والزهد والتواضع أدى بهم إلى عدم تدوين تاريخهم والترجمة لأنفسهم، وأيضا تقييد مآثرهم أو مآثر غيرهم، بمعنى أن لا يريدون أن يظهرون أنفسهم، فهم من شدة الورع والتواضع يعتبرون نفسهم أن مآثرهم لا يجب أن تنشر، وهذه أيضا سلبية وقعوا فيها، ولكنها
0: وهذا ما ترك بعض الحقب معتمة.
1: أحسنت، وهذا ما ترك بعض الحقب معتمة، وهناك فجوات في التاريخ العماني.
0: جميل. إذن نتحدث عطفا على ما سبق من خلال حديثنا عن مجموعة من المصادر أو قلة المصادر في العصور الإسلامية الأولى، عن الاستثناء الوحيد في ذلك كتاب الأنساب لسلمة بن مسلم العوتبي الذي يمكن اعتباره أول المصنفات العمانية التاريخية في الإسلام. نتحدث حول هذا الموضوع دكتور موسى.
1: نعم، فيما يتعلق بكتاب الأنساب، بداية لابد من التنويه، لأنه وجد خلط لدى بعض الباحثين حول نسبته للعوتبي مؤلف كتاب الضياء. والحقيقة أن هناك شخصيتان تحملان الاسم نفسه. نعم، نفس الاسم. والأول هو أبو إبراهيم سلمة بن مسلم العتبي، وهذا عاش في القرن الرابع الهجري، وهو مؤلف كتاب الضياء. أما الثاني فكنيته أبو المنذر، وهو سلمة بن مسلم بن إبراهيم بن سلمة بن مسلم العتبي، وعاش في القرن الخامس الهجري. إذن الأول مؤلف كتاب الضياء هو جد الثاني مؤلف كتاب الأنساب. أما إذا أردنا أن نسلط الضوء على كتاب الأنساب، فكتاب الأنساب حقيقة وجد أو من المصادر التاريخية المبكرة في عمان في العصور الإسلامية، ومن اسمه يتحدث عن أنساب العرب، ويتميز بأنه لم يكتفي بإيراد شجرات الأنساب فقط كما هي العادة، وإنما تناول مواضع أخرى مثل استيطان القبائل العربية، سواء كانت العدنانية أو القحطانية في جنوب شبه الجزيرة العربية، وامتداد ذلك الاستيطان وانتشاره في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. إذن أهميته تكمن في كونه من المصادر التي تناولت بواكير الوجود العربي في جنوبي شبه الجزيرة العربية، ولذلك فإن المراجع العمانية اللاحقة اعتمدت على كتاب الأنساب بصورة كبيرة.
0: جميل. هل هناك من مصادر وكتب أخرى عمانية ظهرت في العصور الأولى من الإسلام؟
1: نعم، هناك حقيقة هي ليست مصادر تاريخية في الأساس، ولكن اعتبرت مصدرا تاريخيا مهما، وهو ما يعرف باسم السير. وجدت مجموعة من السير لمجموعة من العلماء. ولو أردنا أن نعرف في البداية كلمة السير أو السيرة، هي المسلك أو الطريقة، حتى باللغة الدارجة نقول سيرة فلان، أو فلان لا يحسن السيرة، أي ليس لا يحسن المسلك أو الطريقة أو المنهج الذي يسير عليه. هذه السير هي عبارة عن مذكرات دينية سياسية قصيرة، غالبا لا تزيد عن 20 أو 30 صفحة، وتعبر عن وجهة نظر شخصية تجاه موضوع معين. لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بالمجال التاريخي، لأنها تعتبر بداية تطور الكتابة التاريخية عند العمانيين، على الرغم من أنهم لم يكونوا قاصدين كتابة التاريخ، هم لم يقصدوا كتابة تاريخ بعينه أو تدوين أحداث معينة،
0: إنما كانت توثيقا لموضوع آخر.
1: أحسنت. إذن هم كانوا يناقشون بعض القضايا التي كانوا يتعرضون لها، إلا أنها بلا شك حفظت لنا جوانب مهمة من التاريخ العماني، ولولا هذه السير لما تعرفنا على جوانب سياسية ثقافية شرعية اجتماعية تتعلق بحضارة الإنسان العماني، وتأتي أهميتها في كونها تضمنت معلومات نادرة للأحداث التي وقعت بعمان في فترات تاريخية مختلفة، وأيضا وجدت لعدة أسباب هذه السير.
0: جميل. عطفا على حديثك دكتور موسى حول السير، نلاحظ ظهور كتب السير العمانية مثل سيرة أبو المؤثر السلط بن خميس، وسيرة أبو الحسن البسيوي وشبيب بن عطية وغيرهم كثر. هل تحدثنا عن أسباب ظهور مثل هذه الكتب أو أسباب ظهور السير إن صح التعبير؟
1: نعم، السير ظهرت لمجموعة بسبب مجموعة من العوامل، وظهرت على أشكال مختلفة. ففي البداية بنتحدث عن الأسباب. الأسباب قد تتضمن رؤية عالم أو فقيه يعبر عن قضية معينة، أو مراسلة حول قضية، إذن هو السبب الرئيسي وجود قضية معينة، إما أن يعبر فيها العالم عن رأيه، إما أن تكون مراسلة ما بين العالم وعالم آخر، أو بين العالم وإمام معين، أو كذلك تبادل رأي حول تفسير لهذه القضية. وهذا كان سائد في فترة الانقسام بين المدرستين النزوانية والرستاقية. نعم، أو تدوين أخبار وأحداث تنتمي أو تتضمن بعض مشاهير عمان كما فعل ابن مداد في سيرته. ظهرت حقيقة سير كثيرة ابتداء من العصور الإسلامية الأولى وحتى العصر الحديث، وأيضا ارتبطت بأيديولوجية معينة، لأن أيديولوجية الفكر العماني أو الفكر الإباضي في تلك الفترة مرتبط مع أيديولوجية الفكر الموجود في بلاد البصرة، ويقال بأن تلك السير أو ذلك الفن الأدبي انتقل من البصرة إلى عمان وظهر
0: كامتداد.
1: نعم. جميل. وظهر بأنماط متعددة. أحيانا نجد بعض السير تحمل اسم الكاتب، مثل سيرة سالم بن ذكوان أو سيرة خلف بن زياد، أحيانا تحمل اسم الكاتب والمرسل إليه، مثل سيرة الإمام المهنة إلى معاذ بن حرب، أو أحيانا تحمل اسم الكاتب وموضوع المناقشة مثل سيرة بالمؤثر الصلد بن خميس في الحدث الواقع بعمان، أو تحمل عنوان كتاب مثل كتاب الموازنة أو كتاب الأحداث والصفات، أو تحمل اسم المرسل إليه مثل سيرة إلى أهل حضرموت، أو تحمل عنوان دقيق جدا في الحدث مثل سيرة أثرت عن الشيخ أبي الحسن البسيوي في حفص بن راشد أيام خروجه على المطهر بن عبد الله. وهكذا بدأت هذه السير تتطور بتطور الزمن وبتطور أيضا الدولة في عمان.
0: إذن لم تكن تأطير لحياة أشخاص بقدر ما كانت شاملة، يعني شملت قضايا. نعم. شملت موضوعات مختلفة ومتنوعة.
1: نعم، شملت موضوعات مختلفة ومتنوعة بناء على قضية معينة وجدت في فترة من الزمن ثم بدأت تتطور. أما ناحية تطورها إلى الحديث عن الأشخاص كما هم موجود حاليا، نقول السيرة الذاتية لفلان، هذه وجدت أول ما وجدت في القرن العاشر الهجري عند ابن مداد عندما كتب سيرة لمجموعة من العلماء، ذكر وفياتهم وهم أعمالهم وتاريخ الوفاة بل ووقت الوفاة أيضا. ثم بعد ذلك سيرة ابن قيصر التي تحدث فيها عن شخصية واحدة اللي هي شخصية الإمام ناصر بن مرشد اليعربي.
0: جميل، إذا ننتقل إلى تساؤل آخر في القرون التالية، ونقصد بالقرون هذه خلال الفترة من السادس حتى نهاية القرن العاشر الهجري، هل وجد إنتاج عماني في هذه الفترة في مجال التاريخ؟
1: الفترة من القرن السادس إلى القرن العاشر الهجري حقيقة استمرت الكتابة التاريخية بعدة أشكال، إما أن تكون ضمن المؤلفات الفقهية الموسوعية كما تحدثنا سابقا، وهذا ظهر في مؤلفات الشيخ أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي مثل كتاب التخصيص المصنف الاهتداء في الحدث الواقع بعمان، أو بيان الشرع أو كتاب الكفاية أو غيرها. كذلك أيضا استمرار نمط السيرة مثل سيرة أبي المعالي كهلان بن موسى بن نجاد، هذه في أوائل القرن السادس الهجري، أو سيرة الإمام محمد بن أبي غسان إلى أهل العقر. الملاحظ في هذه الفترة من القرن السادس إلى القرن العاشر الهجري بأن الكتابة التاريخية شهدت تطورا في تلك الفترة، اتضح في السيرة الكلوية أو ما يعرف بالمقامة الكلوية للشيخ محمد بن سعيد القلهاتي، هذا عاش في القرن أو في منتصف القرن السادس الهجري، والمقامة الكلوية عبارة عن رحلة إلى مشرق أفريقيا عندما دعي هذا الشيخ إلى من أمير كلوة للجدل العقائدي للدفاع عن بعض الآراء العقائدية، وقد كتبها على نسق المقامات الأدبية التي انتشرت في العالم الإسلامي أيضا في تلك الفترة، فكان أيضا دليل على التأثر. التطور الآخر الذي لاحظناه أيضا على هذه السيرة أنها بدأت تتضمن أحكام قضائية لا سيما في فترة بني نبهان مثل سيرة أبي محمد بن سليمان بن محمد بن مفرج في القرن التاسع الهجري، وهو قاضي الإمام عمر بن الخطاب، وتتضمن الحكم بتأميم أموال بني نبهان. أيضا سيرة الإمام محمد بن إسماعيل القضاعي في القرن العاشر الهجري التي تتضمن حكما قضائيا بتأميم أموال بني رواحة. كذلك أيضا التطور الثالث الذي طرأ على الكتابة التاريخية خلال هذه الفترة بداية ظهور تراجم ووفيات لأئمة وعلماء عمان، وهذا اتضح مثل ما تحدثنا سابقا في سيرة محمد عبد الله بن مداد في القرن العاشر الهجري.
0: جميل، ننتقل إلى التساؤل الأخير دكتور موسى، حيث تعتبر دولة بني نبهان أكثر الدول التي حكمت عمان عبر تاريخها الطويل والتي وصلت في حدود 500 عام تقريبا، ولكن في المقابل نلاحظ وجود شح وندرة في المصادر التي تناولت هذه الدولة أو التي أوضحت هذه الحقبة، وسبق أن تحدثنا في حلقة سابقة يعني مثل هذه الحلقة من التاريخ العماني، وقلنا بأن هذه الحقبة من حكم دولة بني نبهان بشقيها الأولى والثانية يعني نقول معتمة أو مظلمة بعض الشيء وتحتاج إلى البحث والتقصي أكثر من غيرها من الحقب.
1: نعم، رغم أنها الفترة طويلة جدا مثل ما تفضلت إلا أنها معتمة، وبعض الباحثين يأخذ الموضوع على علاته سريعا، يقول لأنهم كانوا أو وصفوا بالجبابرة وسكت عنهم، وحقيقة يجب البحث في عوامل أخرى. من وجهة نظري بأن لم تكن هناك مؤلفات متخصصة في التاريخ حتى فترة النباهنة، لم يكن هناك كتب متخصصة في التاريخ، لأن المصادر التاريخية التي تتحدث عن أحداث التاريخ ظهرت في فترة اليعاربة.
0: إذن هل نقول بأن المؤرخ كان غير
1: المؤرخ؟ هو عالم دين، وكل ما ظهر هو عبارة عن سير،
0: شخص غير متخصص،
1: غير متخصص في التاريخ. لم يكن هناك أساسا مؤلفات تاريخية في فترة النباهنة عدا كتاب الأنساب قبل ذلك. في القرن الخامس الهجري.
0: جميل.
1: أيضا السبب الثاني تاريخ أئمة علماء عمان قبل النباهنة يتم استنتاجه من خلال السير ومن خلال المؤلفات الفقهية لهؤلاء العلماء علماء الدين. السبب الثالث لكون أغلب المؤرخين هم من فئة هؤلاء العلماء، وهؤلاء العلماء كتبوا أو المؤرخين عذر العمانيين ظهروا في فترة اليعاربة مثل ما تحدثت وفترة البوسعيديين، فدائما يقال بأن التاريخ يكتبه المنتصرون، ودولة اليعاربة قامت على أنقاض دولة النباهنة. وبالتالي فترة بني نبهان لم تكن فترة سيئة، على فكرة هي فترة مزدهرة أدبيا، مزدهرة ثقافيا. لذلك الآن كل الباحثين إذا أرادوا الحديث عن فترة النباهنة فإنهم يعودون إلى كتب الأدب كمصادر ثانوية مثل دواوين الشعراء كالنبهاني وستالي وأيضا الكيذاوي وغيرها من المؤلفات الشعرية في تلك الفترة.
0: جميل. إذا نقول هذه إحدى الحقب التي تعاني الكتب الحديثة من شح مصادر تؤدي إليها إن صح التعبير، وهي حقبة حكم دولة بني نبهان. وهذا السؤال الذي ختمنا به المحور الأول، تدوين التاريخ العماني منذ ظهور الإسلام حتى نهاية القرن العاشر الهجري. مستمعينا الكرام، سنعود لكم بعد قليل ومع المحور الثاني من برنامج من التاريخ العماني، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: المصادر التاريخية العمانية،
3: المصادر التاريخية العمانية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا، وهذه عودة إلى المحور الثاني من حلقتنا لهذا اليوم التي عنوناها بالمصادر التاريخية العمانية. نتحدث في المحور الثاني عن النشاط العلمي التاريخي في عهد اليعاربة والبوسعيد، ونتساءل بداية دكتور موسى، في عهد دولة اليعاربة نشط العمانيون في الكتابات التاريخية، فنطلع على أسباب هذا النشاط التاريخي.
1: نعم، يعتبر عهد اليعاربة بداية تجربة جديدة في كتابة التاريخ العماني، ففي تلك الفترة بدأ الحس التاريخي في الظهور، وأيضا الوعي بأهمية التاريخ بدأ يفرض نفسه على تلك التجربة، مدفوعا بعدة عوامل أبرزها سيادة الأمن والاستقرار في فترة اليعاربة، التشجيع من قبل رجالات الدولة كما هو الحال عندما ألف ابن قيصر، نعم على التدوين، بس مش فقط على التدوين وإنما أيضا على التأليف التاريخي، التدوين التاريخي.
0: جميل.
1: فسيرة ابن قيصر كتبت أو كتبها ابن قيصر بدافع من والي صحار ثاني بن جمعة في تلك الفترة، الذي دفعه وطلب منه أن يكتب سيرة في الإمام ناصب مرشد، فتحدث في تلك السيرة عن إنجازاته، عن الأحداث، عن أيضا ما وقع في زمن الإمام ناصب مرشد، ولكن يلاحظ عليه استخدام السجع والمحسنات البديعية كثيرا، وهذا راجع إلى المؤلف لكونه أديب وشاعر. أيضا الرخاء الاقتصادي الذي تمتعت به عمان في فترة اليعاربة أدى إلى وجود تنوع في التآليف، ومن ضمنها علم التاريخ.
0: جميل. ما هي أهم المؤلفات والمصادر التاريخية التي ظهرت منذ القرن الحادي عشر؟
1: منذ القرن الحادي عشر ظهرت مجموعة من المؤلفات، بدايتها في مجموعة من السير، وهذه عبارة عن جمع فقط، ثم بعد ذلك سيرة الإمام ناصب المرشد لعبد الله بن خلفان بن قيصر، ثم تلاه كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، ثم بعد ذلك أتى قصص وأخبار جرت في عمان لابن عريق، ثم أتى ابن رزيق في فترة الدولة البوسعيدية ومؤرخ البلاط البوسعيدي، وألف مجموعة من المؤلفات في علم التاريخ تزيد عن 5 أو 6 مؤلفات تاريخية فقط. ثم بعد ذلك أتى في القرن العشرين الشيخ نور الدين السالمي.
0: نعم. جميل. كان للحروب الأهلية العمانية والقبلية في عمان التي وقعت في دولة اليعاربة دور كبير في ضياع العديد من الكتب، حتى أن المؤرخ العماني الشهير الإزكوي ذكر بأنه احترقت كتب كثيرة لم يكن لها نظير في عمان. نتوقف حول هذا الموضوع دكتور موسى.
1: نعم، شهد للأسف فترة أو نهاية فترة اليعاربة شهدت حروب قبلية ولم تسلم منها الإنتاج العلمي، نعم الكتب لم تسلم من تلك الأحداث، فاحترقت مكتبات بأكملها مثل مكتبة قلعة الرستاق التي احترقت، ويقال بأن بها ما يقرب من 9074
0: مجلد،
1: وفيها مجلدات نادرة مثل كتاب التاج للأصم، وأيضا كتاب الكفاية لمحمد موسى الكندي، وغيرها من الكتب، ولا ندري إذا كان من ضمن تلك الكتب أيضا مؤلفات تاريخية وقد احترقت فيما احترق من الكتب، وهذه هي طبيعة أيضا الحروب والكوارث البشرية.
0: فعلا بقدر ما تمحو أشياء سيئة تمحو أيضا أشياء جميلة نحن بحاجتها. نتحدث عن موضوع آخر، هل يمكن تحديد أهم المدارس الفكرية العمانية في مجال تدوين التاريخ دكتور موسى؟
1: فيما يتعلق بالمدارس الفكرية العمانية في مجال تدوين التاريخ، يلاحظ بأن المؤرخين العمانيين كانوا ينطلقون من منطلق أيديولوجي فكري، فهم يخدمون أولا يخدمون المذهب الذي ينتمون إليه، ثانيا يخدمون الإمامة، نعم دولة الإمامة، وبالتالي وجدت في البداية مدرسة عنيت بالسير، ثم بعد ذلك المؤلفات الأخرى، وعندما توجد قناعة لدى المؤرخ في بدولة معينة، إذن نجده يكتب كم هائل من قناعات في ذلك المصنف
0: الفكري، ولكن بين أسوار هذه الدولة فقط لا يخرج.
1: نعم لا يخرج منها. فمثلا الإمام نور الدين السالمي ركز على موضوع الإمامة على الرغم من وجود أيضا سلطة في الساحل، ابن رزيق قبله ركز على الدولة البوسعيدية في مؤلفاته، فمؤرخ البلاط البوسعيدي، وهكذا بالنسبة للمدارس أو المدرسة الفكرية العمانية بشكل نصح
0: حسب الانتماء إلى تيار أو دولة أو توجه سياسي محدد.
1: بالضبط.
0: جميل. الملاحظ بأن اهتمام المؤرخين العمانيين ينصب في تدوين الأحداث الخاصة بالواقع المحلي دون التطرق إلى ذكر أحداث الدول الأخرى، ما هي أسباب هذا التوجه دكتور موسى؟
1: نعم، هو السبب واضح، لأنهم يكتبون بمنطلق فكري، هدفهم الدفاع عن عمان، عن استقلالية عمان، لأن عمان استقلت منذ بداية العصور الإسلامية، فكان هذا الهدف الأساسي، ولذلك هم يضعون ويكتبون التاريخ في إطار الإمامة، لذا كان التركيز على منجزات هذه الدولة، لا يخدمون المحيط الخارجي بقدر ما يظهرون هذه الدولة وعظمة هذه الدولة ومنجزات هذه
0: وما
1: الدولة.
0: وما له علاقة بها من؟
1: نعم، وما لها علاقة أيضا هذه الدولة من دخولها في علاقات أخرى فكرية، يعني كأنهم مثلا علاقتهم ببلاد المغرب، فكانت هناك إشارات لأن تربطهم بها علاقة أيديولوجية ما بين بلاد المغرب وما بين عمان، إذن كانت أيضا هذه العلاقات واردة في مؤلفاتهم.
0: جميل، إذا تحدثنا دكتور موسى عن موضوع استقلال المؤرخين بقدر استقلال الدولة التي ينتمون إليها، فكانوا يكتبون في حياض الدولة وما يخصها فقط وحسب. هل استمر ذلك في عهد دولتي لعاربة والبوسعيد؟
1: في دولة لعاربة ودولة البوسعيد بدأ الوضع يتغير بتغير الحدود الإقليمية للدولة، هم يكتبون للدولة. إذن في فترة اليعاربة توسعت الدولة، وفترة البوسعيد أيضا حافظت على ذلك التوسع، فوصلنا إلى شرقي أفريقيا، مناطق بعيدة. إذن بدأت الكتابات لا تقتصر فقط على عمان، وإنما أيضا تجاوزت جغرافيا إلى القارة الأفريقية، لذلك وجدت لدينا مؤلفات خصصت لذلك الجانب من الدولة العمانية، مثل كتاب جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار للشيخ سعيد بن علي المغيري، وهو كتاب مهم وخصص كاملا عن شرقي أفريقيا، على الرغم من أن المقدمات الأولى تحدث فيها عن تاريخ عمان. إذن بامتداد الدولة بدأ الفكر أيضا يتغير لدى المؤرخ.
0: جميل، يعتبر كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة للشيخ سرحان بن سعيد الإزكوي من أهم المصادر الخاصة بالتاريخ العماني، ولكن نلاحظ وجود كتابين يمكن اعتبارهما طبق الأصل من هذا الكتاب، وهما كتاب قصص وأخبار جرت في عمان لمحمد المعولي، وكتاب تاريخ عمان لمؤلف مجهول. لو نتطرق إلى هذا الموضوع دكتور موسى، فلماذا هذا التشابه بين الكتابين هذين وكتاب كشف الغمة، وهل توجد فروقات بينهما وبين هذا الكتاب، أقصد كشف الغمة؟
1: فيما يتعلق بالتشابه فهذا طبيعي، لأن كانت طبيعة الاعتماد من مصدر إلى مصدر سابق النقل الحرفي، فكانوا ينقلون حرفيا، لم يكن ضير في ذلك، لم تكن هناك حقوق ملكية فكرية، سواء ذكروا أنهم نقلوا من كتاب كشف الغمة أو لم يذكروا، يعني سواء ابن عريق ذكر أو لم يذكر، فمتعارف عليه بأنه نقل عن المؤرخ السابق، فلذلك هذا هو التشابه. التشابه أن النقل الحرفي موجود، لكن ما وجه الفرق ما بين هذه الكتب؟ وجه الفرق أن قصص أن كتاب الأزكوي توقف في فترة 1141 هجري.
0: جميل،
1: 1141 هجري، بينما كتاب الآخر قصص وأخبار توقف سنة 1157. إذن ما أضافه ابن عريق في كتاب قصص وأخبار من تأليفه الفعلي هو من سنة 1141 إلى 1157 هجرية. أما الكتاب الآخر الذي لم يعرف مؤلفه وهو معنون باسم تاريخ عمان، فهذا استمر إلى سنة 1198 هجرية، يعني إلى عهد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، ولذلك يختلف عن الكتابين السابقين فيما كتب في
0: بتحديث
1: الفترة
0: البنية التاريخية ما بعد ذلك.
1: أحسن، في بتحديث البنية التاريخية واستكمال أيضا الأحداث التاريخية من بعد 1157 إلى 1198 هجرية.
0: جميل، إذن الكتاب الأخير تاريخ عمان لمؤلفه المجهول، ألم يستدل على صاحب هذا الكتاب من خلال أي من المصادر التاريخية؟
1: نعم، لم يستدل على من هو المؤرخ الفعلي بسبب وجود النقل الحرفي من في هذا الكتاب من الكتب السابقة، وعدم اشتهار مؤرخ معين في تلك الفترة، في فترة الإمام أحمد بن سعيد، عدا كان في البداية ابن عريق صاحب قصص وأخبار، وقصص وأخبار مثل ما ذكرنا بأن نتوقف عند سنة 1157 هجرية.
0: جميل، إذن نذهب إلى تساؤل آخر. عندما نتحدث عن المصادر التاريخية العمانية لابد أن نقف عند كتابي تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان للشيخ نور الدين السالمي، وهذا من أشهر المراجع التاريخية في التاريخ العماني بالتحديد، وكتاب الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، فما هي أهمية هذين المصدرين دكتور موسى؟ وهل هناك أيضا تشابه بينهما في طريقة تدوين الأحداث وسرد الوقائع؟
1: سنبدأ أولا بكتاب الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين لمؤلف أحمد بن محمد بن رزيق، الذي تحدثنا قبل قليل وقلنا بأنه مؤرخ الدولة البوسعيدية. أهمية هذا الكتاب تكمن في أنه يعتبر المصدر الأول لتاريخ دولة البوسعيد في الفترة من تقريبا 1741 ميلادي إلى 1856 اللي هي وفاة السيد سعيد بن سلطان. ولذلك هو حتى نفس ابن رزيق خصص سيرة على نسق السيرة السابقة، على نسق سيرة الإمام، سيرة ابن قيصر للإمام ناصر المرشد، سماها بدر التمام في سيرة السيد الهمام سعيد بن سلطان بن الإمام، وخصصها لسيد سعيد بن سلطان. أهمية هذا المصدر في كونه قريب من السادة البوسعيديين، وبالتالي هو مصدر أساسي لأنه عاصر الأحداث، أورد معلومات جديدة عن دولة اليعاربة لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات العمانية البرتغالية. أما بالنسبة للمصدر الآخر اللي هو تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، نعم، للشيخ نور الدين السالمي، فهذا يعتبر أهم مصدر في تاريخ عمان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لأن استكمل ما لم يستكمله المؤرخون السابقون. وميزة الإمام نور الدين السالمي اطلع على مصادر ووثائق شمولياً، اطلع على مصادر ووثائق لم يطلع عليها المؤرخون الذين سبقوه. الميزة الأخرى أيضا أنه كان يحلل ويناقش ويفند بعض الروايات، وإن كانت هناك أيضا بعض المآخذ، ومثل ما قلت بأنه يجب أيضا النظر إلى الإمام نور الدين السالمي عندما يكتب عن الدولة البوسعيدية بأن كان يكتب بحذر، لأن هو مؤرخ الإمام وليس مؤرخ الدولة البوسعيدية بعكس ابن رزيق الذي كان مؤرخ البلاط البوسعيدي.
0: جميل، هذا كان التساؤل الأخير مستمعينا في المحور الثاني من حلقتنا التي عنوناها بالمصادر التاريخية العمانية في برنامج من التاريخ العماني، المحور الذي تحدثنا فيه عن النشاط العلمي التاريخي في عهد اليعاربة والبوسعيد. مستمعينا، سنعود لكم بعد قليل إن شاء الله لاستكمال هذا الحديث، ولكن في محور ثالث نتحدث فيه عن موقف المصادر التاريخية العمانية من الأحداث الداخلية والغزوات الخارجية التي تعرضت لها عمان. هكذا مستمعين الكرام نواصل رحلتنا رفقة الدكتور موسى بن سالم البراشدي فيما تبقى من وقت البرنامج، فانتظرونا حتى المحور الثالث.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
0: المصادر التاريخية العمانية،
3: المصادر التاريخية العمانية.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونستكمل حديثنا عن موضوع المصادر التاريخية العمانية. المحور الثالث الآن سنتطرق له رفقة الدكتور موسى البراشدي، الذي عنوناه بموقف المصادر التاريخية العمانية من الأحداث الداخلية والغزوات الخارجية التي تعرضت لها عمان. بداية نستكمل سؤالا طرحناه في المحور الثاني، نلاحظ عدم وجود تاريخ مدون في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي الذي اشتد فيها التنافس بين الإمامة ودولة النباهنة. نناقش هذا الموضوع دكتور موسى.
1: نعم، الفترة هذه فترة وجود الإمامة ووجود دولة بني نبهان، كان الوضع السياسي بشكل عام وضع غير مستقر، فضلا عن التنافس ما بين الإمامة والملكية النبهانية. أيضا هناك مجموعة من الإمامات ظهرت في تلك الفترة، لذلك كان المثقفون والعلماء مشغولون بقضايا أهم، بقضايا صراعات داخلية، من يؤيد من وأقف في صف من. يعني حتى موضوع الإمامة، أكثر من إمامة في وقت واحد، تكررت الإمامة لدرجة يمكن إمامان أو ثلاثة في وقت واحد،
0: من غير الزعامات القبلية،
1: من غير الزعامات القبلية، من غير ما كانت تتعرض له السواحل العمانية، سواء كان الاحتلال الهرمزي أم الاحتلال البرتغالي بعد ذلك، أم بعض النفوذ الفارسي الذي وصل أيضا إلى السواحل العمانية في تلك الفترة. فجميع هذه الأحوال أثرت على التدوين التاريخي وأيضا التدوين في مجالات العلوم الأخرى.
0: جميل، نتطرق إلى موقف المصادر التاريخية من الحروب الأهلية التي حدثت في أواخر دولة اليعاربة، والتي كما تحدثنا سابقا محت جملة كبيرة من حاجة المصادر التاريخية في الوقت الراهن.
1: فيما يتعلق بالحروب الأهلية، حقيقة بعض المؤرخين بدأ في التطرق إليها واستشعروا ذلك ابتداء من كتاب تاريخ عمان للمؤلف المجهول الذي أشار إليها إشارات، ثم بعد ذلك أيضا الكتابات الأخرى، لعل صاحب قصص وأخبار أيضا ذكر البعض منها وهو معاصر لتلك الأحداث، ثم بعد ذلك ابن رزيق أسهب فيها، ثم أتى السالمي ووضح وكتب فيها بشكل كبير جدا، كتب في عن الحروب الأهلية وناقش تلك الحروب الأهلية التي حدثت في تلك الفترة.
0: جميل، هل يمكن اعتبار المؤرخ نور الدين السالمي هو المؤرخ العماني الوحيد الذي حاول الوقوف على تلك الحروب الأهلية وسرد وقائعها، عطفا على حديثنا السابق؟
1: طبعا لا، ولكن تميز بميزة أخرى الشيخ نور الدين السالمي، كون التوسع في الحديث عن تلك الحروب، وتميز بالتحليل والتفسير للكثير من الأحداث من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى تلك الحروب، والتي أرجعها هو نفسه المؤرخ السالمي في غالبها إلى طريقة انتخاب الأئمة دون مؤهلات. عندما غابت المؤهلات عن هؤلاء الأئمة وجدوا أئمة ضعاف، إذن دخلت عمان في منزلق الحروب الأهلية.
0: هل نقول بأن يعني عدم وجود المؤرخ نور الدين السالمي طرفا في هذه الحروب الأهلية ربما ميزه عن غيره في سرد هذه الوقائع؟
1: نعم، هو تحدث أكيد بحرية تامة بعكس المعاصر للأحداث، حتى في الأوقات الحالية المعاصرين للأحداث يبقون في حالة من التخوف، ودائما الأحداث
0: ينحاز لطرفه،
1: إما أن ينحاز لطرف، وإما أن الحكم يكون بالنتائج، مثل ما يقال العبرة بالخاتمة.
0: إذن أيوة. نقول حسب ما تشير إليه المقولة، التاريخ يكتبه المنتصر.
1: أحسنت.
0: جميل، نتطرق إلى نقطة هامة أخرى، وهي موقف المصادر العمانية من الغزو البرتغالي لعمان على فترات مختلفة. من الملاحظ بأن هناك قصور في تدوين الأحداث التاريخية إبان الغزو البرتغالي. ما هي الأسباب التي نرجع لها يعني ضمور التاريخ في هذه الفترة دكتور موسى؟
1: نعم، مثل ما تفضلت، القصور في تدوين الغزو البرتغالي كان واضح جدا في المصادر، لا سيما المصادر القريبة من الأحداث، لكونها لم تتناول النشاط البحري العماني بشيء من التفصيل، عدا وجود بعض الإشارات التي ظهرت في سيرة ابن قيصر للتغني بالانتصارات العمانية على المحتل البرتغالي، وإرادة لبعض الأشعار والقصائد إضافة إلى قصائد بعض القادة العسكريين، وهذه مهمة قصائد بعض القادة العسكريين الذين شاركوا في مواجهة البرتغاليين، مثل الشيخ محمد مسعود الصارمي الذي قاد حملة ضد البرتغاليين في بتة بشرق إفريقيا وافتخر بذلك الانتصار الذي حققه، وكذلك قصائد الشيخ خالد بن سنان الغافري. أما المصادر التاريخية اللاحقة فتضمنت بعض الإشارات كما هو الحال في كتاب الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين الذي أورد معلومات جديدة عن اليعاربة فيما يتعلق بعلاقة اليعاربة بالبرتغاليين والمعارك بين الطرفين في تلك الفترة، وأيضا إشارة إلى بعض المراسلات ما بين اليعاربة وما بين البرتغاليين، وأبرز مثال على ذلك رسالة الإمام سلطان بن سيف الأول إلى البرتغاليين ورد البرتغاليين أو رسالة البرتغاليين الإمام سلطان ورد الإمام سلطان على رسالة البرتغاليين، وهي رسالة مشهورة.
0: جميل، إذن من المواجهات البرتغالية إلى يعني موقف المصادر التاريخية العمانية من الغزو الفارسي هذه المرة في أواخر دولة اليعاربة، ما هو موقف هذه المصادر؟
1: فيما يتعلق بالغزو الفارسي بدأت الإشارة إلى هذا الموضوع عند المعولي ابن عريق صاحب قصص وأخبار، وإن كانت مقتضبة لكنه أشار فيها إلى حملة نادر شاه إلى عمان سنة 1736 ميلادي واحتلاله لمسقط، ثم بعد ذلك المصادر الأخرى بدأت أيضا في الإسهاب، لا سيما ابن الرزيق لكونه مؤرخ البوسعيد، وبالتالي الانتصار على الغزو البرتغالي تحقق على يد هذه الدولة ومؤسسها الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي عندما طردهم نهائيا من عمان، فكان طبيعي أن يقوم المؤرخ ابن الرزيق بإيراد الكثير حول هذا الموضوع، موضوع الغزو الفارسي على عمان في نهاية فترة اليعاربة وبداية دولة البوسعيد.
0: جميل، إذا كانت فترات الاحتلال الأجنبي لعمان تمثل جوانب مظلمة، فإن هناك جوانب مهمة في تاريخ عمان اتفقت المصادر العمانية على أهميتها وبأنها تمثل صفحات مجيدة في التاريخ العماني، مثل عهد الإمام ناصر بن مرشد ويعني نقطة تحول في تاريخ عمان، نقول بداية الدولة المنظمة إن صح التعبير بقيادة الإمام ناصر بن مرشد، فنتوقف حول هذا الموضوع دكتور موسى.
1: طيب، فعلا هناك جوانب مشرقة في التاريخ العماني تناولتها المصادر التاريخية، سواء كانت جوانب سياسية ثقافية اقتصادية، لا سيما مثل ما تفضلت أخي أحمد فترة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، ويكفينا دلالة على ذلك وجود مؤرخين اثنين ألف سيرتين في الإمام ناصر بن مرشد اليعربي. الأول ابن قيصر المعاصر للإمام ناصر بن مرشد وسمى كتابه سيرة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، والثاني المؤرخ ابن رزيق وهو في فترة متأخرة ولكنه ألف أيضا كتاب سماه سراج المسترشد الهادي إلى مناقب الإمام الممجد ناصر بن مرشد. أحسنت، لذلك يجب على أيضا الباحثين عدم الاقتصار على المصادر التاريخية وأيضا البكاء لندرة هذه المصادر التاريخية، وإنما الاطلاع على المصادر الدفينة حتى يغطوا العجز وأيضا فترات الانقطاع في التاريخ العماني من خلال تلك المصادر، وأقصد بالمصادر الدفينة كتب الفقه وأيضا كتب الأدب، وهذه لا تزال مخطوطة، والمراسلات نعم، وهذه أغلبها لا يزال مخطوطا في المكتبات العامة والخاصة في السلطنة.
0: جميل، إذن مع مراجعة دقيقة ربما أو عودة أخرى للمصادر والمراسلات والتنظيمات الإدارية التي سادت عمان على اختلاف دولها، نعم، سواء في عهد اليعاربة أو البوسعيد، ربما نجد قراءات مؤرخة بتاريخها وتشير إلى فترات زمنية محددة وتساعد الباحث، نعم، على إيجاد منافذ أو نوافذ تاريخية لمناطق مظلمة من التاريخ العماني.
1: بالفعل.
0: تساؤل أخير دكتور موسى، في الوقت الراهن الباحث التاريخي سيمثل في المستقبل بإذن الله للجيل القادم مصدرا تاريخيا حسب ما ينتج من كتب، حسب ما يبحث عنه ويناقشه، فماذا يجب على الباحث في الوقت الراهن حتى يكون مصدرا ذا مصداقية وموضوعية في المستقبل؟
1: من وجهة نظري بأن الباحث يقع عليه عبء كبير ومسؤولية كبيرة في كتابة التاريخ العماني، فهو يكتب لوطن أولا وأخيرا، إذن عليها أن يمحص في الروايات التي يرجع إليها، عليها أن يدققها، عليها أيضا أن ينتبه إلى هذا المؤرخ، إلى أي تيار ينتمي وعن من يكتب وكيف يكتب عن خصومه أيضا في الوقت ذاته، وهناك مؤرخين كانوا أو كتبوا عن عن أطراف هم خصومه يعني في الأساس، إذن عليه أن ينقد تلك الروايات ويمحصها. أيضا عليه أن يبحث عن قرائن أخرى قد تتوفر، تلك القرائن قد تكون شواهد أثرية، قد تكون نقوش حجرية، قد تكون مراسلات غير معروفة، قد تكون تقييدات في مخطوطات معينة،
0: قد تكون شهادات
1: قد
0: من الخصم،
1: قد تكون شهادات من الخصم. أحسنت، ومثل ما يقال والخير ما والحق ما شهدت به الأعداء. إذن في هذه الحالة على المؤرخ أن يكون حيادي ومتزن وبعيد عن العواطف. أيضا يجب أن يبتعد ابتعادا تاما عن العواطف. لو ابتعد المؤرخون عن عواطفهم لا وجد لدينا تاريخا نقيا ناصعا ينفع،
0: بعيدا عن الأسطرة وبعيدا عن الاستنقاص
1: وبعيدا عن استقصاء الآخرين. أيضا يجب على عدم إقصاء أي طرف آخر في بالنسبة للتاريخ. إذن التاريخ الوطن يجب أن يكتب بحيادية تامة حتى تعرف الأجيال القادمة الحقيقة الناصعة ولا يشوبها عواطف الكاتب أو عواطف المؤرخ. ولذلك يجب على كل باحث وعلى كل مؤرخ موجود حاليا أن يتيقن من هذه النقطة وينتبه لها انتباها
0: وأن يبحث في المصادر وليس المراجع،
1: مثل ما ذكرنا في بداية الحديث. نعم،
0: جميل. إذن هذا آخر حديثنا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونحن نستمتع برفقة الدكتور موسى البراشدي. تحدثنا في المحور الثالث عن موقف المصادر التاريخية العمانية من الأحداث الداخلية والغزوات الخارجية التي تعرضت لها عمان.
2: من التاريخ العماني،
0: المصادر التاريخية العمانية.

0: هكذا مستمعينا الكرام نأتي بكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، والتي تحدثنا فيها عن المصادر التاريخية العمانية وأيضا أهم المؤلفات والكتب التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة التاريخ العماني، ووقفنا على الكثير من الحقائق والمعلومات حول هذا الموضوع والتطورات الخاصة بمراحل اهتمام المؤرخين العمانيين بتدوين التاريخ العماني منذ ظهور الإسلام. لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا الدكتور موسى بن سالم البراشدي، باحث في التاريخ العماني، نائب مدير دائرة تقويم المناهج بوزارة التربية والتعليم، على حضوره معنا في برنامج من التاريخ العماني، وأيضا على المادة التاريخية التي قدمها لنا لهذا اليوم. شكرا لك دكتور موسى.
1: شكرا جزيلا أخي أحمد، ونلتقي في لقاءات قادمة، وأتمنى أيضا الازدهار لهذا الوطن العزيز.
0: نشكر مجددا الدكتور موسى البراشدي، وأيضا أشكر شخصيا الدكتور محمد الشعيلي على مجموعة من التساؤلات التي نثيرها بين حين وحين في حلقات هذا البرنامج من التاريخ العماني. أجمل التحايا لكم مستمعينا أنتم أيضا على هذه المتابعة التي نتمنى أن نكون جعلناها شيقة بما قدمناه من مادة تاريخية، على أمل أن نلتقيكم في وقت قادم إن شاء الله مع مادة جديدة. فإلى لقاء قريب في برنامج من التاريخ العماني.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيب. تقديم أحمد بن سالم الكلباني. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مباهج.
2: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
1: من مرحلة الطفولة وصولا للمراهقة وحتى النضج.
2: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
1: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
2: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
1: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
2: مباهج.
1: مباهج.
2: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
1: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
2: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
1: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
2: كيف يراها المختصون
1: وكيف يحققها المربون.
2: مباهج.
1: مباهج.
2: إعداد وتقديم
1: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.
3: مستمعينا الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج.
1: مباهج.
3: كل أسبوع كما عودناكم مستمعينا الأكارم نتناول إحدى الموضوعات التي تلامس الأجيال الصغيرة اليوم، تحديدا النشأ، واليوم راح نركز على موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مستمعين الأكارم لم يعد مجرد تقنية نسمع عنها في الأخبار أو نشاهدها، بل أصبح جزءا كبيرا من تفاصيل حياتنا اليومية وحتى حياة أبنائنا. يستخدموه في موضوع التعليم، البحث، وحتى الترفيه وصناعة المحتوى. النشأ اليوم هم الجيل الذي سيكبر في عالم تتسع فيه قدرات الذكاء الاصطناعي أكيد يوما بعد يوم. السؤال الأهم، كيف سيستخدم أبناؤنا الذكاء الاصطناعي؟ كل هذه التفاصيل وأكثر وكيفية توجيه أبنائنا لاستخدام هذه التقنية رح نعرفها من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد بن سعيد العريمي، وهو مدرب وخبير في الأمن السبراني. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا أستاذ.
3: إذن بداية أستاذ أحمد، عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي مع الأطفال أو اليافعين، ما الذي يعني استخدام هذا الجيل للذكاء الاصطناعي؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أستاذ فاطمة نشكركم على هذه الدعوة الكريمة إلى هذا اللقاء الشيق حقيقة، وهذا موضوع جدا مهم بالنسبة لي، وموضوع دائما ما أتطرق إليه في الدورات التدريبية وحتى في حديثي مع أولياء الأمور والمربين، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح شيء جدا مهم، ما فقط للموظفين والمهنيين وكيف يمكن استخدامه في رفع الإنتاجية والكفاءة إلى آخره، بل أصبح مربي معنا خفي في المنزل. وما جديد أن التقنية تصبح جزء من العملية التربوية. طبعا الإنترنت كان موجود، صحيح. الإعلام كان موجود، هذه كلها أمور كانت موجودة سابقا، ولكن في فرق فيصلي ما بين هذه الأدوات الإعلامية والتقنية السابقة والذكاء الاصطناعي اليوم.
3: نعم، وفعلا كنت بسألك، يعني أدوات البحث موجودة،
4: هي.
3: والجيل يستخدمها والأطفال يستخدمونها واليافعين، هي. والمراهقين، وبعض المراهقين أصلا هم صناع محتوى،
4: صحيح.
3: فما الفرق؟
4: الفرق أستاذة بين السابق، وخلنا نقول الأدوات الموجودة والإعلام والتقنيات، تلفزيون، إنترنت، إذاعة، أيا كان، هذه كانت تأثر على التربية، تأثر على الأطفال. أما اليوم الذكاء الاصطناعي مختلف تماما. أنت في السابق كطفل، كمراهق، كشاب، تسمع أو تأخذ المعلومة من هذه الأدوات، ما عندك احتكاك مباشر معها، أنت ما تغيرها. إذا سمعت مثلا حد قال لك إن رأيه في القضية الفلانية في المجتمع عن طريق الإعلام أو التلفزيون، أنت تسمع فقط، ما تقدر تسأل أوكي ليش، إيش السبب، إيش قصدك، عطينيها بطريقة مبسطة، فسرها أكثر، ما كان موجود.
3: أما في أخذ وعطاء،
4: الحين أخذ وعطاء. والمصيبة الأكبر إلا معظم الناس تغفل عنها، إن لازم أنت توعي الطفل أو توعي الشاب هذا أيا كان، إن الشيء اللي تتكلم معه، هذه التقنية اللي تتكلم معها عندها أجندة، والأجندة في هذا الزمان في هذه التقنية أوضح مرة كانت على مر العصور.
3: نعم.
4: لأن هناك الأجندة موجودة لكن ما تقدر مثلاً إذا ما وصلت للطفل أو المستمع ما تقدر تعيد محاولة تسوي محاولة أخرى عشان تؤثر عليه. لكن الحين إذا ما الطفل مثلاً يسأل لأنه ما مقتنع بسبب الرأي المجتمع اللي هو مربي فيه، الثقافة الدينية الثقافة المجتمعية، يقاوم. لما يقاوم الاي اي يقدر يكسر هالمقاومة، يعطيه حجة جديدة. ومعظم الأحيان يجب عليك تفهم الطفل إن هذا منتج غربي عنده ثقافة غربية يدافع عن القيم الغربية. صحيح عنده تقبل ممكن يظهر لك، لكن في نهاية المطاف عنده تحيزات الشركة والناس اللي طوروا.
3: واضح.
4: فضروري الطفل يعلم هالشيء. للأسف الأهالي ما يعلموا هالشيء، فكيف الطفل بيعرف؟ ومن هنا يجي دورنا التوعوي.
3: رائع. إذا نحن بحاجة أن نوصل للنش أن موضوع الاستخدام الآمن لهذه التقنية.
4: بالضبط.
3: هل جينا اليوم سيمتلك الوعي الكافي لتمييز ما هو صحيح وما هو خاطئ؟ هل سيستخدموه لتطوير قدراتهم أم ليحل محل يعني تفكيرهم؟ يعني أيضا لا نريد جيل يعتمد على هذه التقنية اعتماد كلي. ما هو الدور بداية دور الأسرة ودور ربما أيضا بيئة المدرسة في رفع هذا الوعي؟
4: أول شيء لما نتكلم احنا عن هذا الموضوع، طبعا العامل الأساسي هو التوعية.
3: جميل.
4: والاستخدام المبني على أسس سليمة. لله الحمد اليوم في سلطنة عمان الحكومة الرشيدة أعنت عناية جدا كبيرة بخصوص توعية المهنيين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي بعض المؤسسات اليوم بدون ما نذكر أسماءها لله الحمد بدت تدرب يعني جميع كافة الموظفين. صندوق الحماية الاجتماعية إحدى هذه المؤسسات، تدريب كامل تقريبا الصندوق حاليا جالس يجرى، استكملنا حدود 350 موظف. هذه العملية تدريب المهنيين هي الخطوة الأولى. ليش؟ لأن هؤلاء أيضا مربين، هؤلاء أيضا أولياء أمور.
3: صحيح.
4: وفي هذه الدورات إحنا نتكلم معاهم بدقة كيف الـ AI يفكر، كيف الـ AI يتخذ قرار، إيش العوامل اللي تأثر عليه، إيش اللي لازم أنت تحذر منه، وبهذا الحذر اللي هم يكتسبوه يقدروا ينقلوه إلى الأطفال.
3: جميل.
4: أيضا في المدارس
3: مهمة للمعلمين
4: والمعلمين يجب أن يؤهلوا أولا، لأن ممكن تحصل ناس مستواهم في استخدام الذكاء الاصطناعي ما فقط متقدم جدا، ولكن يغيب عنه ويسهى عن بعض الأمور الأساسية مثل الأجندات الموجودة في الاي اي، التحيزات الموجودة في الذكاء الاصطناعي. وانت ماشي. فهذه هي المخاطر اللي احنا نتكلم عنها ودور التوعية على جميع المراحل، سواء المربين سواء المهنيين سواء في المدارس. يجب أن تكون في توعية. صحيح أداة مهمة، صحيح أداة قوية، ولا أحد ينكر أهميتها، ولكن لها مخاطر.
3: لا.
4: ومخاطرها ما كلها جلية. أنا اللي لاحظت أستاذة فاطمة إذا تسمحيني أكمل نقطتي، أن الناس مهتمين أكثر بفكرة أن الـ AI يجعلنا كسولين في التفكير.
3: نعم، وهذا كان الشق الثاني من السؤال.
4: أيوه، لكن الشق الأول أكثر أهمية. الشق الأول أكثر أهمية، لأن الشق الثاني حقيقة ولو كان مهم، ما أقول أنه أقل أهمية، يعني أقول أنه ما مهم، لا، لكن يجب في البداية تتأكد أن هذا الـ AI أنت وأبنائك والناس اللي حواليك فاهمين أنه هو تراه ما بريء 100% وما يعطيك المعلومة بدون انحياز وما يعطيك إياها موضوعية تامة. هذا ضروري أول شيء نأسس له، بعدين ممكن احنا ننتقل لنقطة النقاش الثانية اللي انت تفضلت بها.
3: واحدة أيضا من الأمور الأساسية عند استخدام هذه التقنية أن نعلم الجيل كيف يطوروا من قدراتهم من خلال هذه التقنية، ألا تحل هذه التقنية محل تفكيرهم.
4: أيوة، هذه نقطة جدا مهمة، ولكن لازم ناخذها بعناية. لما ننظر لهذه النقطة ما نتعامل إياها كأنها شيء جديد تماما. خذوا معاي هالمثال البسيط. أنا شخص ما أتخذ قرار بدون ما مثلا أسأل زميلي، ودائما أخليه هو يفكر معاي. في هذا الموقف ممكن حد من الخارج ينظر إليكم ويقول أنت يا أخي ما تفكر وحدك، أنت دائما مخلي حد يفكر عنك. فما شيء جديد أن احنا اليوم مثلا قاسين نستخدم الذكاء الاصطناعي في التفكير.
3: صح.
4: تبقى الكمية مرحلة اتخاذ القرار، هل تتخذها وحدك مع الاي اي
3: الطريقة؟
4: الطريقة، خليني أبدأ معاكم بالبداية. الطريقة المثلى لاستخدام الذكاء الاصطناعي اليوم أنك تنظر إليه كأداة مساعدة، ما تنظر لك شيء يساعدني أخلص فقط أسرع، أداة تشيل عني
3: الواجبات
4: تحل عني الواجبات لا لا لا لا، لازم تركز أن خذ أي مشكلة ناقشها مع الـ AI مبدئيا، ما مشكلة عادي طبيعي، لكن قيم أيضا حساسية السؤال، قيم حساسية الموضوع. إذا شفت موضوع جدا مهم ابدأ أساسا بعامل بشري، أخذ رأيه، مثلا رأي الوالد، رأي حد من الناس، رأي الأخوان، رأي الأصدقاء، بعدين ابدأ بالنقاش مع الذكاء الاصطناعي. ما دائما لازم تبدأ النقاش بالذكاء الاصطناعي، لا، ساعات ابدأ بشكل عادي، كمل مع الناس، خذ آرائهم، خذ الـ AI كمساعد، خليه يعطيك، خلنا نقول تحليل موضوعي، تحليل غير متحيز مثلا بالمشاعر، غير متأثر بالعواطف. شوف الموضوع من جميع الأبعاد، لأن هذا الـ AI اللي يساعدك فيه حقيقة هو أداة جدا ممتازة في التفكير، وتفتح لك آفاق. شفتوا الرؤية النفقية اللي احنا نتكلم عنها بالعادة؟
3: لا.
4: هذه الرؤية النفقية إيش مشكلتها؟ إنه صعب تطلع منها، لكن لما تروح للـ AI وتعطيه السؤال بدون ما تعطي الحلول أو تعطي الأفكار اللي أنت أولا دي معاك، بتشوفه يفتح لك مجال للتفكير. بعد اكتمال هذه الخطوة تبقى خطوة جدا مهمة، أي شيء تشوفه من الـ AI يعجبك، تحسه مثير للاهتمام، لا تتخذ القرار مع الـ AI هناك أن أنت تسوي. مثلا تكلم عن دراسة، والله إيش أختار من تخصص، وتكلمت مع الـ AI قال لك كذا كذا كذا، أنا أقول هذا هو التخصص المناسب. لا تروح مباشرة تسجل تخصص وما تسأل أهلك.
3: نعم، ممكن يكون يعني يفتح آفاقك في التفكير، الحديث مع الأسرة، الحديث مع والديك، ولكن لا يتخذ قرار نيابة.
4: المشكلة في ناس تتخذ قرار، وكثير من الناس. ولازم هذا الطفل، خلنا نقول بالذات اللي في الثانوية، ممكن يساعدك تحدد تخصص، ممكن يساعدك يقول لك أي جامعة تدرس، ممكن يساعدك حتى يعني هنا تروح هنا تسوي تكتجه عام، لكن ركز على كلمة يساعد. في النهاية الـ AI أنت ما عطته جميع أبعاد حياتك، ما ملم بكل تفصيل مهم مثل أهلك.
3: نعم.
4: الأم والأب يعرفوا جميع التفاصيل هذه، فلما أنت تطلب نصيحتهم هم يعطوك النصيحة أخذين في الاعتبار جميع هذه التفاصيل اللي أنت ما خبرتها أصلاً للـ AI، فكيف تتوقع منه إجابة ممتازة؟ يساعد صح، لكن دائماً اشرك عامل بشري معك.
3: نعم. في نقطة مهمة ذكرتها أستاذ أحمد بداية الحديث، أساساً نحن لسنا بعيدين عن التقنية ولا أبنائنا بعيدين عن التقنية، يعني التقنيات اختلفت. أساساً هل يدرك الأطفال اليوم أو المراهقين أن أصل بعض التطبيقات اللي يستخدمونها تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ يعني هو ليس بالشيء الجديد، يعني الذكاء الاصطناعي ليس أداة واحدة فقط تسألها أو توجه لها الأوامر والأسئلة، هذه التقنية أساساً تدخل في كثير من أمور حياتنا.
4: صحيح،
3: أعتقد أن هذه الثقافة بعد لازم نوصلها.
4: صحيح.
3: للأطفال،
4: وحتى إحنا لما ندرب دائماً نبدأ بياهم بسؤال، نقولهم متى بدأ تطوير الذكاء الاصطناعي؟ فالإجابة دائماً تفاجئ الحضور، خلنا نقول، لأن المعظم إيش يقول لك؟ في التسعينات، كثير منهم يقول لك في 2022 مع تشات جي بي تي، لكن في الواقع التقنية كمصطلح طرح أول
3: موجود
4: أول مرة في عام 1955، تخيلي، وسنة تقريبا 66 كان عندنا أول برنامج ذكاء اصطناعي، فمن ذيك الفترة
3: موجود ولكن موجودة يطور
4: وشغالين فيه. نعم. وحتى احنا كلنا سامعين عن ايش اسمه الكمبيوتر اللي يلعب الشطرنج، ديب بلو. نعم. هذا موجود من سنة كم؟ 97. نفس الشيء نظام القيادة الذكي، هذا نفس الشيء، ترى AI إلكسا اللي كنا نتكلم إياها AI. نظام التوصيل بالمحتوى في خلنا نقول البرامج اللي تبث أفلام ومسلسلات AI، التوصية بالمحتوى في السوشيال ميديا أيضا AI، هذا موجود من زمان. لكن ليش إحنا دائما نشوف إن الإنسان يقول إن AI حين صار حين طلع هذا مولود جديد؟ لأن أول تعامل مباشر مع AI صار مع تشات جي بي تي.
3: نعم.
4: تقريبا في إطلاقه في سنة 2022.
3: نعم. وتركيزنا تحديدا هنا مع الأطفال، إن أحيانا أو النش استخدامهم يعني غير موجه.
4: تراهن المشكلة.
3: نعم.
4: والسبب إيش؟ إنه ما في تأهيل أستاذ. إحنا حتى لما نتكلم مثلا عن التحول الرقمي، وتعالوا نسأل بعض، من فينا أخذ كورس عن أساسيات استخدام الإنترنت؟ صحيح؟ من فينا أخذ كورس مثلا، أو خذ خلنا نقول يعني حتى درس في مدرسة دراسة كاملة كذا يخبروه الجاهزي في الأمن السيبراني، كيف تستخدم كلمات المرور، كيف تستخدم الانترنت،
3: كيف تحمي نفسك. جهازك.
4: صحيح احنا ندرس هذه الامور ونحطها، لكن ما نركز عليها كفايه، وهي يوميا معانا. اليوم عندنا نفس المعضله، عندنا نفس القصه، كيف نستخدم الاي اي. لله الحمد مثل ما خبرتش استاذ، الحكومه عطت عنايه جدا كبيره بهذا الموضوع من قرابه تقريبا سنتين، ودائما في حين مثل ما تقولي اطلاع عند المجتمع، عند المهنيين كيف نستخدم الاي اي. وانا بشكل مثل ما تقولي غير مباشر ايضا اتطرق الى الممارسات السليمه عند استخدام الانترنت والجهازيه في الامن السيبراني. هذا لما يكون مع المهنيين، يكون مع اولياء الامور، ينتقل الى الاطفال.
3: ممتاز.
4: ويمكن برامج مثل هذا اللي احنا نقدمها استاذه ممكن ايضا
3: ترفع
4: ترفع الوعي، وايضا ناخذ منها اشكال اخرى للاطفال. لكن اتصور ان افضل طريقه انه يكون عندنا توعيه على مستوى المدارس، يمكن حتى نحط بشكل اوسع انشطه امور تخلي الاطفال يعني يكون عندهم المام اكبر. لان استاذه شوفي في فرق ترى بين طفل يستخدم التقنيه وبشكل ممتاز، والطفل يستخدم التقنيه بدون وعي بالمخاطر. عادي تكون مستواك عالي لكن ما عندك ممارسات امنيه سليمه.
3: وكثير ما نسمع الان للاسف عن قصص لمجرمين يستغلوا استغلال سيء هؤلاء الاطفال من خلال
4: صحيح.
3: هذه التقنيات ومن خلال يعني
4: من الالعاب، من المواقع، من السوشيال ميديا. نعم. لان في النهايه غاب الوعي استاذ، فغابت نعم. غاب خلينا نقول التوجيه السليم مثل ما تفضلتي.
3: نعم.
4: أو ما بقول غاب كليا لكن ما ركزنا عليه كفاية، لأن إحقاق للحق في جهود لكن نحتاج نكثف هذه الجهود عشان توصل للجميع.
3: نعم. مرة أخرى، كيف نعلم أبنائنا بأن استخدام تحديدا بين قوسين تشات جي بي تي اللي هو اليوم تركيز الحديث عليه، هو مساعد فقط وليس بديل لعقلهم؟ يعني هناك أطفال، وكنا نتحدث يعني أثناء التحضير للحلقة، هناك قصص مرعبة عن الاستخدام المفرط يعني لتشات جي بي تي لبعض الأطفال، يعني يدخلون معهم في حوارات وفي نقاشات يعني مخيفة.
4: صحيح صحيح.
3: فكيف نوعي، كيف نوعي الأهل حتى تصل هذه الفكرة لأطفالهم؟
4: أنا أول شيء ببدأ يمكن بالأساس إن ما من المفترض أصلا أن الطفل قبل سن معين يبدأ يستخدم الـ AI يعني ويتكلم إياه بشكل طبيعي،
3: دردشة
4: أيوة. لأن أساسا لما أنت تعطي، لو جاء طفل يحاول يسجل مثلا في هذه البرامج وحط عمره أو شيء، بيقول لا ما أقدر، أنت دون السن القانوني. كيف نقول لكن أن الطفل يستخدم الـ AI؟ لأنه يستخدم تلفون الوالد،
3: أجهزة أهل.
4: أجهزة أهله مثلا. نعم. فهناك الـ AI أساسا لما يسمعك بالذات في مسألة الصوتيات، هو ما يميز بينك انت وبين صوت مثلا طفل او شيء او شخص ثاني بالضروره. هو بالنسبه له هذا كله شخص قاعد يتكلم معي، تو صاحب الحساب هذا، وانا الحين لازم ارد عليه. فاهميني؟
3: واضح.
4: فانا اقول لا، في البدايه في المرحله العمريه، الى مرحله عمريه معينه انا ما بحددها حقيقه، اترك هذا الامر للمختصين، ولكن اشوف انه افضل ان انت لا تخلي الطفل يستخدم بشكل مباشر،
3: يناقش ويدردش ويسولف مع الاي،
4: لانه ممكن يسبب له خلينا نقول انعزال اجتماعي.
3: ممتاز.
4: يصير ما يبي يتكلم مع احد، والاي اي ترى الحلو فيه يماشيك،
3: يجاريك الى ابعاد حد.
4: يماشيك.
3: نعم. نعم.
4: وكطفل انت اوريدي تشوف كل من يقول لك لا لا لا لا،
3: وما فاضي.
4: ايوه بالضبط. ويجيك يقول لك واحد طول الوقت اهلا وسهلا.
3: أيوة أيوة.
4: خبرني كلمني.
3: صحيح. ممكن يشعر ان فعلا اخوه الكبيره واخته الكبيره. أيوة. ما فاضيين له، ابوه وامه مشغولين. لا، هذا مستمع جيد.
4: فهو الحين اساسا دور التربيه صار اهم من قبل. قبل مهم في غاية الأهمية، ولكن صار أهم وأهم وأهم. لازم أنت تقرب نفسك من الطفل، لازم الطفل يشعر بالراحة يسألك الأسئلة اللي هو يوجهها للـ AI. لأن تخيلوا مثلا طفل يسأل أسئلة خلنا نقول حرجة للـ AI، لأنه يستحي يسألها مثلا للوالد ويسألها للأم مثلا، ويحصل إجابات من هناك بدل يحصلها منك أنت. فيمكن علامة تكون الآن كاشفة أن طفلك ما يقاس يستشيرك أنت، أنه صار فيه صمت أكثر من العادة. فإذا شفت صامت زيادة من العادة، حاول تسأل عنه، تشوفه إيش يتكلم عن إيش. يمكن استبدل التربية بالاي اي للأسف، يعني هذا الشيء وارد.
3: نعم. بحكم أنك خبير في موضوع الأمن السيبراني أيضا أستاذ أحمد، ووجدنا هناك ميول لدى النشء اليوم، نتحدث عن فئة شوية أكبر من الأطفال، هم اليافعين أو المراهقين، عندهم هذه الميول في استخدام التقنية وفعلا هم شطار. ما هي النصيحة يعني كمختص كيف ممكن تنصح الأهل إن نستغل هذا الموضوع ونستثمر، أو نقول نستثمر هذا الموضوع بالطريقة الأمثل؟ ابنه أو بنته متفوقين في استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
4: أول شيء نهنيهم اليافعين اللي مهتمين بهذا المجال، لأنه هو المستقبل. خلنا نقول التشجيع يجي من إيش؟ أول شيء التوعية. ضروري أنت كأب، أنت كأم توعي بمخاطر وأساسيات استخدام الـ AI والـ AI بشكل عام والتقنيات. من ثم لما أنت تفهم وتوعى، تبدأ بعدين أنت تشوف الطفل هو وين واصل. إيه لما تقول هو متميز، هو فاهم، شوف بالضبط هو إيش قادر يسويه الآن. ونصيحة للجميع، اتأكدوا أن الأولاد أو اليافعين اللي هم مهتمين بالأمن السيبراني ما يجروا اختراقات مثلا ولا اختبارات غير مصرح فيها، لأن كثير منهم يقعوا في هالمشكلة
3: للأسف.
4: يعني مثلا يتعلم في اليوتيوب عن طريقة معينة في تقييم الثغرات الأمنية للمواقع الإلكترونية، ويروح لأي موقع يسوي، لا لا لا، ترى ممكن يعرض للمساءلة، ممكن حتى يعني تصير عواقب جدا وخيمة. فأنت كأب قل زين ممتازة، خلينا نشوف أنت إيش قاسي تسويته، وشوف هل هذا يتماشى مع القانون ولا لا. وفي ترى منصات تدريبية ممتازة تخليهم تشترك فيها تقريبا حدود 40 ريال في السنة، يعطوهم مختبرات بالعشرات. المختبرات هذه بيئات آمنة تعلمهم تقنيات حقيقية في الاختراق وفي الدفاع الإلكتروني.
3: جميل.
4: أنا ما بسمي أي أدوات، بحثوا في الإنترنت عن اللي احنا ذكرته أو مع الذكاء الاصطناعي، وبيوصلكم بعدة من الأدوات، اشتركوا في هذه، خليهم يشتغلوا في أماكن آمنة.
3: وأيضا في ربما أيضا دورات، شيء بشيء يذكر أحمد، دورات متعلقة أيضا بتعلم ذكاء الاصطناعي.
4: موجود. لكن للناس اللي مثلا خلنا نقول ما عندها إمكانية تسجل في هذه الدورات، أيضا يعني المواقع ذي رخيصة تعتبر. يعني هذا الموقع اللي نتكلم عنه أحدهم حدود 40 ريال، لكن تحصل أنت إيش؟ تحصل كمبيوتر 24 ساعة موجود معك، خلنا نقول بيئات افتراضية مجهزة أن أنت تختبرها، أسئلة مع الإجابات، شروحات. فهم يعني تسأليني أنا أستاذة تريد الواقع، الدورات ممتازة تعطيك أمور خفايا أنت يمكن ما تخلي في بالك، لكن أنا أشوفها مرحلة متقدمة. مثلا شوف أنت مع الطفل، هل هي مثلا خلنا نقول هواية عابرة، هواية مؤقتة مثل ما تفضلت أستاذة، وبعدين بتمر، ولا أنها هي فعلا رغبة حقيقية بتتعلم شيء
3: ويطور نفسه
4: فيه، ويمكن يكون في مجال مهني معين. ونصيحة الآباء والأمهات، اشتروا للأطفال كمبيوترات صغيرة تكون مستعملة، هذه إذا بغوا يسوي مثل ما نقول مختبر في المنزل، يسموه باللغة الإنجليزية هوم لابس. الهوم لابس ما فقط اليافعين، لأي مهتم بالتقنية أفضل وسيلة إن أنت تتعلم الشبكات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي اليوم.
3: نعم.
4: والموضوع ما يأخذ كثير، الكمبيوترات هذه رخيصة ومتاحة، فشوف في السوق حصل، وإن شاء الله أنت أدعم الطفل بإهداء هذه الأمور.
3: ممتاز.
4: نعم.
3: طيب نرجع الآن لبيئة المدرسة.
4: نعم.
3: مع كثرة ربما نتكلم عن مراحل يعني عمرية وشوية متقدمة، ربما تكثر عند الواجبات، البحوث، تعرف الآن استسهل أن موضوع يستخدم هذه الأدوات حتى ينجز أسرع. ما هي أيضا نصيحتك لهذه الفئة اللي تعتمد اعتماد كلي في المدرسة على هذه الأداة للأسف؟ كيف ممكن أنا أعلم ابني، سواء كنت مدرسة، كنت أم في المنزل، إن حتى الإجابة اللي راح تحصل عليها شك فيها أيضا، لا تستقبل شيء جاهز فقط.
4: صحيح، هو في أكثر من بعد مفروض إحنا نركز عليه لما نشوف هذا، خلنا نقول الطرح. أول شيء إن الاعتماد مو الكلي، بقول الاعتماد الزائد المفرط. يعني أي اعتماد على الاي اي في أي مجال من المجالات يتخطى 70-30% واجد في أي مجال، سواء عروض تقديمية، سواء تدرس، سواء تسترجع معلومة، سواء تكتب في خلنا نقول assignment أو شيء من ذا القبيل. أكثر من 30% لا، وقف. 70% من الشغل لازم تسويه أنت، لازم، لأن هذه المرحلة، هذا الجهد اللي أنت توضعه، هذا جهد طيب، يسمونه الاحتكاك مع المعلومة، friction with knowledge. هذا الاحتكاك يساعدك ان انت تتعلم، يساعدك ان انت تطور حتى خلينا نقول وصلات عصبيه جديده في الدماغ. مثل الرياضيات، انتوا شايفين الاطفال دائما يقول لك ليش احنا نتعلم رياضيات، هي ساعات ما عشان ان انت تطبق الرياضيات هذه، ولكن انها تحفز العقل على اساس انه ينمو بطرق معينه تساعدك بعدين في اشياء ذهنيه اخرى. نفس الشيء إذا أنت أفرط في استخدام الـ AI بتشوف في عندك تراجع في التفكير النقدي، تراجع في الإبداع، تراجع في ذا، لكن بشرط أنك تفرط. أما في بالعكس في المقابل الاستخدام السليم للـ AI سوي يعني ما شاء الله عجائب. ذكر قصة عن مزارع استخدم الـ AI لأتمتة مزرعته بالكامل، قال أن استخدم تشات جي بي تي مع كمبيوترات بسيطة وقام شفت المحراث الكبير اللي يشتروه بالآلاف، جاب سيارة صغيرة ركب لها بعض القطع، برمج السيارة هذه مع القطع هذه وسوى محراث يمكن قيمته خلنا نقول 10 اللي كان ممكن يشتريه من السوق. هذا مزارع، تخيلوا، لا درس برمجة، لا درس شيء، لا أبدا ما عنده خلفية،
3: استثمر التقنية،
4: شاف إيش
3: طريقة
4: موجود
3: مثلة
4: بالضبط. نعم. حد يقدر يقول لهذا الشخص أن أنت صار عندك تراجع في التفكير؟ لا والله،
3: لا بالعكس. صحيح. بالعكس،
4: فإذا أنت استخدمته صح بياخذك إلى أماكن ما شاء الله،
3: فضروري أن النتائج مميزة.
4: بالضبط، ضروري أنك تستخدمه بالشكل السليم. ونقطة أخيرة أنت ذكرتيها أستاذ، ضروري إحنا ننبه عليها.
3: نعم.
4: المعلومات اللي يعطيك إياها الـ AI لازم تراجع وراها. إذا عطاك المصدر انقر على المصدر، روح شوف،
3: كثير اعمل مجهود.
4: كثير من الأحيان تكون الصفحة أصلاً ما موجودة يعني. ونقطة أخيرة في حوارنا، الذكاء الاصطناعي ما يعرف، يعني ما عنده معرفة حتمية بأي شيء، هو دائماً يتوقع. تسأله سؤال حتى ما اسمك مثلاً كنموذج، ما عنده إجابة جاهزة، أنا اسمي كذا، لا، يتوقع، يشوف أوكي هذا السؤال في البيانات في التدريب، مرحلة التدريب اللي أنا تدربت عليها إيش كان المقابل له، أو هذه الكلمة إيش اللي بمفروض يجي بعدها. هذه طريقة عمل الـ AI، وضروري كلنا نعرف هالشيء، إن الـ AI يتوقع بشكل ممتاز جدا لمرحلة خلينا نظن إنه بالفعل قاس يحاورنا.
3: نعم.
4: فاهم إيش ما يقول.
3: أثناء التحضير للحلقة أيضا أستاذ أحمد قلت لي أن أيضا في جعبتك بعض القصص وبعض الأمثلة اللي ممكن تفيد المستمعين في موضوع اللي هو الاستخدامات الخاطئة. ليش اليوم إحنا نقول لازم نرفع الوعي، نراقب أبنائنا أثناء استخدام هذه الأداة، نساعدهم ونحفزهم على أنهم يفكروا قبل ما يتلقوا هذه الإجابات وهذه المعلومات جاهزة.
4: ممتاز أستاذ، حين ذكرتيني أنت بقصة جدا جدا مهمة. لما نتكلم احنا على AI مثل ما ذكرت آنفا، لازم تفهم هو كيف يعمل. مثل ما قلنا هو آلة يعني تتوقع ما تعلم. أحد أولياء الأمور حقيقة كان يحل واجب الرياضيات مع ابنه الصغير اللي يمكن يبالغ من العمر 8 سنوات، وهو يحل الواجب هذا الأب مهتم بالرياضيات، فلاحظ مسألة في هذه المسألة الرياضية اللي هو كان يحلها مع الطفل، وخطر على باله ليش ما سأل الـ AI عنها، بدأ الموضوع بسؤال بسيط، بعدين طال إلى محادثة استمرت ساعات مع الذكاء الاصطناعي، وقال بعدين الـ AI إن أنت الآن اكتشفت اكتشاف ثوري بيغير المجتمع، بيأثر على الأمن الوطني، لازم تتواصل مع المؤسسات التعليمية والأمنية وتبلغهم بأهمية اكتشافك. وتصدق أستاذة إن الشخص ده بالفعل تواصل مع الإذاعة وتواصل مع الجامعات، ولاقى صيت كبير أيضا وترحيب من بعض الإذاعات. الإذاعة الشخص الحاضر فيها هناك قد ما يكون مختص بالمقدار الكافي، يفهم إنه يمكن هذا الكلام غير صحيح، سمعوا به الناس، سمعوا به المختصين، تواصلوا معاهم، قالوا لهم يا فلان ترى اللي أنت اكتشفته مع الـ AI غير صحيح، غير سليم، كله هلوسة. تخيلي الصدمة اللي شعر فيها هذا الشخص، وللعلم الشخص كان واعي، كان يقول للـ AI متأكد إن أنا اللي تعلمته صح، متأكد إن هذا اللي اكتشفناه فعلا صح حصل، قال هي نعم موجود ومستمر.
3: وتخيل هذا الشيء ممكن يقع في
4: كلنا،
3: في الأطفال، في الأبناء، في إحنا كبير في السن ووقع في هذا الهفوة.
4: بدأ الطفل يحب أفكاره، متعلق بأفكاره، عنده علاقة شخصية مع الأفكار. تخيل يحاول يقنع الـ AI إن فكرته صح. حتى برامج الذكاء الاصطناعي تنبه عليك، ويمكن هذه أهم نصيحة نأخذها من هذا الحوار.
3: لا.
4: المحادثات مع الذكاء الاصطناعي وزعها، لا تخليك جميع محادثاتك في محادثة واحدة عشان والله تختصر وقت تقول ما أروح شات ثاني، هذا غلط، هذا يلوث السياق للـ AI. وأيضا كل ما طالت المحادثة شيئا خلص الليمت مالك أسرع، ثاني شيء المحادثة تطيح الجودة فيها، ومسألة الهلوسة تكثر وتكبر. ومن كذا دقيق مواقف أخرى أيضا صارت من إيش لما طول المحادثة الاي اي يتصرف بأشكال غير متوقعة. أنصحكم بحثوا في الإنترنت عن مايكروسوفت بينج وحادثته مع الصحفي، تصدمكم. أنا ما بتقرق لها لأن الوقت ضيق، لكن أنصحكم بحثوا عن هالحادثة.
3: موضوع هلوسة الاي اي إنه ممكن يعطي بيانات متضاربة، أو ممكن إذا غيرنا صيغة السؤال الجواب يكون مختلف، هذا موضوع موجود. هي. وهذا أيضا لازم ننبه يعني أبنائنا خاصة عندما يستخدموا هذه التقنية في أو للحصول على بعض المعلومات متعلقة بالمدرسة، لأن هذا الموضوع حاضر أستاذ أحمد من خلال خبرتك.
4: فالفكرة أستاذ دائما أن الذكاء الاصطناعي حسب أنت الأمر اللي تعطيه بيعطيك الإجابة. وأيضا في نقطة ثانية إحنا لازم
3: طريقة السؤال مهمة،
4: أي يعني إذا مهمة. يعني كيف أنت تعطي السؤال هو ممكن يعطيك الإجابة.
3: خالص الشكر والتقدير لك الأستاذ أحمد بن سعيد العريمي، مدرب وخبير في الأمن السيبراني. إذن مهمتنا كمربين ليس أن نبعد النشأ عن هذه التكنولوجيا ولا أن نتركهم أمامها بدون أي توجيه، وإنما لمنحهم أكيد الأدوات التي تجعلهم قادرين أكيد على استخدامها بكل وعي حتى لا يقعوا في فخ المعلومات المغلوطة أو المفبركة أو الهلوسة مثل ما ذكرت. شكرا لك.
4: العفو أستاذ، أشكركم.
3: حتى نلقاكم مستمعين الأكارم في حلقات جديدة. تقبلوا مني ومن المخرجة حنان المعمري كل الود والتقدير. إلى اللقاء.
2: مباهج.
1: مباهج.
2: إعداد وتقديم
1: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
12: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.
14: أحمدك ربي على ما كان وأحمدك على ما يكون، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد الأمين المأمون. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله بعد أن أخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، وذكرنا الحوار حول هذه القضية، ثم تكلمنا عن تعليم الله آدم الأسماء كلها ليزاول مهمته في الوجود مزاولة سهلة ميسورة. وقلنا إن تعليم الأسماء من الله لآدم أمر يسر الله به على الخلق طريق التفاهم، لأنه لو لم توجد أسماء للمسميات لكان حينما يتكلم الإنسان عن جبل المفروض أن ينتقل إلى الجبل ليشير إليه، أو يتكلم عن نهر لا بد أن يذهب إلى النهر ليشير إليه. إذن فالأسماء أحضرت كل المسميات وهي في أماكنها متصورة في ذهن المتكلم وذهن السامع. إذن فتعليم

0: لا من الملائكة. وبذلك لا نفهم أن خصائص الأشياء تأتي من عناصر تكوينها. وقلنا إن تعليم الأسماء يقتضي أن نعرف الاسم ونعرف ما يطلق عليه الاسم وهو المسمى والمعنى، ولا بد أن نعرف فيما يستعمل. فحين سلم علمه اسم الحصان أحضر له المسمى، قال هذا اسمه حصان. يبقى المسمى وجد والاسم علم، ويستعمل في كذا وكذا وكذا وكذا. فلما عرض الحق سبحانه وتعالى هذه المسميات أو عرض الأسماء كما فصلنا، لم يعرف الملائكة، لأنه لا علم لهم إلا ما علمهم الحق سبحانه وتعالى. وقلنا إنه أردف ذلك قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما دام الحق يقول إنك أنت العليم الحكيم، يبقى لابد أن يكون لكلمة الحكمة هنا موضع، لأنهم اعترضوا أولا على الخلق، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. مظهرية هذا الكلام أنهم يقولون أنك ستصنع كذا فينشأ عنه كذا، وهذا لون من الفساد لا تقتضيه الحكمة. فقالوا إنك أنت العليم الحكيم. فلما أنبأهم آدم بالأسماء ماذا كان الموقف؟ علموا تميز آدم عنهم بما علمه الله زيادة عما علمهم، وذلك ضرب من المعجزة. لماذا؟ لأن المعجزة تأتي فتتحدى الموجود بما لا يقدر عليه إلا الحق، وهنا لا يقدر على أن يعطي هذا المعلوم إلا الحق سبحانه وتعالى. فلما قال الحق أنبئهم بأسمائهم، ماذا يكون الموقف؟ أنبأهم بأسمائهم، ماذا يحدث بعد ذلك؟ يبقى إذن يستحق الذي علم ما لم يعلمه الملائكة أن يسجد الله من لم يعلم منه لمن علم منه. وقلنا في السجود أنهم لم يسجدوا لآدم، لأن الممنوع أن تسجد لخلق إلا بأمر الخالق، إلا بأمر الخالق. وما دام قد سجدوا بأمر الخالق فالعبادة تكون من لمن؟ لله الذي أمر فأطيع، لأن معنى العبادة أن تطيع الله فيما أمر وأن تنتهي عما عنه إيه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعطينا صورة غيبية يأتي لنا دائما بالأمر الإيه؟ المحس. فهو يريد بأن يعطينا الصورة الغيبية لنعلم نحن منزلتنا من الله، في قوله إني أعلم ما لا إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون، ونعلم أن جميع خلق الله مسخر لذلك الإيه؟ لذلك الإنسان. ولماذا تكون هذه المسألة؟ لأن الإنسان هو العنصر المختار في الكون، فإذا علم أن الله ميزه واصطفاه على سائر الخلق، يبقى حين يأمره بأن يعبده وأن يطيعه وأن يوحده، يبقى الله مستحق لذلك بمقدمات الحيثيات أم غير مستحق؟
1: مستحق.
0: بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى كما قلنا أن قبل أن يباشر آدم مهمته في الوجود، لم يشأ الله رحمة به أن يجعله يباشر مهمته بكلام نظري، لأن هناك فرق بين الكلام النظري والتجربة التطبيقية. قد تفهم الشيء نظريا ولكنك حين تزاول تطبيقه عمليا يصعب عليك. أتستطيع كما قلت أن تعلم لاعب الكرة لعبة الكرة بكلام نظري؟ لا، لا بد أن يزولها حركيا. ساعة ما يزولها حركي بنعلمه ازاي يلعب وبندربه. وقلنا ساعة تدرب إنسانا على مهمة تريد منه المهارة فيها، يجب أن تضمن له كل شيء. تضمن له الإقامة

تضمن له ان هو يعيش، تضمن له كل حاجة علشان تقدر تدربه على المهمة، ثم تخرجه ليباشر الايه المهارة. إذن فالفترة التي كانت في الجنة بالنسبة لآدم كانت تدريب على تطبيق المنهج العبودي، حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري، وإنما خرج بمنهج عملي تطبيقي. وإذ قلنا إيه يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، دي فترة التدريب بقى. ربنا قال إيه لآدم؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اسكن أنت وزوجك الجنة، ده كلام طيب، وبعدين ضمن لهم الحياة، فكلا منها إيه رغدا حيث شئتما، وبعد ذلك هذا أمر اسكن خلاص، وبعدين لا تقربا هذه الشجرة، هذا هو النهي. وهل كل رسالة من رسول إلا أمر ونهي؟ افعل ولا تفعل، هذه العنصر. وضمن لهم إيه الحياة رغدا واسعا حيث إيه شئتم، ولا تقربا هذه الشجرة، هذه معناه الإيه النهي، لأنكم إن قربتم هذه الشجرة تكونان من المين؟ من الظالمين لأنفسكم. أدي كل الرسالات جاية لهذا الإيه لهذا المعنى. نمسك بقى العبارات لفظ لفظ كده. ساعة يقول الله قلنا، تجد أنه يأتي بضمير ما نقولش الجامع، لأن الله واحد أحد، ولكنها يسمونها نون الكبرياء ونون التعظيم، نون الكبرياء ونون الإيه. إذن فكل أمر يحتاج حدثا فعليا ربنا يجيب نون الكبرياء ونون التعظيم. ليه؟ لأن كل فعل من الأفعال يحتاج إلى مواهب شتى وإلى صفات متعددة علشان تعمل إيه؟ عشان تنشئ الفعل. أنت عايز تعمل أي حاجة تبقى يقتضي منك قدرة ويقتضي منك علم ويقتضي منك حكمة ويقتضي منك كل حاجة. إذن فساعتك جاب بنون الكبرياء أنه متكبر وأنه عظيم على كل هذه الأحداث. قلنا يا آدم، احنا قلنا دي آدم العلم اسمه كده، من السمرة او مش من السمرة، قلنا ما يشترطش في الاسم انه يكون واخد اشتقاقه، يعني يبقى آدم يعني ايه اسم علم على هذا المسمى اللي هو اول ايه اللي هو اول خلق الله. اسكن، كلمة اسكن دي ساعة ما تسمعها عايزة عنصرين اتنين، الهدوء والاطمئنان. ادي معنى ايه اسكن. اسكن يعني ايه؟ الهدوء والاطمئنان. ومنه اخذ اسم السكن بسكون الكاف. السكن ده تطلق على الزوجة وعلى الاولاد، والسكن على المكان اللي انت ساكن فيه، يبقى كله مأخوذ من الايه من الهدوء والاطمئنان. اسكن انت وايه وزوجك على الاول الجنة. اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة دي بعض الناس ذهب إلى أنها الجنة، جنة الجزاء. ولذلك أنا قلت مرة أنكم تظلمون أباكم آدم في أنكم كنتم لولا معصيته لكنتم ساكنين في إيه؟ في الجنة. يا ناس ما تقولوش هذا الكلام، ومن العجيب أننا نجده في الكتب ونجد علماء بيقولوه. نقول له يا شيخ هي الجنة، بل بلاء البلاغ الأول عن آدم إني جاعل في الأرض خليفة. البلاغ إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى هتجيب سيرة الجنة ليه؟ وبعدين قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا إيه ولا تضحى. دي عناصر الإيه عناصر الإيه حياة تدريبية، عناصر الحياة التدريبي. فكيف تقول انها جنة الاخرة؟ وهل جنة الاخرة فيها تكليف؟ كل ولا تأكل؟ طب جنة الاخرة الذي دخلها يخرج منها؟ جنة الاخرة تقع فيها معصية مدام ما فيهاش تكليف؟ ما يمكنش ما تكونش ابدا. يبقى اذا دي الجنة هي المكان اللي احنا بنقول ايه اعددناه لمن ندربه على عمل فيه مهارة، ضمننا له المكان وضمننا له